روحك على فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها.

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذه الجمعة المباركة بإذن الله، الجمعة 9/0/1448 للهجرة الموافق ل 24 جويلية 2026. البشرى هذه تأتينا من المعهد الوطني للرصد الجوي وأيضا من المتابعين لتطورات الحالة الجوية، فما تنفيسة ما نقولش حاجة أخرى، تنفيسة في درجات الحرارة بالنسبة لهذا اليوم والنسق هذا باش يتواصل تنازلي من توا إلى حدود بداية الأسبوع القادم اللي باش تعرف الانفراج. إذا الملاحظة العامة هي خاصة بدرجة الحرارة اللي باش تنخفض بشكل طفيف اليوم الجمعة 24 جويلية 2026، حيث باش تتراوح القصوى بين 35 و 41 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، كما توصل راهي إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهدي. فما حوجة شفتها في التاب البارحة وإذا كانت على موقع جوهرة فام في الليل، أنه فما تحذيرات من المتوقع باش تكون ولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين اليوم الجمعة في مستوى درجة الإنذار العالية، معناها مما يتطلب اليقظة تامة نظرا لوجود ظواهر جوية تنجم تكون خطيرة متوقعة في هذه المناطق. وصنفت خريطة اليقظة صادرة عن معهد الوطني للرصد الجوي البارحة الخميس ولاية باجة وجندوبة والكيف وزغوان وسليان والقيروان والقصرين سيدي بوزيد صفاقس قابس ومدنين في مستوى درجة انذار عادية، مما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية. ثم من المتوقع باش تسود بقية الولايات، معناها بنزرت تونس الكبرى نابل سوسة المستير حالة جوية عادية، ومن المنتظر أيضا باش يكون طقسنا اليوم الجمعة حارا مع هبوب الشهدي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار، كما أنه باش يتميز الوضع الجوي بهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. إن شاء الله أمطار وإن شاء الله تبرد في الكيف بشكل خاص اللي تعيش على إيقاع البارحة تقريبا وتتواصل حتى في الليل على إيقاع الحرائق اللي تربطت مع بعضها وتقويت على قوة ولات على المجهودات متاع المواطنين اللي التحموا بالحماية المدنية ومحلهم كل خيان في الحماية المدنية الله يرحم والديهم باش يحاولوا يسيطروا على هذا الحريق اللي يوصل حتى حرق معناها شاحنة كبيرة من شاحنات الحماية المدنية. نرجع لهذا بالتفصيل وبصور وفيديوهات تشوفوا هالحريق الخسارة الكبرى في غاباتنا. إن شاء الله ربي يلطف بكل أبنائنا وبناتنا وأصدقائنا وخياننا في ولاية الكيف. هات في البداية نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين كما تعودنا، واللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا مش متفقين حسن حسين، يلا هذاك من التحسين الحاصل، وزيد راهي تحل كل البيبان وشبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، والأروع من ذلك أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله رضينا عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متنالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم بشكون متبوعة بمسمع من حسب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في هذه الجمعة المباركة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سدت.

0: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن وحيدة وحيدة توصلوا سلمين غنمين. تقصنا مزل سخون راهو في الفترة الصباحية هذه تحس بالشي اللي موجود مع الفرج جاي بهكا تأني تبدأ النسق باش نشوفوه تنازل متاع درجة الحرارة. اليوم خير من البارح والبارح خير من ولد البارح وإحنا ماشيين هكذا إلى حدود بداية الأسبوع الانفراج إن شاء الله ونسمات الرياح الشمالية باش تشمل بلادنا. رحب بالخليفة متاعنا صباح الورد.
1: صباح الورد حاتم أستاذ مر والشباب في سوسة كل مستمعات كل مستمعين خاصة شادين طريق كما قلت إن شاء الله يوصلوا سالمين نمشيوا بشوية نسيسوا رواحنا وإن شاء الله لباس وكاو
0: إن شاء الله يا ربي نعطيك الفلوس نبدأ بيهم في الجمعة المباركة الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 22 جويلية عنا 1348 مليون دينار زادوا هوك شوي
1: مي.
0: الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 23 جويلية معناها البارح عنا 23097 مليون دينار بأيام التوريد 91 يوم بقينا باهي جيد بعدنا على 90 وإن شاء الله نزيدوا نبعدوا من البارح هذايا لكن إن شاء الله نرجع للنسق التصاعدي ونوصلوا للتروا شيفر. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 22 جويلية زادت 29399 مليون دينار. الدولار في 2954 مليم فاصل 7 بالاروندسمون 2955 مليم. واليورو فقد بعض المليمات مش برشة ولا 3369 مليم فاصل 8 بالاروندسمون 3370 مليم كان في حدود 75 76 77 مليم الآن يولي 3370 مليم.
1: طبعا المتابعة والمتابعة مش كون على الصعيد الحرائق اللي عرفتها بلادنا 24 ساعة الماضية وحرائق كبيرة ياسر ربي يلطف بينا وعلى كل حال إن شاء الله معنا هذاك حد الباس كما نقوله. من جهة الحدود الجزائرية وصولا عند منطقة نبر تقريبا المنطقة ذيك كلها فيها حرائق كبيرة وكبيرة
0: غابات وجبال ولاية الكيف تقريبا معناها فيه مضرر كبير ونجم نقول لك الأكسجين بتاعنا قاعد يتحرق
1: فعلا
0: لأنه رانا نفس اللي نتنفسوه الأكسجين
1: كل
0: رأوا كله من الغابات كثير جدا ما يقع الآن وإن شاء الله يا رب نسيطروا على هذا الحريق
1: إن شاء الله إن شاء الله مش تابعوا كل محاولات السيطرة على هذا الحريق
0: وثانيا نعود ونزرعوا الغابة من جديد بسرعة شديدة
1: هذا هو مشكل معنا السيد عماد الدين السديري عضو مجلس النواب عن الدائرة دائرة نبر طويل في سقيد سيدي يوسف قلعة سنان والتاجر وين طبعا
0: هو بالضبط الحرائق في شيء
1: هو تقريبا ذيك منطقة متاعه وهو في مستوى التمثيلية سي فتحي بن خليفة مستشار رئيس اتحاد الفلاح والصيد البحري باش يكون ضيفنا في الاستوديو باش نتابعوا فعلا معاناة الفلاحة بفعل موجة الحرارة وقصان الضوء والماء هناك تداعيات كبيرة قاعدين يعانيوها الفلاحة شفنا نفوق عدد كبير من الدواجن الحاتم شفنا معناها قطاعات كبيرة اللي هي تعيش من الري بالأبار اللي هي تشتغل بالكهرباء زادت تعاني وتعاني مش نرجعوا مع سي فتحي بن خليفة تقريب مسح كامل شفنا الصيد البحري ومعاناة البحارة هذا كل باش نرجعوه مع سي فتحي بن خليفة طبعا كتاب الويكاند لن يغيب هذا الويكاند سيكون حاضرا كذلك مع الكاتب الروائي عمار الجماعي الخال صباح على درجة الري الدوري احنا على درجة الري
0: صباح على درجة الري الطبقة يحكي على الطبقة
1: يحكي على
0: مقام صبي
1: ايه
0: والدرجه
1: الري
0: نتاع الطبقه أي. هي في الري باه تو نشوفوا الحكايه موسيقي دار فيه الاستاذ جمع بين
1: حتى نشوفوا
0: غرام الموسيقي وهذه
1: الروايه
0: نمشي احنا مباشره الان ليون بريف ونكمل الصوره باعتبار نشوفوا لايون نتاع نشط الاخبار مع بسمه سعيديه اليوم نهار جمع نهار مبارك ان شاء الله للناس الكل وبسمه سعيديه
1: دعواتك
0: تعطينا
1: دعواتك يا بس
0: أمل وفرحة
1: دعواتك
0: من خلال دعوات تعمل الكيف يلا صباح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية
2: صباح الخيرات والبركات والسرور عليك حاتم انت وخليفة ومروة ومنال و كل حد قاعد يسمع في جوهرة فيم لقيت هذي. إن شاء الله نهاير مبروك سعيد على الجميع. إن شاء الله نهاير جمعة خفيف نظيف، ما تسمعوا فيه كان الأخبار الباهية، وما تقابلوا فيه كان الناس الباهية، وما تقبضوا فيه كان برشا فلوس باهية أيضا. أمين. إن شاء الله. أمين. يا ربي ما تصرفوش برشا، ما تخرجوش برشا من ديار إذا فما درجات حرارة مرتفعة. منال قتلي وين عنا ماشيين؟ هنا قاعدين في ديارنا نتقبلوا في هكا المراوحات هذه ما بين قصان الماء وقصان الضوء، وإلى أن ربي فرج على البلاد إن شاء الله يا ربي، وتتعدى هالأيامات السخونة هذه على خير بأخف الأضرار إن شاء الله. ولو أنه اللي قاعد يتبع توا الحقيقة كل القطاعات تمست، كل العبادة تمست، وفقط ندعي إن شاء الله يتعدى بأخف الأضرار هذا ولا أكثر فقط، ويعطينا ربي على قد طاقة تحملنا وعلى قد طاقة الجيد متاعنا. هذا هو
0: هذا صحيح. وأيضا حوايج أخرى نطلبوها من الأخيان على الخروج باش يحكيوا مع التوانسة، وليد يحكيوا معهم قولوا له فسلونه من وقتاش القصان وعلاش القصان ونكسبليك سا للعباد، وقدمش تدوم العملية وفترة كيف تتيح السخانة بالمجد نرجعوا للحالة الطبيعية، ولا هالنقص في الانتاج باش يبقى يتبع فينا صيفية كاملة. معناه عرفت كدي قطوس في شكارة وما تقول حتى شيء،
2: هذاك اللي يخلي ربما حالة الغضب والاحتقان وعدم الفهم هي اللي تزيد تدخل العبادة بعضها أكثر، وأنه ما تلقاش إجابة ضافية وشافية، هذا هو اللي يزيد في الحيرة ويزيد في حدة الغضب. خلينا
0: نكون احنا يلزمنا نوسع بالنا أكثر من لازم. تقول لي قداش البال يوسع؟ لا، يلزمك توسع بالك أكثر من لازم، لأنه فترة بإذن الله باش تعدى ونستحفظوا على رواحنا، لأنه الغش والتنرفيز والخرجة والغضب وداشون بشي مرضنا والحاج. وثاني حاجة نستحفظوا على بلاد، يعيشكم استحفظوا على البلاد ونستحفظوا على رواحنا وعلى ديارنا وكل المكاسب اللي عندنا. يلا عطينا العيون، ايش عندك؟ يلا
2: في ابرز العناوين في الشأن الوطني، اكيد كلكم سمعتوا بالعفو الرئاسي الخاص اللي اصدره رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى اعلان الجمهورية 25 جويلية، بطبيعة ما يفضي الى الافراج على 490 سجين بالسراح الشرطي. العفو شمل 2439 سجين من بينهم وديع الجري وعيش زمال. مجلس نواب الشعب يقرر عقد جلسة عامة نهار 27 جويلية للتداول في الشأن العام. البريد التونسي يصدر بلاغ تحذيري يهم حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظة الرقمية، يحذرهم من عملية تصيد وقرصنة. أيضا في أخبار الشأن الوطني، القبض على المتورط في الاعتداء على شواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين وشهداء في مقبرة الجلازة، ذا حسب تأكيدات مصدر قضائي. بالنسبة لأبرز العناوين في الشأن الرياضي، النادي الصفاقسي يغلق تقريبا ملفات كل الديون متاعه ويضمن مشاركته الموسم الجاي في البطولة والكأس الإفريقية. مهاجم جديد في الترجي، سفيان الحيدوسي باش يكون المدرب الجديد لاتحاد بنقردان. بطبيعة في جوهرة سبور باش تعرفوا آخر أخبار الميركاتو الصيفي، آخر أخبار انتقالات اللاعبين، الوديات، المباريات اللي قاعدة تصير تحضير لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. وعنوان زاد يهم فرع كرة اليد في الترجي الرياضي التونسي، وتعيين الرئيس الجديد هو هيكل مجنم. وأخبار أخرى بطبيعة وطنيا ودوليا في جوهرة سبور 7:30. أنا نلقاكم إن شاء الله بعد نصيف ساعة من توا في أخبار 7 تاع الصباح.
0: توت سويت
2: إن شاء الله،
0: وفي انتظار النشرة المفصلة.
1: هذا هو
0: لافونغو، خذيناه العناوين عنا كولور دي جور عنا، باش نمشيو بعض للتفاصيل مع الراية على الدوام. بسمة سعيدة، احنا خلينا نمشيو زاد أوسي لصوتها ونخليكم في بداية لونشينمون هذايا المطول اللي باش نعملوه مع رائعة منا روائها، وأنا متمنى عليكم ونقولكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، جمعة مباركة للجميع، طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن، وإن شاء الله ربي يلطف بيكم وببلادنا، يا ربي يلطف بينا الناس الكل وببلادنا، هذا ما نطلبوه.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع وطريق السلامة لكل مستعملية طريق. الآن نمشيو مع بعضنا بعد إذنكم للبوان ميتيو الأولاني، نشوفوا فيه لي كولور دو جور، ناخذوا درجة الحرارة نسجلوهم الآن في هذا التوقيت وانتم تسمعوا فينا، ثم القصوى قداش تكون بالنسبة لليوم، ثم هل فما تحذيرات معينة في خصوص الحالة الجوية. هذا الكل نشوفوه في نشرتنا الأولانية الآن.
0: ميتيو على جوهرة فم.
1: باش نعرفوا اليوم انخفاض في درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم الجمعة 24 جويلية 2026، الحمد لله انخفاض حتى بشكل طفيف بداية بشوية بشوية بيسيل إن شاء الله ربي يرحمنا، حيث باش تتراوح القصوى بين 35 و 41 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتوصل زادة إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. طقسنا باش يكون عامة صافي إلى قليل السحب، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية.

مع البارحة. اليوم باش تكون في تونس 39 درجة بعد ما كانت البارحة في 40 درجة. الانخفاض زاد لاحظوه على مستوى درجة الدنيا، البارح كانت بين 27 و40 درجة، اليوم تكون بين 24 و39 درجة في تونس الكبرى، غدوة 40، بعد غدوة نهار لحد 38، ونشدوا عندنا بداية من نهار 2 باش نرجع لمستويات شبه عادية، معناها 35 درجة نهار 2، نهار 3 35، 36 نهار 4، دونك باش نعرفوا التنفيسة بالكدا بالكدا بداية من الأيامات الأولانية متاع الأسبوع القادم. نواصلوا نمشي ونشوفوا 29 درجة الآن في هذا التوقيت بالذات، ولو رسونتي هو 32 درجة، وسوسة درجة الحرارة بشكون كما البارحة القصوى في حدود 36 درجة، في حين الدنيا تنخفض بثلاثة درجات، من البارحة كانت بين 28 و36 درجة، اليوم بين 25 و36 درجة. غدوة السبت في سوسة 36 على حد 39، ولكن بداية من نهار 2 باش نعرف التفرهيدة زادة تنفيسة بهي 33 درجة، وتبقى حوالي 4 أيام من نهار الاثنين إلى حدود نهار الخميس في 33 درجة. نمشيو مع بعضنا للمهدية، سجلوا فيها 30 درجة الآن، لكن الروسونتي زايد 4 درجات، أي نعم الإحساس بالسخانة في حدود 34 درجة، ودرجة الحرارة في المهدية القصوى اليوم درجة القصوى باش تعرف انخفاض بثلاثة درجات، البارحة كانت 36، اليوم 33، والتنفيسة موجودة في المهدية، وبداية الأسبوع تعرف أكثر انخفاض ب 32 درجة نهار سنين القادم. المنسير نسجلوا فيها الآن 30 درجة، ولكن الروسونتي الإحساس بالسخانة زايد 4 درجات، معناها 34 درجة، واليوم القصوى تنخفض بدرجة واحدة 33 درجة في المنستير. نمشي وبعد المستير لصفاقس نسجلوا فيها 31 درجة، والإحساس بالسخانة زايد بخمسة درجات في صفاقس تو، معناها نحسوا لو روسونتي غادي 36 درجة، ودرجات الحرارة قصوى تعرف انخفاض بدرجتين، لا زيادة بدرجتين، البارحة كانت 37 اليوم 39، تتفرد غدوة ترجع 34، وبداية الأسبوع القادم زادة باش تعرف نسق تنازلي درجة الحرارة في عاصمة الجنوب صفاقس. جندوبة 25 درجة الآن، والروسونتي كيف كيف 25 درجة، وتعرف انخفاض بخمسة درجات مقارنة مع البارحة، البارحة كانت 46 درجة القصوى، اليوم 41، والنسق باش يمشي تنازلي في الأيامات القادمة بالنسبة لدرجة الحرارة في جندوبة. في زغوان نسجلوا توا 27 درجة، لكن الروسونتي هو في حدود 29 درجة الإحساس بالسخانة، والانخفاض في القصوى باش يكون ملحوظ بثلاثة درجات، باعتبار البارحة كانت 44 درجة في زغوان، اليوم 41 فقط. القيروان 29 الآن، الروسونتي هو في حدود 31 درجة، والقروان تعرف انخفاض بدرجتين مقارنة مع البارحة، لكن تبقى سخونة، البارحة كانت 47 درجة اليوم 45، انطلاقا يمكن من بداية الأسبوع القادم زادة تعرف شوية انفراج، لأنه نهار السبت باش تبقى مرتفعة نسبيا 43 درجة نهار لحد 44، بداية من نهار الاثنين القادم تولي 38 درجة في القيروان. في نابل نسجلوا توا 28 درجة، الروسونتي هو في حدود 32 درجة، والقصوى في نابل توصل ل 38 درجة اليوم كما البارحة. منزل جميل وبنزرت نسجلوا فيها توا 28 درجة، لكن الروسونتي هو في حدود الإحساس بالسخانة هو في حدود 32 درجة في هذا التوقيت بالذات، أي في الستة متاع الصباح و55 دقيقة، ودرجة الحرارة القصوى باش تعرف انخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة، البارحة كانت 37 في بنزرت ومنزل جميل، اليوم 36، وكما باش تلاحظوا بداية الأسبوع نهار اثنين تولي 32 وتعرف انخفاض تدريجي. مجاز الباب وباجا نسجلوا فيها توا 28 درجة، لكن الروسونتي الإحساس بالسخانة هو في حدود 31 درجة، والانخفاض ملحوظ زاد باش يكون في باجا بخمسة درجات مقارنة مع البارحة، البارحة في مجاز الباب وباجا وصلت 47 درجة، اليوم هي في حدود 42 درجة. هكا كنا قدمنا فكرة على الطقس اليوم، مع الإشارة أنه البارحة في الطاب معناها فما التحذيرات من المتوقع باش تكون ولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين اليوم الجمعة في مستوى درجة انذار كبير، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطرة متوقعة. وصنفت خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد

الجوي بداية من البارحة ولاية باجة وجندوبة والكاف وزغوان وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وجابس ومدين في مستوى درجة انذار عادية، مما يستوجب زاد الحذر حتى عادية عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية. ومن المتوقع باش تسود بقية الولايات بنزرت وتونس ونابل وسوسة والمستير حالة جوية عادية، ومن المنتظر زادة باش يكون طقس الجمعة حارا مع هبوب الشهيدي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار، كما باش يتميز الوضع الجوي بهبوب ريح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. هكا نكونوا قدمنا كل التفاصيل حول طقسنا اليوم وفي الأيامات القادمة في قراءتنا الأولى. التحيين متاع الخريطة وش نشوف وين فما الأمطار وين فما الرياح وين فما درجة الحرارة المرتفعة يكون بعد قليل في نشرتنا الثانية لتأتي بالتفصيل كما عودناكم، أي في حدود 8 صباحا. أبقوا معنا فاصل قصير ونرجع مع الرائعة على الدوام بسمة سعيدية في نشرة أخبار السابعة صباحا.

0: بدل الموجة واسمع جوهر الفاح في القروال سيدي بوزيد قصرين سليانة وصفاقس الشمالية على 104 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر الفاح. بسمة صعيدية
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى وهذه أبرز عناوينها. عفو رئاسي خاص بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية يفضي إلى الإفراج عن العياش زمال ووديع الجري. القبض على المتورط في الاعتداء على شواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بمقبرة الجلاز. وقتلى ومصابون بغارات أمريكية مجددا على إيران. في تفاصيل أخبارنا وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الخميس عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح شرطي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. هذا وكان أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس عفوا خاصا عن السجينين رئيس حركة عزيمون والمترشح للانتخابات الرئاسية الفارط العياشي زمال والرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري وفق لما أفاد به مصدر مطلع. ويؤدي هذا العفو الخاص الذي صدر أيضا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية إلى الإفراج عن السجينين. مصدر قضائي أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باشر مركز الأمن الوطني بسيد البشير يوم الثلاثاء 21 جويلية الجاري بحثا عدليا بخصوص الإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بالجلاز، وتم إيلاء هذا الموضوع الأهمية اللازمة والتعرف على الفاعل وإلقاء القبض عليه يوم الواقعة. أضاف المصدر أنه لمزيد تعميق الأبحاث تم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة البحث للكشف عن كافة ملابسات هذه الواقعة ودوافعها. ذكر البريد التونسي مساء أمس الخميس حرفاءه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأوضح البريد التونسي في تحذير على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي أن البريد التونسي لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. دوليا تشهد الجزائر موجة حرائق مستمرة تتزامن مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية طالت عديد المناطق في الجزائر، حيث توفي 6 أشخاص وسجلت عشرات الإصابات بين المدنيين. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية تعليق جميع فعاليات المهرجانات الفنية والثقافية ذات الطابع الاحتفالي عبر مختلف الولايات الجزائرية خلال شهر أوت من هذا العام. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا دعت فيه رعاياها في منطقة الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. يأتي هذا التحذير في ظل تسارع حدة التوتر العسكري والضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مما يرفع خطورة الملاحة الجوية.

0: وزارة الأنباء الإيرانية إرنا بمقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في هجمات أمريكية استهدفت 5 محافظات إيرانية الليلة الماضية. إلى ذلك كانت القيادة المركزية الأمريكية نشرت صوراً لضرب أهداف عسكرية إيرانية خلال جولة ضربات جديدة، وأعلنت فجر هذا اليوم الجمعة أنها أكملت بنجاح الليلة 13 على التوالي من الضربات ضد إيران. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملية الطريق، على خاطر نحبوكم رانا نرافقوكم كل سنين وربعة نرافقوكم بثقافة التأمين، موش في السيارة فقط، في عدة أشياء لربما احنا ما نعرفوهاش وقاعدين نكتشفوا فيها، هذه باش تعم الثقافة وتعرف قداش نجم تربح وتحافظ على أمورك الكلها. ونهار الجمعة شادين صحيح زادة في مرافقتكم على مستوى الوقاية من حوادث الطرقات، واليوم موضوع ياسر مهم وصارت فيه لا قدر الله، الله يرحمهم والله يشفيهم اللي صار فيه، ولا قدر الله مازال باش يصير فيه. قلت أنه هل يمشي المترجل في الطريق واللي سوق يراه زعمة ولا ما يراهش؟ أبقوا معايا وفهموا الحكاية.
2: تأمينات كتما وجوهرة اف ام تي في نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: نحب نذكركم اللي السايق راهو مش ديما مركز على الطريق والرؤية عنده واضحة ويرافيك انت اللي تمشي في الطريق، وانت بينك وبين روحك تقول توا بطبيعته ويرافيه توا يبعد، هذه غلطة كبيرة. كان جاي مركز كما تقول انت راهو ما يعملش الحوادث، وعدم انتباه السايق ليك راهو عنده بارشة اسباب. تعرف من الاسباب هذية يا يتفرج في التليفون، يا يقرأ في نكتة عامل عليها كيف وضحكته، يا فما شكون لي حاطت فيلم، هاي فيلم حاطت فيلم يتفرج فيه وهو يسوق، وإلا حاجة خارج الطريق لفتت انتباهه لين اتجاه الرؤية متاعه الكل تبدل عنكوش الكل دارك. وعندنا بارشة حاجات تخلي السائق يغزر خارج الطريق، وإلا سيارة مقابلته، وإلا ترونتينات يحاول يبعد عليها وانت في بالك مركز معك انت ويشوف فيك، لا لا هو كان لا يبك ترونتينات اللي يحاول يبعد عليها، دونك مش مركز مع الطريق ومش يراه فيك ومش ردد باله عليك. ومن بعد انت بصراحة اسبب تخلي المادة اللي هي متاعك وتمشي معاه هو في الطريق اللي هو بين ظفرين متاعه. ملا كيفاه قداه من مرة نسمع حادث دهس من الخلف، هذه هي الحالة، في باله مسكين السائق يغزر له وهو ما راه الجملة، السائق ماهوش مركز على كلمة رجل اللي يمشي قدامه ما راهش، أو حتى واقف في وسط الطريق. بالله راهو المشي موش في الكياس، بالله راهو المشي ماهوش في الطريق، ولو ساعات عندكم الحق المادة ماهيش متوفرة استعمروها كالمقاهي وكل الأشياء الأخرى التجارية ويابطوا حتى اللوت، لكن يا أخي حتى كان نمشي على المادة المقابلة وإلا ما نمشيش من النهج، هذا كان نمشي من النهج فيه مادة نجم نمشي عليها، راني نمنع، هذه مسألة حياة وحياتك عزيزة وغالية يا تونسي، وبالتالي رد بالك على روحك يعيشك، راهي ساعة البلاء لها غفلة.
2: تأمينات كتما وجوهرة اف ام تي في نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وبالرغم كل شيء فما الموجات الإيجابية، وغدوة خير وتونس باقي خير وخيرين يا رب العالمين. أحفظ بلادنا ومنع أهلينا في الكاف وفي كل منطقة من مناطق البلاد التي تعرضت إلى هذه الحرائق الخطيرة. باش نرجع على هذا بعد قليل في لاريير بلون مع خليفة بسالم، ومباشرة من ربوع الكاف وين وصلنا وهل سيطرنا على هذا الحريق وفا ولا لا، هذا تنشوفوه بعد قليل. الآن نرحب من جديد بسيدي خليفة، نقوله صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سالمين وسيسوا رواحهم، اللي حضروا في رواحهم إن شاء الله موافقين، الله ورضاية الوالدين وربي مع بلادنا كما قلت حاتم،
1: إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا. نمشيو مع بعضنا لأعياد الميلاد، نهنيو وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 24 جويلية، ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي وقع راهو ترشيحها من طرف العزيز عليهم، كتبوا لنا اسم ولقب العزيز عليهم ورقم التليفون نتاعو، وقالوا لنا فيقوا من النوم عملوا له سوربريز وهديوا له الكادو الرائع اللي هي من أهداء سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع سي علي الهمامي، يقولك صباح الورد سيد علي.
1: يا ابو علي يا سيد علي يا علولو
2: صباح الورد.
1: خلينا نمشيو للي من بعده سيدي خليفة.
2: شو سي مروان المديني، صباح الورد سيد مروان.
1: مروان كيني نسمع موجود مروان معنا.
2: مروان
1: باهي ما هوش موجود مروان معنا.
2: نقرأ الأخرين في انتظار فاتن عزعوزي. سيدي بوزيدي هنيها بالقاسم، يقول لك كل عام وانت حية بخير وروعة الخليفي المنستير. تهنيها صديقها، يهنيها عفوا صديقها عيسى الشريف، يقول لك كل عام وانت حية بخير ألا روعة.
1: ما عنديش برشا وقت مروان، ما عنديش برشا وقت، إذا كنت نحضر التليفون نحضر سينو نمشي مباشرة لفاصل قبل ما نمشي للكيف، لأنه فما تفاصيل عديدة يجب أن نأخذها من الكيف ونوصل المعلومة لكل مستمعينا ومشاهدينا في خصوص الحريق اللي إلى حد البارح في ساعة متأخرة خليفة
2: من الليل مازال الحريق
1: مازال وعمل العمل.
2: فعلا احنا نجم نقولوا الحقيقة كان مروع هذا الحريق، واللي هو موش أول مرة في تلك المنطقة، لأنه المدة الأخيرة شفنا حريق وتمت عليه السيطرة ثم عاد الحريق تقريبا في مدمي للقلب.
1: فما فيديو وراتولي قبليك فليح زوالي
2: مشاو كل النعجات وكل المربين، شفت حتى فيديوك النعجة اللي محروقة بالنار، حاجة تألم ولكن ألطاف الله وأحكامه.
1: لا معاش النجم، انتهى التوقيت اللي عندي، فاصل قصير ونرجع نمشي مباشرة للكيف، إذا كان جهزوا التليفونات ونحاول نقلهم لكن بعد قليل. يلا فاصل وراجعين معكم.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعمل للطريق، وإن شاء الله ربي يحفظ التوانسة الكل ويحفظ بلادنا. وراو الحرائق هذه صحيح لربما يكون وراها الليسيالي هكذا تهور ولا تسيب، ما نطيش بونت سيجار ولا دبوزة نتاع ماء نطيش غاديكا وتشعل فيها النار
2: تقدح
1: وهي شايحة كالشيح نتاع كل
2: الحشيش
1: هذاك الحشيش الشايح كله، ما فيه حتى خضورية ما فيهش ماء. فالحريق ينجم يصير هكا كما ينجم يصير بشكل طبيعي من الحرارة
2: صحيح،
1: وتقدح وحدة وتسرح. البارحة قدحت وسرحت في الكيف، سرحت بشكل فظيع، باش تشوفوا دي فيديو الغالب يوجعوا القالب، غابتنا اللي نتنفسوا منها اللي تعطي فينا في الأكسجين اللي تعطي فينا زادة في أكلنا وغذانا قاعدة تحرق أمام عينينا، ومجهودات كبيرة قاموا بها الأهالي يعطيهم الصحة الحماية المدنية أيضا.
2: ولكن شفنا سيارة الحماية المدنية في قلب النار أي في النار
1: أي الدخان، والرجال ونساء بلادي قال الاخر اللهم صلي على النبي عليهم فعلا قاموا بواجب اكثر من الواجب ومازالوا على عين المكان
2: صحيح.
1: هات نمشيو لاريير بلان ونشوفوا الكتاب كيف باش تحلوا في خصوص هذه المتابعه.
3: اريير بلان
4: اريير بلان
2: المتابعة حتى مش تكون ميدانية. السيد عماد الدين الزديري عضو مجلس النواب عن الدائرة نبر طوير في سخيت سيدي يوسف قلعة سنان والتاجروين اللي كان على عين المكان، ويقولوا له صباح الورد سيد النائب.
5: صباح النور، صباح الخير سي خليفة، صباح الخير سي حاتم، ومرحبا بكم بالطبيعة في أجواء ولاية الكيف الاستثنائية لأيام هذه.
1: إن شاء الله ربي بقي ستر على كل أهالينا في الكيف، وربي يحفظ الكيف وربي يحفظ تونس كاملة. خويا عماد وين وصلنا؟ هل سيطرنا على هذا الحريق ولا مازال إلى حد الآن خارج السيطرة؟
5: خارج السيطرة سي حاتم للأسف، هذا الخبر اللي ما أي تونسي مضى به ما يسمعوش، ولكن للأسف نقولوا الخبر هذا لأنه يلزم نتعودوا أنه نقولوا الحقائق باش نصلحوا أخطائنا. خارج السيطرة لأنه الغابات متشعبة، ولأنه الإمكانيات بسيطة وبسيطة جدا، والتدخلات في بعض الأحيان متأخرة رغم حسن النية ورغم الجهد، ولكن للأسف نقول وأنه ثروة كبيرة من غاباتنا، غابات سقيت يوسف اللي بالأرقام سي حاتم راهي قرابة 35,000 هكتار، 80-70% طالتها معناتها الحرائق هذه.
1: أمون نعاود لي سي عماد الدين، سي عماد الزديري عاود
5: 35,000 هكتار بمعتمدية سقيت يوسف فقط.
1: يميت
5: هذه معناتها أكثر من 70-80% طابتها النيران، وبالطبيعة ثم ديبوش معينين النيران تتلفها تماما، وثم بلايس معناتها تمنع شوية في التحقت بها غابات أخرى بالطويل ونبر اللي هي مع بعضها قرابة 40,000 هكتار، معناتها المساحة الجملية متاع الأراضي الموجودة متاع الغابات الموجودة يعني كينا هي قرابة 70,000. فحبيت نعطي الثروات الغابية الموجودة عندنا، لكن جبل اللي البارح معناتها مسيته النيران بقوة، وجبل الطويلة فيه أكثر من 400 هكتار والنار تو مازالت موجودة فيه، وجبال على مستوى طويلة الكيف مع طريق الكيف تمام مساحات كبيرة كيف كيفها النيران، وبطبيعة سقيت سيدي يوسف هي المعتمدية الأكثر تضررا واللي هي فيها أكبر المساحات الغابية في ولايتنا وربما حتى في الجمهورية التونسية.
1: العباد يقولوا خسروا زادة القطيع متاعهم، هذا شفت فيديو والله مروة كان نجم نشوفوه ويوجع القلب. هو
5: يعني هو سحات مرم معناتها الغابة هي راهي مصدر عيش للمتساكنين اللي فيها واللي ينجموا يعيشوا في تضاريسها بالتجلد متاعهم معناتها بالصبر متاعهم. الغابة راهي مصدر عيش، وبالطبيعة أغلب الأنشطة ولا النشاط الرئيسي هو الفلاحة، بالطبيعة بيشتقى الأكوام متاع تبن، بيشتقى قطيع الماشية الصغرى والكبرى معناتها غلم وبقر، بيشتقى النحل، أنواع الاستثمارات الموجودة موجودة معناتها في علاقة بالمنتوج الغابي، راهو الفلاح يمارسها حسب الإمكانيات اللي عنده. صحيح ما همش كلهم فلاح كبار، ولكنهم ناس ما ينجموا.
1: هذا الكل كلاه النار ولا فما اللي منعه سي عماد؟ هذا الكل كلاه النار؟
5: لا، فما قرابة بالأرقام اللي عندي قرابة 30 عائلة ضرت تماما، معناتها الأكوية متاع التبن والأراضي الحصائد متاعها هذيك ضرت، وهذه قرابة 30 وربما يكون أكثر، لأنه بصراحة فما عملية الإجلاء ديما تتم من طرف الحماية المدنية والجيش الوطني إنقاذا للأرواح البشرية، مش إنقاذا للمحاصيل ولا غيره، لأنه بصراحة إمكانيات ضعيفة برشا سي حاتم، وصراحة ما استثمرناش في الغابات وما عطيناش قيمتها وأهملناها، وبالسنوات قاعدين معناتها الغابات على مستوى الأعوان، على مستوى اللوجيستيك الميكانيك، على مستوى كل شيء معناتها.
1: هذه الصورة سي عماد متاع سيارة شاحنة متاع الحماية المدنية، هذا الفيديو كيفاش شعلت فيها النار، معناها ما بخلوش علينا أولادنا وبناتنا في الحماية المدنية وقدموا تجهيزاتهم ومصدوراتهم باش يطفيوا، لكن الحريق أكبر صرح، معناها أكبر من الإكيب اللي موجودة غاديكا ومن تجهيزات الموجودة غاديكا. أعتقد يلزمنا امتادات أخرى هكا ولا لا؟
2: هذا اللي حاب يتسأل
5: حاتم. هو شوف سي حاتم، احنا إذا كان باش نسوي العملية راهو إذا نعطيك المساحات هذه وأنت استغربت من الأرقام، راهو أرقام فعلا أنا الأول ما كنتش نعرفها، كنت نقومها 10,000 هكتار ونتعدل، يعني ما نعرفش. لكن وقت عملت البحث نتاعي على المساحات راهي ثروة غابية للأسف قاعدين نضيعوا فيها، ثروة غابية هذه أصابتها معناتها نيران والحرائق عامة في التسعينات، وهي غابات على أساس الصنوبرية والصنوبر ما تنجم ترجع اللي كان بعد 20 و50 سنة، معناتها من التسعينات التوى رجعت الصنوبرية زادت اتحرقت توى للأسف، وين ويصعب باش ترجع مرة أخرى لأنه ماهيش
2: اتساع مساحة الحريق، ما مشيتش في اتجاه مواطن العمران.
5: نعم،
2: الحريق يعني النيران ماهيش في اتجاه مواطن العمران لحد الآن.
5: لا هو شوف راهو ديما معناتها الإقامات اللي موجودة في الغابات تبدل إقامات فردية ودواوير صغار، معناتها مسد قلت لك الفلاحة دي عندهم مستغلات فلاحية وحرقت لهم محاصيلهم وحرقت كل شيء، ولكن ديما الأضرار البشرية مش موجودة والحمد لله. وعطيتك بالأرقام في سقيف سي يوسف قرابة 30 متضرر، أضعف الإيمان هذان اللي ضروا في محاصيلهم الزراعية، وذيك ضربة كبيرة. تجمعات سكنية مش كبيرة، هي راهي دواوير نتاع كل مرة تلقى دوار نتاع 5 من الناس، عائلات هكاك منتشرة في الغابات.
1: أما يعني سلامات منعوا العائلات المعطى اللي عندي، وصلح لي سي عماد كان فما حاجة سي عماد الزيدي، لاباس العائلات السكان نتاع الغابات لاباس، هذا المعطى اللي عندي هكا
5: ولا لا؟ لا باس بالنسبة للأرواح البشرية لاباس. صار إسعاف بعض كبار السن معناتها في العيادات الموجودة في سخيل سيدي يوسف، وهذا شيء عادي وروتيني بطبيعة الأجوار مع بعضهم، راهم يتعاطفوا مع بعضهم، تدخلات المواطنين في مساعدة الحماية المدنية راهي موجودة، ولكن راني نحب نسجل سي حاتم، ولا كنت في تدخلات في مجلس النواب نطالبوا بالطائرة الكنادير اللي هي طائرة مختصة في إطفاء الحرائق، مكلفة برشا تتكلف قرابة 200 مليار، ولكن لما نشوفوا إنه الاستثمارات في غاباتنا قرابة 20 مليار سنويا ندخلوها من المنتج الغابي، وما نجموش نطوروا العدد نتاع الأعوان وإلا الحضائر، وخاصة عمال الحضائر اللي قاعدين نسولهم في وضعياتهم، معناتها 5 أصناف نتاع عمال الحضائر قاعدين نسولهم في وضعياتهم، للأسف كيفاش يتم تسوية وضعيات سي حاتم، وإن إلحاقهم بالمدارس الابتدائية وبمراكز الصحة العمومية والغابات ما نجموش نلحقوا بهم، وبالتالي
2: شكرا عن الأسباب المباشرة للحريق سيد النائب، هي امتداد من الجزائر أم حريق إهمال أم ماذا؟
5: ديما الأخطاء البشرية موجودة سواء بالتقدم وإلا بالإهمال، لأنه راهو معناتها بونتا نتاع السيجار وتنجم تأثر، وهذه في الغابات راهو للأسف كي نقولوا الغابات تو قاعدين فما شوانت نتاع كليل يخدموا تو في الغابات بالطبيعة، إي تو يخدموا في الكليل تو موجودين، معناتها نجم نقول لك حتى الصورة مباشرة كيفاش شانتي غابات في السخان هذه يخدموا في الكليل بالطبيعة الأخطاء تنجم تصير. تصير، فما ناس تربي نحل الأخطاء تجم تصير، فما ناس يلوحلك باللارة في وسط الغابة وإلا معناتها في جولة ولا كذا ويخلاه ويمشي، فما ناس للأسف فما ناس معناتها يتاجروا حتى في الخمور في وسط الغابات راه سي خليفة راه ثم كوارث
1: داخل الغابة. شو معناه
5: داخل الغابة؟ داخل الغابة فما ناس ولت ملازم تاعهم لأن يمارسوا على الأنشطة هذه الترفيهية بدون ما يحترموا الغابة وبدون ما يحترموا مقاوماتها، وللأسف نحن كإدارة ما عندناش أعوان باش نراقبوا العملية هذه. ويلزم يلزم نعم
1: سي عماد توا التحقيق توا يقول لنا شنو سبب بطبيعة الحال نتاع هذا الحريق، لكن خلينا توا نطفيه وقال لاخر الحريق. الحماية المدنية وريد التحام الاهالي كلهم يعطيهم الف صحه غاديك، حتى في الفيديو هذا تشوفوا حد يطفي بحاجه نتاع سجره كي معناها يطفي
5: باللي عنده الزيتون هذيك تاع الزيتون يطفوا في الزيتون هذيك في شيء طويل الفلاحه دخلت عدد كبير
1: يعطيهم الصحه الناس الكل والاهالي دخلت طلب بالماء كان نداءات نتاع ماء والاهالي زادت تهز في الماء للحمايه المدنيه، لكن اعتقد كلا زيتونات برشا زيتونات موجودين غادي كلاهم الحريق هذا
5: بالطبيعة. أهم الأضواء أنا في الأول حكيتك على الغابة بصفة عامة، بالنسبة للفلاحة المجاورين للغابات هذه أشجار الزيتون نتاعهم معناتها تحرقت. احنا في القاعدة نتاعنا نقولوا ربي يخلف على الشجر ما يخلفش على القصة، إن شاء الله الزيتونة هذيك في ظرف عامين ثلاثة ترغى بالقدرة، لأنه طبيعيا هي راهي الزيتون عطاها ربي قوة باش ترغى وحدها، تبقى راهي الأضرار موجودة. أما اللي باش يحبوا يسجلوهم والمواطنين تجندوا بالامكانيات اللي عندهم وخاصه جوار الغابات اللي عملوا مجهود كبير في ظروف السخانه هذه. ونقول بصراحه اللي يؤسفني وانا قاعدين نعملوا في مجهود، ولكن امكانياتنا للاسف نقولها ضعيفه برشا. تبقى نحب نسجل في حاتم واني في اتصال مع السيد وزير الداخليه، هناك نداء معناتها عالمي من اجل وان يقع مساندتنا من دول صديقه وشقيقه كيف ايطاليا واسبانيا والجزائر باش يخفوا علينا هذا ونحميه على الغابات، لأنه يعني ثروة غابية ثروة سياحية ميزة من مميزات ولاية الكاف بالإضافة إلى سد ملاق اللي تعرف الحكاية اللي صارت فيه، ونقول وأنه ضربة قاسمة السنة صارت في ولاية الكاف تأثر علينا برشا، ونحبه مجلس وزاري مضايق خاص بولايتنا باش ننقذ ما يمكن إنقاذه ونستعمل استراتيجية بالتشاور مع أهل المنطقة باش نحسن الخدمات في القطاعات العمومية بصفة عامة، لأنه هناك تراخي وهناك امال. ونقول اذا كان ثم نتائج سلبيه تو راه هو السبب فيها هو التقصير في اداره المنشات العموميه وخاصه منها الغابيه، وايضا في اداره الازمه هذه اللي خرجت على السيطره بحكم ضعف الامكانيات المرصوده في معناتها مجابهتها كارثه هذه.
1: احنا الدعوه والنداء نوصلوه من جوره اف ام تي في، نطلب من اشقائنا واصدقائنا البلدان المجاوره والبلدان الصديقه، تونس في حاجة أكيدة لكم، الأكسجين اللي في الكرة الأرضية في حاجة أكيدة لكم، لأنه التدخل يعني باش نحافظ على التوازن البيئي والحياتي لهنا، لأنه الغابات هي اللي تعطينا هذا التوازن. نحب نشكر سي عماد الزيري النائب مسؤول وبل الشعب اللي عطانا كل التفاصيل. أعتقد نبقى في المتابعة افيك بوكو دو فيجيلونس يظلي وانتباه وضروره مساعده الخيان في الحمايه المدنيه حتى يقوموا باطفاء هذا الحريق، واللي برافو عليهم مرقده شعباد وراهي مستمره ومازالت غاديك على عين المكان، برافو عليهم وشكرا لهم شكرا من العميق. كانت هذه اذا فقره خاصه نجم نسميها في مواكبه لكل صغيره وكبيره متعلقه بحرائق الكيف. 37 دقيقه هنا على الدنيا وما فيها.

0: Musica. Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
3: صباح النور، صباح الورد. قائمة المشمولين بالعفو الرئاسي الصادرة يوم أمس بمناسبة الذكرى 69 لعيد الجمهورية شملت الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري. ذكروا أنه تم إيقاف وديع الجري منذ يوم 25 أكتوبر 2023. النجم الرياضي الساحلي تحت إشراف مدربه الفرنسي براكوني يواصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد البارح حصة صباحية في ملعب محمد معروف، انطلقت 6:30 متاع الصباح بعد حصة مسائية في نفس الملعب. المنتظر أن النجم يواجه وديا النادي الرياضي الصفاقسي بعد غدوة الأحد. إلى حد الآن مساهمات جماهير النجم في الملف عدد 11 اللي يخص حمزة اللاعب حمزة جلاسي بلغت 88 مليون، والمبلغ المطلوب بالغلق الملف هو 281 مليون في انتظار ملفات فوزي البنزرتي 75 ألف دينار ولسعد دريدي 150 ألف دينار. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتسوية الملفات المالية وبالتالي ضمان الفريق المشاركة في المسابقات الرسمية البطولة الوطنية ومسابقة كاس الكاف، وذلك بعد خلاص كل مستحقات كل من ألكسندر سانتوس، نينو تمام حمدون، وضاح الزايدي، غاسو تراوري، بيدرو سا، إضافة إلى توصل إلى اتفاق تسوية مع كوفي كوامي أمين الحبوبي فريق سكك الحديد الصفاقسي بعد سداد القسط الأول. الاتحاد الرياضي المونستيري وصل تحذيرته في الملعب الفرعي المركب مصطفى بن جنات تحت إشراف مدربه الفرنسي رومان فلوز. غربلة الرصيد البشري متواصلة، لاعبين تحت الاختبار وانضمام المنتدبين. جدد الاتحاد يدخل في تربص مغلق بداية من الاثنين القادم في عين دراهم، تربص يتواصل غاية يوم 6 أوت. من جهة أخرى كما كان منتظر المهاجم إبراهيم السويسي ينتقل فريق مسيمير القطري. الترجي الرياضي التونسي وصل تربصه المغلق في تبرقة وآخر المنتدبين المهاجم عادل بالطيب اللي صح مع الترجي عقد لمدة سنتين. عادل بالطيب 28 سنة قمص زيادة فرق في فرنسا ورومانيا. تقدم سقيط الدائر المتواجد حاليا في تبرقة يلعب اليوم أولى مقابلاته الودية يواجه الشباب بالوزداد الجزائري. الفريق يواجه في مباراة ودية ثانية الترجي الرياضي التونسي بعد غدوة لحد. النادي الرياضي البنزرتي أعلن تعاقده مع المهاجم شادي المحمدي بعد تجارب قميص الأولمبي البيجي نادي الجزيرة الليبي الوحدة الليبي ثم الموسم الفارط مع جندوبة الرياضية. الأمل الرياضي بحمام سوسة أعلن تعاقده مع المهاجم السابق لسكك الحديد الصفاقسي أيمن الزين 33 سنة، عقد مدة موسمين. والبارح كانت عودة الشبيبة الرياضية القيروانية للتمرين استعدادا للموسم الرياضي 2026-2027 والتركيبة الكاملة للإطار الفني. حمد العبيدي مدرب أول، وجدي درعي مدرب مساعد، سامي الهمامي مدرب حراس، مجدي البرقاوي معد بدني. اللاعب دولي السابق هيكل مقنم باش يشغل خطة رئيس فرع كرة اليد بالترجي الرياضي التونسي تعويضا للسيد قيس عطية. الثلاثة القادم 28 جويلية الموعد مع الندوة الصحفية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي زين الدين زيدان واللي باش يخلف ديشامب اللي استمر في منصبه لمدة 14 سنة منذ 2012، وأهم إنجاز هو التتويج بكأس العالم 2018. نادي برشلونة الإسباني أعلن تعرض لاعبه ديونغ لإصابة على مستوى الركبة. الإصابة كانت في مباراة دور 32 المونديال 2026 ضد المغرب وراحة منتظرة ب 15 يوم. أكيد نتذكروا برشا تعليق على مباراة الجزائر والنمسا اللي وفات 3-3 وطريقة قبول الأهداف، خاصة أنه كل منتخب يحب يبعد أنه يواجه المنتخب الإسباني في الدور 16، لكن الفيفا رسميا يقر بعدم وجود أي مؤشرات على التلاعب بنتيجة المباراة أو نشاط مراهنات مشبوه خلال كأس العالم 2026. الفيفا أضافت أنه 104 مباراة في مونديال 2026 ما صار فيها حتى تأثير على النتيجة. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jawra Sport. Jawra Sport avec l'équipe Sport.
4: من الجمعة من الساعة 9 الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: كارنفال أوسو الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 24 جويلية كارنفال أوسو، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام.
3: جوهر اف ام.
4: كل يوم ليفل اب جديد. ليفل 1 كافي. ليفل اب. ليفل 2 سورتي مع اصحاب. ليفل اب. ليفل 3 شوبينج. Level up. Level 4 snack.
5: الو بابا، نجم تسبق لي على المصروف؟ مشيت باش نفطر والكارت لقيتها فارغه.
6: لحظه نعمل الكرشاش.
4: يلا نكملوا. Youth card by BNA Bank، une carte prépayée les chabelles من غير compte bancaire rechargeable à distance وين ما كنت. Youth card by BNA Bank. Level up للمسؤوليه.
2: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
3: جوهرة اف ام.
2: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
7: على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
8: إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. البون بلون دو جور ومتاع الويكاند أوسي ومتاع بداية نهاية موجة الحر اللي يقولك خل نخرج نتفرهد. توا صغيرات حصرتهم ما عومتهمش من العشرة متاع الصباح لستة متاع العشية، وهذا خارق العادة باش تحفظ عليهم. وأيضا تعذبوا بقصان الضوء وبقصان الماء بالسخانة الكبيرة اللي متخليش حد ينجم يتحرك ولا يعمل حاجة، بدأت تتنفس الدنيا. وإذا كانت تحب عليه وتيل بأحسن سوم في تونس، والوتيل اللي تحب عليه أنت اللي يناسبك ويناسب عائلتك ويناسب الحاجات اللي تبحث عليهم، فسهلة برشا العملية. تدخل على دوبلفي ثلاثة مرات بوان برا voyage.com وبكليك بسامبل كليك تدخل وتشوف ليستة طويلة وعريضة متاع كل النزل التونسية، مع الإشارة أنه نجم تعمل ريزيرفاسيون متاعك للعائلة، وإلا الفم مع رئيس جدد تحب تعمل لهم كادو ليهم هما، ولا هما يحبوا يبرمجوا، ولا كان عندك شكون مروح من الخارج بحسن سوم في تونس ومن غير ما تلوج على أقل لأقل موجود كان عند براءة فواياج. ادخل للسيت دوبل في ثلاثة مرات بوان براءة فواياج.com واختار الوتيل اللي تحب عليه، وديما بأحسن سوم في تونس.
9: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا السوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
8: باش نمشي لجانب آخر، والبارح حزيت تليفون وكلمت المدير التنفيذي لبرا فواياج وسلته على العمرة وين وصلته في التحضيرات. قال لي حاضرة بريسك، زيد بعض الحاجات الظريفة. قلت له مدام حاضرة بريسك نبدأ نعطيه في الدات ونعطيه في الأسعار. قال لي ليك الحاجات الظريفة، معناها الحاجات الظريفة. قلت له سي محمد ايش تركزوا عليها؟ قال لي ما نفلتوا حتى شيء. ظريفة كبيرة متوسطة ديتاي متاع الديتاي رانا نتبعوه. وذلك علاش يقولوا لك الناس وسمعتهم انت على الباج وشفتهم يقول لك راهو التميز والخدمات الراقية والثقة موجودة عند براءة فواياج. خذ وقتك خويا ما عندك الحق كيف حريص على هذا. وبرافو على الكيب اللي ما تفلت حتى شيء ما تعدي حتى شيء. كل صغيرة وكبيرة تدرسها وتوفر الظروف الرائعة مش الطيبة الرائعة للمعتمرين متاعنا. موسم العمرة تعرفوا اللي وقع افتتاحه منذ الإعلان على افتتاحه منذ 16 جويلية. وسألت السؤال الآخر قلت له هل بإمكاني نسجل تو؟ يقول لي تنجم تسجل على الرحلة الأولى اللي مبدئيا ستتزامن مع المولد النبوي الشريف من ناحية. نجم تسجل في عمرة رمضان، نجم تسجل في العمرة اللي تحب عليها انت وزوجتك انت والعائلة انت وحدك. هذا الكل راهو مفتوح وعلى ذمتك باش تقوم بالتسجيل لعمرة 2026 اللي هي في موسم 1447-1448. ان شاء الله مبروك على التوانسة الكل. وذلك علاش نحب نذكركم اللي براءة فواياج تعلمكم تعلم حرفائها العزيز الغالين اللي تعودوا بجودة الخدمات وجربوا الرفقة الأمنة وحسن المعاملة ومتعة العمرة مع براءة فواياج. تعلمهم بانطلاق راهو عملية التسجيل لرحلات هذا الموسم وخلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله نعطيكم جميع التفاصيل متاع المواعيد الأسعار وأيضا الباقات الموجودة. وديما راهو شعار براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة. وش خير من الرفقة الآمنة؟ وش خير من أنه نمشيه وإحنا متهينين على روحنا؟ وأكثر من ذلك نجم نبعث الوالد ولا الوالدة للعمرة وأنا متهني عليهم باعتبار كونه فما ناس تخدمهم قلب وبرب صباحا مساء ويوم الأحد من اللي يخرجوا من منازلهم إلى حدود أنهم راهم يوصلوا إلى قال آخر ديارهم يرجعوا لديارهم يخرجوا من الدار يرجعوهم للدار يكونوا هما في خدمتهم وحريصين على تقديم كل العناية وكل صغيرة وكبيرة سواء على المستوى الصحي سواء على مستوى ماكلتهم وريجيمهم. فمع بيت كبار راهو يلزمهم ريجيم معين هما اللي تلهاو بك الريجيم هذاك ويذكروه ويقولوا له. وأيضا حتى اللي ما نجموش يتحركوا هما اللي يشرفوا على هذه العملية. ما تمشي إيكيب متاع مرافقين راهي تفوت عادة وشفت هذايا بعينيا تفوت الأربعة وتوصل حتى الخمسة مرافقين. علاش خمسة مرافقين؟ باش يقدموا كل الخدمات المطلوبة للمعتمرين. توا كلم براءة فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس وسجل في العمرة على 70-550-020 ولا 21-881-882 سينو عندك 21-882-881 21-882-881.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملية طريق اللي نطلب منهم بكل لطف وبمحبة كبيرة. يعيشكم استحفظوا على رواحكم، راكم أنتم رسمين البلاد هذه، نقصوا من السرعة والله راكم توصلوا سلمين غانمين بإذن الله. كيف تنقص من السرعة؟ مش بالضرورة تطير طيران مرة تسلم ومرة لا، راهو لطف عليكم الناس الكل. ونقولوا من نجمو السياقة صعيبة والدنيا والطرقات، لا فما عباد نجمت يا اخي، احنا ما نجموش نكونوا كيفهم الناس هذوما. والدليل يوميا قاعد نقدموا فيه مع لي سوبر كونديكتور دو جات اسيرونس. اليوم باش نمشيو لهم ونصفحوهم كيما العاده

0: سي عادل قداش عندك ملي خديت البرمي؟
1: خديت من عام 89.
0: من عام 89 11 و 26 يجيو 37 سنة. قداش عندك انت عادل خويا ما تسببت في حتى حادث؟
1: من عام 91 تقريبا.
0: اللهم صل على النبي على خويا.
1: الله ربي كنا ربي
0: اللهم صل على النبي. الحمد لله حوالي معناها باش نحسبهم حوالي هكا 36 سنة يذول لي 35 سنة تحديدا هكا واحد ما تسبب في حتى حادث والحمد لله إن شاء الله 35 ولا 36 سنة أخرين وحتى 50 سنة أخرين خويا عادل عثيمن من صفاقس حضرتك هكا ولا لا؟ يقولوا السياقة صعيبة في داخل البلاد في صفاقس بالمجد مناش صعبها فيش الموتورات
1: الموتورات خاصة الموتورات برشا الطرقات ضيقين شوية مش واسعين معنا تسببوا برشا
0: واضح واش عاملين غادي كتنقصوا من السرعة وتنتبهوا وكذا وهذا هو الحل الوحيد عادل عادل اكيد راك عامل حاجه سر من اسرار قول هنا يا خويا خلينا نوليو كيفك ما نتسبوا في حتى حادث هذايا ان شاء الله التوانسه الكل تتبع خونا عادل
1: والله بس شوف لك انا بالنسبه للسياقه هي كل واحد شويه مسؤوليه قبل ما تكون وسيله واحد باش تنقل واحد يحمل مسؤوليته معناها في الطريق وكل واحد يحاول شيء معناها يتشنج معناها الكل يحترم قانون الطرقات ويخو احتياطاته دائما
0: العناية بالسيارة تعال تاني انت بالسيارة وفي الصيف تتفقد برشا العجلات الهواء ولا لا
1: لازم واحد ديما يحافظ على السيارة والمنطقة
0: نتاعها
1: ضروري لازم
0: والعجلات تتفقدهم تتفقد الهواء
1: بطبيعة دوريا في مقلرات
0: يردوا بيننا خاصة في الصيف مع السخانة كيما عبد يقول لك اللطف علينا طاحلوا الهواء راهو السيارة تيحلها الهواء متاع العجالي تسبب في كوارث راهي يردوا بالكم يعيشكم نعم
1: العجل ما نبقي الهواء وكل
0: شيء نعم خوي عادل قالوا لك اللي عندك كادو من جات اسيرونس ولا لا؟
1: لا
0: لا ما قالوا لك شيء به نمشي مباشرة للكادو ولا نخليك انت تطلع زعما شي نجم يكون
1: ما تحددش
0: تقلق بها
1: اللي
0: يجي مرحبا بيه اللي يجي مرحبا بيه يا سيدي نقولوا 250 دينار نقولوا ما يعادل 500 دينار ولا نقولوا كادو سوربريز من عند حد بن عمر
1: كادو سوربريز من عند حد يكون أفضل
0: يا دي ليه يا عادل بني خوك ليه
1: لا والله
0: ليه يا عادل فكرني مش نعطيك يا عادل مش نعطيك بورتوكلي راهو مش نعطيك بورتوكلي تحط فيها مفاتيح على السياره ليه يا عادل خويا معاها هي الكادو اللي تسلمه لك جات اسيرونس الكارت اجيليس دو اجيل انرجي واللي فيها 500 دينار 500 دينار الخونة عادل عثيمن يظل بهين دول اخويا جاو في وقتها ربي يخليك سيدي عادل فيليسيتاسيون شرفتنا ونورتنا اخويا العزيز تحياتنا لكل مستمعينا ومشاهدينا في صفاقس ولكل الناس اللي اسوري في جات اسيرونس نقول لهم ابقوا معنا في المتابعه راهو تنجم تختارك القرعه انت مادامك اسوري في جات اسيرونس وعندك 5 سنوات او اكثر ما تسببت في حتى حد تنجم تكون معنا وتتحصل على الكادو وايضا نكونوا سعداء بمصافحتك يوميا في هذا التوقيت بالذات.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: صباح الورد وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. تعرف معناها باش تعرفوا أنا مخبي عليكم هذا شيء لجوير رائع اللي نخدموا فيها احنا المخرجة متاعي معناها المخرجة متاعي مروة سلمي. شو تقولي ما تقوليش ازرب في الفقرة لفها لفها الفقرة خلنا نحبوا نعديه وزادة الميتيو سبيسيال لفها لفها لفها هك لا مفرقش فيش كمشي لفك انت يا بنيتي يلا خلينا نمشي ليقوم عيدك اليوم بسرعة شديدة.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
3: الانطلاق مع سي علي الهمامي يقول لك صباح الورد سيد علي. سي علي
4: الو على السلامة.
3: هاي كل عام وتحي بخير.
4: يعيشك.
3: وينك سيد علي من قبيل نطلب ونعاودو
4: بلاصه ما فيهاش ريزو بقعه
1: هذاك علاش مالا التربيشه قول لي شنو هي علولو ولا ابو علي
4: ابو علي
3: هاي منين ابو علي
4: من تبرسق
3: مرحبا بتبرسق هاي الحرائق لباس
1: لطف
4: الحمد لله ثم حرائق ما شاء الله ربي قدر الخير وكاو
1: وين في تبرسق ما سمعتش فما حرائق من اخوك
4: في دجاج
1: باشي ان شاء الله ربي يلطف ان شاء الله ربي يلطف وان شاء الله
4: يا ولدي
1: هذاك حد الباس
4: ان شاء الله ربي يقدر الخير وذاك حد الباس وكاو
3: قداش عملت علي اليوم
4: شنو
1: قداش عملت عمر باش ما يضيعكش وما يضيعليش برشا وقت
4: 41
1: تي تنبك النضج توا كيف عادي تساق في الدنيا صاحبي ان شاء الله في 100 وصحه هي
3: شكون بعث لنا وقال لنا فرحوا به
4: اخويا واختي نورمالمون
3: هاك السيدة اللي بعث هي الوالدة حبيبة
1: ربي يحفظها أبو سليم من جبين هذيك الخير والبركة
4: ربي طول في عمرها
3: وأختك حسنة قالوا لك يا أخويا العرس ما عادش وقت
4: يا معلم
1: يا معلم وصلت ال 41 سنة مرحلة النضج توا مرحلة النضج تعني تساوي العرس باش تتهنى باش تتهنى معنا
4: إن شاء الله إن شاء الله ربي سهل والله
1: سيئة شفت
4: ان شاء الله
1: القيت
4: ولا ننسى موجوده
1: هاكاو ولا ننصحك من نصيحه عندي نصيحه انا راي ديما هي اللي تنجح خلي الوالده تختار لك نرجع لك العود الكلاسيكي خلي الوالده تختار لك خويا وعلي ربي يفضلك وربي يحفظ لك الوالده واختك ايضا وان شاء الله نفرحوا بيك في القريب العاجل
3: نمشي وسي مروان المديني صباح الورد سيد مروان
5: اهلا صباح الخير خويا حاتم صباح الخير خويا خليفه نهاركم سعيد
3: كل عام وانت حي بألف مليون خير
5: يعيشك يا أخوي حاتم ويعيشك يا أخوي خليفة ربي يخليكم عيشك بارك الله فيك
3: منين تكلم فينا سي مروان؟
5: لا أنا نتكلم فيكم من الحمامات
3: مرحبا بكل مستمعينا في الحمامات
1: أما أصيل الساحل ها؟
5: إيه ببنشير من أنا مخزامة الغربية من سوسة
1: مرحبا وتو في الحمامات مصيف ولا خدمة ولا شنو؟
5: لا خدمة أنا
1: فندي اجون دو سيكوريتي تخدم على رويحك وربي عينك ويبقى عليك الستر ان شاء الله هاي
3: يا مروان شكون قداش عملت اليوم مبدئيا
5: اليوم 34
3: شباب
1: بك الشباب
3: تي صحة مروان يخدموا شباب شكون بعث لنا الاس ام اس
5: والله عندي شك اما تكون المجيرة فندي
3: ديناري
5: فندي حبي ولا قائد العصابة منصور
1: شكون منصور
5: بابا
1: ربي يفضله وربي يحفظ ذاك الخير والبركة المجيرة ديناري المجيرة ديناري قلت
3: هاي
5: المجيرة ديناري ما عندي فيها شكري
1: خلينا نشوفوا مع سيدي خليفة
3: سيدي الوالد ربي يفضله لك ربي وربي يفضل لك المجيرة زاد
1: معاه المجيرة
3: لا الوالد وحده سي منصور هكا بوه منصور مطلع.
5: عايزك اخويا
1: ربي يحفظهم وربي يخليهم لك الكل نورتنا وشرفتنا
3: فاتن عزعوزي سيدي بوزيدي هنيها بالقسم قول كل عام وانت حي بخير روعه الخليفي المونستيري هنيها تهني هنيها صديقها عيسى الشريف قول كل عام وانت حي بخير
1: شو بربي
3: لف هذاك هو
1: قتل. يا ولدي ليه مش لف؟ قلت له التصويت شكون؟ قالت لي قال لي واحد ويلوج على مرأة هذاك
3: هذاك هذاك نعاونوا
1: هذاك تعطيه الكادو شكون هذاك؟
3: علي الهمام.
1: يا امي يمتي من الكعبة عندي.
3: هي بدات له بمونجالا وجعله يخطف. حسيرون
1: يلا
3: نمشي الفقرة له
1: فاصل ونمشيو لباج سبيسيال ميتيو سبيسيال كما نقول سبيسيال سبيسيال وفيها برشا جديدة ابقوا معنا.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت وسنا تربحكم الموتو الكتريك لو دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
6: كل يوم في إم جي عنا أرخص ثوم. الويكاند هذا بولي روتي ب 13 دينار و680 في 16 دينار و500. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: تحب على فريات والبرموات مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسة والأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت إديسيون سبيسيال. ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر معرض بالساحة للساحلين بجانب الملاحة.
8: جوهرة
9: بمبليسيتي
2: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
0: على جوهرة موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة اف ام.
1: إن شاء الله صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. طقس اليوم في باج سبيسيال يتميز طقسنا اليوم بكونه مغيم جزئيا بالشمال وصافي إلى قليل السحب ببقية الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. إذن الملاحظة العامة لهنا ونرجع نشوفوها وين هالأمطار هذية وحتى الرياح اللي باش نمشيو لها توا الرياح القوية اللي تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ومعتدلة ببقية المناطق. بحرنا عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 35 و42 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعة وبين 42 و46 درجة ببقية الجهات، كما توصل راهي إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. هذاك اللي خلينا نمشيه مباشرة للأستاذ عامر بحبة اللي خبيرنا واللي نرجع له تباعا. أستاذ عامر مازلت محمرة معناها في انتظار أنه فما انخفاض طفيف، انتظار شنو باش تنخفض ويدخل هالطقس العادي متاعنا ونرجع للمستويات العادية لدرجة الحرارة.
10: صباح الخير سي حاتم، صباح الخير سي خليفة، وتحية سعال السادة المستمعين على جوهرة اف ام.
1: شكرا.
10: صحيح سي حاتم، هي موجة الحر بزلت متواصلة خاصة في المناطق الداخلية بتاع وسط تونس وجنوب تونس. الموجة دي نذكره اللي بدأت نهار 10 جويلية، يعني بتوقريب نوصله تقريبا براتيكمو اسبوعين. تعتبر من اطول موجات الحر حتى في تاريخ تونس. اقتربنا من موجة حر بتاع 2023 وقدي قاعدة ثلاثة جمعات هذه اسبوعين, ومازال في الحقيقة في جنوب تونس حتى النهار لحد الاجواء مازالتش تقعد حارة. دونك موجة الحر متواصلة في المناطق الداخلية بتاع وسط تونس, خاصة المناطق الجنوبية بتاع وسط تونس, يعني سيدي بوزيد, القروان, جنوب القروان, وخاصة يعني جنوب تونس. اليوم سي حاتم الحرارة الكبيرة موجودة خاصة في جنوب غرب تونس. اليوم النجم نوصله حتى 47-48 درجة.
1: 47-48 درجة.
10: اي في توزر وقبلي اليوم يعني حراره متوقعه 47-48 درجه, نجم نوصلوا حتى 49 درجه محليا في توزر, وحتى في بقيه مناطق الجنوب يعني ولايه مدنين تطاوين كيف كيف, حتى في جابس خاصه المناطق يعني البعيده على البحر في جابس. امس مثلا في جابس يعني 48.7 في مطار جابس, مطار جابس مطمطه. نذكروا خاطر فما بعض الساده المستمعين ساعات يقولوا علاش جابس مرتين في يعني في الليست نتاع اللي خاطر فما محطه في مدينة جابس وفما محطة في مطار مطمطة جابس. مطار مطمطة جابس بعيد شوية على البحر تقريبا 30 أو 40 كيلومتر أو أكثر شوية, هذاك علاش يعني غاديك الأجواء تكون أكثر حرارة. دونك الأجواء مازالت حارة اليوم سي حاتم.
1: اليوم وغدوة السبت ونهار لحد, وإلا باش يبدأ نسق تنازلي من اليوم أستاذ عمر بحبة؟
10: لا من اليوم باش يبدا فما نسق, هو ديجا بدا حتى من البارح شويه, واما اليوم باش يكون اوضح على شمال تونس وعلى المناطق الشرقيه. اليوم مثلا ولايات بنزر, جندوبه, باجه, العاصمه, نابل, سوسه, المنستير, المهديه, حتى صفاقس, خاصه سواحل صفاقس, تقريبا اليوم باش تتراجع الحراره بعده درجات, يعني باش نهبطوا مك 48 و 49 اللي راهو سجلناه حتى في جهه الساحل, سجلناه حتى في شمال تونس, يعني حتى في المناطق الساحليه باش نهبطوا اليوم يعني ال 42 وال 41 وال 40 وال 39 وال 38 وحتى اقل في بعض المدن الساحليه في جهه الساحل, حتى اقل ربما حتى 35
1: درجه. 31 في المسير, ورا في 33 و 33 مهديه و 34 سوسه, جيد للغايه هذا الحمد لله في الصباح هذا, بعد الظهر ما نعرفش هل يبقى هكا ولا تسخن عامر.
10: يعني حاجة عادية بعد الظهر تزيد ببعض الدرجات, أما إن شاء الله يعني باش تقعد في جهة الساحل المدن الساحلية أقل من 40 درجة إن شاء الله اليوم.
1: نشوف حسب المعهد الوطني للرصد الجوي كما قلت أنت بالضبط أقل من 40 درجة, في 35 مهدية, 36 مسير, 37 سوسة, به
10: يعني بالضبط. وحتى في شمال تونس ان شاء الله اليوم, خاصه بعتلي في ساعات العشيه بعد العصر ان شاء الله, وساعات يعني مع غروب الشمس, وفي خلال ساعات الليل ان شاء الله باش تهب على اغلب المناطق التونسيه الشماليه وحتى الوسطى وحتى الشرقيه ان شاء الله تيارات شماليه باش تخلي الاجواء معتدله الليله اخر العشيه اليوم والليله ان شاء الله باش تكون فما. وذاك علاش هو فما نشره يعني كون البحر باش يكون مضطرب, لانه باش تكون فما تيارات شماليه وشرقيه ان شاء الله اليوم في العشيه خاصه باش تكون قويه نسبيا, وان شاء الله النساء باش تعم اغلب المناطق التونسيه ان شاء الله اليوم سي حاتم. دونك فما اليوم انخفاض, نجم نقولوا انخفاض باهي خاصه على شمال تونس وعلى اغلب المناطق نتاع الوسط وحتى زاد الشرق تونس, تقعد سخونه كما قلنا في جنوب تونس, وحتى في جنوب تونس الليله ان شاء الله تتراجع الحراره شويه مع خلال ساعات الليل مع وصول الهبات هذه الشماليه والشرقيه. وغدوه ونهار لحد باش ترجع التيارات جنوبيه ولا جنوبيه شرقيه باش تعاود تسخن شوية على شمال تونس وسط تونس, أمام يعني لا مقارنة مع الفترة الماضية. يعني مثلا يعني اليوم بعد ما تنزل حرارة ثلاثينية في شمال تونس وربما ماكسيموم اليوم في باجة جندوبة اللي كنا في 49 راه نذكروا منذ بعض الأيام و 47 اليوم مش ننزل ل 40 درجة ل 39 38, وربما غدوة نجم نطلع بزوج ثلاثة درجات, نجم نوصل 41 42 43 درجة في حوض مجر ده فقط راه. أما المدن الساحلية غدوة الأجواء زادة باش تكون يعني معتدلة إن شاء الله على سواحل تونس الشمالية وحتى زادة الشرقية. النهار لحد تقريب نفس السيناريو مع كونه جنوب تونس يقعد حار يعني اليوم وغدوة وبعد غدوة حتى النهار لحد, وان شاء الله الانفراج باش يكون واضح ان شاء الله مساء. وضعنا نتصور هذا سؤالك سي حاتم
1: هذا هو والله باش نقول لك وقتاش تفرجوا باذن الله.
10: نهاية موجة الحر إن شاء الله بصفة رسمية الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين، يعني 26 جويلية ليلا إن شاء الله في العشية، نهار في المساء في الليل تبدأ التيارات الشمالية تبدأ نازلة. فما مكان صحة في البحر المتوسط اسمه خليج الأسد، يجي في جنوب فرنسا، ديما نحكي عليه، من غادي كتجينا ديما التيارات المعتدلة ولا التيارات الباردة تتعدى على المتوسط توصل إلى تونس، ثم تعم إن شاء الله كل الأجواء يعني التونسية إن شاء الله النهار لحد يعني في الليل، وخاصة نهار الاثنين باش تولي أجواء معتدلة جدا. بل أكثر منك يا سي حاتم، خلينا زادة نعطيه أكثر موجات إيجابية الأسبوع القادم، يعني نهار الاثنين الثلاث الأربع حتى الآخر الأسبوع حرارة دون المعادلات، مش حتى حول المعادلات إن شاء الله.
1: دون المعادلات بالخير يا عامر، الله مصلي على النبي تبارك الله، يبشرك بالخير. دون معادلات نتاع شهر جويلية
10: ان شاء الله، يعني باش تكون فما فوارق كبيره برشا بالمقارنه ملي عشناه توا، باش نرجع للحراره حتى لل 27 28 درجه على الولايات الساحليه، في المناطق الساحليه 30 درجه 31 درجه حاجه عاديه، في المناطق الداخليه القيروان سيدي بوزيد او جنوب تونس تكون اكثر شويه، ولكن باش تكون يعني في ال 34 وال 35 وال 38 ما عندناش ال 40 درجه ان شاء الله، وربما فقط اقصى جنوب الصحراء منطقه برج الخضره او البرمة يعني على الحدود الجزائريه الليبيه في الصحراء حاجة عادية تقعد. وحتى غادي صحة من الحرارة باش تكون ممكن حوالي 40 درجة، معناتها ما عندناش لا 50 ولا 48.
1: تنقص تنقص بالكدا بالكدا. فما زوز أسئلة يسألوا فيهم العباد، يقولوا بعد 10 أيام من الآن أو في نهاية الأسبوع الأول من شهر أوت ترجع موجة الحرارة هذية، ويقولوا لربما تكون كيما هذه ولا حتى أقوى شوية، هل هذا صحيح ولا لا حسب النماذج اللي عندكم أستاذ عامر بحبة؟
10: هو شوف سي حاتم، هو يعني من المؤكد اللي بالتزامن مع كونه احنا باش معاش عندنا موجه حر باش تنتهي، باش تكون فما موجه حر في اوروبا، في فرنسا مرة أخرى وفي غرب أوروبا. تنقول لكم علاش بت على أوروبا وفرنسا، وهذه ديجا موجة الحر الرابعة في فرنسا وغرب أوروبا وإسبانيا وبرتغال وإيطاليا، يعني السنة الصيف هذا قوي برشا في غرب أوروبا، شوفوا مروا بثلاثة موجات وهذه الموجة الرابعة. من المحتمل كونه الاحتمال الأكبر وأنه هذه الكتلة من الهواء الحار يعني باش تقعد في أوروبا الأسبوع القادم، اللي احنا عنا هواء بارد معناتها طقس معتدل، هذا على الأقل إلى غاية يعني 2-3-4 أوت على الأقل، يعني احنا باش نعيشوا تقريبا أسبوع على الأقل ربما حتى 10 أيام حرارة عادية حول المعادلات أو دون المعادلات بقليل. ولا الفترة اللي بعدها يعني فترة ما مثلا ما بعد 4 ما بعد 5 أوت ما زالت مش واضحة، ولكن حسب النموذج الأوروبي متوسط المدى اللي عطينا فكرة على 4-5-6 أسابيع القادمة ما عندناش ألوان حمراء غامقة متاع موجات الحر كيلو كوي
1: يرحمه ولدي.
10: معناتها صحاتهم حتى لكان ربما نعيشوا بعض الأيام الحارة بعد، وربما وضع عادي في شهر أوت، خاطر مش بالضرورة باش نعيشوا شهر أوت الكل يعني دون المعادلات ولا نهاية جويلية، حتى لكان ربما نعيشوا بعض الأيام الحارة تكون حرارة عادية، يعني في القروان مثلا إذا كان في بعض الأيام توصل 42 أو 43 أو 44 درجة في خلال يوم يومين ثلاثة ما تقلقش، وضع عادي في القيروان ولا توزر وقبل. ولكن إلى حد الآن حسب نعطيكم اخر توقعات نتاع اليوم ما عندناش موجه حر في بدايه اوت، ربما من بعد الامور تتغير.
1: اللهم صل على النبي. بعد تو نرجع معطينا تو نتنفسوا وتهدى الامور ويرجع الضوء يمشي ونسيطروا على الحرائق والدنيا كل. بربي على ذكر الحرائق ريت فيديو وراتولي مروه عندك انت الفيديو هذا في الصفحه نتاعك عامر، النار كاينه شكون يوجه فيها؟ كاينه ديريجي ماشيه ماشية للوحدة السيارة متاع الحماية باش نشوفوا الفيديو، شنو هو السبب هذا؟ يا رياح ولا شنو الحكاية؟
10: والله سي حاتم في الحقيقة الفيديو كي يعني محزن جدا، معناتها هو على فكرة راهو الشاحنة كي راهو تحرقت من بعد، دونك النيران وصلتها، ولكن المعلومات اللي عندي اللي معناتها العوامل الحمايه لاباس، اما فما صور اخرى مش في الفيديو اللي نشرته اني يعني فما الشاحنه نفسها تحرقت، ممكن النيران وصلتها من بعد، ولكن ما نعرفش هي نفس الشاحنه او شاحنه اخرى، ولكن على ما اظن في نفس المكان في نفس الحريقه كي نتاع اللي موجود في شمال يعني مدينه نبر جبل الطويله تحديدا. هو صحتهم
1: السياره قاعده تبعد عامر وال النار تتبع فيها معناها خالت عليها والباريخ خالت عليها وحرقتها معناها.
10: ممكن بعد ممكن بعد لأنه خطر النيران منتشرة حتى في مناطق أخرى حول الحريقة كي ممكن بعد في الطريق متاعها فما يعني لقات النار إلى آخره دونك وإن شاء الله يكونوا العوائل معناتها نورمال مو لاباس معناتها معناش
1: معناتها
10: حاتم هو السبب خطر هو غاديك فما هذه الغابة متاع جبل الطويلة صنوبر وفيسة يفيسة ما يشعل صنوبر حربي وزيد حاجة أخرى فما على ما أظن حسب الصور فما حصيدة فما يعني حقول متاع قمح وتعرفوا ولا شعير مظهر لي ما تتم يعني فقط يعني الحصيدة مش دونك على ما أظن السبب هو هي الرياح القوية ونوعية الغطاء النباتي اللي هو سريع الاشتعال مع الرياح القوية اللي خلت النار تنتشر بصفة يعني مثيرة معناتها يعني واحد من الناس قعدت نشوف الفيديو شوكي معناتها والحمد لله على ما أظن معناتها على المستوى البشري ما عندناش مشاكل على غالب فما خسائر مادية أما الرياح سي حاتم الرياح القوية وخاصة النوعية متاع الغطاء النباتي اللي هو سريع
1: الالتهاب الاحتراق والالتهاب شكرا
10: هو راهو سي حاتم من الأسباب اللي خلات سنين الحرائق كبيرة هو فما دور العامل الطبيعي اللي هو موجة حر يعني قياسية وصلنا حتى الأرقام القياسية تحتي برقم قياسي متاع جبيلة في تونس راهو تم تحقيقه في تاريخ تونس 49.7 في كروان السبب الثاني صحاتهم هو الغطاء النباتي سريع الاشتعال وخاصة كونه عم ناول كان سنة ممطرة وعنا برشا يعني غطاء نباتي النباتات الشاي حكية خاطر عم ناول فما برشا مطر دونك فما برشا غطاء نباتي مع الصيف شاح هذاك علاش النيران
1: سرحت فيه النار هو يسرح هو زاد يعيط لها للنار ويسرح ربي تلطف وشكرا ليك وسيد عامر بحبل وسيد المبارس في الجغرافيا وباحث مختص في علم المناخ اللي يعطينا دائما وابدا القراءة والبشارة معهم الزوز معناها قراءة بشارة فاصل قصير ورجعين مع متابعات للوضع الفلاحي في البلاد وخاصة على مستوى اللي باش ناكلوه واللي باش ناخذوه خليقر صار فيه اللي تحرق واللي مات نفوق زاد متاع الجيش واللي إصابة متاعه مشيت هذا نشوفوه مع سي فتحي بن خليفة
9: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك سافر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم على
11: جوهر فم برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
12: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
13: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم
14: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة مني
15: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا بولي روتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
16: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك
17: وعبر على رأيك
18: كان ميكرو جوهرة على 29 وإلا 73 24 3000
19: وإلا 73 24 3000
20: الصيف متسامع التبحيرة الجو اللمة ولقيت الحلو وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت
21: مونوبري ديما معك
17: جوهرة
19: بوبليسيتي.
21: تسمعوا من الاثنين للجمعة
22: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
23: على جوهرة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نشوفوا شنو اللي صار لنا في القطاع الفلاحي بشكل عام، لأنه برشا حكايات صحيحة غالطة انثبتوا مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ومستشار رئيس الاتحاد موجود معنا في الأستوديو، هو ضيف الدنيا دنيا وما فيها سي فتحي بن خليفة.
24: ضيف الدنيا وما فيها،
25: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سي فتحي شكرا على تلبيه الدعوة، مرحبا بك.
26: شكرا سي حاتم، مسرور ديما نكون بينك انت وسي خليفه، بالعكس
1: شرف لي نحن. سي فتحي نحب نفهم حاجه ما فهمتهاش، الضوء قص ما عادش فما حوت، تو هذا شنو علاقه الضوء بالبحر والحوت؟ ما فهمتهاش بالكل سي فتحي.
26: هو هيك المشكله، تو كنت تحكيها المواطن عادي يقول لك تيش دخل حتى البحار يحكيوا لنا على الضوء. انا مش صدفه مي كنت متواجد في جرجيس نعودها وحكيتها في موجات اخرى، صديق كلم باش نمشي ناخذ شويه حوت، دخلت الميناء أصبت بذهل، فما إنتاج وفير سردينة، مصانع الثلج ما عادش خلطين خطر ضوي قصوا الماء ما فماش، البحر ما عادش خارجي برشا ناس
1: يقولك ما عنديش ثلج وما نخرج
26: ما نخرجش خطر حوتة باري سابل وتعرف الطقس سخانة، دونك زاد ماشي استاد حوت ويدخل به، دونك ماشي يفسد مصانع تحويل السردينة صناعة غذائية، يقول له باش جيب لي الحوت جيب لي معها الثلج. دونك مفارقة غريبة، وطرحت أنا بكل لطف لوكالة مواني وتجهيزات صيد البحري، ما عليها كان تراجع دورها،
1: شو معنى عند
26: تراجع دور خطر في وسط المواني إجباريا اليوم، شفت الأزمات لازم تعلمنا ديما حاجات اليوم، لازم تفكر في القريب العاجل أنها تركز مولدات كهربائية في كل المواني وخزانات مياه في كل مواني، خطر ثلج
1: تعمل دي جروب معناها
26: جروب الكتروجين وخزانات مياه حتى يقص الضوء، ما نحرمش البحارة باش يخدموا يجيبوا الثروه الوطنيه وتصدير ويد عامله واستهلاك التونسي، يعني قص الضوء نوقف كل شيء.
1: صحيح طيشوا بعض البحار
26: اللي دخلوا البارح، انا شفت تصور في قليبي
1: قليبيا زاد
26: خلطت قليبيا البارح فيديو هبطوا الاصدقاء من قليبيا الميناء، دونك الحوت لو خاطر ما فما ثلج عليه
1: في تربيه
26: البحار يخدم يصرف كاربيرون وخدامه، دونك لا ماشي يخلص البحار نتاعو ولا ماشي يخلص المزودين من طاقه ولا سبيس نسميه الماكله واحد، ويزيد يلوح ثروه، هذيك ثروه وطنيه يستحفظ عليها. حاجه بسيطه اليوم دعوه لوكاله مواني وتجهيزات الصيد البحري،
1: نعم.
26: اجتماع طارئ واحنا اعضاء الاداره فيها، ويلزم اولادنا هم اللي يثيروا دعوه الاجتماع الطارئ لضروره تركيز مولدات كهربائيه في كل المواني مع خزانات مياه تفي بالحاجة لإنتاج الثلج للبحار نتاعك.
1: تربية الأحياء المائية هذه تربية الحوت، هل بنجد الضر وزاد؟
26: والله شفت فيديو مشروع جديد يحكي عليه صاحبه السمون في تونس، أول تجربة قص الماء قص واحد مسكين كله مشى هباء ليه ربي
1: وغريب برشا معناها
26: طبيعي جدا. تربية الأحياء المائية مكلفة جدا، خاصة في الفترة نتاع الديماراج اللي باش توصل تكبر الحوت، وهذا مشروع نموذجي جديد، دونك جاب حاجة جديدة لأسهمها البرة غالي، واحد تجربة جديدة تصاب بالفشل
1: جراء الضوء اللي قص.
26: أكيد هذا شحكاه هو صاحب
1: الدجاج يقولوا كارثة، هل هذا صحيح وإلا السياح أكثر من الكسكسي؟
26: لا مش السياح أكثر من الكسكسي، شوف احنا سخانة مستنسين، السنة جات سخانة أكثر، وقبل حتى كتجي موجات الحر تهز فما النفوق في كل سنة النفوق، حتى اللي عنده مكيفات راه حتى اللي عنده الباد كولينج للتبريد وقت تجيك سخانة متاع 50 درجة مش تخلي أثار متاع، أما سنة سخانة وقطع التيار الكهربائي وقطع الماء، دونك عبارة عن نقتله في الفلاح. قاتلك مربي دجاج، خي دجاج شنو شوية الهواء تبريد باش نعمل ضوء الإنارة وتخدم به منظومة الأعلاف ومنظومة المياه ومنظومة التبريد، تقصهم دونك توقفهم كل لا ماء لا ألفة لا ضوء، وتزيد تقص الماء.
1: يعني انتم ما يكونش عاملين جروبات زادة؟
26: شوف
1: دي جروب
26: شوف
1: هم عاملين زادة ما خزان متاع ماء طاقة شمسية ما نعرفش.
26: شوف شوف احنا هذه كل حوايج مكلفة، هذا يرى في مخططات الدولة اللي يزم تحل خطوط تمويل للشيء هذا، فما فلاح عاملين عندهم طاقات، اما تعمل حتى الجروب عندنا دي جروب، فما البارحة فيديو هبطوا صديقنا حمزة بوشريد في مجنة جروب تحرق، الجروب كيخدم لك نهارين ذو قاس مزاد عنده طاقة الجروب
1: تحرق الجروب
26: تحرق الجروب عنده مجنة وراها تصور هو يحكي 90% أموات دونك اليوم
1: هذاك اللي في وسط الأموات هذاك اللي
26: عمل فيديو هذاك الدكتور حمزة بوشريت
1: يوميمتي معناها نومبر انورم
26: تاع غدوة هذوما شوف النفوق هذاك باتيما نتاع 20,000 زوز كيلو في 5,250 مليون غدوة يتحرك السعر شوية تجيك وزارة التجارة خلنا سعر يجي تهز معايا الخسائر اليوم يجي تحمل معايا الخسائر
1: برشا خسائر
26: البارتاج دي ريسك اللي نحكيو عليه هذا هو اليوم أنا كي تجيني مصيبة حطها لي في
3: ما يعملوش تأمين هما زادة
26: تمام شكون يعمل تأمين في تونس الفلاحة كل التأمين يتهربوا منه ما فماش سياسة الدولة واضحة تفرض على التأمين تفرض على المنظومة البنكية راه هذا الكل يزم يتم في نظام سياسات دولة تفرض الدولة تفرض دولة قوية مش السيرار يعمل بكيف ولا ما يعمل لا سياسة دولة نعطيك أجريمون هاو القطاعات اللي تمسهم إجبارين ما تدخلش القطاعات هذوما نحيلك الأجريمون تاعك منظومة بنكية أو تأمينية دونك ما نخليش أنا الفلاح يرضى عليه ولا ما يرضاش عليه
1: لا هذو مازوز قطاعات تتمسوا فماشي قطاعات أخرى
26: حتى الزراعات في مناطق سقوية في القروان هبطها صديق سلمول دي رمضان رجتي حاجهوي قصوا الماء برشة طماطم فلفل تعفن أنا شفت النهارات هذوما الفلاح يعاني مش الويلات خاصة الدواجن بأكثر حدة خاطر الدواجن سكتير فرجيل في السخانة والسخانة
1: رانا أرقام في
26: السكتور. لا ما يعطي حد وأنا بربي دعوة الخونة إبراهيم نفزاي وقول له ما عاش تهبط أرقام خاطر أرقام تعطي بدون حتى واحد ما راهو غلط
1: شو غلط اللي يحكي فيه
26: لا بربي غلط 100% شكون ابراهيم نفزاو باش مشى قايم وخرج 10 ولا تيلا راهي غرفه التجار دواجن بربي خلنا نحترموه ابراهيم ما يعطيش ارقام دور المندوبيات تخرج وهي تعطي الاحصائيات صحيح اما انا نخرج في بلاتون قول 20 و10 و15 و70% ما راهي نغلطوا في رواحنا ماهوش صحيح حتى حد ما يملك الحقيقه دور المندوبيات وكما دعيتهم وقت الفيضانات دعوه للمندوبيات باش تخرج قيم الخسائر في قطاع
1: خويا المندوبيات ما عطاتنا شيء لحد اليوم
26: دورها ومن واجبها تخرج تقيم باش تعرف شنو نقص اذا نقص برشا كيفاش مش نعوضوه
1: باه
26: اما انه نخرج انا نعطي رقم
3: باه انتم في علاقه بالتزويد
26: لا بربي لا شوف راهو علم هو راهو الاستاتستيك واش تعملوا كيفاش وراهو دو بورتا بورت واحد ما نجيش نعطي رقم مع احترام إبراهيم صديق واحد ما تعطيش أرقام بكلمة ولا سمعت واحدة وقال لي مات لا هذه رأي فيها بعد هيك ستخرى غود نقول 20% هاي زيد جيب بيض 20% احنا مغرقين السوق ونزيدوا نغرقوه وانا الفلاح يخرج من وحلة نزيده وحلة أخرى خاطر تو تعرف احنا في إغراق سوق
1: بالعظم
26: في إنتاج الدواج بقرار من وزارة الفلاحة والتجارة إغراق السوق وعلى مسؤوليتي تحمل هاو دونك عانينا من العيد الكبير نبيعوا بالخساره وزاد جانا شهيلي قصا الماء والضوء دونك هذا ما يجنيه تجار مربو الدواجن فتره هذ منذ العيد الكبير يوم من هذا
3: باش الانتاج وفير علاش احنا علاش ديما نقولوا غرق سوق اذا كان
26: شوف انتاجيه شوف كبيرة. احنا عندنا 40 سنه في القطاع نعرفوا ايش معناه السوق ونعرفوا نعرفوا 10,000 طن في الشهر ونعرفوا 12,000 طن ولا 14,000 اليوم وقت الوزارات تتخذ قرار المرور الى 16,000 طن بالسرعه القصوى قضاء على صغار الفلاحين واغراق السوق وتحمل مسؤوليه
1: عندك موسم سياحي وعندك بوينس يشوف الخارج وعندك
26: كل عام على موسم سياحي مش كل مش جانا فجاه كل عام يجينا موسم سياحي وكل عام يجينا صيف كل عام دونك كنا في 10 11000 تعدينا 12000 23 24 اول 25 طلبت السلطه المرور الى 13000 14000 طن في الشهر مرينا بسلاسه واحد في العيد الكبير ب 14000 هم بيعوا بالخساره هم تقرر المرور الى 16000 طن في الشهر معناها يا فلاح صغير ما عادش حاجتي بيك خلينا نخلي ثلاثة أربعة كبار ولكم سديد النظر السلطة
3: باهي يا سيدي الخسارة قداش تقدروها
26: والله ما يعطيك حتى حد الأرقام صحيحة نتاع الموتى راهي نعطيك حاجة في طبيعة فلاح تو يحس روحه مسيب واحد دونك إغراق سوق أسعار منهارة ويزيد الشهيل يقضي عليه وقصا ما حتى كي تحكي معاه ينفعل في وجهك ويقول لك خليني شو تعمل لي مش تعوض لي معناها راهو في حالة كارثية الناس ما ينجم يعطيك حتى حد رقم صحيح هو دور المندوبيات
3: انت صريح وموضوعي صفات ثم ناس يعتبروا جزء من أزمتنا احنا في الطاقة الكهربائية أن قطاع الفلاحي بدوره يستنزف في الطاقة ذي في الأبار العشوائية اللي يقال توصل بالألف يقال
26: لا يعني ربي سين فو بروبليم في البير شنو يعمل وتو أغلب الناس عاملين الفوتوفولتايك لا بالله خلينا أكبر من هذا موضوع الطاقة على سلطة أنت نكب تحلوا جذرين وتعطي الحقائق للمواطنين نقطة ورجع للسر خاطر كل عام تجينا سخانة كل عام في الماء. نعطيك في الماء، احنا وزارة الفلاحة الوزير الماء كاتب دولة في المياه ورئيسة مؤسسة البحث العلمي في المياه. السنة سدود فيها أكثر من 60% وهاك العام فيها 24%، ما تقصش كيما سنة. نقطة استفهام نطرح على السلطة
4: بالضوء السبب كذا، هذا ما تقالش حاتم
26: تو شفت انت تو قلت لي تو قلت لي شبيك ماكش عامل مولد كهربائي في مجنى ايه وانت كسلطة منطقة حيوية تؤمن تزويد الناس بالماء ما تعمل لهاش مولد كهربائي؟ ما يقص الماء نوقفوا الماء، يقص الضوء نوقفوا الماء على الناس، نزيدوا نعطشوهم تصير الحريقة. قول والله الضوء قاس ما نجمش نعطيك الماء باش طفي الحريق. نكونوا عقلانيين، راهو في دراسة المشاريع الكبرى متاع الدولة كل نواميس اللي ريسك اللي تو ديريش كل تقرأ قص الضوء نبطل ما نشربش الناس، راهو هذايا أمن قومي وأمن قومي يجب التركيز صفر ريسك زيرو ريسك. وانا شفت الرئيس مدير عام يحكي مع السيد رئيس الدولة، قال السيد الرئيس قص الضوء ما ضخيناش الماء. والله انا تصدمت. انت قلت لي ما تجيش بك ماكش عامل جروب. باهي سيدي ماكش عامل جروب وتحملت مسؤوليته
4: وكليتها مش سحار بدي جيم تاع
26: مش سحار. نو
4: قص الضوء
26: يا سيدي. انا في مستشفى نعم في عملي بين يدي مريض قص الضوء والله مات ليا وليكم ربي والله قص الضوء مات. نفس الشيء راهو الماء تزويد الماء منطق مؤسسه حيويه في ليزانديكاتير نتاع الامن القومي نتاع الدول، فما حاجات راهي ما فيهاش لعب
4: واضح
26: خط احمر. يجب توفير محطات توليد كهرباء دي جروب الكتروجين في محطات الضخ، مش قص الضوء ناقد الحياه تقف في تونس قص الضوء.
4: احنا باش نكملوا موسم الصيف اللي هو موسم سياحي، واللي ربما السياحه باش تحرك اكثر من جويليا باعتبار جويليا اجواء وجويلي كانت الكوره كاس العالم ماخذه الانظار نتاع الناس الكل باش تتحرك، وحتى السيزون كنت متاخر شويه. ثم باش هي الرونتري حاضرين على مستوى الدجاج واللحوم الحمراء والخضر والدنيا الكل بعد الاضرار اللي لحقت به الفلاحه نتاعنا، سواء من الحرائق سواء من الماء اللي قص سواء من الضوء اللي قص، والضوء في علاقه بالفلاحه كبيره
3: خاصه في تربيه الدواجن.
26: علاش قلت لك تو منجم حتى فلاح يعطيك حتى حاجه تو دونك ان شاء الله الموجة باليوم الطقس بارد. انا فرحت صباح كي خرج ان شاء الله ربي يبرد علينا ترجع الطقس عاده ونقيمه ونحضره. واحنا مش ساهل راهو تعديل السوق في قطاع الدواجن ابسط حاجه فنيا ابسط حاجه وامننا تزويد السوق منذ سنوات من القطاعات اللي كان يخليهم هيكله منظمه. ما يسهل الفنيين لنا الخبره بتعديل الطلب العرض والطلب ما هيش مشكله. عوده مدى كل عام جينا العوده كل عام جينا موسم سياحي دونك مستنسين حتى الفلاح حافظين المواسم دونك ان شاء الله ربي يبرد علينا
4: ان شاء الله
26: وما على الاقل نتهناو على السنترال ان شاء الله. المعادلة بين الإنتاج والاستهلاك في الشركة الوطنية الكهرباء والغاز اللي نحييهم، أنا البارح عندي في المفرخ الضوء قص كلمت باردو ماضي ساعة تعليل جاوبني مباشرة ومش نرمي في الورود وأعطاني تفسير قال لي راهو من رادس يشوفوا بلاصة عليها ضغط ياسر يقصوها باش ما تطيحش كومبليتمو وتهنت ويرجع. وقالوا لي الأربعة متاع الصباح رجع نحييهم
4: بربي بتوا كيف قلت لي بردت زعما نجموا نكلموهم باش نفهموا كيف بردت يوفى قصان الضوء هذا ولا لا؟
26: لا يوفى، لا هذاك مربوط بانتاج، اما على الاقل الضغط على الشبكات سخانه ياسر راهي تنجم الديسونترالي ترشقوا الكل راه قلت لك دو جروب تحرق. نفس الشيء الشبكه يكثر عليها الضغط مع السخانه 50 واش و50 تترشق الكل. دونك ان شاء الله ربي ان شاء الله نرجعوا لكيليبر ان شاء الله يبرد علينا ربي. ديما اهم حاجه علاش حتى المنجين لريسك ينقص مش كيما 40 درجه كيما 50 درجه. قلت لك احنا سخانه مستنسين بها وعديد الفلاحه مستنسين لا جروب لا حتى شيء يتعاملوا مع نحي العلفه في النهار كثر الماء اعطي الفيتامين سي نتعاملوا اما تقص الضوء والماء مع بعضهم.
3: قبل ما نمشيو لتقييم موسم الحبوب اللي انتهى عمليا يعني الحصاد
4: والزرع شويه
3: اي من النسبه الكبيره يبدو انها تقريبا على مستوى الخسائر نمشيو القطاعات الاخرى مثلا الخضروات البيوت المكيفه سجلتوش خسائر نتاج قطع الكهرباء ومش الحراره؟
26: هاني قلت لك اخر وحده في القروان الزراعات اللي كلتير ماريشير فما قص المياه فما تعفن فما حاجات الحر في الطماطم تو بدينا موسم طماطم تحويل دونك حتى تو فما لهفه شكون يجمع قبل خاطر ساعات نهار ينجم صابه يهزها ارتفاع درجه حراره فوت ال50 نجم صابه في نهار علاش قلت لك راهو لو بارتاج دي ريسك يلزمنا نفهموها المقوله هذه ونتعلموها في الثقافه نتاعنا وفي كل فتنه. والوزارات واللي تحسبها انا يجيني نهار شهيلي ينجم يهز لي نص هكتار انا عامل هكتار نجم اشتر الصابه تمشي هي في الكلفه نتاعي مش نعمل انا. دونك هذه الثقافه لازم نسكن باش نحافظوا على المنظومات ديمومتها ونحافظوا على رسمنا اللي هو الفلاح.
3: عبريه التامين انا هذا شفت عندك
26: الدوله مختلف. سياسات الدوله بدينا مشروع مع دبوات نتاع تامين يلزم وزاره الماليه تحط الثقه نتاعها راه مش خيار يلزم تحط مع المهن كل شيء سياسه الدوله وتفرض تفرض على الفلاح وعلى المؤمنين لازم دخلوها الثقافه هذه فلاح معاش شوف تو ياكلها في عظامه وغدوه يبيع رزقه يبيع يرها روحه يعمل يبيع ذهب مرته يبيع من شنو دونك واخذ ريسك وحده تمويل يرهن روحه للمزودين جاته ضربه يعاود يجدول ويعمل ويبيع ويعمل
3: دونك انتو كاريت فما اجتهاد من كتما انا مؤسسه تامينات كتما في خصوص
26: التامين في التامين الفلاح
3: فما اجتهاد
26: ولكن كتما هنا خرجناها من اكبر ملف نتاع صندوق الجوائح اللي خدمت عليه سنين اللي خدمت عليه سنين وعملت بلاتفورم وتكونت في 24 ساعه وزيره الماليه السابقه رات ارتأت نحات الملف
3: وفيه هكا فيه صندوق الجوائح وينو تو ما رجعش ومش باش يرجع
26: يا 23 ما خديناش تعويضات علاش نقول لك راهو الفلاح يقول لك هي نعطيك الموت واش صار ليش بتعمل لي تي هو في وضعيه يعلم ربي بحاله اللي يخسر راهو نعطيك حاجه مجنى 10000 دجاج في معدل 2 كيلو 20 طرنات قول في معدل 5000 كيلو 100 مليون
3: لطيف.
26: كيف تصير له كارثه مش تحكي معاه في وضعيه نفسيه على مربي عنده معمل علفه الكنابل الواحد كيفاش ماشي جدول كيفاش يعمل كيفاش ماشي معناها راهي الوضعيات. موضوع التامين هكا جبتو اجباري ودعوه ملحه لوزاره الماليه التامين في القطاع الفلاحي حط على اجباريا للفلاح وللمؤمنين اجباريا وضع ملف التامين على الطاوله.
3: انا باش نزيد
26: الحاجه الاخرى بلا سمح الله انت جبت على الجروب مثال جروب راهو نحبوا التاهيل دعوة لوزارة الفلاحة وزارة المالية وزارة البنك المركزي فتح خط تمويل لتمكين مربي الدواجن المبدئين واللي يحب من الفلاحة لاقتناء مولدات كهربية بظروف تفاضلية.
3: بيه والله يا أخوي
26: حل يا أخوي
3: حل الله
26: خاطر راهو الجروب مسب من 50 مليون ل 100 مليون أنت والطاقة نتاعك 60 كافيا يوصل لك 70 80 مليون مش شوية معناها فلاح كي مش
3: طاقة شمسية ومع شو اسمه
26: طاقة شمسية قص الضوء تقص
3: لا لا باتري باتري تولي عندك باتري
26: ما زالت جديدة هذيك حتى نشوف الجد نتاع اعطيني جروب يا خويا قص على الاقل نخدم جروب اعطيني خط تمويل اخويا البنك الوطني الفلاحي
3: المنتوج النهائي
26: قداش جمعنا
3: خيب التوقعات الاولى
26: حطينا 20 مليون احنا قالوا لنا 20 مليون قالوا لنا بطبيعة الحال قالوا صرحت رئيس مدير عام ديوان الحبوب
3: هذا اللي قالوا لنا
26: قالوا مش نعمل توقعات 22 واحنا منذ انطلق عملنا فنيين ومهندسين ومع بعض الخبراء من معهد ليرا انستين معهد الوطني للبحوث الزراعيه ليرا وشافوا سبوله وقتها متاثره باش ثلاثة عوام كي زرعنا من غير دي ابي
3: دي ابي ما خلطش في وقته
26: في وسط الكومباني لا مونيتر ما فما بلايص ما فاتوش 19% كيما سليان. وبعد جاتنا في فترة أخر أفريل أو ماي موجة حر هكا بيرتيرباسيون برد مطر وبعد حر دونك عملوا امباكت على تأثيرات على نوع السبول القهوة واقفة معاك وفارغة من داخل وقلنا الكلام هذا الله غالب توقعات 22 اليوم أخر الرقم تقريبا 10 فاصل ننتظر أخر تصريح للديوان الوطني للحبوب ديوان الحبوب
3: كبيرة أكثر من 50%
26: ما وشفت وسناه عطانا ربي خيرات أمطار خاصة في مناطق الحبوب باجة وجندوبة وكاف وسليانة وبنزرت وزغوان والقروان أمطار بكميات معقولة جدا لو كان خدمنا على رواحنا لو كان تحملنا مسؤولياتنا ووفرنا المدخلات دي ابي قبل ما نبدأ نزرع الفلاح نعطيه في المخزن متاعه لامونيتر حاجتي به اليوم يجيني اليوم مع كل أسف ضيعنا موسم ربي عطانا أمطار ما اجتهدناش ما وفرناش مدخلات تخسر المجموعة الوطنية. البارح احنا مازلنا الموسم ما كملش 100% والبارح ديوان الحبوب يعلن على طلب عروض لشراء الحبوب 70,000
3: هي خاطر ناقص باش يشري باش نجيبوه بالدوفيز
26: كيف
3: الدوفيز اللي حاجنا به
4: كنا نجمو نربحوا لهنا في القمح هذايا الصلب ولا جيد اللين ميسالش يا سيدي مع الناس برشا من ساعات نجمو نجيبوها.
26: ما قلت لي جاينا موسم سحر وكل عام يجينا موسم سحر كل عام يجينا عيد موسم الحبوب كل عام يجينا موسم حبوب
4: وكل عام عندنا
26: ورئيسة الحكومة استبقت وقت عملت ندوة مجلس وزاري على المدخلات ولكن سيروت العمل التأمين لا متابعة ولا حد يحاسب حد.
4: لا ما كل عام عنا طلعة من طلعات فما عام الحمام هو اللي
26: عدم تحمل المسؤولية وعدم محاسبة الطرف المسؤول على أي موضوع. نقطة ورجع لستر
4: باش نخدم زيني دقيقتين ولا ثلاثة باش نخدم مع سي فتحي باش نهزك للاتحاد نرجعك للاتحاد. فما أعتقد ناس عندها أكثر من أربعة خمسة يدول لي ستة شهور ما خلصت في شهر يوم
26: سبعة وثمانية شهر
4: سبعة وثمانية شهور خدمتكم نتاع الاتحاد الموظفين نتاعكم شو اللي صاير يا صاحبي العائلات هذوما راهو فما ناس تعيش بك الشهرية هذيك فما اللي معرس من زميلته في الاتحاد شو هذا
26: وقداش عددهم باللي من غير ما ندخل في العدد انت موضوع يؤرقني شخصيا خاطر بريتو اخواتنا واصحابنا واصدقائنا وانا كي ندخل الاتحاد كي نشوف الوجوه وصاب بالاكتئاب لا ذنب لهم نستأمن نستعمل ما لقريتو تشوف بناتنا ولادنا ولمس زميلتنا منى زوادي في جابس دونك في سيونس دو فورماسيون زميله الاخرى مش عارف في بنزرت الاخرى اي مالغري سا فما يخدموا واللي شوفير يسيب عائلته يتنقل معاهم ويبات ويعمل واحد لتأمين العمل اللي نحييهم الكل كل رغم مش احنا خلصوا لا خلينا نحط الموضوع بربي لا احنا في الفترات الحالية هذه عندنا من 24 لم نتمتع بالمنحة دونك قداش 24 25 26
4: 2024
26: شوف عندك 24 شهر وزيدهم 6 شهور 30 شهر هما قاعدوا ما همش خالصين في 7 8 شهور يعني احنا الاتحاد بامكانياتنا الخاصه من انخراطات من موردنا الشخصيه امننا 16 شهر الاخرين يعلم ربي كيفاش ماهيش مزيه نقولها بكل فخر ولكن وقفت زان قبل هرب ونا فيدي لي كاس
4: كيف تحكيوا مع وزاره الماليه والحكومه ورئاسه الحكومه شنو يقولوا لك على المنح
26: ولا واحد يجاوبك واحنا
4: نعم
26: للبيت للبوت اسرار تنقلنا قبلنا وزير شؤون اجتماعيه وعندنا وقتها عندها تقريبا 5 اشهر ان شاء الله الفرج
4: ان شاء الله نقول الفرج
26: فما امر شال. خرج يوم 30 جويليا
4: هذا
26: يوم 20 جويليا مواصله تمكين المنظمات الوطنيه
4: من المنح
26: نتاعها نهار 20 جويليا هبط الرئيس الرسمي صحوا رئيس دوله مصحوا وزير الشؤون الاجتماعيه ان شاء الله الحكومه والبارح احنا عدينا مراسل الحكومه التعجيل بصرف منحه المنظمات خاطر مش وحدنا المنظمات وراهم عائلات
4: هما باش نفسر الاتحاد العام التونسي للشغل عندك معناها الاتحاد المراه
26: الوطنيه الكل منظمه الدفاع المستهلك
4: الدفاع المستهلك
26: المنظمات عندهم دور ما نقولش راي تقف عليهم بلاد لا دور لا محوري
4: ويخدموا
26: مجتمع مدني يخدموا دونك هذو موظفين مهندسين وكفاءات يخدموا عاطين ما قلت لك ناس تو ما تخلصش وتكلموا ايجا مش نمشيو ديبلاسمون القابس ومدنين وتطوين واحد وناس تخدم نحييهم
4: وبرافو عليهم
26: انزلوا قبه عليهم احترمهم ونحبهم ياسر ان شاء الله تفرج في الايام القليله ان شاء الله
4: يا ربي بشرنا هكذا بالخير زاد ان شاء الله فتحي شكرا لك حضره المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري فتحي بن خليفة.
5: رد للموجة اسمع جوهر في المسير والمهدي 89 رقم
6: جوهر بوبليسيتي الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدا تفلت والمخ بدا يساتوري
7: عليك برياكتور مش بواسون انرجيزونت اكاو برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده
6: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لي ليميت نتاعك
7: الدارك باور باش تطلع على البرا في البيرفورمانس
6: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون
7: رياكتور توا في تونس ب 2008
6: رياكتور بوش يور ليميتس
17: في ام جي جمعة سبت أحد صومنا مع عند حد لسيف ليكيد كومباكت باور 5 لتر 16 دينار و 999 في 29 دينار و 990 ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
6: جوهرة
5: بوبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
2: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نستدعاهم الآن إلى كتاب الويكاند، الرواية اللي نقدمها في نهاية الأسبوع، وندعوكم للتمتع بقراءتها واكتشاف الإبداع التونسي في مجال الرواية.
0: كتاب الويكاند، كتاب الويكاند.
2: رواية اليوم العنوان الحقيقي طلب تفكيك وفهم صبي على درجة ري، العنوان طوى بعد نفهموه مع الكاتب الروائي الأستاذ عمار الجماعي، الخال عمار الجماعي معروف حتى على مستوى مواقع التواصل. نقول لك صباح الورد أستاذ.
3: صباح الخير والياسمين والفل، وربي برد علينا الحرارة. تحية خاصة للمحترمين حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم وكل مستمعي جوهر أسأل.
1: شكرا لك، هزيتني للسلم الموسيقي ومقام الصباح على درجة الري، أجواء كبيرة والصباح يزم الناية وكموجود الناية زادة في الصورة.
3: الحقيقة أن اختيار العنوان كان فيه نوع من التحايل على المعنى، والروايات مثله مثل كل العناوين لابد أن تجد لنفسك عنوانا يعني مميزا، واخترت هذه الرواية المتحصلة على جائزة الرواية العربية في جمعية طبق بكتار للرواية، اخترت هذا العنوان بمستويين، صباء له معنيان، إما ريح الصباء المعروف عند العرب اللي تأتي رخوة آخر عشي في الصيف و سنتمتع بها في الأيام القادمة، وصباء المقام الموسيقي المشحون بالشجن، ودرجة ري هي الدرجة الأكثر شجنا في العود العربي، فعزف الريح أو عزف الموسيقى على هذه الدرجة بهذا المقام سيعطي طبعا للرواية نفسا معينا مقصودا.
1: وين عزفت وين لحنت في الرواية؟ وين يتبين هذا مثلا؟
3: تتبينه بكل وضوح وبساطة في الانتقالات الروائية.

0: الأستاذ العربي المهووس بالثقافة الشعرية والمتنبي خاصة لإيصال هذا البطل إلى الفوز بالجائزة الكبرى. نعم.
1: يعني مستنبطة من الواقع. واقع من الواقع الرواية.
0: نعم. لا يمكن أن نعم أستاذنا خليفة العزيز، هي مستنبطة من بعض الأحداث الواقعية، ولكن طبعا جنحت بالخيال إلى القضايا الكبرى، لأن قصص العشق كانت بين البطل سعيد الفارس مع بنت عمه العربية، وعم الهادي عز بعود مع سائحة أجنبية إنجليزية، والأستاذ مع امرأة أمازيغية. لاحظت أنني اخترت من الشخصيات النسوية ما يمثل بشكل أو بآخر ما يسمى حدود الهوية العربية الإسلامية الأمازيغية لتونس. ولهذا وضعت السؤال العظيم
2: عمار جماعي.
0: عمار جماعي عمر جماعي
2: وين يكور الخال؟
0: هو أولا سارد، وثانيا شاهد، وثالثا هو ثلاثتهم داخل نفسه حين يسأل في الحقيقة من نحن ولماذا نصل إلى بعض الأحيان إلى مطبات الهوية التي نعيش بها في تونس.
1: نعم. عمر جماعي القارئ والمتابع والمشاهد مبدئين في انتظار القارئ اللي بيشوفوه، لو يقدم هو نفسه
0: أستاذ متحصل على الماجستير وبصد تحضير دكتوراه في جماليات الشعر الشفوي، نشرت تقريبا 5 روايات، بدأت بالطريق المحشد جمعته، ثم برديات مريم، ثم تعب طينك يا مولاي، ثم ما فات من سيرة بلقاسم الفلاق، وآخرهم هي صباح على درجة 3، كتاب عنوانه أيضا الوصف الجواد بين الشعر الشفوي والشعر الجاهلي، وديوان صغير فصيح عنوانه ترانيم الخال. وهنا أعود إلى الكنية التي بدأت بها التخليف.
1: هذا هو الخال.
2: الخال
1: أي الخال.
2: هل الخال هو الشاعر ولا الروائي؟
0: والله أستاذنا حاتم يبدو أنني عجينة من هؤلاء.
2: أنا أدعوكم إلى قراءة هذه الرواية والتمتع بها صباح على درجة الري لروائي والأستاذ عمار جماعي الخال، ونعلقوا لي عليها، وكان لزم نعاود ونستضيفه عمار باش يكون بحذنا في قراءة نقدية بعد ما نقرأ وإحنا الرواية. نوعدوكم نقرأ معكم الرواية. فاصل ونختم الحصة.
3: جونا أفهمها شونا ما يكون كان هكا.

0: Dance.
1: Empenha os música.
2: تسمع من الاثنين للجمعة
3: من 6 إلى 9
2: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: على جمعة موج مع موجة.
4: نمشي و تمشي معايا انت وخليفة، نمشي للمرادي. المرادي المتعة سناء كما عودكم في العلاقة المستمرة متاعه مع العائلة التونسية. نهار الثلاثة أنا نهار 20 كنت غاديكا في المرادي بالاس سوسة، من الايكيب تعمل الكيف، من خدمات راقية للغاية، سيرفيس اكسترا اوردينير، اون انيماسيون من أروع ما يكون، المستوى الراقي موجود بشكل كبير، ماكلة كيف رائعة جدا. هذاك علاش نقول لكم مع نزل المرادي راهو سيفكم على كيفكم وتفرهيدة صغاركم علينا. يقول لكم المرادي اي نعم، المرادي تود العائلات باقوى عرض للصيف. الطفل الثاني اقل من 12 سنة بلاش، جراتوي، اي جراتوي. بين اللعب في التوبوغون، جو الميني كلوب اللي هو على ذمة وليداتنا الكل، التحويس على البحر، اختيار

البلاصة اللي تحب عليها وتنجم تفرهد عائلتك وصغارك في حسب اختيارك بطبيعة الحال. في المرادي جربة منزل مثلا، في المرادي بور القنطاوي ولا كلوب القنطاوي، في المرادي سقانس وإلا في المرادي كلوب سليمة. ما تضيعوش وقت، سيفكم ما يستناش. العرض هذا للإقامات حتى 31 جويلية، ولا ريزيرفاسيون نطولوا فيها شوية، نجموا تخلطوا عليها الآن لا ريزيرفاسيون، باعتبار كما قلت لكم المرادي يجتهدوا بالنسبة للريزيرفاسيون. وماشي في بالكم وفات هوني الحكاية، لا لا، المرادي يعطيكم تخفيضات توصل إلى حدود 40% زادة، نعم حتى 40%.

العرض صالح للإقامات من توا حتى ل 17 أكتوبر، والريزرفاسيون باش نطلبوا منهم يزيدونا فيها حتى نهايرين حتى تخلطوا انتوما وتتمتعوا بالبرودوي مرادي اللي هو برودوي متاع عشرة مع العائلات التونسية، اي برودوي من أحسن ما فما. باش تاخذوا أكثر معلومات تتكلموا المرادي على 70 105 720، نعاود 70 105 720، ولا تزوروا المرادي.com الموقع الرسمي المرادي.com المرادي.com، نجم تزوروا إذا كنت حاب تمشي المرادي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: موظفين تأمينات تكتما يتقدموا بحر التعازي لعائلة زميلتهم وليهم هما الزميلة المرحومة إناس السلامي اللي وفاها الأجل يوم 24 جويلية الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. إذا نحن نحب نقدم التعازي لعائلة الهرقلي ياسين المنصف الهرقلي المدير السابق لإذاعة المنستير اللي غادرنا بعد مسيرة حافلة بالعطاء نحو بلادنا بشكل عام والمنسير زاد بشكل خاص تقلد فيها العديد من المسؤوليات لعل من أهمها مدير إذاعة المنسير. نعزي هو ونعزي عائلته وبنته مدام بوشناق الهرقلي وكل لوخيان من عائلة الهرقلي الله يرحمهم وينعمهم وربي صبرهم. نتلقاه احنا نهار الاثنين من 6 ل 9 متاع الصباح. الى ذلك الحين نوصيكم استحفظوا على روحكم، راكم انتم رسمين البلاد هذه واستحفظوا على بلادكم، راكم مماليها مماليها، لكم سياح لكم الري فيها احبه من احبه وكريهه من كريهه. باي وتحيه تونس.
0: للاستماع الى جوهر اف ام في ولايه سوسه عادل الموجه على 105 على 105.
2: تحب تشارك انت وشكون من الفامي نتاعك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيي دافيون لوجهه من وجهات نوفالير ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيي على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.
3: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
4: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
5: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع عند حد لسيف ليكيد كومباكت باور 5 لتر 16 دينار و 990 في 29 دينار و 990.
6: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: جوهرة
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قرر مكتب مجلس النواب الشعب عقد جلسة عامة يوم 27 من جويلية الحالي للتداول في الشأن العام مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت، وذلك وفق بلاغ نشره المجلس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أيضا أقر المكتب الذي أشرف على انعقاد رئيس المجلس إبراهيم أبو دربالة إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد بتاريخ 3/28 جويلية بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها تتعلق

0: تعلق بكل من اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمال والتنمية تخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة، كما تتعلق أيضا باتفاقية ضمان مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بخصوص مرابحة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. من جهة ثانية، صادق المكتب خلال اجتماعه على مشروع ميزانية المهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب لسنة 2027، كما قرر إحالة 121 سؤالا كتابيا موجها من النواب لعدد من أعضاء الحكومة المعنيين. دوليا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، 3 منهم إصاباتهم خطيرة برصاص قوات الاحتلال في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. وأفادت مصادر إسرائيلية في المقابل بمقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في حصيلة أولية إثر إطلاق فلسطيني النار عليهم قرب القرية شمال الضفة الغربية المحتلة. أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى واقتحامه من قبل المستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، داعين المجتمع الدولي إلى إلزام كيان الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات. رفضت إيران مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار، نقله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال الزيارة التي أدها إلى طهران في وقت تتصاعد فيه تهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب في المنطقة. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار،

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: بالنسبة المسؤول على الضوء مسؤول عن ما يطلع ويشتغل لنا زور القلعة الصغيرة ضوء ما فماش وما فماش فسروا لي معناها الحياة كل حياة هيك معناها احنا نحكيو على رقمنا وعلى تكنولوجيا نسون 2026 واحنا مازلنا معناها قصونا في الماء والضوء جسكا يكون معناها يتمنك على الناس الوحكيو كي انت تعمل روتار في فاتورة ولا ما تخلص تجي تاتي المو معناها يقصلك اخوية طلعنا ريسبونسابل يحكي معانا يعطينا عليهم سيب لنا وما ما سيب ما.
3: الو توا رسام بردي انا مواكب وخلها بخيرها كلا فيه توا بناس وحب عليها الضوء مخصوص علينا الماء مخصوص علينا بنعمة الجهة الساعي التور عنا ميت وخاوش بشخصوه خاوي شلوله في الصافية بشخصوه يا رسول الله روحي روحي بالمسؤولين اللي عنا عضايا روحي يا ويلهم الرب
4: اللي نحن مواطن من خدمات الإدارة خدمات الاحتينات حي الإدارة معتمدة برادع ولات مهدي حبوا مبلغوا على قطعان الكهرباء من بارح نص الليل إلى حد الساعة هذه تو حوالي ما دي ساعة نتاعنا جينا في الحومة الترانسفور الحومة نتاعنا ديجونكتير طايح نحن نهزوه هو يطيح ما حبش يرجع نكلمه في ستاك ما يرجعوش علينا فنطلب منكم توصلونا صوت
5: وصلنا صوتنا يا جورة ثلاثة أيام حي ريحان قطرة ميلة والخزان بيجنا بنا ثلاثة أيام رانا قطرة ميلة سويعة فينا سويعة سويعة في النهار سويعة يس
6: والله رسالتي السيد والي زغوان ومعرفة زغوان على الجمعية المائية اللي في منطقة الشهدوات الفضيحية أراه بالحق مهزك 10 أيام ما ثمش ماء تتكلم الفلاحة تقول لك السناد ما عطتني أراه قالوا لا ما بيها فارغة أجي شوف بعدين يقول لك لا الضوء ما ثمش يا ولادي راي لا 400 عائلة أراه 10 أيام بلاش ماء ما بالك يا فبني الهيشة اللي معاها مرة بلاش ماء وزيد ما خلي ما نحكوش على ستاك ستاك ذاك ساعتين في النهار يمشي والباقي كل ما ثمش ناس الليل عايشة على الظلمة اللي أزمة تخليهم وتقول لي ما أنا حد معاق والرجل كبير والمرأة كبيرة حدث ولا حرج
7: صباح خير يا جوهر أف إيه بالله يا سي حاتم ترحم على والديك وتشد لك في استقبلنا شوف لنا جيب أخويا مسؤول عالسيت شوف لنا يا أخي احنا نسكنوا في محمدية ولاية بن عروس معناتها من وقت البارح العشاء تاع الليل حتى البارح في الليل الضوء مقصوص علينا الفريجيدير هي واللي فيها الكل تسد كيما الدويات كيما الماكلة يا أخي بالله شوف لنا حل يا أخي القصان الضوء ولا في النهار كانوا ساعة في النهار ساعة ونص قصوا قهوة توا وليت مستحيل الليل الضوء مقصوص.
8: السلام عليكم بربي النداء المدير ستاك تاع مكرين اش عملنا لكم احنا متسجلين قصر هلال حي باتسيري فارس اش عملنا لكم لا خليتو لنا نخدموا ولا خليتو لنا نرقدوا لا في الليل نرقدوا كما تجارات ما تمشيش ضوء مقصوص في الليل في النهار ضوء مقصوص ما نخدموش فهمونا كيفاش باش نعيشوا احنا فهمونا فهمونا يا خويا ما فهمناها حسيه فهمونا يا خويا علاش هكا يا رسول الله
9: ألو بربي بربي علاش احنا في حي المنازة تابع القلعة الصغيرة علاش لين يتخدم فما ناس عندها ضو وناس بالنهارين ما عندهاش ضو علاش
1: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
10: برعاية
1: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي الذوق اللي ما يتعودش تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 تاع الصباح بالدنيا وما فيها

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص ثوم الويكاند هذا بولي روتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
2: جوهره اف ام بوبليسيتي

وقت يا تقيل. يا واد يا تقيل.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
1: بينا بنك، Your Digital Bank.
0: iTeam University. De la connaissance à la compétence.
2: Publicité.
3: في MG, جمعة سبت أحد سومنا مع عند حد. لسيف ليكيد كومباكت باور 5 لتر 16 دينار و999 في 29 دينار و990. MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: Publicité.

0: زويدي
1: مع هالة زويدي
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
2: برعاية
3: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
4: جوهر

0: cité.
1: Réacteur, onge boisson énergisante à cacao. Zozanouia dépasse biome les limites MTA et date par une performance ou le focus par une concentration. Réacteur, push your limits. Publicité.
2: Business News. Business News.
3: مرحبا بكم معنا الناس كل من جديد في بزنس نيوز. تابعا للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وما ترتب عنها من خسائر مادية جسيمة طالت عديد المؤسسات الاقتصادية، ندد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال في بلاغ ليه بالوضع اللي أصبحت تداعياته تهدد استمرارية النشاط الاقتصادي وتؤثر سلبا على الاستثمار والإنتاج والتشغيل. واعتبرت المنظمة أنه ما حدث يمثل دليلا إضافيا على ضعف التخطيط الاستراتيجي والاستباقي في إدارة منظومة الطاقة، ودليل أيضا على غياب رؤية واضحة تضمن استمرارية التزويد بالكهرباء باعتبارها مرفق عمومي أساسي وركيزة من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. في سياق متصل، أعلنت المنظمة عن تخصيص فريق قانوني يضم محامين وخبراء في القانون لتقديم الإحاطة القانونية للمتضررين ومساعدتهم على إعداد الملفات متاعهم وتجميع كل المؤيدات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقهم والسعي إلى الحصول على التعويضات المستحقة طبقا لما يتيحه القانون. كما طالبت أيضا المنظمة السلطات العمومية بفتح باب التصريح بالأضرار وتقييمها بصفة شفافة ودراسة آليات قانونية ومالية لتعويض المؤسسات اللي ثبت تضررها نتيجة انقطاع الكهرباء. قرر الديوان الوطني للأعلاف مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من 23 جويلية الحالي ليصبح السعر 863 دينار للطن وفق بلاغ صادر عن الديوان البارح. كما أعلن أيضا تعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة عن سعر بيع الذرة العلفية في حالة الخلاص المؤجل، وهذا في إطار دعم ومساندة جهود مربية الدواجن والمشترات لمواجهة تبعات موجة الحر اللي تشهدها تونس خلال هذه الفترة. يستفيد من هذا الإجراء مربو الدواجن والمشترات والهياكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني من شركات تعاونية وأهلية ومجامع تنمية فلاحية ومراكز تجميع الحليب وتجار الأعلاف اللي أمضوا على كراس شروط تجارة وتوزيع الأعلاف. نجيب التفاصيل. الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 23 جويلية فيه 1213 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ بملايين الدنانير تناهز قيمتها 23097 مليون دينار. بأيام التوريد بقينا تقريبا في مستوى 91 يوم توريد. الأوراق النقدية المتداولة في السوق بنفس التاريخ 23 جويلية في حدود 29495 مليون دينار وفقا لآخر المعطيات المحينة الموجودة على موقع البنك المركزي التونسي. انهت بورصة تونس تعاملات البارحة الخميس في المنطقة الحمراء. وفق المؤشر المرجعي للبورصة تونانديكس نسبة 0.46% وأغلق في نقطة 20952.79 جزء من النقطة في ظل تداولات بلغت قيمتها 16.7 مليون دينار وفقا للتحليل اليومي اللي قدمه شركة الوساطة في البورصة تونس للأوراق المالية. دوليا تجاوزت أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى في شهرين بعدما أعلنت جماعة الحوثي استهداف زوز ناقلات نفط سعودية في البحر الأحمر في تصعيد جديد قد يوسع نطاق التوترات الإقليمية ويزيد من المخاوف من تعطل إمدادات الخام العالمية. شغل الأعمال السعودي الأمير وليد بن طلال مقطع فيديو لسير العمليات في بناء برج جدة اللي بانتهائه سيصبح أول برج في العالم متجاوزا ارتفاع برج خليفة ب 72 متر. من المقرر أن يصبح برج جدة اللي اسمه جوهرة مشروع مدينة جدة الاقتصادية، وهو مشروع تجاري وسكني تبلغ المساحة متاعه 57 مليون متر مربع يضم منازل وفنادق ومكاتب بالإضافة إلى عدة مناطق جذب سياحية سيتضمن أعلى سطح مراقبة في العالم بالإضافة إلى مرافق وخدمات أخرى. فرضت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب رسوم جمركية جديدة بنسبتي 10% و12.5% على السلع المستوردة من 60 شريك تجاري من بينهم الصين والاتحاد الأوروبي وبرشا دول عربية، مستندة إلى اتهامات بعدم حظر استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري أو ضعف تطبيق هذا الحظر. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2222 مليم، الدينار الليبي ب 461 مليم، الدولار الأمريكي ب 2954 مليم، واليورو ب 3369 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
2: بزنس نيوز جوهرة اف ام، تندونس
0: برعاية
4: معاك أريدو أكتيفي سيفك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. فقرة التوندونس كالعادة تجيكم لقيت هذايا، وكما كل نهار جمعة نحكيو على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. الأبليكاسيون بتاعنا اليوم اسمها تايني سكانير، اللي هي أبليكاسيون بتاع نوميريزاسيون، واللي باش تحول لك بأتم معنى الكلمة لاباري فوتو متاع سمارت فون متاعك إلى سكانير دو دوكيومون بورتابل. يعطيك إمكانية باش تعمل نوميريزاسيون بتاع كل لي دوكيومون اللي جاوك وإلا لي رابور على شكل الصور وإلا البي دي اف. طريقة العمل متاع تايني سكانر سهلة برشا، تنستالي الابليكاسيون، تحلها، تحط الدوكيومون اللي تحب تعمله اسكاناريزاسيون متاعه تحت لاباري فوتو متاع التليفون متاعك، تنزل على البوطن نوميريزي وهكا لو تور اي جوي. الفيرسيون هي 8.16.4. التاي متاع تايني سكانر اسمه على جسمه، خاطر تايني معناها صغير، 358 كيلو اوكتي. اخر ميزاجور كانت نهار 8 جويلة اللي تعدى. لوجيسيالنا ولا لابليكاسيون تاعنا لي توتالمون غراتويت، تخدم على الاندرويد 8.0 ولا اللي بعده، وعلى الاي او اس 15.0 ولا اللي بعده، وتخدم باللغتين الانجليزيه والفرنسيه. تايني سكانر تلقاوها غراتويتمون تيليشارجابل على www.zeronet.com. هذا شنو اللي عندنا اليوم، غدوه ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الامان.
7: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 24 جويلية كرنفال أوسو، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر FM.

0: ici, pieds dans l'eau, à la Joël FM. Rouge, rouge.
1: صباح النور, صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من بيدون لو ينطلق معكم انت وحتى الماضي ساعة على موجود جوهرة فيم. ان شاء الله نهايركم سعيد مبارك, ان شاء الله جمعة مباركة على توينسا وعلى الأمة الإسلامية جمعة. ريتم في ثلاثة سوية من المتابعات, من الأخبار, من الفقرات القارة مع ليكي بالكل. صباح النور, صباح الفل الجيجي جي جهر حمى في الإخراج, ياسمين في الديجيتال, نسلمو على سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام, هبة لوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم. وتحية لكم انتوما, ان شاء الله تكونوا في الاستماع والمتابعه اذا ما فماش قصه نضاو بيان سور, سينو ان شاء الله نهيركم هكا كله موجات ايجابيه مع نسائم الحقيقه تفرح برشا بعد موجه الحر وبعد السخانه اللي ضغطت على التوانسه حتى نفسانيا. التونسي ضغطت عليه درجه الحراره ومع الماء والضوء, دونك ان شاء الله الانفراج يا ربي, وان شاء الله اخر خلينا نقولوا هكا الموجات السلبيه ان شاء الله مع نهار الجمعه. ندعي والكل ان شاء الله دعوتنا مقبوله. خليكم معنا, الريتم كما قلنا يبدا ديما بالمود اوف ذا داي, قفيفتنا, دوليشتنا, بورصه الاسعار, متابعتنا للاخبار وغيرها, ما الموسيقى تبدا معاكم تو سويت. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم هيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. تسمو بيدو لو مع هيبة لوسي على جوهر اف ام. موج مع الموجة.
2: على موجاتنا ومحلي صوت الموج ومع الموجة، سورتو مع طقس اليوم إن شاء الله يشهد هكا بداية الانفراج. نحكي على طقس مغيم جزئيا بالشمال، صافي إلى قليل السحب ببقية الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر، تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، يكون ريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبية قرب السواحل وبالجنوب ومعتدلة ببقية المناطق. اليوم البحر عامة مضطرب إلى محلي شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، والحرارة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 35 و42 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 42 و46 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى غاية 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي. دونك هذايا فيما يخص طقس كما قلنا اليوم الجمعة، دونك 24 جويلية 2026، موافق لي 9 صفر 1448 هجري. طقس يشجعنا نمشيو نعملو دوليشة في المرشي، نمشيو نقضيه ونمشيو نتعرف على بورصة الأسعار، وإحنا كل نهاية الجمعة أكيد بورصة الأسعار تكون من الحمامات مع زميلتنا روضة العلاقي، اللي يبدو أنه الأسعار ديما نقول في الحمامات الأسعار شوية مرتفعة. دونك انتوما زيد عطيونا رايكم وعملوا كومباريزون ما بين نهاير الاثنين حتى لنهاير الجمعة. دونك نشوف 5000، نشوف هكا في 26 دينار، نشوف في أسعار ما نعرفش اسكو منخفضة وإلا لا، هي اللي باش تعطينا رايها توت سويت وتعطينا تفاصيل قفيفة الصيفية دي مع لبوجات الدنيا وما فيها. شهر فيما
0: قفيفة الصيفية
2: نقولوا له صباح النور صباح الفل روضة العلاقي من مرشي الحمامات، كيف الحال؟
3: صباح النور صباح الفل هيبة الوصيف، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اللي تسمعوا فينا على امواج جوهرة اف ام، مرحبا بكم. قلت لي انت قفيفة الصبحية، القفيفة الصبحية الدنيا سخونة ولا ليه؟
2: والله سخونة الدنيا،
3: ايه والاسعار ذات سخونة يا هيبة.
2: بربي اسمع، انا لاحظت ديما الاسعار في الكابون سواء في نابل وإلا في الحمامات ديما فما معناها تبين في الأسعار بارابور القفيفة اللي تكون نهار الاثنين والثلاث والأربعة والخميس مع مراسلين، ديما الأسعار شوية مرتفعة في الكابون.
3: أي وخاصة على مستوى اللحوم، اللحوم الحمراء خاصة تشهد الارتفاع، الحقيقة موجود الارتفاع. كان تحب نبديو بالحيمان نقولوا الهبره اللي لقيناها من 53 و80، بالنسبه للعلوش من 62 لل 65 ومش متوفر يا هيبه. الحاجه اللي وما فما زوز زازاره في مرشي الحمامات، الواحد منهم قال لي ناخذ راني بالخمسة كيلو فيك الظرف معناها نتاع قصانبه والكل، قولي باش ما يفسدليش وزيد زياده معناها على الغلاء والكل. دونك اللحوم معناها مش متوفره بالكميات اللي الباهيه الباهيه ديكوردو. دونك نكملوا الجنب البقري لقيناها على 39 و800، الجمال على 46 و800، الكبده الصافيه على 72 دينار. مش لازم منها الكبده، مش لازم يظهر
2: هي صافيه، ما سعرها مش صافي جمله نوعية خبيثة السعر متاعها.
3: المرقيز على 48 دينار، الدوارة الكاملة 70، زيادة اسمع هرجة كبيرة في الدوارة وكذا والكل، مش لازم زيادة كيف كيف سيب علينا من الدوارة. عنا الكبدة والقلب على 58 و500، دوك هاك تشوف معناها فما شوية ارتفاع. بعدو للدجاج على 8 دينارات و50، السكالوب بولي على 17 دينار و900، الكويستاند على 9 دينارات، الكبدة 15 دينار، الجوانح المفوحين على 6 دينارات و500، بالنسبه للعظم على 700 دونك فوالا. ها وشويه هنا معناها نقاو النفس شويه 700 في العظم. الدجاج الحي على 6 دينارات و800، وبالنسبه للحاره العظم العربي على 2400 نقاو النفس في السوري والهوني يعاود يرتفع. نتعديو للحويته، نلقاو الحويته ما فماش متوفره بالكدا فيو كو كيما نقولوا الظرف هذا نتاع القشانه الضو الكل يقول لك انا ما نجمش نهز معايا الثلج. والحوتي في ماك تعرف اللي يسرحوا يلزم يهزوا معاهم كميات كبيره من الثلج، معناها يخرج خرج الحوت ويحط الثلج فوقه، ما فماش ثلج ما فماش حوت. دونك هي معناها كيما نقولوا حلقه مترابطه ايريكا شنو؟ اللي لقيناه الحوت اليوم الوراثه البحري من 20 و600 ل 24 و800، القاروس على 32 و800، سكومري 12 دينار و800، الكالامار على 38 و600، الكروفيت 29 و800، والسردينه من 5 لل 6 دينارات.
2: حسيت اليوم اكثر مايلين هكا اهالينا في الحمامات شنو اكثر؟
3: والله شو يقول لك الخضره، معناها الخضره صحيه الخضره الخضره والعظم الخضره والعظم هذيك هو. بالنسبه عنا قلنا البصل نتعداو للخضره، البصل على 19180، الفلفل على 3480، بالنسبه للبطاطا 2850، القرع الاخضر 3980، بتنجان 3980، الفنيله 3980، متفاهمين هذوما على 3980، بالنسبه للليتو على 2000، وولد القمر 2000، والربطه نعناع صغيره شويه على 1300. لان هذه هي الاسعار وبورصه الاسعار من مرشي الحمامات. ان شاء الله نقول احنا مرشي الحمامات معناها بعدك التاهي او الكل، معناها كنا ننتظروا انه المنتوج يكون اكثر معناها والاقبال نتاع المواطنين يكون اكثر، لكن مازال شويه شويه معناها مازال الاقبال ضعيف، ومازال حتى المنتوج مش بالكميات اللي يلزمها تكون معناها في موسم صيفي وفي ذروه موسم صيفي.
2: ان شاء الله اكيد كل الملاحظات ياخذوها المسؤولين بعين الاعتبار، سورتو كيبداو مراسلينا هما اللي يدقوا في كل التفاصيل. دونك تحيه لكل اهالينا في الكابون والحمامات. انا فقط باش نسال الاجواء في الحمامات، واحنا نحكيو على مهرجان زاد الحمامات الدولي، نعرفوا نسق توريس، دونك كيفاش الاجواء عامه؟ روضه
3: تسمع فيها هبه؟
2: نسمع فيك اي
3: به. الأجواء بالنسبة للمهرجان أجواء معناها ممتازة ومتميزة. نقاو الأمسية بتاع البارح أحياها الفنان الفلسطيني فرج سليمان، وكان حاضر فيها مارسيل خليفة. مارسيل خليفة اللي اليوم يحيي السهرة في إطار مهرجان الحمامات في الاحتفال بالستينية متاعه. كانت والله سهرة متميزة يا هيبة، سهرة محلاها، تعديت مع تفاعل الجمهور اللي معناها هكا يفاجئك، معناها حافظ الاغاني وكان يردد كلمه بكلمه معناها مع الفنان البارح. سهره يارا زاد كيف كانت متميزه بكدا. سهره جوزيف عطيه كان نجاح كبير، وخاصه الفنان اللي كان معناها في اخر السهريه بتاعه معناها نجم نقولوا كلي مش مصدق معناها اللي عدى سهره معناها جميله وممتازه، قال معناها هنا حياتي كامله معناها باش تكون لي كل هكا معناها بصمه معناها في حياتي، معناها الصعود على ركح مهرجان الحمامات كان فرحان برشا جوزيف عطيه. هذا هو معناها
2: الحركيه في الحمامات متاثره شويه بهال لي كوبور اللي قاعدين يصيروا، والا الحياه النسق نتاعها عادي والتوانسه تاقلموا مع ما يحدث؟
3: والله شنو نقول لك، هو معناها الناس معناها والمواطنين اللي بصيف عليهم كلي معناها باش يتأقلموا. الملاحظ البارح وولت البارح انه انتفاء النور نتاع ضوء البلديه معناها نجم نقولوا فهمت في الشوارع معناها هذه هذا معناها رماركابل معناها فهمت في ذروه موسم سياحي تلقى معناها شوارع مدينه الحمامات في طافية، لكن من الحركيه لكراها بالناس الصيفه الجو موجود الناس تخرج تتفرهد المهرجان معناها قاعد يحيي في الحفلات نتاعو معناها بتميز. هذا هو والحياة تستمر معناها فهمتني ان شاء الله معناها احنا ما نقول هكا الفتره هذه فتره هكا وتجاوزناها سورتو معناها اليوم هكا ترى معناها نسمع ما شاء الله معناها محلاها هذيك هو ان شاء الله يا ربي الازمه وتعديناها ان شاء الله
2: ان شاء الله ازمه وتعديناها وان شاء الله ما تجيناش ازمات اخرى. والحاجه الباهيه نحكيو حتى قبيله انه تونسي يتاقلم مع اي ظرف والحمد لله، يعني صحيح نحكيو هكا ونسمو في اصوات المواطنين نتاعنا لكن التونسي عايش بطبعه، يعني رغم ما قاعدين نعيشوا فيه من قصان ذا وقصان ما لكن الشوارع والحمد لله يعني الجو نتاع الصيف موجود. التوانسه تحب تتفرهد، التوانسه تحب تخرج، التوانسه تحب يقول لك الحومه ذي فيها الضوء مقصوص نمشي الحومه الاخرى اللي الضوء فيها، تلقى الناس الكل هبه واحده تلقاها في البلاصه هذيك. دونك ان شاء الله يا ربي النسق نتاع صيفه 2026 ما يتاثرش باللي يصير ويقعد ديما الجرين نتاع التونسي هي اللي تنتصر في الاخر، وكما قلنا الجو عامة يكون باهي ويكون صيفي بامتياز واحتفالي بامتياز. انا من خلالك نسلم على كل مستمعينا في الكابون، شكرا لك روضة. دونك المنيو اليوم فهمنا اللي باش يكون خضرة، نجم تكون حاجة سوتي، نجم تكون نعرفش زيد اعطيني افكاري
3: والله اي هو باش نقول لك انا معناها تنجم تنجح معناها بتنجان مع شويه سكالوب مع شويه بصل جرين فلفل كله سوتي مع بعضه وتعطيك حاجه مزيانه وبنينه وخفيفه فيسه تعملها هيبه هكا معناها بعد ما تكمل تفقس تعي بعظم ولا زوز هكا 900 الحاره ما شاء الله دي بنينه وفيسه على تحضيرها
2: يلا صحة وفرحة وإن شاء الله المنيو هذا يعتمدوها حرايرنا بيان سور اللي في الكوجينة باش ما يقعدوش برشا وقت سورتو مع جو الصيفية. شكرا لك روضة، شكرا لكل مراسلين مليتين حتى نهار الجمعة. بورصة الأسعار تلقاوها وقفة الصيفية من الفقرة القارة في بي دون لو، مازلنا مواصلين معكم الغونديفو كالعادة بالموزيكا بالريتم حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

البداية ترجع بنا ل 1993 رغم على ما يا حياتي وصلنا ل 10:53 دقيقة على موجاتنا كالعادة الغونديفو يتواصل معاكم في بيي دون لو بالأخبار بالمتابعات وبالفقرات القارة اللي في علاقة بالبيوتي مود وقت اللي نحكيو على دويرتنا وإحنا الحقيقة يمكن الدار هي الملجأ متاعنا يعني كيبدا فما حاجة هكا ولا هكا ديما الدويرة هي معناها المكان المفضل عند التوانسة مش في الصيف دونك في الصيف تحس العلاقة تولي شوية سطحية مع الدار بما أنه الخروج يكون أكثر والأمبيونس البرة تولي هكا تجذب أكثر دونك احنا كل عادة نعطيكم لي زاستوس مع لي زيكسبير متاعنا في ساعتنا الثانية والثالثة موصلين معكم الغونديفو ديما على الإيقاع الصيفي نسلموا على اللي تبعوا فينا سورتو اللي يبداو شادين ثنية نسلموا على سي مصطفى اللي يقول أنا ديما نسمع راني جهرة فيم وبي دون لو نبدا عامل بون كيف على شوا ميوزيكال تحية الحمدي بالحاج حسين أكيد في الشوا ميوزيكال اللي رجعنا لسنوات هكا سنوات الجميلة يعني كيقولوا عام 1993 أكيد ذكريات كل واحد يحملها مع غناية رغب علامة ومع الموسيقى اللي تكون حاضرة معاكم وإن شاء الله اتروق للجميع ولي التوفيق اللي يكون حاضر معانا نادية خالص ريتم التونسي وأخبارنا اللي تكون بعد خلينا نقولوا 6 دقائق من توا مع زملائنا من قسم الأخبار وكيف كيف زادة متابعات رياضية ترجو تقراوها على موقعنا johrafm.net تحية ليكيب الكل جيجي جي رحومة في الإخراج ياسمين في الديجيتال سوس وسعاد العدويني في التنسيق العام وهيبولوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديمة.

0: تشارك انت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 على 85990 وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون لوجهه من وجهات نوفالات ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. نسمو دار العيلة مع اشرف بدر الدين على جوهر اف ام في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفعل. بسمة صعيديه

0: الموجز الإخباري قال المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة خلال حضوره في برنامج صباح الورد على جهر فم اليوم إنه على السلطة أن تنكب على حل إشكال الطاقة جذريا وتكشف الحقائق للمواطنين. أضاف بن خليفة أن البحارة قاموا بإتلاف كميات هامة من الأسماك وأوقفوا العمل بسبب غياب الثلج تبعا للانقطاعات المتكررة للكهرباء، ودعا وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري إلى تركيز مولدات كهربائية وخزانات مياه في الموانئ. ثلاثون مراقبا في مجال الصحة النباتية من الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بدورة تكوينية تهدف إلى تعزيز كفاءاتهم الفنية والرقابية، وتندرج هذه العملية في إطار مشروع دعم خدمات الرقابة الرسمية على المنتجات الحيوانية والنباتية الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. هذه الدورة التكوينية تعميق معارف المشاركين بالإطارات التشريعية والتنظيمية الوطنية والدولية المنظمة للصحة النباتية، إلى جانب التعريف بالمعايير الدولية الخاصة بتدابير الصحة النباتية، فضلا عن تطوير مهاراتهم التطبيقية في مجالات التفقد وأخذ العينات سواء على الميدان أو على مستوى نقاط العبور الحدودية. دولياً، أعلنت السلطات الإيرانية هذا اليوم الجمعة أن الضربات الأمريكية طالت مقراً قيادياً تابعاً لبحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان بشمال البلاد، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت بعد لحظات قليلة من حديث الجيش الإيراني عن قصف قواعد الدوحة وعريف جان والعديري في الكويت بعدد من المسيرات. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن التدخل الأمريكي في الترتيبات الأمنية والبحرية في مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار البحري يعرض أمن المضيق للخطر. حذر المبعوث الأممي إلى اليمن من انزلاق البلاد إلى مزيد من التصعيد والانخراط في الصراع الإقليمي بالمنطقة، بالتزامن مع بحث اجتماع عسكري للحكومة اليمنية مع قيادات من تحالف دعم الشرعية تطورات الوضع العسكري في البلاد. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net جوهرة جيت سيت.
2: مهرجان هرقل الدولي يهل علينا بدورته الثانية برمجة غنية ومتنوعة كما عودنا. نهار الأحد 26 جويلية في السهرة الافتتاحية يستنى فيكم الأوبن ستاند أب اللي يضم خمسة من ألمع الكوميديين في تونس: ياسين الصالحي، أحمد العجيني، مهدي بشتورجي، نور السعيدي، محمد طاهر الدريدي. إمالا نلقاكم في هرقل بارك أبارتين من 10 متاع الليل. تباع التذاكر في هرقل بارك وإلا أونليني على موقع تسكرتي.ان وإلا من أبليكاسيون هرقل بارك. تستنى فيكم سهرة بكلها فرحة وضحكة ما تتفلتش. كونوا في الموعد.
1: جوهرة جيت سيت.

0: بيوتي مود
1: لحديش 14 دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم في فقرة البيوتي مود في ساعتنا الثانية. تحية لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة كالعادة. البيوتي مود ديما نطرح سؤال وهي تعطينا الليزاستوس اللي من خلالها احنا بتوتر ما نعرفوش علاش اخترنا فضاء وما اخترناش فضاء، علاش مشينا البلاصة هذه ما مشيناش البلاصة هذه، علاش نرتاحوا في المكان هذا وما نرتاحوش في مكان آخر. اليوم اختارت تحكي على ليزاسباس بيان سور اللي كوميرسيو اللي يستقطبوا يمكن شريحة عمرية معينة أو نجم حتى أنت تقول من ما هو الجوي أما تلقى روحك أوبليجي أنك تدخل وتكتشف. اليوم ديزاستوس كالعادة تكون معنا حاضرة منورتنا وتعطينا هكا برشا معطيات الحقيقة في الديكوراسيون. مهندس تصميم الفضاء الداخلي والتزويق مدام سونيا شقير بن يوسف، صباح النور وأهلا وسهلا.
2: صباح خير هبة، صباح خير مستمعين كل مرحبا.
1: محليه الأحمر الأحمر يليق بك
2: بفضلك
1: يعيشك. هو الأحمر راهو زين، لون جميل هكا ويجذب معناها بصرين هكا ولا باش يكون من الألوان اللي تخلينا اليوم نختاروا فضاء وننجذبوا الفضاء دون آخر.
2: ملا
1: باه آية للي السؤال.
2: هو انت هيبة انا نسألك سؤال، انت ايه؟ تمشي في شارع وكل دي ماغازان كوميرسيو، فما دو ماغازان يبيعوا نفس البرودوي، علاش هذه البوتيك تدخل لها وتقرب لها وتمشي تشوفها والاخرى ما تغزلهاش تتعدى قدامها وما غير ما تشاهيك باش تدخل لها؟
1: اللي يجذبني يمكن اللوميير، لا سامبليسيتي، شوا دي كولور، ومش بشرط هي تكون براند روا، تكون حاجه سامبل وتحس فما هكا فينا في الـ في الـ في لاميناجمون معناها
2: في الفيترين.
1: في الفيترين اي، دونك انا ننجذب الحاجات سامبل اما تكون غافيني ومخدومه بالكدا.
2: انت في ثنيه ديجا
1: هاي باهي، مالا خلينا ندخل ندخل نقضي
2: خاطر ريت المخ نتاعنا راهو من لي بروميير سكوند ما يحبلوش اكثر من 7 سكوندات باش يقرر البوتيك هذيك تعجبك ولا ما تعجبكش، تقرب لها ولا ما تقربلهاش، قبل ما تشوف البرودوي راهو قبل ما تشوف شنو اللي باش يتباع. دونك ديجا المخ نتاعك انكونسيامون يخدم في بلاستيك، يقرر في بلاستيك. وشنو اللي قرر؟ معناها موش هذا مازلت ما شفتش انت البرودوي، دونك شنو اللي فينالمون اللي قاعد يجبد فيه بالحق؟ شنو اللي جبد لك عينك وشنو اللي قربك ليها وشنو اللي خليك تتشجع باش تدخل لها البوتيك هكا؟ واذا دخلت راهو عندك شانس كبيره اللي انت باش تشري منها باش تكونسومي منها.
1: هو ديجا لو بوت انك تشري،
2: اي هذا هو البوت. ما علاش احنا حاش نبي دونك هنا ريت القوه نتاع الاركيتكتور دانتيريور والديزاين نتاع اللي باش يتعمل راهو من الفساد، من الخدمه من برا وانت داخل. باهي كيفاش تتخدم الحكايه هذيا؟ اول حاجه انا قلت لك لي سبيسياليست نتاع لي كوميرس شي يقول لك؟ يقول لك راهو عندنا بروميير امبريسيون، مشكل للعباد راهو. دونك حتى في البوتيك حتى في الفساد راهو عندك اون بروميير امبريسيون اللي تصير في كيما قلت لك في كلكو سكوند، مازلت انت ما خممتش ولا السيرفو نتاعك قرر. دونك شنو اللي معناها شنو لي كيستيون مثلا اللي مخك ينجم يسالهم؟ اسكو هذايا البوتيك هذيا اكويونت معناها تستقبلك
1: مشرها
2: يعطيك الصحه؟ اسكو الميساج نتاعها واضح؟ اسكو فما غولاسيون نتاع كونفيونس والا لا؟ دونك البوتيك اللي تعطيك كونفيونس هي اللي باش تشجعك. من بعدها اسكو انت حاسه روحك اليز معاها والا لا؟ اسكو مثلا كيما نقولوا احنا اسكو الستيل نتاع البوتيك هذيا يقابل الستيل اللي حاشك به والا لا؟ واسكو من بعد معناها وصلنا للكونفيونس والا لا؟ نجم نقدم نمشي لك والا ما نبعد عليك ما نتعدى او كاو؟ دونك ليست هذه ريت ليست هذه تتعمل في المخ في كيما قلت لك في مش عندك ليست وانت تقرر وتكتب
1: فيسع فيسع تك تك تك تك
2: فيسع فيسع المخ سي قرر وانت مازلت ما في بالكش. به البوتيك اللي تعطيك هذي لي زيموسيون هذوما الكل ايموسيون بوزيتيف هي اللي تقوي لي شانس نتاعك نتاع الشريع. دونك اكزامبل مثلا نعطيك اني دو بوتيك، بوتيك مثلا فلوريست فلوريست هذا الاول عنده اللي يحط فيهم لي بو مثلا بلاستيك، اللوميير نتاعو نيون ابيض، الحيوط ابيض، النوار محطوط كيما جاء، الضوء ابيض باهت، ما يشجعكش باش تدخله. باغ كونتخ بوتيك اخرى دونك تمشي تلقى مثلا لي بو اللي يستعملوا فيهم بلار، عندنا الباركي اون بوا عامل لوميير دافيه، و ومعناها ليجير ماهيش قويه ما توجعش العينين. النوار هنا يظهر كانه ازين. خطوط الصلعه هي بيدها نفس النوار.
1: صحيح صحيح.
2: اما هذا يظهر ازين وهذا اللي هو اللي باش يشجعك باش تدخل وباش تشري. دونك هنا راهي فما قيمه في الـ في الـ كيما قلت لك البريزونطاسيون. باهي. البرودوي هنا ما تبدلش اما الميزانسين فيت رجعنا للميزانسين. الميزانسين هي الاخراج المسرحي.
1: ايه. هي اللي حكينا عليه من الاول. ايه.
2: يعطيك الصحه. انا ما غير ما نغشوا الكليون ماهيش ما تسماش غشه.
1: هي حطيت اون فالور البرودوي نتاعك.
2: بالضبط.
1: كيفاش؟ هذيك هو اللعبه نتاع الاركيتكت وحتى الذوق والكونسيبتور دونك انه كيفاش يحط الحاجه اون فالور بحاجه بسيطه بالكل وساعات نفس البرودوي عند كونكورون.
2: بالضبط. دونك هنا كيما قلت لك هنا قبل ما تقرا السوم نشوفوا الالوان ونشوفوا الضوء ونشوفوا النظافه ونشوفوا لي ماتيريو اللي مستعملين والفينيسيون نتاعهم بيان فيني ولا لا. نشوفوا النظام لورغانيزاسيون نتاع البوتيك. نعطيك اكزامبل اخر. تمشي انت بوتيك الدبش معلق مثلا مختارين بالالوان بالالوان منظمين فما اسباس بيناتهم بين لي كوليكسيون واضحين السيكان وحدهم الصبابط وحدهم الالوان هارمونيوز معناها ديجا سي انت تحس في روحك في بلاصه منظمه البرودوي نتاعهم دو كاليتي مازلت ما شفتش البرودوي دونك ديجا عطاك شجعك باش تمشي تدخل للبرودوي كانت مكانه مغازان خير من مغازان انت تدخل تلقى كل شيء على بعضه ويزمك انت تفرز وانت ما تراش فما واش ما فماش دونك ديجا النظام راهو عنده قيمه كبيره في الخدمه هذه
1: في كل شيء راهو النظام باهي العين تلقاه مرتاحه وكل
2: مادام عين مرتاحه
1: صحيح كل حاجه معناها تعمل لها ليكتور نتاعها وحدها وكل حاجه تفهمها وكل حاجه تفوق بعضها
2: خاطر مخك
1: بيان سور
2: مخك كي راه النظام يفهم فيسع فيسع
1: تخي بيان
2: اذا ما راش النظام معناها يحب له شويه وقت باش يسادابت ويشوف ويختار
1: وديكورتيكي كل حاجه وحدها تخي بيان دونك النظام مهم اي
2: النظام مهم خاطر هاني قلت لك المخ لازم يحب يفهم توت سويت ما يحبش يعطيك الدوت هكايا ما يحبش يخليه
1: باهي خلي اللي عندهم دي زيسباس اليوم خليه ياخذوا دي زاستيوس ما
2: اي مثلا توا لونتخي نحكيو على لونتخي اذا لونتخي ماهيش واضحه ما تعرفش مين باش تدخل والا مغطيه بلي زافيش والا فيها برشا اوتوكولون والا ماهيش نظيفه والا فما دي زوبستاكل قدام الباب راهو الكليون ما يقربلكش ما يتشجعش باش يدخل
1: دونك
2: ردوا بالنا ديجا من لورغانيزاسيون البرانيه
1: داكور
2: باهي من بعدها خاطر اي ايزيتاسيون راهي سيي اذا الكليان وخر شويه وقاعد يخمم سيي خسرت راك خسرته
1: داكور
2: باهي هنا دونك اش قلت لك دونك احسن حاجه هي الباب
1: اي
2: ماذا بيك باب واضح عريض ضاوي ترانسبارون بيان اكليري العين ديريكت تمشي له والثنيه واضحه ثنيه ليه دونك الكليون تهنى راهو باش يدخل
1: باش يتبع الشوما وتبقى في الكيسه
2: ان شاء الله دونك ريت هنا سي اون اركيتكتور نقولوا لها احنا دانفيتاسيون هنا الاركيتكتور هي اللي استقبلتك هي اللي عاونتك باش تدخل هي اللي جبدتك باهي هنا بعد شنو الاسئله اللي باش نجاوبوا عليها اون فوا دخلنا اسكو وين باش نمشي نتعدى نجم نتعدى منين باش نمشي شنو قاعدين نبيعوا هنا واسكو البرودوي اللي لوج عليه موجود هنا ولا مثلا في فارماسي في فارماسي كي تدخل لها اش عندك انت عندك هذه بلاصه بيبي هذه بلاصه كوزميتيك هذه بلاصه برودوي مثلا نتاع ايجيان اكسيتيرا دونك امورك واضحه عينك تدخل ماشي للبلاصه اللي انت حاجتك بها ولا الحاجه اللي جبدتك وحتى انت ما في بالكش اللي انت باش تشري كل حاجه هكايا ديجا انت كي حطيت له نظمت له يولي يشتهي باش يشريها حتى انت مش مبرمجه دونك راهو ريت كي توضح له انت ثنيه الكليان راهو يشري
1: داكور
2: والانفيرس كيف كي يبدا اسباس انت كل شيء داخل بعضه ولا لي جوب مع السراول مع السيكان مع كذا راهو لا راهو يهرب راهو يهرب باهي ندخلوا للضوء انت حكيت على الضوء الضوء عنده قيمه كبيره باش تجبد العين يلزمك انت مثلا البوتيك تفكرش في اي بلاصه، قلت لك قد ما تكثر من لي سوق دو لوميير قد ما خير. دونك احسن بوتيك هي اللي عندها مثلا في السقف ضو يضوي صاله كامله ما يكون ديسكري. وبعد عندنا الضوء اللي باش يزين حاجه معينه،
1: الارتيكل اللي تحب تركز عليه
2: تحب العالي. وفما الديكوراتيف بيان سور اللي باش تعطيك لومبيونس شالوغوز اللي انت باش تدخل تحس روحك مرتاح في البوتيك هكا. دونك قد ما تكثر من لي سورس دو لوميير قد ما خير.
1: باهي.
2: ولا وهنا وعلاش قلت لك اني لوميير؟ على خاطر ما قلت لك العين تمشي تجبد ديريكت للضوء اللي انت حاشك بيه. دونك انت هنا الكونسيبتور راهو هو حط لك عينك باش تمشي لك البلاصه هيك المعينه،
1: ديريجيك بيان سور.
2: أي. هو اللي هزك الغادي. باهي. دونك انا اش معناها؟ معناها يلزمنا ايتود كامله في الاكليراج، ويلزمنا اكليراج يلزم في الفيترين سورتو، حتى الدخلاني نتاع الفيترين يلزم نتاع البوتيك يلزم يتشاف من بعيد من الشارع باش يجبدك.
1: داكور.
2: خاطر انت متعدي ما كنتش في بالك باش تدخل للبوتيك هكا، لازم الضوء ويكون الضوء سبيسيال بيان ايتودي باش ينجم يجبدك وتمشي لها حتى باغ كيوريوزيتي باش تدخل انت تشوف شنو هي البوتيك هذيا، شنو فيها وشنو فماشي تلقى شي حاجه اللي تعجبك وتشريها. دونك هنا بعدها يدخلوا لي ماتيريو. لي ماتيريو اش معناها؟ انت قبل ما تدخل البوتيك كي ترى مثلا ترى الالومنيوم وترى لوميير بلانش ولا بلو وترى ميتال وترى الفير ترانسبارون، حتى كومبيونس معينه.
1: ايه؟
2: امبيونس هي مثلا هذه نتاع بوتيك اي تيك.
1: ديجا يعطيك الاسبي نتاع
2: بالضبط
1: نتاع لاكتيفيتي.
2: نتاع لاكتيفيتي. راهي الديكوراسيون تمشي مع لاكتيفيتي اللي انت تمشي مع اللي مشيت لها بالضبط.
1: داكور.
2: دونك تفهم ديجا من لي ماتيريو اللي انت باش تستعملهم تفهم روحك.
1: تعطينا مدام سونيا مثلا كل سيكتور شنو هو لي ماتيريو اللي يمشي معاه؟ مثلا
2: بوتيك بيو.
1: ايه.
2: بوتيك بيو انت شنو باش تستعمل؟ باش تستعمل دي ماتيريو ديفين من الناتور من الطبيعه.
1: دونك حاجات اون بوا.
2: اون بوا. فوالا.
1: حاجه ناتوريل.
2: حاجه في الحجر، حاجه في دونك هذا هو راهو باش ترجع للطبيعه. دونك ريت هنا كل برودوي اللي باش تبيعو راهو عنده لي ماتيريو اللي انت لازمك تستعملهم مربوطين به.
1: داكور.
2: مربوطين بالاسبري والاخراج المسرحي اللي كنا نحكيو عليه.
1: باهي.
2: دونك فهمتني لي ماتيريو راهو عندهم قيمه كبيره كبيره كبيره باش تفهم انت البرودوي والفونت نتاعو. باهي. دونك هنا الديكور عنده قيمه باش يعطي جوجمون باش تفهم انت شنو هي البوتيك. بعد ندخلوا في لي كولور. لي كولور بيان سور زاد كيف كيف عندهم قيمه كبيره. خاطر اذا باش تمشي انت في الوان هافته معناها ناتوريل دافيه، هي هذاك اللي يعاون كما قلنا احنا على الراحه البصريه، الراحه في المخ، الراحه. دونك هذه الالوان الناتوريل الهاديه الباستيل اكسيتيرا.
1: اما مش مع الفضاءات الكل ده.
2: مش مع الفضاءات الكل. لازم
1: لي ريستو مثلا ما يمشيوش في الحاجات الهاديه.
2: والله انت والامبيونس اللي تحب توصلها.
1: حاجه فاست فود مثلا ما يجيبش في الوان هاديه.
2: في الفاست فود ايش يستعمل دي كونتراست قويين. خاطر علاش؟ هو حاجته باش يجبد العين.
1: ايه.
2: دونك وهيك هو اللي يجبد العين الكونتراست القوي.
1: الروج
2: الكونتراست يعمل لك مثلا نواغي بلون روج نوار. معناها يعطيك الوان قويه كونتراست باش مش كان اللون قوي. يعمل لك كونتراست باش يزيد يقويك اللي يجبد العين بالضبط.
1: ايه.
2: وفما حاجات اخرى، فما مثلا تختار انت دي كولور سومبر غامقين واسوسي مثلا على لوميير، على ضوء مع بيان دوزي ومعين في البوزيسيون تاعو اتيدي كل هذا. ايش يعطي اللوكس
1: داكور
2: اللي كنا نحكيو عليه. دونك ديجا الامبيونس تبدلت غيان كو باللون. وبعد يزيدها لوميير. اما اللون عنده قيمه كبيره.
1: باهي.
2: دونك كيما قلت لك البرودوي نتاع البيو دونك هاكي هي. دونك نمشيو في دي في البوا في حاجه في الناتوريل. من بعد كيما قلت لك اني الباركور والميزانسين هي في الشيمينمون نتاع البوتيك. قد ما يكون الشما نتاعك واضح، قد ما تشوف ما تدخلش ديريكت، زاد مش انت تدخل وتشوف كل شيء فرد وقت. مثلا ناخذوا بوتيك احنا نتاع مابل. انت كي باش تدخل ترى كل مابل ما ترى حتى شيء. عشرة حتى شيء. انت كي تدخل بوتيك نتاع مابل تكون بيان اتيدي، اول ما تدخل مثلا ترى طاوله، تشوف الطاوله تاع سالا مونجي ولا طاوله تتحط في لاكوي ولا حاجه، ومنها تدخل تلقى بيتنو، وبعد تزيد تدخل تلقى كوان تاع سالون، بعد تدخل تلقى ما فهمت. دونك سي ان شيمينمون تتعدى من حاجه لحاجه. الشيء علاش يعاونك هذا؟ يعاونك اللي انت دو بروجيت
1: تولي انت حتى دارك كيفاش تكون
2: يعطيك صحه. تولي هذه تقولها الامبيونس هذيك نحطها في داري تعطي هكا وهكا وهكا. ما عادش ترى في المبل كل على بعض وانت تتلوج، تولي ترى في الامبيونس وتعطي تصور فيها في دارك. تتصور فيها عندك انت شنو تعطي، واذا تصورتها راك سايي راك باش تشري.
1: تري بيان. بي مازال عندنا سريعا
2: أقوى حاجه هي الفيترين اللي حكينا عليها.
1: أي؟
2: الفيترين علاش قيمتها كبيره؟ على خاطر انت متعدي من الكياس، ممكن حتى في كرهبتك متعدي.
1: أي؟
2: شو اللي باش يخليك تقف وتمشي لها كالبوتيك هكا؟
1: انا الحقيقه لوميير راني قلت لك
2: لوميير عندها قيمه كبيره.
1: أي. حتى لونسيني زاده والشوا نتاع تيبو نتاع
2: كله. أي. هي مجموعه. دونك اول حاجه انت هذه قبل ما تقراها قبل ما حتى الشيء لازم فما مثلا لوميير عندك الحق وعندك زاد كيف كيف لازم كان برودوي اللي يجبد لك العين. فما حاجه تجبد العين باش الكهرباء تقف وتهبط وتشوفها شنو هي. مازلت ما شفتش انت شنو قاعده تبيع. تقف باش تمشي تشوف
1: شو نتاع الارتيكل.
2: اي اذا قرب الكليون للفيترين وهنا الفيترين ما يلزمهاش زاد معبيه برشا. إذا ماشي أنا عندي أغزر إيش عندي؟ عندي البرودوي هذا وهذا وهذا وهذا وهذا. لا لا لا.
1: وما نافيشيوش البخي زاد.
2: البخي هذيك فما لوجيك نتاع لوكس، لوكس ما يحطلكش البخي، الآخرين يحطوا البخي. أما المشكل مش في البخي، أنت ما زلت ما وصلتش تشوف في البخي. أنت تحكي هنا ما زلت أنت من بعيد وشنو اللي باش يجبدك؟
1: فما حاجات تجبد مثلا كي يحط لك سولت ولا كي يحط لك ديسكاونت ولا موا 70% ولا
2: انت فكرتني في حاجه هبه. انت فكرتني اللي فما دي برودوي دو لوكس، انت ماترا الفيترين تبدا لوكسيوز ويحط لك حاجه برك قطعه برك في الفيترين، تفهم اللي انت البوتيك هذيك راهي نتاع لوكس وراهي السوم نتاعها غالي برشا. دونك انت وقتها عندك عندك فوقك باش تشري حاجه دو كاليتي دو سيت كاليتي، والا لا تتعدى على روحك. دونك ريت حتى في النيجاتيف
1: يعني. سيليكسيون نتاع حتى الكليونتيل مفهومه مش شو نتاع الارتيكل وانك تفيشي البخي والا لا تعرف كم شي يدخل ديجا.
2: ايوه حتى الكونتيتي نتاع البرودوي اللي تحطها في الفيترين. اذا حطيت برشا راك فما نوعيه معينه، اذا حطيت اقل راهو انت تجبد اكثر، عندك شانس اكثر باش تجبد. بالضبط. حتى لا تحط قطعتين ثلاثه كيما البيجو مثلا بيجوتري يحط لك، مش لازم نحط هذا الكل نسميهم اللي عندي الكل نحطه في الفيترينا. نحط منقيله، نحط بلالت، نحط شركه ونحط معاهم ضو مزيان. نعرف اللي العباد باش تغزر لهم وبعد يدخل الداخل يمشي يشوف الكوليكسيون اللي عنده. دونك ما نكثروش، ديما الفيد يعطي القيمه.
1: الفيد يعطي القيمه.
2: الفيد يعطي القيمه. دونك ما نكثروش من لي برودوي في الفيترين. نعتمدوا برشا على ليكليراج سيبلي اللي باش يزيد يعطي قيمه للبرودوي، واللي باش يجبدنا من بعيد باش نجمو نشوفوا احنا
1: لروح. تري بيان. باه هذوما دونك دي استوس علاش تختار فضاء وعلاش لا. للحديث بقيه مدام سونيا شقيل بن يوسف كالعاده، شنو تحب نضيف؟ وي
2: لا لا سي بون، احنا جوست عندنا لي 5 سنس اللي ديما نحكيو عليهم راهو عندهم قيمه كبيره. انا السون توشي توشي زاد ماذا بيه العبد يمس البرودوي، دونك على خاطر يتهنى كي يمس الكاليتي. وتنشوفوهم مره اخرى. وعندك هذا دونك البوتيك مهما يكون كبيره غاليه مش غاليه راهو مش هذا هو العمده. العمده اللي انت اللي تتعمل في الضوء في لي بروبورسيون في لي ماتيريو وفي الاركيتكتور.
1: ايفيتي
2: ايفيتي لي بوتيك الفيترين مسخه. لونتري اللي تبدا معبيه واوبستاكل كلها ديز اوبستاكل ما تراش روحك منين تمشي. لي برودوي كلهم على بعضهم مش منظمين ما تفهمش حتى شيء. ليكليراج اللي مثلا بالنيون ابيض ما بيجهر. الموسيقى قويه برشا. اي الريحه الخايبه الريحه الخايبه ولا ريحه منديه ولا ريحه ولا سيركولاسيون مثلا بالسيف تتعدى بين لي غون. وعندك حاجه اخرى زاده اللي هي مش تابعه الاركيتكتور، لاكوي نتاع
1: لي فوندور. اي هذيك مهم. انا قلت فوندوز ما قلتش فوندور، ديما تحس المراه تجبد خير خاطر هكا شالوغوز معناها في اللاكوي
2: نتاعها اللي يقول لك على السلامه ويرحب بيك ولا اللي ما يغزل لك.
1: وبربي نصيحتك اللي تبدا انت تشوف في ارتيكل اللي تبدا في جرتك ولا بربي خليونا شويه شوا ندوروا وحدنا راهو نعرفوا نشوفوا. والله هذه ملاحظه، هو بتيتر ما نعرفش
2: هما بتيتر على السيكوريتي.
1: السيكوريتي نتاع شنو؟ عندك كاميرات تقعد في البيرو نتاعك، فما كاميرات كونترولي بها، معناها تحس روحك ملاليز.
2: اي ملاليز
1: يعني تمشي ويمشي تستحق حاجه. نستحق كي نستحق
2: تو نديلك
1: تخليني صحيح ندور مرتاحه معناها ما نحسش روحي كاني كونترولي كاني جو برو ورايا دونك جست ملاحظه تدخل هذيا في لي سانك سونس
2: الكل مربوط ببعضه
1: الكل مربوط ببعضه يعطيك الصحه مدام سونيا شقير بن يوسف كالعاده تكون حاضره معنا في فقره لو بيوتي مود تعطينا ديما لي زاستوس باش الفضاءات نتاعنا تكون مزيانه وكل مره نختاروا فضاء ونحكيوا عليها
2: تحب المره الجايه
1: اي
2: نسالوا علاش لي مثلا لي زيسباس الكبار نتاع القضيه ما غير ما نسميوه
1: لي مول
2: لي مول مثلا علاش ما فيهمش شبابك
1: سؤال هذايا سؤال باش يحيرني جمعه كامل علاش لي مول ما فيهمش علاش عثمان لي مول ما فيهمش شبابك خويا علاش
2: لي مول لي غراند سيرفاس
1: بنتي علاش احنا في الاستوديو نتاعنا ما فيش شبابك
2: هنا على الكاليتي نتاع الضوء
1: تري تري بيان والاجابه تو نقول لكم عليها الجمعه الجايه استناونا ديما في بيي دون لوم العشرة حتى الماضي ساعه شكرا لك مدام سونيا معكم نوصل لحد 35 دقيقه على موجتنا الغونديفو متواصل كالعاده على الدنيا وما فيها جهره فيما

كالعادة وبمناسبة عيد ميلاد الـ21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الإعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

0: تسمع بيه دون لو مع ريما نصيف على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: على موجات نرجع لكم في بيي دون لو. مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعة. أكيد نحكيو على أجواء صيفية بيي دون لو، نحكيو يعني على جو التبحبيحة والتبحيرة، ذاك علاش ديما الوضع الجوي نذكركم به، وتلقاوه على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهر اف ام وإلا موقعنا جوهر اف ام دوت نت. دوك نحكيو على انخفاض في درجات الحرارة، انخفاض طفيف، مش انخفاض انخفاض، انخفاض طفيف. البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب، دونك ردوا بالنا ديما على صغيراتنا، اليقظة مهمة جدا، ديما ننتبهوا لألوان الأعلام اللي تكون هكا على شتوت نتاعنا، نعرفوا الألوان اللي كي تتبدل معناها راهو البحر يولي خطير شويه، دونك الكنترول مهم. وان شاء الله تكون عومه باهيه وتتمتعوا بها باوقات جميله مع العائله ومع الناس اللي تحبوها الكل. سينو اذا كان بيي دون لو زاد تنجم تخلينا هكا نمشيو نعملوا دوليشه في المهرجانات، علاش لا، خاطر الصيف صحيح بحر داك زاد سهرات، وبما انه هو باش يكون حاضر في البلاي ليست نتاعنا اسمه الشاب مامي، فخليني نقول لكم انه على مواقع التواصل الاجتماعي لا حديث الا على الشاب مامي ووصول إلى تونس في مطار تونس كارتاج. كان وفد إعلامي مهم جدا في انتظاره باش هكا يشوفوا التحذيرات لزو سهرات باش يحييها في تونس. نحكي على سهرة الليلة في إطار مهرجان صفاقس، دونك جمهور مهرجان صفاقس أمام سولد أوت لعرض الشاب مامي باش يكون حاضر زادة في مهرجان بنزرت نهار 26 جويليا. دونك زوز مواعيد باش يأسسها الشاب مامي كما قلنا في مهرجانات تونسية، وأكيد الجمهور حاضر بأعداد غفيرة من خلال السولد أوت اللي تم الإعلان عليه في الصفحات الرسمية للمهرجانات. دونك استمتعوا بالموسيقى إذا كان ممشيتوش ديما على موجة الدنيا وفيها جوهرة فهم، يكون حاضر في البليست متاعنا توت سويت الشيب مامي. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونتوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كونتوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
1: بينا بنك، Your Digital Bank.
0: iTeam University. De la connaissance à la compétence.
2: Publicité.
3: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت. أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
4: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
2: جوهرة FM.
5: بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة صعيدية.
6: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني يتابع جهود إطفاء الحرائق في ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف. النقابة التونسية لأطباء التجميل تقترح إحداث هيئة وطنية للرصد الرقمي والسلامة الصحية. وإيران ترفض مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار. في تفاصيل أخبارنا، عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة

0: الأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة بحضور عز الدين التايب رئيس اللجنة والمقرر رؤوف الفقيري، خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن النقابة التونسية لأطباء التجميل، وذلك للتحاور حول سبل التصدي لظاهرة الممارسات غير القانونية للطب وما تمثله من خطر على سلامة المرضى وعلى مصداقية المنظومة الصحية في ظل غياب إطار تشريعي خاص ينظم ممارسة طب التجميل، حيث بين ممثلو النقابة في مداخلاتهم أن ممارسة الطب بصفة غير قانونية تشهد انتشارا كبيرا، حيث أصبح أشخاص غير مؤهلين وغير حاصلين على أي صفة قانونية يقومون بإجراء تدخلات طبية داخل مراكز غير مرخص لها بدورها باستخدام معدات ومواد مجهولة المصدر، مما يتسبب في العديد من التشوهات الدائمة أو الإعاقات، وهو ما يقتضي ضرورة التصدي لهذه الظاهرة. وطلب ممثلو نقابة الأطباء التجميل في هذا الإطار بسن قانون جديد يقطع مع مختلف الممارسات غير الشرعية في طب التجميل، ويتم بمقتضاه التشديد في العقوبات المالية المفروضة على المخالفين، كما اقترحوا إحداث هيئة وطنية للرصد الرقمي والسلامة الصحية تتولى رصد وتوثيق الإشهار الطبي غير القانوني على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك إحداث صندوق وطني للردع الصحي ودعم المنظومة العلاجية كآلية لفرض الخطايا على المخالفات الإشهارية والممارسات غير القانونية، على أن توجه مداخل هذا الصندوق لتمويل الصناديق الاجتماعية ودعم المستشفيات العمومية وتجهيزها. وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 906 تدخلات، من بينها 244 عملية إطفاء للحرائق، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية على منصة الفيسبوك. أيضا وفي إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للوضع بالمناطق الغابية التي تشهد حرائق، توجه مساء أمس كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق إلى جبل تكرونة من معتمدية ساقية سيدي يوسف، أين اطلع على الوضع الميداني وعاين تقدم أعمال تطويق النيران والسيطرة على البؤر المشتعلة، واطلع أيضا على التدابير الوقائية الاستباقية المتخذة لحماية المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى حجم الإمكانيات البشرية والمادية المسخرة للتعامل مع هذا الظرف الطارئ. وفي هذا الإطار ثمن كاتب الدولة للأمن الوطني المجهودات الوطنية الاستثنائية التي تبذلها مختلف الهياكل المتداخلة، وفي مقدمتها وحدات الحماية المدنية بالتنسيق الشامل مع وحدات الجيش والحرس الوطنيين، وأيضا أعوان الإدارة العامة للغابات وأعضاء اللجنة الجهوية لتفعيل الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، مشيدا بصمودهم أمام قساوة التضاريس والارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وأكد في ختام الزيارة على ضرورة الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية والحفاظ على أقصى درجات اليقظة والتأهب. دوليا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، 3 منهم إصاباتهم خطيرة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس، وقالت مصادر طبية إن عدد الشهداء مرشح للارتفاع. هذا فيما أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في حصيلة أولية إثر عملية إطلاق نار قام بها فلسطيني قرب القرية شمال الضفة الغربية المحتلة. نقلت وكالة رويترز عن بيانات ملاحية أن حركة السفن في مضيق هرمز استقرت عند 3 سفن يوميا خلال الأيام 3 الماضية. في هذا السياق أيضا ذكر موقع كابلر للبيانات الملاحية أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز يوم أمس 6، من بينها 3 ناقلات إضافة إلى 3 أخرى هذا اليوم. رفضت إيران مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار، نقله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال الزيارة التي أدها إلى طهران في وقت تتصاعد فيه التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب في المنطقة. كما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا مقتل 130 سوريا وإصابة 322 آخرين جراء انفجار مخلفات حرب من الذخائر المتفجرة في الفترة ما بين مارس وجوان الماضيين. نشرة شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سادتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسي قريبة مني.
6: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
7: الرياضية نجم الرياضي الساحلي تحت إشراف مدربه الفرنسي براكوني واصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. البارح حصة صباحية في ملعب محمد معروف انطلقت 6:30 متاع الصباح بعد حصة مسائية في نفس الملعب. بالمنتظر أنه النجم يواجه وديا للنادي الرياضي الصفاقسي بعد غدوة لحد. لحد الآن مساهمات جمهور النجم في الملف عدد 11 اللي يخص حمزة اللاعب السابق حمزة جلاسي بلغت 90 مليون، والمبلغ المطلوب لغلق الملف هو 281 مليون، في انتظار ملفات فوز البنزرتي 75,000 دينار ولسعد الدريدي 150,000 دينار. برنامج المقابلات الودية نهاية الأسبوع هذا اليوم الجمعة. الترجي الرياضي التونسي النجم الخميري تقدم سقيت الدائر شباب بالوزداد الجزائري. غدوة السبت مستقبل المرسى يواجه الحزم السعودي اللي درب فيه جلال القادري. بعد غدوة لحد الترجي الرياضي التونسي سقيت الدائر تقدم سقيت الدائر مباراة تنطلق 9 متاع الصباح. ديما نهارت لحد 6 متاع العشية أولمبيك أكبو الجزائري يواجه الشباب بالوزداد الجزائري. الرياضي المنسيري وصل تحذيراته في الملعب الفرعي المركب مصعب بن جنات تحت إشراف مدرب الفرنسي رومان فلوز. غربلة الرصيد البشري متواصلة، لاعبين تحت الاختبار وانضمام المنتدبين الجدد الاتحاد يدخل في تربص مغلق بداية الاثنين القادم في عين دراهم. تربص يتواصل غاية 6 أوت. من جهة أخرى كما كان منتظر المهاجم إبراهيم السويسي ينتقل فريق مسمير القطر. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتسوية الملفات المالية وبالتالي ضمان الفريق المشاركة في المسابقات الرسمية وهي البطولة ومسابقة كأس الكاف. نادي الرياضي البنزرتي أعلن تعاقده مع المهاجم شادي المحمدي بعد تجارب قميص بأزياء الأولمبي الباجي نادي الجزيرة الليبي الوحدة الليبي ثم الموسم الفارط مع جندوبة الرياضية. الأمل الرياضي بحمام سوسة أعلن تعاقده مع المهاجم السابق لسكك الحديد الصفاقسي أيمن زين 33 سنة عقد مدته موسمين. الترتيب الكامل للإطار الفني الجديد للشبيبة القيروانية، حامد العبيدي مدرب أول، وجدي درعي مدرب مساعد، سامي الهمامي مدرب حراس، مجدي البرقاوي معد بدني، والبارح الموعد كان مع أول حصة تدريبية استعدادا للموسم الرياضي الجديد. نادي برشلونة الإسباني أعلن تعرض لاعب ديونغ لاعب الوسط ديونغ الإصابة على مستوى الركبة. الإصابة كانت في المونديال ضد المغرب في الدوري 32 وراحة منتظرة بأكثر من شهر. رسميا كما كان منتظر يورغن كلوب مدرب جديد للمنتخب الألماني في تعويض للمدرب نيجلزمان اللي غادر منصبه بعد الخروج والانسحاب من المونديال ضد الباراغواي. يورغن كلوب وتحديات كبيرة بداية من منافسات دوري الأمم الأوروبية، وأول مباراة باش تكون يوم 4 سبتمبر القادم ضد المنتخب الهولندي، بعدها تصفية التأهل بطولة أمم أوروبا 2028 وكأس العالم 2030. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
8: عجيل إنرجي قدمت لكم الفوسبور.
6: إني أسين لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

شارك انت وشكون بالفاميلي تاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون وجهة من وجهات نوفالير ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. Yeah.

0: déplacement pied dans l'eau, ma ribale aussi.
1: Pied dans l'eau.
0: À la Jour FM. Bouge.
2: على موجتنا عليكم في ساعتنا الثالثة برشا موجات إيجابية الحقيقة في ظل هكا بعض الأخبار اللي تنجم تخلينا نتقلق شوية، لكن وقت الأخبار اللي في المقابل تخلينا نتأكدوا أنه توينسا تخمم في بعضها، توينسا ديما إيد واحدة في الأزمات. ما نجمو كان نقولوا على تونسي تونسي بأتم معنى الكلمة وقت الحزة، نقولوا أحنا ما تلقى كان ولد البلاد وبنت البلاد. دونك هذيك علاش فقرة ميد إن تونيزيا إنسانية بامتياز، والتفاصيل تو تسويتا.
3: Made in Tunisia.
2: نحكيوا على نزل في سوسة اليوم يتطوع لاستقبال وإيواء مرضى يحتاجوا الضوء وعندهم ديزاباغي، نعرفوا آلة الأكسجين اللي تستحق الضوء اليوم من خلال نداءات تقدمت على موجات جوهر أفام وحتى من خلال الريبوندور متاعنا على 29 100 73 24 3000. كانوا برشا من المرضى تشكي ويقول لك أنا شنو ذنبي يقص الضوء، أنا عندي الآلة متاع الأكسجين تنفس. دونك اليوم نلقى روحي معناها قدام مشكلة صحية. اليوم المبادرة جات من عند زوجة صاحب النزل وبنته اللي الأمر عندهم كان إنساني بامتياز، ما خموش في ربح مالي، لا قالك اليوم نعاونوا الناس هذوما مش وحدهم، معاهم مرافقين باش يجيو دونك للنزل ويتم الإيواء متاحهم. وإحنا الحقيقة خلينا ناخذوا أكثر تفاصيل من عند إسراء اللي باش تحكي لنا كيفاش جات الفكرة. إسراء أهلا وسهلا ومرحبا.
4: عسلامة، مرحبا،
2: شتحويلك؟
4: الحمد لله، شحالك انت؟
2: والله الحمد لله، وقت اللي نلقاو هكا ولاد وبنات بلادنا وقت الحزه، انا ديما نقول راهو ما تلقى كان توينسا في بعضنا هكا نشيلوا بعضنا. دونك اليوم نحكيوا على اشكال الضوء، وانتم كيفاش جات الفكره؟ الوالد عنده نزل في سوسه، الفكره جات من عندك ولا من عند الوالده نتاعك؟
4: هي ماما تأثرت برشا بالولد اللي أمه توفيت الله يرحمها، دارت برشا على السوشيال ميديا ووجعتها برشا وحتىني وجعتني وتوينس الكل راهو وجعتها متأكدة. لك ماما قالت علاش ما نعاونوهمش، نحب نعاونهم، ما يجيش هكاكا، يعني احنا توينس في بعضنا نعاونوا بعضنا باللي نجمو حتى شوية. دونك هي جاتها الفكرة هكاكا، هي هكاكا قلت لها نكتبوا توا وتوا معناها نعطيو الانيشيتيف هذه ونتطوعوا باش العباد اللي يستحقوا يجيوا مرحبا بهم بحذانا. علاش لا؟
2: اللي يسحقوا الضوء بيان سور، انتم موفرين جروب في النزل؟
4: اي
2: دونك عندكم الضوء بيان سور، تستقبلوا السياح وقلتوا علاش ليه؟ يعني نحكيوا على الذروه احنا في السيزون، يعني ذروه النشاط نتاعكم استقبال السياح خلينا نقولوا، لكن هذا ما اثناكمش باش انكم توينسا تكون عندها الاولويه القصوى والمرضى سورتو انهم يجيوا ويتم ايوائهم في النزل، مش وحدهم يكون معاهم مرافق.
4: اي مرحبا بهم هما والمرافق نتاعهم، و ايسون لي بيان فيو، احنا نبداو فرحانين كي يجيو بحذانا ونجمو نعاونو عبد معناها خاطر ارواحهم عزيزه، ارواح الناس الكل عزيزه.
2: يعطيكم الصحه. تم ايواء بعد ما هبطوا البوست، فما شكون جاي قصدكم كلمكم بالتليفون استفسر؟
4: اي تم ايواء ثلاثة من الناس، واحنا كومون سي سباس، هما يكلمونا في التليفون نقولوا لهم سي لا بيرسون الا بيزون دو لوكسيجين 24/24 تبعث لنا لي دوكيومون اللي يثبتوا، هما يبعثوا لنا من غازي والبيت تكون على ديسبوزيسيون من وقتها.
2: داكو، لازم الوثائق اللي تاكد انه هو يسحق الاكسجين 24 ساعه.
4: اي معناها كيف يقص الضوء يبدا هو اون دونجي.
2: داكو، والمرافق يجي معاه؟
4: اي المرافق يجي معاه غراتويت هو والمرافق.
2: تري بيان، تم ايواء. دونك عندكم توا في الاوتيل شكون ساكن؟
4: اي عندنا ثلاثه توا في الاوتيل.
2: من سوسه ولا من خارج سوسه؟
4: الثلاثه هذوما من سوسه، وفما واحده جايه في الثنيه من تونس.
2: داكوغ، يعني المبادرة وصلت حتى لتونس العاصمة، وفما شكون جاي لسوسة باش معناها باش يتم إيواءه في النزل.
4: أي وحبيت نقول حاجة، ميرسي بوكو بوكو بوكو البلقيس قصوري هي اللي بارتاجيت، على خاطر إني بعثت لبرشا دي زانستغرامات بيرسون ما بارتاجي، على خاطرها معناها هي ما عطيتش، ما جي با بروبوزي مثلا نعطيك المونطون هذاك وتبعث ولا، هي اللي تي لا سول، إلا فو لو ميساج، إلا بارتاجي دون ميم با 20 مينوت، وسي غراس إيل اللي دارت حتى الميساج اللي تبعث هو اللي أني بعثته لها هي. دونك
2: هكيك المؤثرين وقت الازمات دونك مهم جدا. مانيش نحكيو على دي كولابوراسيون، معناها نحكيو على عمل انساني، نحكيو على ناس تعاون. دونك نخرج شويه من الربح المادي ومن اني باش نعمل اشهار، وراه تو المؤثرين الدور نتاعهم مهم، وتو المؤثرين لازمهم يعاونوا، الجانب الانساني لازمه يطغى في الفتره هذية. دونك تحيه لكل واحد يكون قلبه على بلاده وقلبه على بنات واولاد بلاده. دونك اليوم نحكيو على مرضى، نحكيو على خلينا نقولوا ناس مستحقة الضوء باش نجم تتنفس باش نجم تعيش. دونك اليوم كي تقولي هكا بالحق يحز في نفسي الحقيقة، انه تقولي ما تفاعل معايا حتى حد جوست
4: شوكي. هو اني الحقيقة ما نفرش برشا في لي انستغرامز ولي انفلونسوز التوانسة، اما معناها نعرف برشا اللي يفرجوا فيهم. دونك بعثت لهم حتى حد ما جاوبش، يعني اللي تي لا سول بلقيس اللي تي لا سول. ميرسي ميرسي بوكو بوكو بوكو بوكو.
2: تحية لكل شخص قلبه على بلاده، تحية لكل مؤثر خلينا نقوله يأثر من خلال لي بوست متاعه، والتأثير راهو يكون من خلال الفعل، مش فقط انه الجيت ريدي وذ مي وهاو وين مشيت وهاو شنو وكليت. راهو اليوم توينسا كل مستحقة أعلام ومؤثرين، لأنه اليوم ما نجموش ننكروا دورهم، المتابعين اللي يكونوا يتابعوا فيهم دورهم باش أنهم ينقلوا اليوم صورة الباهية على بلادنا. العمل الإنساني واليوم المبادرة هذه الأولى من نوعها خلينا نقولوا، واللي إن شاء الله ينسج على منوالها تنسج على منوالها برشا نزل أخرى، مش فقط في سوسة، نشوفوا في تونس، نشوفوا في صفاق، نشوفوا في الحمامات. دونك يعطيكم الصحة، إن شاء الله العدوى تنتقل كما قلنا لأصحاب القلوب الطيبة والناس اللي تخمم في مصلحة غيرها. دونك خلينا كلمة الختام إسراء، يعطيكم الصحة وبغافو. إذا كان فما رقم نجموا يتواصلوا من خلاله الناس تسمع فينا وعندها شكون مريض، كما قلنا في مرحلة أولى تتصلوا، إذا كان يسحق 24 ساعة الإيواء دونك تبعثوا الدوسيي، متصور على الواتساب يكون فما الدوسيي كيفاش إسراء؟
4: اللي يسحق الإيواء سان ديسكسيون، مرحبا بك عليها على البلاصة
2: زي دي. أعطيهم الرقم إذا كان فما رقم تحب تكومينيكي فازي.
4: 25 55
2: 3 110 نعاودوا الرقم
4: 25 55 3 110
2: تري بيان. هذا الرقم اللي من خلاله صاحب النزل وبنته هاي معانا وزوجته اللي بدات منها الانيشيتيف، وان شاء الله ربي يبارك لكم، ونتصور لي كومونتير الكل دعوه الخير ان شاء الله تكون مستجابه هاي الجمعه. دونك اللي عنده شكون يعرف في حومته يقص عليه الضوء وعنده مشكله في لاباري معناها نتاع الاكسجين ويستحقها، دونك هاوكا النوزل موفر لكم ايواء ينجم يوصل 24 ساعه اذا كان استوجب الامر. تمشي انت والمرافق ويتم ايواءكم في النوزل، وتوا تم ايواء ثلاثه من سوسه، وفما حاله جايه من تونس. ربي يبارك لكم، يعطيكم الف الف صحه. شكرا ليك اسراء، هذوما هما بنات وولاد بلادنا ورجالنا ونسانا، ان شاء الله ربي يعطيكم الصحه والعافيه. شكرا ليك اسراء، اذا كانت تحب تزيد كلمه تفضل.
4: عايشك، ميرسي ابو، بربي وصل المعلومه للي يستحق، بربي وصلوها. وعايشك
2: يعيشك يا للا، ما عندنا حتى مزيه والدق ببن جوهر فام، وعندنا 36 300 الف 29 100 100 وسائل الاعلام وجوهر فام فاتحه ببينها باش تسمع ساعه اصواتكم درجه اولى، واثنين اذا كان فما مساعده احنا نقدموها لا ربح مالي ولا شروط، راهو احنا مؤسسه اعلاميه نوصلوا اصوات المواطنين، والمبادرات هذه من نجمو كان نشجعوها وندعموها. يعطيكم الف الف الف صحه على ما قدمتوه لتوانسه في الفتره الحرجه هذه. دونك شكرا ليك اسراء، وتحياتنا للوالد وللوالده. يلا سيدي نص نهار 33 دقيقة، هذه هي تونس اللي نحبوها، هذوما هما التوانسة اللي الحقيقة رغم الأزمات يبداو واقفين مع بعضهم. دونك نزل في سوسة يتبرع لإيواء حالات استعجالية تستوجب يعني اليوم الضوء في ظل هالانقطاعات هذيا المتواصلة. دونك اللي يعرف أي كا تستحق هاوك عندكم الفيديو، تلقاو من خلالها الرقم وتنجموا تتواصلوا مع صاحب النزل، هاوك عطاتكم الرقم وكما قلنا لي دوكيومون اللي تثبت حاجته في الاكسجين لمده 24 ساعه، وينجم يمشي هو والمرافق نتاعو، وان شاء الله فتره وتتعدى باخف الاضرار. مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعه. اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كومبيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف؟ الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كومبيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
1: بينا بنك، Your Digital Bank.
0: iTeam University. De la connaissance à la compétence.
2: Publicité.
3: Réacteur, ouche boisson énergisante à Kahao. Zouzanouer dépasse biom les limites MTA. Et date par une performance ou le focus par une concentration. Réacteur, push your limits.
2: Publicité.

0: ديبلاسمون بيي دون لو مع ريبال وسيف. بيي دون لو على جوهر اف ام. موج مع الموجة.
1: نصنع 50 دقيقة مازلنا الموج مع الموجة وخلينا نمشيو هكا في ختام الرونديفو نحكيو على آخر الاستعدادات لكرنفال أوسو. الحقيقة فيديو دور على مواقع التواصل الاجتماعي قاعدة هكا تيزي لما سيكون اليوم في الكرنفال ولما سيعرض أكيد ذي أنا فانغو. دونك تحذيرات الحقيقة تعمل الكيف وحتى المجسمات اللي قاعدين نشوفوا فيها أكيد باش يتمتعوا بها كل محبي الكرنفال. دونك نذكروكم انه الكرنفال اوسو حسب ما اكدوا رئيس جمعيه مهرجان كرنفال اوسو سي وليد بن حسن في تصريح للجوهره فيم اللي باش تكون في متابعه بيان سور للكرنفال انه التظاهره العريقه ذي ساعدت ومازالت تساهم في ارجاع اشعاع دونك الجهه على هامش جلسه عمل كانت مع السيد الوالي كان حكى على استعدادات وانطلاق لدوره 63 لمهرجان اوسو تحت شعار اوسو فن وتراث وقال ان شاء الله تكون دورة واعدة جدا تنظيميا وفنيا. أفيد بأنه أيام المهرجان دونك انطلقت من نهار 12 إلى غاية 26 جويلية. كنتوا تابعتوا معنا اليوم الافتتاحي بالألعاب الشاطئية وفرحة المصطفين سيرتو اللي جيوا من كل الجهات. دونك الأجواء اللي كانت تعمل الكيف. الكرنفال اللي باش يكون اليوم 24 جويلية ونهار 25 جويلية غدوة الاحتفال باش يكون بعيد الجمهورية وعرض الشماريخ ونهار 26 جويلية باش يكون عرض الاختتام بمرسى القنطاوي بيح حمام سوسة. أكد أنه الدورة هذية باش تكون مميزة سنة تبعته زده سهرة تعمل الكيف مع بلطي ومرتضى الفتيتي والإقبال الجماهيري الكبير وحب الجمهور لزوز نجوم اللي تم اختيارهم السنة واللي غناوا أهم وأبرز الأغاني اللي رددها معهم الجمهور. دونك كما قلنا سنة وككل عام يتم تسجيل مشاركة عدد من الدول المتمثلة في بولونيا فرنسا ليبيا الجزائر وسوريا وكما قال دونك الحجوزات تزامنا مع الفترة هذية سورتو من السوق الجزائرية والألمانية يشهد انتعاشة كبيرة لأنه الناس تجي سبيسيالمون باش تتبع الكرنفال وكيف كيف زاد عدد الشماريخ وكيف كيف الأجواء الخاصة اللي هنا نشوفوا فيها من خلال فيديو متداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي تأكد وتوثق الاستعدادات وآخر اللمسات. دونك مشيو تفرهدوها وكفرصة باش تكون الأجواء على العال. خليكم معنا احنا مازلنا الغونديفو متواصل معكم كالعادة ببرامجنا بريتم متاعنا وبأخبارنا ومتابعاتنا ديما على موجات الدنيا ما فيها جهرة فهم. تحيات لكيب الكل جيجي جي رحومة في الإخراج شكرا ليك ياسمين في الديجيتال شكرا ليك يبالوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام. نقولكم أدوما تشاو تشاو باي باي.

0: احلام غيلان احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا باشهى المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الايطالي تلقاو بيتزا ايطالية.

0: الصباحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. أعلنت مصلحة شرطة المرور بسوسة أنه في إطار فعاليات مهرجان أوسو وفي نطاق الاستعداد للطاقة الشماريخ الذي سيقام يوم السبت الجويلية 25 جويلية الحالي بساحة المدن المتوأمة ضمن فعاليات مهرجان كرنفال أوسو، تعلم مصلحة شرطة المرور بسوسة عموم المواطنين بالإجراءات التالية: يمنع الجولان والوقوف والتوقف على جميع أصناف العربات بكامل شارع حبيب بورقيبة وشارع الهادي شاكر من ساحة المدن المتوأمة إلى نزل رياض النخيلة اعتبارا من الساعة 3 مساء. يمنع الوقوف والتوقف بمحيط ساحة المدن المتوأمة وشارع الجزائر وأمام حديقة الطيور وشارع عبد الحميد بالقاضي على القاصدين شارع 14 جانفي السياحية انطلاقا من وسط المدينة، المرور عبر شارع محمد معروف مرورا بمفترق صفر معروف ثم الوطنية الرقم 1، وعلى القادمين من شارع طيب المهيري والقاصدين وسط المدينة المرور عبر شارع المنجي سليم وصولا إلى مفترق الناصر باي المنجي سليم فشارع فيكتور هوغو ثم حسون العياشي وصولا إلى باب حرة، والسيارات التي يتم رفعها يمكن لأصحابها إيجادها في الفضاء المحاذي لمساحات اليسرى. أعلن ديوان الوطني للصناعات التقليدية عن تنظيم الأيام الترويجية للصناعات التقليدية الخاصة بولايتي جابس وباجة من 7 إلى 12 سبتمبر القادم بفضاء قاعة الأخبار بالعاصمة. وأوضح الديوان في بلاغ له أن هذه التظاهرة ستخصص لفائدة 16 حرفيا من الولايتين مع تمكينهم من المشاركة بصفة مجانية، ودعا الديوان الراغبين في المشاركة من ولاية جابس إلى تقديم مطلب ترشح للمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية، وبين أن اختيار المشاركين سيتم وفق مقاييس جودة المنتوج مع إعطاء الأولوية للحرفيين الذين لم يسبق لهم المشاركة في مثل هذه التظاهرات، مشيرا إلى أن المشاركة لا تشمل منتوجات الأكل التقليدية، وتم تحديد يوم 20 أوت القادم كآخر أجل لتقديم مطالب الترشح وفق ذات البلاغ. ختاما، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية البريطاني في الدوحة التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء القطري خلال اللقاء ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وجدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الهادفة إلى نزع فتيل التوتر والتوصل لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
3: في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت، وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
1: بينا بنك، يور ديجيتال بنك. الجمعة 24 جويليا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من كومبيزون على جوهرة FM وجوهرة TV، باش نكونوا معاكم من طول ما الساعتين كيف كل نهار الجمعة، موعد جديد مع التوجيه الجامعة الشباب وكل ما يهم مستقبل الطلبة. في حلقة اليوم نرجعوا على الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي اللي تنظمت البارح والتبارح في مدينة العلوم بتونس، ونستقبلوا فريق سنتر دو لانغ في الانستيتو فرنسي، ونحكيوا على دوره في تعليم الفرنسية وتطوير استعمالها. البينا بنك تحضر معنا من جديد، ونتعرفوا على الخدمات البنكية اللي تحطها للشباب، وتطور لديجيتاليزاسيون بانكير اللي قربتها أكثر للجنراسيون زيد. وكالعادة فقرة كلاندوي مع الدكتورة بشرة البجاوي اللي اليوم اختارت موضوع الساعة، هل ينجم تشات جي بي تي وبقية تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعويض الأستاذ والجامعة؟ مرحبا بكم الناس الكل. كومبيزون توا بدات. بشرى بجاوي مرحبا بيك من جديد في كومبيزون.
2: السلامة مهدي، ومرحبا بكل مستمعين جوهر FM.
1: شو عملت فيك السخانة والأيامات اللي تعدي؟
2: كيف الناس الكل حكاها، وإن شاء الله هذه فترة وتعديت، والحمد لله اليوم الطقس صباح خير ومنسم وفهم شوية هواء.
1: أبرك شوية على كل، إن شاء الله ربي يحمي بلادنا. توت سويت نتعديو لكلاندوي مع بشرى البجاوي.
0: كلاندوي مع بشرى البجاوي.
2: هل الذكاء الاصطناعي ينجم يعوض الأستاذ والجامعة؟ اليوم الطالب كي ما يفهمش الدرس، ما عادش بالضرورة يستنى الحصة الجاية ولا يسأل الأستاذ ولا زميله باش يفهم. اليوم من تليفونه ولا البيسي بتاعه يكتب سؤاله لان دي زوتي اي تشات جي بي تي، جيميناي، كلاود، كوبيلوت، ويلقى الإجابة بالأمثلة، وينجم يزيد تلخيص وتمارين. وكيف ما يفهمش ينجم الطالب يقوله عاود ولا زيد فهمني بطريقة أخرى، وإلا واحدة واحدة من غير ما يتحرج الطالب، وزيد يسأله باللغة واللهجة اللي يحب عليها، ومن غير ما يرد باله من الأغلاط اللغوية والشكلية. الطالب اليوم ولا محظوظ أكثر، خاطر هذه حاجة ما كانتش متوفرة لنا قبل. الطالب اليوم عنده أستاذ على ذمته في الجامعة، وعنده أستاذ رقمي حاضر معاه وين ما هو 24 ساعة وكامل الأسبوع، اللي هو الذكاء الاصطناعي. ينجم يسأله ويعاود له السؤال قد ما يحب، ويسأله بأي طريقة يحب عليها، والأستاذ الرقمي ما يقولوش هذه قريناها ولا شفناها، وإلا تراه أعمل مجهود ولا يفار وحدك باش تفهمها. وبامبورت السؤال يقبله ويجاوب عليه بكل رحابة صدر. كل المزايا هذه ما تعنيش أنه الذكاء الاصطناعي ما عندوش مخاطر على تكوين الطالب. المشكل والخطر المهم تعليا كيف ما تشات جي بي تي يبدأ وقت الطالب يستعملهم باش ما يفكرش وما يتعبش. مثلا وقت ياخذ الإجابة من الياء، أي كانت بحث دونك كوريكشن ديكزيرسيس كونتوني دا ميموار دان بروجي، ويعمل كوبي كولي من غير ما يراجعها، إلى غو فورمول ولا يعمل سنتيز متاحة أسا فاسون. وفي الحالة هذه الطالب ما يتعلمش، والياي ما تضيف له شيء في المعرفة والمهارات متاعه. والأخطر هو أنه الياي رغم الطريقة الواثقة اللي تجاوب بها نجم تغلط الطالب ولا تعطيه معلومة ناقصة وإلا غلطة، وسيختو تنجم تعطيه مراجع غلطين حتى اصلا مش موجودين، وهذا راجع يا اما للفيرسيون دو لي اي يوتيليزي، والا لطريقه طرح السؤال للبرومبت هنا. كيف راجع زيادة بالاساس لعدم تحري من المعلومه ومراجعتها من الطالب. نرجع توا للسؤال، ينجم ادوات الذكاء الاصطناعي ياخذوا بلاصه الجامعه والاستاذ؟ اكيد لا، اما في المستقبل ينجموا يكملوا بعضهم، وهذا في صالح الطالب. الجامعة تقديمة هي المكان متاع النقاش، التحليل، الاختلاف، وين فما لي لابوراتوار دونك لو كوتي براتيك، وين نتعلموا العمل الجامعي. حتى الصعوبات اللي فيها فيهم فايدة على تكوين شخصية وقدرة تحمل الطالب. الجامعة مش دورها إعطاء الإجابة كهو، أما زاد تدريب العقل للوصول لها. أما مع وجود الذكاء الاصطناعي وتوفر المعلومة، وظيفة الجامعة هي اللي باش تتبدل، تولي موجهة أكثر تكوين الطلبة كيفاش يفكروا ويناقشوا ويحلوا المعلومة، كيفاش يستعملوها ويوظفوها، تعلموا العمل ضمن فريق وزاد قيادة المشاريع، تعلموا كيفاش يدافع على فكرته. وفي مجالات أخرى تنجم تركز الجامعة أكثر على البراتيك، التجارب في المخابر، تمرن واستعمال الأجهزة والتعامل مع النتائج الغير المتوقعة. هذا فيما يخص وظيفة الجامعة. من جهة أخرى، الجامعة في المستقبل مطالبة تغير طرق تقييمها للطالب. الطرق الحالية اللي تعتمد على الحفظ والامتحانات الكتابية باش تفقد مصداقيتها مع وجود الذكاء الاصطناعي. الجامعات في العالم مشين أكثر في تقييم كيفاش الطالب يقدم مشروعه ويدافع لي شفويا، يفسر كيفاش وصل للاستنتاجات متاعه، مدى ربط الطالب المعارف متاعه مع ان بروجي ريال ولا دي بروبليماتيك. وفي التقييم ما عادش دونك مهم برشا الحفظ المعلومة وصبهنا في الامتحان، أما الأهم كيفية تقديمها، تحليلها واستخدامها. والأستاذ في الجامعة باش يعوضوا ذكاء الاصطناعي زعما بالطبيعة عليه، أما دوره الحالي لازم يتطور ويواكب التغييرات وما يكونش مقتصر على إعطاء المعلومة فقط. مع الذكاء الاصطناعي الأستاذ الجامعي ممكن باش يلقى أكثر وقت لتوجيه ومرافقة الطلبة، أكثر وقت للإبداع، للتجارب، للنقاش، للتحليل، أكثر وقت باش يعاون الطلبة يميزوا بين المعلومة الصحيحة والمعلومة الغالطة متاع الذكاء الاصطناعي مثلا. ويكون دور الأستاذ ممكن في المستقبل لي أكثر قيمة وتأثير على مستقبل الطالب. الذكاء الاصطناعي مش باش يلغي الأستاذ ولا يسكر أبواب الجامعة، اللي باش يختفي الأسلوب الحالي للتعليم. وما ننساوش اللي الذكاء الاصطناعي ما يبتكرش المعرفة من عدم، أما راهو يتغذى ويتطور من المعرفة اللي تنتجها أساسا الجامعة.
1: يعطيك الصحة بوشرة بجاوي، تلقاو الانتيغراليتي متاع الكابسول على الصفحة الرسمية جوهرة اف ام على الفيسبوك. بوشرة، اليوم انت يعني في وسط الميدان الجامعي ان طونك بروف اي تو، اليوم كونكريتمون كيفاش قاعدين الطلبة يستعملوا في تشات جي بي تي ومختلف المنصات متاع الاي اي؟
2: اليوم اللي حاجة الأولى اللي لازم نقولها اللي راهو الاستعمال موجود وقاعد يزيد يعني من عام لعام. باش ما نكونش انا هكا ياسر نظره نتاعي هكا معناتها قولوا نيجاتيف كوا
1: شيء اميه،
2: بعض القليل من الطلبه اللي يعرف يستعمل يعني لي زوتي هذوما بطريقه صحيحه وقاعده تنفع فيهم الحقيقه، اما الاكثريه لا، بطريقه ممكن اللي حكيت عليها ديجا تو في كلاندوي. نراو برشا لو كوبي كولي انتيغرالمون، معناتها يحطوا اللي يعطيوه لهم تشات جي بي تي با اكزومبل ولا
1: بورتون سامحني يكتب من لوطا، راه هو مكتوب ديجا
2: لا ينحيوها، هذيك يوصلوا ينحيوها وفما اللي ينسى ما ينحيهاش معناتها كاريمون.
1: لا يقول لك ما تخوش يعني المعلومات مسلمة،
2: هذه الحاجة الأولانية أنه بعض الطلبة يستعملوه بطريقة هكا يعني آلية ما غير ما يراجعوا شنو يعطيهم الذكاء الاصطناعي هناك معلومة، وإلا هي مش كل شنو يعطيهم ينجم يعطيهم معلومة صحيحة، أما راهو به أنه يلغو فورمول المعلومة هذه بطريقته هو الطالب، أنه ياخذ اللي يحب عليه ويزيد يحط البصمة متاعه معناتها في ال. وهذا نشوفوه أكثر يعني نشوفوه أكثر في الميموار متاع البروجي فان ديتود، فهمت اللي تلقى دي باساج ولا تلقى ساعات الميموار كلها ريديجي بار
1: تشات جي بي تي
2: ولا غيره.
1: باهي، ما تلاحظش أنه النظرة متاع برشا ناس للاستعمال متاع الاي اي باش نبعد لهنا دون فاسون جينيرال، وكأنه فما نوع من التقزيم يعني لهنا للخدمة بالاي اي بصفة عامة، يعني كأنه فما تنقيس للمجهود متاع المستعمل متاع الاي اي سواء في الليزيتوج ولا
2: موجود. لفيت أن يقول لك هذه معمولة بالي
1: ولا
2: يعني أنت كأنك ما عملتش مجهود
1: هذه
2: ممكن في المجال متاعكم يعني الياي تجم تستعملوها بالكدي يعني توفر لكم برشا وقت وحتى برشا فلوس. في بعض الحالات. احنا بالنسبة لنا احنا توفر لنا برشا برشا وقت، يعني انا ليلة ما فهميش تقزيم وما فهمو ليا كيما صار قبل بوغ الانترنت، يعني تقبلناها بك بطريقة كيما توا مع ليا كيفاش باش نعوضوا الكتاب باش نعوضوا المكتبة باش تولي الانترنت. ايه وي نتاويكا يعني كنا نستحقوا الانترنت. ليا ليلة حاجة مهمة ياسر. انا بيرسونيلمون كأستاذة راهي تسهل لي برشا حياتي، يعني المعلومة اللي انا نقعد نستنى برشا باش نلقاها
1: قاطوة. وحاجة أخرى لو فما الفرق بين زوز ولا ثلاثة بين المستعملين هنا طريقة التعامل معاه والبرومبت ولا كيفاش أنت باش تعطيه وش باش تخرج منه رامعوش.
2: أكيد ما هذا تستعمل
1: مش حاجة سمعني يعني حاجة حاضرة.
2: لا مفهميش حاجة
1: ما هيش حاجة حاضرة.
2: لا يعني البرومبت هنا حاجة مهمة ياسر، طريقة طرح السؤال مهمة ياسر، ولا لي موكلي اللي باش تحطهم الكل مهمين ياسر. أما هكا واحد
1: تدخل فيها السوفت
2: يا أما يمشي يعمل فورماسيون في الحكاية هذية، وإلا راهو بالممارسة راهو تتعلم.
1: واحنا نحكيو على الفورماسيون كل اسكو اليوم ترى أنه الجامعات اليوم في تونس فما قاعدين ماشيين لغاديك بخلاف ماشيين للإي آي في المجالات الكل.
2: احنا تو في تونس نحكيو برشا على الإي آي ماني بختوتة وتلقى الناس تحكي على الإي آي. أوكي حاجة باهية، مي الباساج يعني للي جاي في حد ذاته مازلنا ما شفناش. تو نحكي على الجامعة باي اكزامبل، الجامعة نابا لو شوا فريمون، يلزم تدخل هالكونسيبت هذايا في الفورماسيون تاعها باش هنا كو سوسوا الطالب والا الاستاذ يستعملهم بطريقة صحيحة. اوكي فوالا اون نابا لو شوا، وحنا قاعدين نستناو اصلا نشوف وقتاش باش نبداو في الحكايه هذه. سي دون بار دوتر بار لا فورماسيون، خاطر هنا ممكن الطلبه اسرع منا راهو في
1: لادابتاسيون تاعها
2: في المواكبه هنا لا فورماسيون دونك تاع الاساتذه الجامعيين لازمه. فهمت بون البعض منهم الحمد لله مواكبين، مي الاكثريه مازالوا
1: ما ماشي الغادي توت فاسون هي راهو
2: ماشيين الغادي، وان شاء الله نمشيو افيك دي با سيغ، معناتها كلي مش كلامك هاو مش باش نوريو رانا احنا اوكي نحكيو على ليا وراو يلزمنا نستعملو ليا ويلزمنا نوظفو ليا، مي نمشيو بطرق صحيحه وكا تكون بلو
1: واضح
2: فعالة كوا.
1: واضح بوش ربيو يعطيك الصحة. دونك احنا مازلنا مكملين معاكم حتى المساتين، بعد شوية نستقبلوا فريق سنتر دو لونغ للمعهد الفرنسي بتونس باش نحكيو على دورهم في تعليم الفرنسية وتطوير الاستعمال متاعه. خليكم معنا فاصل قصير وراجعين.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
1: بينا بنك، يور ديجيتال بنك. 46 دقيقة بعد ما الساعة مازلنا مكملين معاكم حتى المساتين في كومبيز زون. في الحلقة اللي فاتت تعرفنا على الحلول اللي توفرها بينا بنك للاتيديون في بداية حياته الجامعية، خاصة من خلال باك هيلو ستودنت. واليوم نكملوا نحكيوا على كارتيوف البينا بنك وعلى الديجيتاليزاسيون بنكير عند لي جون، وكيفاش تبدت علاقة الشاب مع البنكة. كما نعرفوا جينيراسيون زيد اليوم عايشة مع السمارت فون وكل شيء تعمل في أونلاين وكل شيء. بينا في الموعد اليوم باش تسهل على جنوب وما معاملاتهم البنكية. تحضر معنا من جديد مدام سارة سلتان، كونسيير في بينا بنك. مرحبا بيك من جديد في كومبيزون.
2: عايشك عسلامة الناس الكل، مرحبا بيكم وشكرا على الاستضافة مهدي. اليوم كي نحكيو على الشباب في تونس ولا بارتو دون لو موند، مش كان في تونس، نحكيو على جينيراسيون جديدة ومختلفة تماما، مختلفة في طريقة تفكيرها، مختلفة في طريقة استهلاكها، في طريقة حتى في علاقتها مع التكنولوجيا والخدمات الرقمية. في تونس حسب الإحصاءات الأخرين متاع 2024 عنا اليوم 1,400,000 شاب، يعني ما يقارب أبخي نقولوا نحن 7 متاع البوبولاسيون تونيزية. ومن أكثر المستعملين للتليفون اليوم في تونس هما الفئة هذية متاع الشباب،
1: هما سورتو جينيراسيون زيد. وكما قاعدين نتفرجوا اللي تفرجوا فينا تويك على جوهرة تي في، على الفيسبوك ولا على التلين، عديو في ديجا في لي جون اللي عايشين مع التليفون.
2: اكزاكتومون اكزاكتومون، هذا لي سوجي اللي كنا نحكيو فيهم بكري شويه. اليوم في تونس نحكيو على 83% تونسي كونيكتي، معناتها 83% من تونس يستعملوا انترنت، ولو تو ولا لو بورسانتاج ديكيبمون اون سمارت فون في تونس يفوت ل 130%. الشباب بيان سور هما من اكثر الفئات المعنيين بالموضوع هذا نتاع لي سمارت فون. دونك اليوم نشوفوا الشباب حتى في لي توندونس نتاعهم يقراو بتليفوناتهم، يعملوا لي ريشيرش نتاعهم بالتليفون نتاعهم، كل شيء بسمارت فون. سوف كو هوني نلقاو ان تري غران بارادوكس، على خاطر مالغري لي شيفر هذوما الكل، اليوم الشباب هما من اكثر الفئات نون بانكاريزي في البلاد. دونك هو يعدي نهارو كل يستعمل في تليفونه، كل شيء يعملو بسمارت فون نتاعو، باغ كونتر كي يجي باش يخرج يتعدى البو ولا الام ويتعدى ياخذ مصروفه اون اسبيس ويكمل نهارو باش يشري الحاجات اللي يستحقهم الكل وهو قاعد يخلص كاش. هذه حاجه من الحاجات اللي خلات لانكلوزيون فينانسيير تكون من الاولويات الوطنيه. اليوم لا بانك سنترال دو تونيزي والدوله التونسيه قاعدين يخدموا على تسريع على ترانسفورماسيون ديجيتال دو سيكتور بانكير، كما مثلا عن طريق تسهيل والا تطوير طرق ولا وسائل البيمون الكترونيك والا الخدمات الرقميه، يخدموا زاد على تقليص الاعتماد على الكاش عبر الاستراتيجي دو ديكاشينغ. ومن هذا الكل والمنطلق هذايا اليوم لا بي ان بانك propose un large catalogue de produits digitaux destinés aux jeunes, qui m'a par exemple la plateforme BNH24. On a la plateforme BNH24 qui permet l'utilisateur de utiliser plus de 300 fonctionnalités. On a aussi les cartes prépayées. On a les cartes prépayées, comme par exemple la carte Yous, que vous avez parlé de l'autre jour, on va la détailler. On a aussi le mobile payment. On a aussi le mandat cash. وحتى في الباك هيلو ستودنت اللي حكينا فيه ما اللي فاتت اي لي دوسي دو سكولاريتي، فما ان فولي ديجيتال فيهم.
1: لو كنت تحكينا على الكارتيوف اكزاكتومون شنو هي لي زافونتاج نتاعها؟
2: La carte Yousia, c'est une carte prépayée, مسبب مسبقة الدفع معناتها. Elle fonctionne à concurrence du montant rechargé. Ou c'est une carte anonyme, elle n'a pas un compte bancaire. Donc le parent ou le jeune fi hadi tou ينجم يمشي للاجنس بينا ياخذها بالوقت، معناتها لا كارت اللي توجور ديسپونيبل في لاجنس، يتعدى ياخذ الكارت نتاعو ويخلصها الا يعمل لا ريشارج نتاعها. لا ريشارج وين تنجم تصير بزوج طرق، يا اما يعمل لا ريشارج اون اسبيس في لاجنس والا يعملها اون لين سواء على البلاتفورم، معناتها سواء على ابليكاسيون موبايل كانو كليون دو لا بي ان والا على السيت بي ان.
1: يعني سمحني ساره لهنا تاخذ كارت وتشارجيها
2: exactement،
1: تمشي للبنك تاخذها تشارجيها وتستعمل المونطون اللي فيها
2: exactement. والutilisation نتاعها معناتها لا كارت اي فونكسيون كيما لي زوتر كارت الاخرين الكل، نجمو نعملو بها دي زاشا اون لين، نجمو نخلصو بها تي بي او ونجمو نجبدو من اي جاب. لا كارت هذه مهدي لا كارت يوث معناتها باش تكون من اول كي بروميير ايتاب في لوتونومي في لوتونومي فينانسيير والريسبونسابيلتي فينانسيير، على خاطر كي جون تحط له ما تصب له مصروفه في كارتا ويعرف اللي لازم يستعملوا هذيك على شهر ولا على جمعه، ينجم يتعلم تيتا بتي كيفاش يلجير المصاريف نتاعو ويعرف شنو عنده شنو مازال شنو قعد بارابور للشهر هذيك. فيها زيد انوتر زافونتاج للولي، على خاطر اليوم الولي هو ينجم يشريها لولدو، يا يشريها جون وحده ولا يشريها الولي لولدو، ينجم يتبع les dépenses متاع ولدو، يعمل ان سويفي، يبدا فما ان كونترول بارنتال، وحتى ان تيرم دو سيكوريتي معناتها نجمو نعرفو اللي فما دي امبريفو يسيرو ديما معناتها لا قدر الله ينجم يصير ان امبريفو، ينجم الولي يعمل لا ريشارج دو لا كارت انستانتانيمون، يدخل يشارجيها وكيكا ولدو ما يتعطلش معناتها. وحتى السيكوريتي مش كان على هذاك، حتى لا قدر الله كان واحد سبحان الله ينجم ساريف يضيع البورتفوي نتاعو، مش كيما ضيع بورتفوي فيه من كارت اللي فيها مصروفك، كيما ضيع بورتفوي اللي فيه مصروفك الكل ولا فيه لي ريفوني نتاعك الكل معناتها، على خاطر لا كارت تنجم تدخل في لا ديزاكتيف بالوقت الوقت كان ضاع ستوشك معناتها مصروفك الكل، مش كان المصروف اللي تاخذه من عند والديك راهو تنجم حتى لي بارون يعملوا الكارت ومن بعد لو جون تخلي يخدم سيزونيي ساريف، برشا دي سيزونيي يخدموا سورتو هكا في السيزون هذيا في الصيف، ينجم ياخذ شهريته ويصبها في الكارت بريبي نتاعو وهيك ينجم يستعملها. Par exemple, nous avons un exemple très fréquent. Je suis un ticket pour un festival en ligne.
3: Mais quoi, avec la carte?
2: Avec la carte prépayée. Mais il y a quand même une fiche qu'on a, ou la boue, ou la chou, ou la chou, qui a une carte bancaire, qui a été directement, ou la femme a le besoin, qui a été en ligne, ou qui a été en ligne.
3: Surtout l'avantage, c'est qu'on a été en ligne, et qu'on a été en ligne. Oui. Une carte bancaire, mais l'avantage, c'est qu'elle est prépayée.
2: Exactement. Et la campagne, le quotidien du jeune, qui a été en ligne, qui a été la carte prépayée. Mais on a jamais استعملها. وهون يزيد حكينا مهدي على الانستانتانيتي ولا ديسپونيبيليتي. أبار لا كارت بريبي اليوم زيد على بي ان بانك عندها لو سيرفيس موندا كاش. الموندا كاش هو سي ان سيرفيس بانكير ديجيتال يخليك تبعث فلوس من اون بيرسون ا اون اوتر فيا ان كانال ديجيتال، معناتها يدخل اليوم على البلاتفورم يحط معناتها ليميتور باش يحط لي كوردوني نتاع لو بينيفيسيير ويحط لو مونطون، il valide le mandat نتاعو وبعد بينيفيسيير باش يوصل له ان كود على السمارت فون نتاعو، يمشي لاقرب جاب بين عليه يحط له كود هذاك يجبد المونطون نتاعو. هذا سي ان سيرفيس اللي نجمو نتمتعوا به 7 سور 7 و 24 سور 24 حتى في ايام العطل ديما موجود، و سي ان سيرفيس بيان سور انستانتاني و تدا ينجم يستعملو كليون ولا نون كليون دو لا بين، il suffit يكون عنده اون كارت بانكير تخليه يخلص اون ليني ينجم يتمتع اليوم بالمونداك كاش
3: ميم اللي ماهوش كليونات بينا.
2: وي
3: D'accord.
2: اي حتى اللي ماهوش كليان بينا جوست هاو كونتاكت لازم يكون عنده اون كارت بانكير اللي تخليه يخلص اون لين.
3: دونك هذوما كل النسيسام تنجم نعملوهم حتى ميم اون لين، يعني لي زافونتاج هما الكل مش ولا عز من نمشي للاجونس البينا.
2: هو نجم نحكيو على اون استراتيجي اومني كانال شويه، معناتها تنجم تبدا اون لين وتكملها في الاجونس ولا تنجم تعمل لو باركور الكل اون لين، على خاطر كيما الموندا كاش كيما لا كارت بريبي. بون الموندا كاش بالانيسياسيون باش تصير اون لين وكل شيء تريتمون والفاليداسيون كل شيء اون لين، بعد لازمك جوست تمشي للجاب تجبد الفلوس. والكارت بريبي فما زوز، يا اما تعمل يا اما باش تستعمل اسبيس مشي لاجونس تصب فيها الكارت نتاعك، والا اون لين كيف كيف لوتيليزاسيون نجمو نستعملوها ديجيتال والا ولا عادي ما تبش تجبد فلوس من الجاب.
3: واضح هذا كله في اطار لا ديجيتاليزاسيون تاع البنكير بالنسبه خاصه للي جون الشريحه الكبيره اللي تعيش مع السمارت فون، يعني معاملتها الكل اكيد يعني باينه مشيت لهم للكمش كما نقولوها للتيران تاعهم، مشيت للتيران تاعهم تاع لي جون هذوما.
2: هو ديجا ديما كي نحكيو على اون ترانسفورماسيون ديجيتال نتصور ديما اللي الشباب هما لي برينسيبوز اكتور اللي باش يعاونوا ويساهموا في ترانسفورماسيون ديجيتال هذيا، فيك هما من اكثر لي زوتيليزاتور دانترنيت معناها.
3: باه مادامنا في كومبيوس زون احنا وبرشا يتبعوا فينا والفتره هذه التوجيه الجامعي، لو كان نعمل لهم ان رابيل بارابور اللي حكيناه الجمعه اللي فاتت، يعني بالنسبه لاكومبانيومون نتاع يعني كيف سهل اليوم لابينا بانك بالنسبه للجون اللي باش يمشي يعني اهداف جديده وتحديات جديده، كيفاش باش ترافقوا لابينا بانك؟
2: لابينا بانك ترافق لي ستوديون مثلا عبر الباك هلو ستودنت. لو باك هلو ستودنت هو سي ان انسامبل دو برودوي موجودين في باك واحد، نحكيو على ان كونت بانكير، اون كارت بانكير، ان ابونمون للبينا اس ام اس، وان ابونمون ديجيتال للبلاتفورم بينا اش 24. هذوما الكلهم بروبوزي اليوم غراتويتمون لي ستوديون. عندهم زيد اون تاريفيكاسيون غراتويت وافونتاجوز في كلكو اوبيراسيون كيما لي فيرسمون لي روتري لي فيرمون. الكونت فما سؤال نتصوروا يتطرح ياسر مهدي كان الكونت يقعد نون موفمونتي باغ اكزومبل كيفاش نعملوا كان الكونت يقعد نون موفمونتي راه ما فما حتى مشكل حتى كان ليتوديون الى سوسكري للباك الى سوسكري للباك نتاعو واستعملوا بوندون اون بيريود ومن بعد ما عادش ولا جه ان اوتر بيزوان ولا حاجه ينجم كوميم اتو مومون يرجع يستعمل الكونت نتاعو وماهوش باش يلقى راهو دي كوميسيون ولا دي زاجيو الكونت كيما خليه كيما باش يلقى دونك ما فماش مشكله ابروبو لا ديجيتاليزاسيون باش نحكيو زيد اليوم على لا ديجيتاليزاسيون دو باك هيلو ستودنت
3: كيفاش
2: لي ستوديون ا بارتير دو سون سمارتفون ينجم يدخل على البلاتفورم بي ان اتش 24 يعمل توت لا بروسيدور دو لا سوسكريبسيون باك يختار اقرب اجونس لدارهم ولا لوين يقرا يعمل لا سوسكريبسيون وبعد جوست لازم يتعدى للاجونس بور سيني لو كونترا نتاعو وفاليدي سون كونت تحكي الكل تاخذ منه 5 مينوت par rapport les dossiers de scolarité نذكروا المستمعين اللي اليوم على بينا بنك elle traite les dossiers de scolarité للدول العالم الكل le dossier de scolarité هو حل بنكي اللي باش يخليك تمول قرايتك لبرا باش يخليك تتمتع بلي فري دو سيجور نتاعك بلي فري دانستالاسيون اون فوا خديت الفيزا ويخليك زيد تتمتع انك نجم تخلص ليتابليسمون نتاعك وين باش تمشي تقرا اليوم نحكيو على الديجيتاليزاسيون مهدي حتى في لي دوسي دو سكولاريتي لا بينا بنك اليوم قاعده تخدم على البنك سنترال دو تونيزي على ان نوفو برودوي اللي هي سي اون كارت انترناسيونال تنجم تولي معناتها لي فري دو سيجور يتصبوا ديريكتومون في لا كارت هذيك
3: ممتاز سي بيان
2: وي فوالا دونك اليوم اني نقول اللي لا بينا بنك دورها انها ترافق الشباب الكل في مختلف مراحل حياتهم من اول تجربه بنكيه الاول كارت بانكير للقرايه نتاعهم حتى كش نهار ياخذ المشاريع نتاعهم هو لوبجيكتيف انه تكون لا بينا بنك لو بارتنير دو تو لي جون كل كو سوا لاج نتاعهم ولا قرايتهم ولا مشاريعهم يلقاو لابين البنك نتاعهم اكزاكتومون على خاطر اليوم جو بونس اللي وقت اللي رافقوا الشباب معناتها لاكومبانيومون دي جون هو الانفستيسمون في مستقبل تونس
3: واضح يعطيك الصحه ساره سنتين عن بين بنك تلقاو الحوار كامل اللي فيه برشا حاجات مهمه برشا خاصه تهم ولادكم وانتم الشباب اللي قاعدين تسمعوا فينا مشكوره يعطيك الصحة.

0: شفت ما شاء الله إقبال كبير. قل لنا كيفاش كانوا هالنهارين هذوما؟
1: شكرا بارك الله فيك على التغطية الإعلامية. التصويب فقط أنا مستشار أول.
0: مستشار أول. داكم مستشار أول.
1: دونك الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي هي تقليد مش جديد على وزارة التعليم العالي، ولات موعد رسمي بالنسبة للناجحين في البكالوريا أوليائهم. على المستوى التنظيم كانت يعني كما العادة متميزة في فضاء معناها مدينة العلوم اللي يوفر كل الفضاءات المطلوبة وكل التسهيلات الفنية للمداخلات ولا الاستقبال التلامذة. الإقبال كبير برشا برغم الطقس، معناها
0: رغم الحرارة، صحيح رغم الظروف وكل. شفنا برشا شباب، شفنا عائلات، شفنا صغيرات. تفضل سي نجم الدين.
1: هذا يظهر يوري حاجة مهمة جدا، وأنه حالة القلق اللي يعيشها التلميذ ولا الولي تتقوى على برشا ظروف أخرى خارجية، معناها تخليه يتنقل يجي يسأل ويقعد أكثر من يعني يسأل أكثر من سؤال. ساعات بعض الأحيان يقعد حتى نصف ساعة مع المستشار في الإعلام والتوجيه. إذن الأيام الوطنية شهدت إقبال كبير كما العادة. كانوا موجودين مجموعة من مستشارين في الإعلام والتوجيه لضمان للمرافقة. كانت فما محاضرات في مجالات، في عروض التكوين، في شنو جديد. أثناء وزارة التعليم العالي جدد بعض الشعب والاختصاصات، معناها الستنسكري في الجو الجديد متاع الياء وسيبر سيكوريتي إلى غير ذلك. وبقدر ما تكثر المعلومات على التلميذ، بقدر ما تكثر التساؤلات، وبقدر ما يحتاج إلى مرافقة.
0: في إجازة سي نجم الدين كانت تعطينا أكثر التساؤلات اللي كانت بالنسبة للحاضرين في الأيام هذو.
1: أوكي. إذن شوف، هو فما نقطة مهمة جدا لازم نعرج عليها قبل ما نعطيك أهم المحاور.
0: على التوقيت، على الوقت سي نجم الدين، جوز احنا خفنا الوقت. فضل
1: كلك سيكوند. راهو السؤال اللي يتطرح ماهوش هو، ساعات يخبي حاجات أخرين، يخبي دي بزوان أخرين. دونك لو سول لا سول بيرسون كابابل باش تفهم هذه بزوان هو المستشار في الإعلام والتوجيه. هذاك علاش يطول الانترتيان. دونك الأسئلة تتنوع من الجوانب المعرفية حول التواريخ، حول الإجراءات، حول العمليات، كيفاش تحسب 7%، كيفاش وقتاش نتمتع بالتمثيل الجغرافي، وقتاش تبدأ الدورة الرئيسية، وقتاش توفى، إذا كان كيفاش نرتب اختياراتي إلى مجالات أخرى في علاقة بمحاور التكوين. إذا كان نختار مثلا بريباراتور انتجريشن باش نقرأ، إذا كان باش نختار كلاسيك شنو الفرق بين الكلاسيك والانتجري. دونك عدة محاور. ثم جانب آخر مهم جدا في علاقة بالأسئلة هذه، هو الحاجة إلى وسيط إنساني باش يفسر لك التلامذة والأولياء هذوكم المنظومة الرقمية اللي حطتها وزارة التعليم العالي على ذمة الناجحين. إذن المحاور متعدة ومختلفة تماما، يعني ما تنجمش تحصرها في تقريبا كل نوع بكالوريا نفس المحاور. يعني الأول يبدأ بسؤال عادي بسيط، ثم يتطور السؤال هذاك بقدر ما أنت تتقدم معه في التوضيح والتفسير، يزيد يطرح عليك أسئلة أخرين. دونك الإضافة اللي تقدمت في
0: الأيام
1: هذه هي اللابور بتاع المستشارين في الإعلام والتوجيه في جانب المرافقة، مش الإعلام، المرافقة. فهمت؟
0: دونك
1: مرافقة تتجاوز مجرد توفير معلومة إلى لابريزون شارج نتاع الحالة التردد والقلق نتاعك تلام ده نتاع الأولياء. فهمت؟ اللي بصراحة يعني مع ظروف الطقس إلى غير ذلك زادت
0: واضح. سي نجم الدين يعطيك الصحة، مستشار أول في الإعلام وتوجيه المدرسي والجامعي، في انتظار استقبالكم إن شاء الله. مرحبا في استديو في كومبيزون. هكا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، احنا نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس التوقيت. بشر بجو يعطيك الصحة.
2: مرسي مهدي.
0: بعدك باش نقول لكم اشربوا برشا ماء، استحفوا على رواحكم، الدنيا مازالت سخونة وربي يحمي تونس. شهية طيبة، بويكاند، إلى اللقاء.

0: هلا الزوادي مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي. الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ونقية الحلو، وحتى لستة شهور برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
2: جوهرة سبورت
0: avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
3: تحب تحكي
4: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات.
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اوريدو، طور عالمك. جوهرة سبورت.
6: ماضي ساعتين وخمسة دقائق، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. بداية بالنجم الرياضي الساحلي، الفريق يواصل تحضيراته استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد اللي نذكر يبدا نهار 22 و 23 اوت الجاري، وسحب الرزنامة تاع البطولة باش يكون نهار 4 29 جويليا. بالنسبة للجنة تفضل النزاعات حاليا في الليتوال، الدوسي نتاع حمزة الجلاصي هو الينكور، لكن من البارح حتى لليوم في الحقيقة ماهوش قاعد يمشي بقوة، فما بطء كبير في البورسنتاج نتاع سي حمزة الجلاصي. البارح 31%، اليوم 32%، من البارح لليوم زادوا 4 ملايين فقط، دونك 90,840,000 هما اللي تم تجميعهم من جملة 281 مليون. نذكر مازال دوسي فوزي البنزرتي اللي فيه 75 مليون، لسعد الدريدي اللي فيه 150 مليون، هذا في إطار الحملة اللي تستهدف 5 دوسيات بمليار، وتسكروا فيها 2 دوسيات فقط اللي هما دوسي أصيل الجزيري ودوسي متاع ياسين العامري. الترجي الرياضي التونسي أصدر بلاغ منذ لحظات عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك بخصوص وضعية اللاعب يوسف البلالي. تعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي جماهيرها بعد استنفاذ جميع مراحل التفاوض وانقضاء كافة الأجال متفق عليها، تقرر غلق ملف تجديد عقد اللاعب محمد يوسف البلالي بصفة نهائية. وتذكر الهيئة أنها التزمت بالاتفاق المبدئي المعلن عليه نهار 5 جوان 2026، وأيضا كانت وفات بجميع تعهداتها الأخلاقية والمالية والإدارية والقانونية، وقامت بالحفاظ على أجرة اللاعب مع تسويد مستحقاته، كيف كيف وفرت له كل الوثائق اللازمة لدعم ملفه قدام المحكمة الرياضية الدولية، وجدت أكثر من موعد لإجراء الفحوصات الطبية وإجراءات تجديد العقد. ورغم الاتفاق على إتمام التجديد يومي 21 و 23 جويلية 2026، محمد البلالي محمد يوسف البلالي ما حضرش لا هو ولا وكيل أعماله لاستكمال الإجراءات، ما يعني دفع الهيئة إلى اتخاذ قرار الغلق النهائي للملف. وتمنت الهيئة للبلالي التوفيق في مسيرته، أكدت أنه مصلحة الترجي الرياضي التونسي وهيبة النادي وأيضا احترام التزاماته تبقى فوق كل اعتبار، وتعلم جماهيرها بأنها شرعت في دراسة خيارات أخرى في سوق الميركاتو لتدعيم الفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد. دونك رسميا دوسي يوسف البلالي مع الترجي الرياضي التونسي تسكر، مش بجدد له الترجي الرياضي التونسي بعد ما أخل بالالتزام والمواعيد اللي كان حددهم صحبة الترجي الرياضي التونسي، هذا حسب نص البلاغ. وكما كان منتظر أنه يوسف البلالي نجم يصح في الساعات القليلة القادمة في مولدية العاصمة الجزائري، خاصة شفناه في أكثر من ستوري مع جمال بالعمري المدير الرياضي الجديد للفريق الجزائري. نواصلوا مع الترجي الرياضي التونسي. صفقة أخرى اللي هي صفقة البرازيلي لوكاس ريبيرو، بعد ما وصل الملاعب هذا التونس الاتفاق كان موجود، لكن الصفقة هذه تنجم تيح في الماء، فما تعطل في المفاوضات بين الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الليبي. تفاصيلها التعطل الصفقة هذه هو أنه مسؤولين من الاتحاد الليبي قالوا أنه فما مسؤولين من الترجي الرياضي التونسي خذوا مليار في إطار صفقة متوسط الميدان النيجيري أونيتشي أوغبيلو اللي مازال ما صححش للحظة هذه مع الاتحاد الليبي، ومسؤولين تاع الفريق الليبي يطالبوا باستعادة المليار قبل إتمام صفقة ريبيرو اللي تتضمن التفريط في البوركيني جاك ديارا. نذكر ترجي حتى التوى آخر انتداب هو عادل بالطيب البارح المهاجم بعد تعاقد مع منتصر السيد رايد شيخاوي محمد بالحاج محمود يوسف بشا والكاميروني فرنانديز. في النادي الافريقي المهاجم المالي سليمان كوليبالي عمره 26 سنة، ماهوش سليمان كوليبالي لعب في الليتوال للتوضيح فقط، ذاك سليمان كوليبالي كان لعب عدة فترة قصيرة في توتنهام ثم في الأهلي المصري ثم جاء الليتوال، لكن سليمان كوليبالي هذا مالي وصل لتونس للتفاوض مع الفريق النادي الافريقي وإجراء جملة من الاختبارات. كوليبالي لعب في جوليبا اتصالات مصر وأسكو ديكارا التوغولي، هو هداف عم ناول في الدوري تقولي. في المقابل تم صرف النظر على انتداب وترى للعب الموسم الفارد مع فريق مستقبل كبس. نحكي على المقابلات الودية المبارمجة استعدادة لانطلاق البطولة. اليوم في البروغرام زوز مقابلات، انطلاقا من 5:30 متاع العشية الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الخميري، مقابلة تلعب في المركب الرياضي بعين دراهم يزفرها سيف الورتاني، وانطلاقا من 6:00 متاع العشية في ملعب أحد النزل في مدينة تبرقة شباب الوزداد الجزائري واجه تقدم سقيط الدائر مقابلة يزفرها محمود قصيعة. غدوة انطلاقا من 5:00 متاع العشية في ملعب أحد النزل في تبرقة مستقبل مرسى الحزم السعودي بقيادة جلال القادري مقابلة يزفرها وائل العجنقي، وبعد غدوة 6 متاع العشية أولمبيك أوغبو تلعب ضد شباب الوزداد مقابلة زفر الحكم التونسي رضا الشويحي، لكن قبلها في الصباح في مركب الرياضي بعين دراهم 9 متاع الصباح الترجي الرياضي التونسي تقدم سقيط الدائر مقابلة زفرها رائد الجويحي. في الأمل الرياضي بحمام سوسة بعد التعاقد مع المهاجم أيمن الزين لمدة زوز مواسم قادم من سكاك الحديد الصفاقسي وحارس مستقبل القصرين شرف الدين نصرالي لمدة موسم، الأمل الرياضي بحمام سوسة جدد عقد المهاجم عمر أسمي. لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة الهادي المزدجري يلعب مع كون، الملاعبي هذا متوسط ميدان كان يلعب مع فريق كون أقل من 19 سنة، دونك من المواهب من اللاعبية أيضا اللي ماذا بينا نشوفوهم في تقريبا مع المنتخب الوطني التونسي يكونوا حاضرين 100% بالانتقالات نتاعهم خاصة في ملاعبية الشبان، دونك الملاعبي هذا الهادي المزدجري صح مع كون الفرنسي. الاتحاد الألماني لكرة القدم أعلن اليوم رسميا تعاقده مع المدرب يورغن كلوب حتى 2030 خلفا ناجلزمان اللي فشل أنه يمشي ببعيد. المنتخب المانشافت في المونديال الأخير خرج من الدور 16 قدام الباراغواي، مشاركة كانت فاشلة مع المشاركات الأخيرة تقريبا في كل كؤوس العالم الأخيرة كانت فاشلة لمنتخب ألمانيا، دونك يورغن كلوب هو الخيار الجديد ونعرف المدرب هذا من أحسن المدربين في العالم وخذها فترة راحة كبيرة عن التدريب، وأول تصريح قال سنقاتل بشغف من أجل الشعب الألماني. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على سيتم تاعنا جوهرة فام بونيت وأيضا على الباج تاعنا سبور جوهرة فام. شاهي طيبة في لمن
3: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 24 جويلية كرنفال أوسو، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمرسى القنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر FM.

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاصتك، سفر وانتي في بلاصتك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 2 للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
1: فم. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونس ليكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا ديما على ذمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونس قريبة مني.
5: احنا ديما قرب منكم على جوهر فيم وجوهر تي في. مساكم الخير الناس الكل وما كنتم موجودين في عشويه تعمل 66 كيف، عشويه سخونه شويه الحقيقه ودرجه الحراره مرتفعه نسبيا اخف شويه من امبارح. في اللحظه هذه نلقاو 35 درجه مئويه في سوسه المدينه. مجموعه كبيره من المحطات اخترنا باش نرافقكم بها في عشويه اليوم، في عشويه الجمعه 24 جويلية 2026. غدوه ان شاء الله نهار 25 جويلية 2026، عيد الجمهوريه وعيد ميلاد 21 لجوهر اف ام. كل عام ومستمعينا وما كانوا موجودين في تونس وفي الخارج بألف خير. كل عام وكل العاملين في جوهرة اف ام ان شاء الله بألف خير. هذه العشرين الاولى والواحد والعشرين الاولى، وان شاء الله كما نقولوا ديما جوهرة اف ام كبيره وما زالت تكبر ان شاء الله بمحبتكم وبدعمكم لها وين ما كنتوا موجودين. اليوم باش يكون عندنا مجموعه من الفقرات ولا محطات، باش يكون عندنا مواكبه خاصه لكل التفاصيل المتعلقه بكرنفال اوسو. ما تنسوش اليوم العشيه الموعد في سوسه مع أكبر تظاهرة شعبية خلينا نقوله واحتفالية وأكبر وأقدم مهرجان في شكل كرنفال في الجمهورية التونسية هو كرنفال أوسو. غدوة كيف كيف احتفالاتنا ديما مع جمعية كرنفال أوسو مع الألعاب والشماريخ النارية اللي في الدارتيفيس اللي باش يكون عنا موعد مع العشرة متاع الليل، وأكيد باش تتابعوا كل التفاصيل على جوهرة فام على موقعها وعلى صفحتها في احتفالات بعيد الجمهورية. مواكبة لكل التفاصيل هذه على امتداد ساعتين، خليكم معنا. ومن نجم نقول لكم في البداية كان مساء الجمال.

والبداية كما عودناكم باش تكون بأخبار السياحة وقطاع الطيران في العالم. Airways. وبالفعل البداية باش تكون جمهورية الصين الشعبية، وين أعلن شركة طيران الصين كون طائرة الركاب الكبيرة نحكيو على السين 919 المطورة محليا في جمهورية الصين الشعبية باش تبدأ خدماتها الدولية اعتبارا من نهار 12 أوت 2026، وسيسير ربط الخط اللي تشغله الشركة المذكورة ما بين بكين وأولان باتور عاصمة منغوليا بواقع رحلة ذهاب وإياب واحدة يوميا، وأصبحت الآن التذاكر مفتوحة للحجز عبر مختلف مواقع الصينية. مؤخرا شركة إيزي جيت البريطانية تراجع أرباحها بنسبة 70% نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض الحجوزات جراء الحرب على إيران، وهذا بعد أسابيع قليلة من موافقتها على صفقة استحواذ بقيمة 5.7 مليار جنيه استرليني أو ما يعادل 7.6 مليار دولار. نتحدث بالطبيعة على استحواذ على طائرات جديدة، وأفادت الشركة أنه تراجع أرباحها قبل الضرائب بشوص إلى 85 مليون جنيه استرليني خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 جوان اللي فاتوا، مقارنة بنحو 286 مليون جنيه استرليني في الفترة نفسها من العام اللي فات. وارتفعت أسعار الوقود بواقع 105 ملايين جنيه استرليني في الفترة الأخرى بعد ما أدى الصراع في الشرق الأوسط لارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، خاصة على مستوى وقود الطائرات أو الكيروزان. ودخول شركة إيزي جيت كون الحجوزات بدأت تتحسن بشكل طفيف في الفترة الأخرى، ولكن النتيجة الإجمالية للعام بأكمله ما زالت وتعتمد بالأساس على الحجوزات المتبقية في العام هذا، بالإضافة إلى أسعار الوقود اللي ما زالت مرتفعة شيئا ما. قالت السلطات الفرنسية نهار الخميس البارح الخميس كونوا حرائق الغابات انتشرت على في الكوت ويست على الأتلانتيك بالنسبة للجمهورية الفرنسية بالقرب من بوردو، هذا أدى إلى إجلاء 10,000 سائح السياح اللي ضروا، منهم 8 مراكز عطلات و3 مواقع تخييم. وجراء الإجلاء تحويل عدد كبير من الناس من مناطق الإقامة متاعهم إلى مناطق أخرى، هذا على إثر الحريق اللي اندلع منتصف يوم الأربعاء في قرية ساموس، وامتد بالفعل على مساحة 2000 هكتار كاملة، وما زالوا نحو 500 رجل أطفاء منتشرين لمكافحة الحريق الشديد إلى غاية اللحظات هذه، وما زال الوضع غير مواتي بحسب المقاطعة. وحتى مساء يوم الأربعاء اللي فات كانت هناك 4 طائرات إطفاء ونحو 150 مركبة خدمات طارئة في الموقع، وتواصلت الحرائق الغابات العنيفة اللي تأججها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة والغير عادية اجتياح مناطق عدة في جنوب أوروبا لا سيما في إيطاليا إسبانيا وفرنسا، وين اضطرت السلطات نهار الخميس لإجلاء 1000 الأشخاص إضافيين من مناطق سياحية متنوعة. وبحسب وزير الداخلية الفرنسي فقد اندلع أكثر من 12,500 حريق منذ بداية العام، والتهمت نيران حوالي 44,000 هكتار أي أكثر مما احترق في العام اللي فات والعام اللي قبله وعام 2022، لأنه كان سنة قياسية في عدد الحرائق إلا فرنسية وقت اللي اجتاحت حرائق هائلة جنوب الغرب البلاد الفرنسية. وقبل المجرات الجوية في السعودية مذكر تفاهم مع شركتي بيوندو، وذلك على هامش مشاركة المملكة في معرض فرانبرو الدولي للطيران في عام 2026 المقام في العاصمة البريطانية لندن من 20 إلى 24 جويلية 2026. وتهدف المذكرة الجديدة هذه إلى بحث فرص التعاون وتشغيل مسارات جوية مباشرة تربط وجهة البحر الأحمر بكل من لندن وباريس وموسكو وميلانو وبنيخ وزيوريخ عبر مطار البحر الأحمر الدولي، الشيء اللي بيساهم في تعزيز الحركة السياحية السعودية وتوسيع خيارات السفر ودعم مستهدفات المملكة في تعزيز الربط مع الأسواق الدولية ذات الأولوية. أعلنت مؤخراً شركة فلاي ناسا أو طيران ناسا أكيد شراء 5 طائرات عريضة البدن من نوع A330neo بالإضافة إلى 20 طائرة من نوع A321neo بموجب اتفاقية قائمة مع شركة إيربوس الأوروبية، ليرفع عدد الطائرات المؤكدة لدى شركة إيربوس إلى 235 طائرة من أصل 280 طائرة في مجموعة طلبيات الشراء اللي قدمتها فلاي ناسا، وهذا بهدف تعزيز خطط النمو والتوسيع للسنوات القادمة. وتقول الشركة في بيان وقع أصدار
قرارها الأربعة على موقع الشركة أنه بتأكيد شراء الطائرات يرتفع إجمالي طلبات طيران الناس المؤكدة لطائرات A330neo ل 20 طائرة، في حين يوصل إجمالي طلبات المؤكدة لطائرات من عائلة A320 إلى 215 طائرة كاملة. وقع شركة ماريوت الدولية اتفاقية مع شركتي مصر إيطاليا العقارية وبيبول لاند بلايزس لتطوير العقاري لتطوير 11 فندق ومنتجع جديد في مصر تشمل أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي موزع على أبرز الوجهات السياحية والحضرية. وتستهدف الاتفاقية لتوزيع نطاق التجربة الفندقية في مصر وإثراء خيارات معيشية فاخرة، وهذا بما يتناسق مع طموحات الدولة المصرية الرامية لتعزيز قطاع السياحة من خلال تدشين 5 مشروعات متعددة الاستخدامات ما بين 11 فندق ومشروعات سكنية وفندق منفصل. ويجي توقيع هذه الاتفاقية في إطار مهم للغاية على خاطر يمثل تنفيذ استراتيجية جديدة لتعزيز الاستثمارات السياحية وزيادة الطاقة الفندقية، وهذا بما يتواكب مع النمو اللي يشهد القطاع السياحي في جمهورية مصر العربية. تعتزم شركة لوفتانزا العملاق الأوروبي في الطيران المدني، الشركة الألمانية بالأساس للطيران وأيضا معها مطار ميونيخ، لتعزيز المكانة الدولية لثاني أكبر مطار في ألمانيا من خلال مشروع استثماري تبلغ قيمته مليارات اليوروات. هو مشروع توسعة المبنى الثاني للمسافرين اللي يهدف إلى استيعاب ما يوصل إلى 10 ملايين مسافر سنويا، وتخلى الآن مرحلة التخطيط التفصيلي وباش تتمركز 10 طائرات جديدة على الأقل لرحلات طويلة تابعة للوفتانزا في ميونيخ. كما تعتزم الشركة بعد افتتاح التوسعة الجديدة المقررة في عام 2035 تسير رحلات إلى عدد كبير من الوجهات العالمية الإضافية انطلاقا من مطار ميونيخ الدولي.

0: هذا جديد الفن. أنا باسكال المشعلاني حصريا لمشاهدينا ومستمعينا على جوهرة فهم وجوهرة تي في, وحبيت نقول لكم تحيات الفنانة باسكال المشعلاني لكل مستمعينا ومشاهدينا بالصوت والصورة. إن شاء الله نقدم لكم تحياتها في أقرب وقت. حبيت نقول لكم زادة كيف كونوا حان الوقت باش نعطيكم فكرة على آخر العروض اللي يقدمها شريكنا في البرنامج في ميزي برومو, وما ننساوش من جمعة لجمعة برومو هبال وين عنا باش هزنا الجمعة هذه. Discovery. ويا محضر بحثنا في الاستوديو كتجي وياهم تجيب لنا برشا اخبار مزيانه وبرشا عروض مزيانه. مرحبا بك وياهم ونورتنا من جديد.
1: عسلامه عسلامه, شنو حوالك؟ وليد عايشك الحمد لله لاباس.
0: شنو عملنا فيك السخانه؟
1: حاله كيما التوانسه الكل, ان ربي يفرج علينا ويخفف علينا شويه من الحر اللي احنا فيه. اليوم ابرك شويه,
0: اليوم ابرك شويه, فما شويه نسمع. السؤال اللي سالوه برشا من الناس يقول لك الضوء يقص علينا, الماء يقص علينا. برشا يقول لك يا خويا خلينا بعدنا على الدار, كان عنده شويه بودجي يقول لك خلينا نمشي في السخانه هذه نعدي نهارين ثلاثه ولا لي فاكونس نتاعي حتى نكون مبرمجها من بعد في سبتمبر. يقول لك لا خلينا نمشي ناخذ نعمل برومو هبال ولا ناخذ ويكاند
1: فوتيل
0: ولا حاجه نبروفيتي كليماتيزاسيون والماء وغيره. في لي زوتيل الضوء يقص ولا ما يقصش؟
1: لا ما يقصش, لا في لي زون
0: توريستيك بس بيعتهم يقصوا على خاطر فما عندهم لي جروب.
1: هما فما اللي عندهم, فما بون في شط مريم فما اللي عندهم لي جروب, مي جينيرالمون لي زون الكل توريستيك ما يقصوش. معناتها احنا طبعا لهنا في المستير حمامات الاكثريتهم
0: الاكثريتهم ما يقصوش. وابارسان هما زال الزوتيل بيبداو قايين حسابهم تلقى عندهم نوع من
1: عندهم لي جروب الكتريك ايتو. الحقيقه ما جاتنيش حتى ريكلاماسيون
0: بارابور لسا. فماش حتى قسم شيخ ذا ويكاند فوتيل وشيخ قالوا تير الماء ما فماش ماء ولا ما فماش ضوء ولا كليماتيزور ما يمشيش.
1: اي لا ديجا ملي ولا يقص الضوء اول حاجه نعملها الو اوتيل اسكو فما الكتريسيتي ولا يقص ولا لا, باش ناخذ حذري معناتها. وما
0: دونك تعملوا في الاوتيل ما فماش قص الضوء, الكليماتيزور يمشي والماء موجود الحمد لله.
1: الحمد لله يا رب.
0: قبل ما ناخذ الوتله نتاعنا في تونس خلينا نشوف شنو عندنا جديد بالنسبه للعروض اللي تقدمها تونيزي برومو. اسكو عرض اسطنبول والديبار نتاع كل نهار ثلاثه مازال موجود ولا؟
1: اكيد بالطبيعه. نحيي مستمعين جوهره اف ام الكل كالعاده, دونك اني كالعاده دونك نطلع عليهم شاك سومان باش نذكروهم بعروضنا وبروموواتنا بارابور لي فواياج اورغانيزي. وكالعاده احنا تونيزي برومو معروفه برحلاتنا, احنا معروفين ان نوفروا كل اسبوع رحله لاسطنبول كيما يحب الحريف ويشتي من الباكيج ايكونوميك للباكيج غيش افيك لي اكسكورسيون اي تو. دونك المره هذه حبيت نذكرهم ونودهم برشا تسهيلات في الدفع بالنسبه لاسطنبول. دونك اول رحله باش تكون ديسپونيبل ان شاء الله هي ابارتير من نهار 4 اوت, من 4 حتى نهار 10 اوت.
0: دونك مش ثلاثه الجايه, ثلاثه اللي بعدها.
1: اي ثلاثه الجايه خاطر كومبلي ديبار.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: دونك اون باس للديبار اللي بعده. فوالا دونك بالنسبه للرحله هذه السعر نتاعها هو زوز ملايين و 149 دينار مع تسهيلات في الدفع. الحريف ينجم يدفع 50% اللي هو مليون و 75 دينار, والباقي يقسمه على ثلاثه مرات.
0: دونك تيح 358 في المره
1: فوا 3 اكزاكتومون.
0: اي الباكيج هذا تمشي مع البودجي نتاعو.
1: اي دونك الباكيج هذا باش يلقى فيه الفول اللي هو عنو فولير, باش يلقى فيه لوتيل وباش يلقى فيه الترانسفير.
0: دونك يلقى البوس وشكون يسافر في المطار اكزاكتومون, باش يشد بلاك تونيزي برومو.
1: وي ما يضيعش
0: يتلموا معناها قدام السورتي يوصلهم للباركينغ يطلعوا في البوس وكل واحد يهبط في الوتيل نتاعو حسب الاختيار نتاعو.
1: بالضبط.
0: ممتاز. دونك ديبار نتاع نهار 3 هذه يا جماعه راهو كومبلي الريزرفاسيون. اذا كان تحبوا تمشوا لاسطنبول تعدي الجمعة تعمل الكيف مع تونيزي برومو سسخة لنهار الثلاثة اللي بعده اللي هو أول ثلاثة في شهر أوت.
1: كيما زيدا كيف ينجم يلقى الباكيج فيه الفول والأوتيل والترانسفير والرحلات زيدا ليزكسكورسيون. دونك هكا ينجم يدخل على سي تونيزي برومو بوانتين ولا كلمنا نعطيوه التفاصيل كل على 36 290 ثلاثة أسفار.
0: تخي بيان.
1: هذا بالنسبة لإسطنبول. وليد كالعادة زيدا نقعدوا في تركيا. اي انطاليا ديما موجوده على الصيف الكل, دونك تلت الصيف الكل كيف
0: فول ديريكت انطاليا هذا.
1: اي فول ديريكت
0: دونك سان فول شاتريزي معنا.
1: اي دونك هكا ما غير ما يتعب الحريف بالاسكال والمستني حتى يوصل
0: ولا
1: هكا ان فول ديريكت. دونك الباكيج انطاليا باموكالي فتحيه ميزيل موجود كيما قلت تلت الصيف الكل, واحنا نوفروا كيف زيدا كل اسبوع رحله اللي هو كل نهار 4 اكزاكتومون. دونك الرحله الجايه اللي هي ديسپونيبل
0: من تونس ولا مسير
1: من تونس.
0: من تونس
1: كارتاج. اي فيغ انطاليا وفي الغوتور دالامان تونس بيسكو هي موجوده فيها فتحيه
0: داكور
1: دونك الباكيج فيه 3 نوي في انطاليا ليله في باموكالي و 3 نوي في فتحيه الباكيج باش يكون فيه الفول كما قلنا سوزون دي فول ديريكت افيك لي ترانسفير ليبرجمون في دي اوتيل 4 ايتوال و 5 ايتوال لي اكسكورسيون ريش بالرافتينغ لل
0: اي
1: فوالا ريش اكزاكتومون لي كاسكاد في فتحيه في انطاليا دونك ريش بلي اكسكورسيون كيف كيف حبينا نودو حرفائنا مع تسهيلات في الدفع
0: اهم حاجه
1: اهم حاجه اكيد اهم حاجه
0: الحالي الباكيج والسيرفيس بيان سور بعد نفكر في الباكيج والسيرفيس نفكر في الكو قداش باش نخلص
1: وطريقه الدفع
0: بيان سور طريقه الدفع
1: هذه
0: زعما تسهيلات كبيره
1: مريحة
0: قديش 3 شهور 4 شهور 6 شهور
1: 10 شهور ودي 10 شهور
0: الله مخلصه فريمون بالتقسيط المريح
1: بالتقسيط المريح دونك الباكيج هو نورمالمون سومو 4 ملايين و290 دينار باش نقسموهم على 10 شهور
0: لا انتيغي
1: لا حتى شيء
0: سونز انتيغي عرق اللعب الفول والترانسير والليبرجمون وليز اكسكورسيون والقيد سور بلاس كله فرد باك جمعة 7 ليالي 8 ايام
1: اكزاكتومون
0: يعمل الكيف كل المعلومات على تونسي برومو.ان وعلى 33290000 نرجع لتونس
1: وجربة جربة جرجيس لو فامو سيركوي نتاعنا دونك الناس الكل فرحانين به الحقيقه والديباراتنا الكل ناجحين ومعناها ومفرحين فيها الحقيقه
0: جربته انا سي ان تري بون سيركوي
1: فوالا دونك السيركوي جربة جرجيس كيف كيف زيد عملنا فيه تسهيلات في الدفع للحرفاء به دونك السيركوي باش يكون فيه الترانسفير على بيوس كونفور توريستيك ليبرجمون في اوتيل بوتي بالي 4 étoiles Jerba les excursions li huma bish ykun fama une journée kamla fi hassi Jerbi jazira fi Jerjis balade en mer bel ftour ou fi tour fi Jerba el kol harala kbira sghira On a une journée.
0: تري بيان
1: هذوما بالنسبه لرحلات اوت بالنسبه لرحلات سبتمبر
0: انا يطلع 400 وصل عندك 410 و285 بالضبط
1: بالنسبه لرحلات سبتمبر الباكيج بونك التسهيلات في الدفع باش تكون يدفع الحليف 230 دينار كتسبقه والباقي على مارتين كيف كيف اللي باش يقعد 175 دينار فوا دو
0: في سبتمبر السيركوي ارخص من في اوت سي نورمال على خاطر الزوتيل يوليو ارخص
1: يوليو ارخص شويه سيرتينمون
0: نقل إقامة والجوالات كلها داخلة في الباكيج
1: الكل انكلو وي
0: اي
1: فوالا دونك هذايا بالنسبة للي سيركوي
0: كل المعلومات موجودة على tunisiepromo.tn باش فيسبوك كونت انستغرام ولا 230 290000 ولكن بالنسبة لي كويا ما تنجمش تمشي من غير ما تعطينا البروموات الهبال نتاع الجمعة هذي
1: أكيد سيغتانمون ديما كل جمعة نحاولوا ناخذوا سيليكسيون دوتيل ودي بون بلان اللي يكون متوفر فيهم دي بروموسيون نعرفوا أي حاجة أول حاجة يطلبها الحريف هي اسكو لوتيل هذاك أون بروموسيون ولا لا وفيه دي غراتويتي أونفون وإلا لا دونك
0: على خاطر في الصيف راهو لي غراتويتي أونفون تولي عملة نادرة ما عادش لي زوتيل الكل ينجم يعطيك أون غراتويتي
1: وي سيغتانمون دونك السيليكسيون تاعنا باش تكون على اوتيل حمبرا تلاسو سي ان اوتيل 5 ايتوال في ياسمين الحمامات دونك لاكتالي تلعبات يعرفوا دونك البرومو دونك لوتيل يوفر تخفيض بنسبه 20% اما لازم الحريف يريزيرفي قبل نهار 31 اوت بور دي سيجور من نهار 3 بون سوا ديزون من اليوم حتى نهار 31 اوت
0: دونك وقت حاب يمشي ينجم يريزيرفي من حتى لاخر اوت
1: Exactement. Au fils Zeda, premier enfant, moins 12 ans, gratuit. Hein?
0: D'accord.
1: Voilà. Sinon, femme à la chaîne Hôtel Iberostar. Oui. Donc, la fameuse Manta Iberostar.
0: Oui, très bonne chaîne hôtelière. Bonjour, d'affaires.
1: Voilà. Voilà. Donc, Nalka ou la chaîne Toffer Tarfid Nesbet Khmastach Felmier sur l'hôtel Dial Andalus, Eolia Gerba ou Meheri Gerba. دونك التخفيض هذايا باش يكون متوفر قبل لو 3 اوت معناتها ماذا بينا نحجزوا قبل نهار 3 اوت
0: مازال 3 اوت اليوم 24 جويليا معناها تقريبا يعني جمعه 10 ايام في دينا
1: فوالا
0: ريميسو حتى ل 15%
1: حتى ل 15% اكزاكتومون دونك نقول لحرفائنا الكل تنجموا تتمتعوا بالتخفيضات هذيا وفما زيد كيف كيف دي زوتر شوا دوتيل اللي فيهم زيد دي بروموسيون توصل كيف كيف حتى ل 35% كيما الامير بالاس في 35% زيد كيف كيف
0: في مستير
1: في مستير اي كيف كيف فيه ضو فيه كليماتيزاسيون ما يقصش عليه الضو بالكل هذيا معلومه مؤكده كونفيرمي وي كيف كيف زيد كيما لي الكل دونك مرحبا بهم الناس الكل يطلبونا على 36290 3 اسفار ولا يزورونا في لي بوينت فونت نتاعنا ولا يدخلوا يشوفوا عروضنا الكل على السيت نتاعنا tunisiepromo.tn ومرحبا برفيقنا الكل
0: ومرحبا بك انت وياهم تونيزي برومو ديما معنا خاطر ديما تودنا بجديد وتمنى بافضل العروض للعائله التونسيه واللي ما تلقاوها كان معنا ومع تونيزي برومو

هذه معكم على جوهرة فيم وجوهرة تي في، ومعكم آخر الأخبار اللي يقدموها شركائنا في البرنامج. نحكي على أكبر سلسلة فنادق في تونس، نحكي على لاشين المرادي الموجودة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، واللي ديما تود التوانسة في الصيفية بأفضل وأحسن العروض. نلقاو لوفر اللي جينا في أوتيل المرادي كلوب القنطاوي 4 إتوال في سوسة، الغراتويتي نتاع البرومييي أونفون اللي عمره أقل من 12 سنة، نجم نهزو صغيرنا في بيت مع لي دو بارون، عنده لاكسي غراتوي للأوتيل. كيف كيف عرض اخر متميز بالنسبه للاوتيل المرادي بور القنطاوي، ان اوتيل دو 4 ايتوال ديما في سوسه، الغراتويتي زاد كيف كيف نتاع البروميير انفون اللي عمره اقل من 6 سنين، وباش ياخذ البيت نتاعو مع بو ومو. نمشيو للبرومو الثالثه، والاوتيل الثالث ديما في سوسه ديما في القنطاوي، نلقاو نحكيو على المرادي كلوب سليمه، سان اوتيل دو 3 ايتوال، ان اوتيل فاميليال بار اكسيلونس، مع اوتيل المرادي سقانس ان اوتيل دو 4 ايتوال كيف كيف فاميليال بار اكسيلونس اكسيلونس، ونزيدو معاه اوتيل اخر اللي هو جربة منزل بالمنازل متاعو الجربية، ان اوتيل دو 4 ايتوال يعطينا الغراتويتي على الصغير الثاني اقل من 12 سنة، ويبارتاجي ديما البيت مع بوهمو. نمشيو نذكركم بالتواريخ، لي غراتويتي هذوما فالابل في لي اوتيل اللي الكارنيهم الكل سيجور وغيزرفاسيون قبل نهار 31 جويليا، دونك مازال عندنا في دينا تقريبا 7 ايامات، اليوم 24 حتى نهار 31، اون بو بينيفيسي من الغراتويتي هذية على صغيرة الأول ولا الثاني سويفان لوتيل اللي باش نمشيو له في القنطاوي وإلا في المستير ولا في جربة. نحكيو على برومو أخرى هايلة ومزيانة برشا، نحكيو على فلاش برومو برولونجي اللي توصل ل 40%، حكينا لكم عليها الجمعة اللي فاتت. سلسلة الأوتيل المرادي نظرا للنجاح نتاع البرومو هذية حبوا يمدوا فيها أكثر، دونك 40% دو ريدكسيون بالنسبة للأوتيل المرادي في حمامات في سوسة في سقانس المادية في جربة منزل، بالنسبة لكل ريزرفاسيون قبل نهار 31 جويليا، مع العلم كانوا السجور متاعنا يكون من نهار 2 أوت حتى مش حتى الاخر اوت لا حتى لنهار 17 اكتوبر 2026، دونك ريزيرفيو قبل 31 جويليا وناخذوا سيجور نتاعنا من اول اوت من 2 اوت حتى ل 17 اكتوبر، اون بو بينيفيسي معناها ريدكسيون توصل ل 40% حسب البيريود وحسب الاوتيل اللي نختاروه ديما مع سلسله فنادق المرادي. كل المعلومات اي بور توت ريزرفاسيون الموقع بتاع المرادي نعرفوه الناس الكل اللي هو المرادي.com.

0: السبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990. تي على 85 990. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. يواصل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد كبير من المتطوعين وهياكل عمومية أخرى بولاية الكاف معززين بفرق من الجيش والحرس الوطنيين وطائرة عسكرية ومعدات لولايات مجاورة يواصلون جهودهم لإطفاء الحرائق المشتعلة بمناطق معتمديات الطويرف وسقيت سيدي يوسف والنبر والكافة الغربية وجيوب المناطق التي تم السيطرة فيها على الحرائق، وسط مخاوف متزايدة من المتساكنين والفلاحين من استمرار توسعها، خاصة بعد أن داهم الدخان مدينة الكافة وبعد أن وصلت النيران حدود معتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة وفق ما كده مواطنون ومصدر إداري لوكالة أفريقيا للأنباء. هذا وخلفت الحرائق المتواصلة خسائر أوصفت بالجسيمة، خاصة في ظل فقدان عدد هام من القطيع من الأغنام والدواجن والأبقار والنحلة والأشجار المثمرة من اللوز والزيتون ومراعي وأعلاف وبقول وحبوب مخزنة تابعة لعدد من الفلاحين المستغلين لأراض كائنة، خاصة بمرتفعات الطويرف والنصيبية، جبل تكرونة والخروبة وشتاتلة وسيدي خيار ووادرمل ومنطقة جراد والساقية والمحاسن وبمناطق محاذية للطريق الغبية الرابطة بين الطويرف وسقيت سيدي يوسف، كما تعرضت أكواخ ومساكن لأضرار متفاوتة في محيطها القريب وأسوارها الخشبية والنباتية. عبر حزب العمال عن إدانته لجريمة الاعتداء على مربع الزعماء بمقبرة الزلاج بالعاصمة التي جدت ليلة أول أمس الأربعاء وطالت أضرحة عدد من شهداء تونس وزعمائها السياسيين والنقابيين، مطالبا بالكشف عن ملابساتها وخلفياتها ومراميها ومحاسبة كل من يثبت تورطه. الحزب دعا السلطة المعنية لتوفير الحماية الضرورية والدائمة لأضرحة الشهداء ورموز البلاد حفاظا للذاكرة الوطنية وللتاريخ وللحيلولة دون الاعتداء مجددا على مربع الزعماء ومقبرة الزلاج بصفة عامة وفق بيان أصدره اليوم. أخبارنا العالمية، قالت قوة دفاع البحرين إن الدفاعات الجوية تصدت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم، وأشارت الدفاع البحريني في بيان لها إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك، سفر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.

0: عرض.
1: على جوهرة FM TV.

0: أعزائي معكم في فواياج فواياج على جوهرة فام وجوهرة تي في، باش نحكيو على عرض متميز للآخر. قلنا لكم غنوا اليوم 24 جويليا، إن شاء الله بعد شوية باش يكون عندنا الموعد مع كرنفال أوسو، غدوة باش يكون عندنا الموعد مع الشماريخ احتفالا بعيد الجمهورية، وغدوة يعني خلينا نقولوا نهار 25 جويليا هو زاد نهار العيد ميلاد 21 لجوهرة فام. وفي إطار الاحتفالات هذه غدوة في متحف كرتاج يكون عندنا موعد مع عرض متميز، عرض موسيقي تبعنا الحقيقة، حضرنا له في سوسة، كان زاد عرض متميز في رباط سوسة، وكيف كيف كان حاضر في افتتاح مهرجان المنستير الدولي. نحكيه على عرض سون فيولون أو مئة كمان، عرض يجمع مئة عازف من خيرة عازفي الكمان في تونس اللي يجتمعوا من مختلف ولايات الجمهورية في عرض واحد بقيادة وإدارة المايسترو اللي الحقيقة فرحانين برشا باش يكون حاضر معنا بعد لحظات زياد الزويري. العرض هذايا الموعد معنا معاه باش يكون غدوة 7 متاع العشية في متحف كارتاج. حابين ناخذ فكرة على تفاصيل العرض، فكرة العرض، الموعد مع العرض، كل ما يهم العرض هذايا مع زياد الزويري ومع زادة صديقنا أنيس بوفريخة اللي هو رئيس جمعية ويل أوف سوس واللي يشرف زادة كيف كيف مع زياد على تنظيم العرض المتميز هذا. مرحبا زياد ومرحبا أنيس.
1: مرحبا بك، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين
0: والمشاهدين.
1: يعيشك وليد، شكرا للإضافة.
0: والمشاهدين زادة مرحبا بيك أنيس، مرحبا بيك زياد، زادة فرحاني برشا حاضرين بحضنا اليوم. ونعرف أن أنتم يعني في وقت خلينا نقول في برشا بريسيون على خاطر غدوة باش يكون عرض متميز جدا في مكان متميز في متحف كارتاج بجنب الأكروبوليوم دو كارتاج، موقع أثري تاريخي عنده أبعاد كبيرة برشا. كيف جات فكرة تنظيم العرض هذا قبل ما نرجع للعرض في حد ذاته؟
1: زياد الزويري
2: يعيشك، شكرا على الاستضافة، الله يخليكم. العرض هذا هو عرض يعني حبيناه من الأول يكون فيه بعد وطني، أول حاجة أنه مساهمة من شباب مختلف.
0: زيد أخذ الكاميرا، زيد أخذ الكاميرا، كاميرا بين زيد دور شوية، مرحبا بك.
2: أوكي يعيشك.
0: أيوة.
2: شباب من مختلف الجهات ومختلف زاد معناتها نحكيه على ملتقى أجيال، أربع أجيال تقريبا في عرض واحد. حابين يكون في نفس الوقت عرض موسيقي لكن في نفس الوقت فيه نفس ميداني في علاقة مع تكوين، مع البعد الأكاديمي، في علاقة مع الموسيقى والكمان، كنجم نعتبروه فيكتور دو كونسيلياسيون سوسيال، خاطر العرض هذا ما هوش عرض موسيقي كهو، بيان سور باش نحكيو على الجانب الموسيقي اللي هو مهم جدا، لكن نحكي سورتو على اللمة، نحكي على العائلة، عائلة المئة كمان اللي اليوم تضم تقريبا 300 عازف كمان، هي شبكة يعني تكونت بيان سور على شهور من العمل.
0: كيفاش لميتهم هذو؟
2: والله بشوية بشوية، فهمتني، معناتها من القطران تتلمد الغدران كما يقولوا. بدينا بشوية، والله حاجة كان نحكي نرجع للمنطلقات الأولى للعمل، كانت احنا كنا كواتيوغرا وكنا أربعة كونتهم في تونس، وبعد هم تبارك الله لقوا أساتذة، وبشوية بشوية أنا عندي طلبة بحكم قري في المعهد العالي للموسيقى بتونس، نقوم مجموعة من الورشات يعني على الصعيد يعني الوطني. دونك كل مرة يتزاد الريزو، كل مرة يتزاد الشبكة، ما كانش فما تنظيم حقيقة، أنه ما كانش فما فكرة واضحة من الأول، أنه مش في يوم من الأيام الجمع الكريم هذا. الحكاية جت سبونتاني، يعني وصلنا تقريبا 40 آخر مرة في مهرجان الكمانجا بصفاقس في مارس المنقضي، ومن وقتها حسيت فما حاجة، فما إنرجي، عرفت، حتى في الفيزيك فما حاجة كي توصل لها تولي فما إن رياكسيون تصير، حسيت فما إن رياكسيون، فما إن انتراكتيفيتي كبيرة، وحقيقة فما حكاية عشق وحب ساعة للآلة هذه، ومن خلال الآلة هذه لبلادنا، خاطر الشباب هذي ما تخيلش قداش يفرح وقت تحكي معها الموسيقى التونسية، موسيقى التونسية اليوم بالليزوتي دوجوردوي بالليكود استيتيك متاع اليوم، وقداش الشباب هذي ساهم في الحلمة هذي، وهذي هو. دونك
0: زياد العرض عرض من النوع هذايا احنا نذكر باغ اكزومبل معناها ليزيفينمون الكبار نتاع الموسيقى اللي تلموا فيها برشا موسيقيين معناها مثلا مهرجان الجم الموسيقى السيمفونيه اللي هو معناها اون ايكون اليوم في تونس في العروض من النوع هذا اليوم نجموا نعتبروا ميات كمان او سون فيولون زاد سي ان برودوي اوكي كولتوريل مي اوسي توريستيك معناها على خاطر يستقطب التوانسه مازال نجم يستقطب الاجانب يستقطب السواح يستقطب المقيمين في تونس خاصه وقت اللي يتوفر ان كادر ميرفيو اونتر غيمي كيما الكادر نتاع متحف كارتاج.
2: اكيد اكيد انت تو جبت حاجه مهمه برشا مفصليه اكيد احنا تو حتى لي بارتنير نتاعنا عندنا وكاله حياه التراث لكن عندنا زاده وزاره السياحه على غرار دونك لو ان تي تي. السياحه هي طرف مباشر في العمليه هذه على خاطر العمل الموسيقي هذاك الهدف منه انه اليوم نعملوا شراكة مع مواقع أثرية. كان شفتوا العرض من قبل الأول كان في رباط سوسة موقع أثري عظيم.
0: أنا مش أقول لك أنت عندك باش أزهر معناها وزيت خيشونسو رباط سوسة ورباط المستير زوز عزفتوا فيهم وقدمتوا فيهم عروض كل واحد ما تخيرش على
2: الأخر. أنا ساعة شونسو خاطر ربحتي سيدة ذي ساعة
1: باش خدمة
2: أنيس بوفريخة بالحق كان من الحجر أساس يعني من الناس اللي حلمت معنا من الناس اللي
1: هبلت معنا
2: هبلت لا هو ديجا لقيته حاضر مهبول معناتها من عند ربي
0: ميلو معنا نيس راهو ما تعرفوش انت
2: هو عازف كمان اما قلت له رد بالك شد الكمانجا لتو الناس كل تعجزهم وحتى حد ما يطلع على
0: روحه عندك كوندر باس ما يسالش
2: اي ابرك
1: ابرك
2: ولا دونك السياحه مهمه جدا وان شاء الله يا ربي العرض هذا باش يواصل ان شاء الله يا ربي طريقه انطلاقا من غدوه اللي باش يكون العرض الاول العالمي واللي من خلاله باش اون فا انونسي لي لوميير دو كارتاج دونك انوار كارتاج واللي هو باش يعمل ان باركور اللي هو ايتينيرير على فوا كولتوريل اي توريستيك في بلادنا الكل دونك باش يزور تقريبا اهم المواقع الاثريه الموجوده في البلاد فوالا دونك هذايا بيان سور هذايا المنشود هذايا ان شاء الله يا ربي نوصلوا له مع شراكات خاطر ما ينجمش يكون ممكن بدون شراكات وبدون فوالا دونك هذيك انا باختي نتاع انيس دبر راسك.
0: السؤال الموجه اللي كنت زياد وليك انيس كيفاش يقولوا لو بخي لونسمون نتاع سبيكتاكل كان في رباط سوسه شفناكم حاضرين في افتتاح مهرجان المنستير في رباط المستير ولكن العرض ما كانش كيف معناها لاحظنا فما هكا اميتيساج ما بين لا ميوزيك مش عارف كيفاش نقول كونتمبورين وفي نفس الوقت كلاسيك ودخل فيها لوفولي هكا التونسي بالشو نتاع العوامريه سيتي اميتيساج ان بو بيزار اي انوفاتور في نفس الوقت.
2: سي سا سي سا هو لو سيركل دي سون فيولون كان لاحظت لا فورم سي لي سيركولير دونك خدمنا على 360 درجه اللي هي ديجا في حد ذاتها سيت اون انوفاسيون وتحدي في نفس الوقت على المستوى الاوركسترا في مونستير كان لاحظت السيركل تحل دونك حتى السيمبوليك نتاع السيركل اللي تحل هو تحل باش جوستومون انفتاح على الجمهور على الناس على الثقافه المحليه نتاع المكان اللي احنا فيه تجارب محليه ثقافيه معناتها مع التغارقه في القدم اليوم ما نجمش انا نعمل تجربه نسميها موسيقى تونسيه بدون ما تكون الهويه في السونتر يعني دو ديبا دو ديسكور دو لا ريفليكسيون ارتستيك اكسيتيرا دونك اليوم العوامريه بالذات العوامريه انا ولد العوامريه دونك ديجا نجم نحكي عليها بالكدا خاطر من اكتوبر 12 سنه اول عرض عملته في حياتي كان مع الحضره العوامريه في صفاقس دونك اليوم الكمان والحضره معناتها حاجتين معناتها فيا عايشين فيا معناتها وهما موجودين يعني موجودين
0: اي بيبرو في داخلك معناتها تحسهم ماشيين في الدم نتاعك
2: اكزاكتومون دونك اول حله للمئة كمان اول انكوباسيون بالنسبه لي مهمه جدا انه حتى للتاريخ يعني كانت مع العوامريه اللي فيها عندها ان فالور انستيمابل يعني بالنسبه لزياد الزويري.
0: زياد تعطيني فكره بعد شويه على العرض نتاع غدوه شنو ربما الميزه اللي باش تكون فيه خاطر زاد الاسباس ممكن يفرض بعض الحاجات لكن قبل هذا خلينا نمشي معاك انيس ان سبيكتاكل باغي معناها جينيرالمون السبيكتاكل الكبار جيستيون نتاعهم صعيبه ياسر واش بدا بك شويه على الحضره
1: وعلى الكونفير
0: كبيره على الحضره. المشكله معنا في اللوجيستيك, معنا الديبلاسمون نتاع لي ميسيان خاصه وي. في داخل الجمهوريه, ولكن اليوم زادت نجم تولي اون كارت فيزيت من نوع اخر للموسيقى التونسيه مقدمه بطريقه جميله وجديده وانوفاتريس, دونك ممكن يسر العرض على شلاه نخرجوا به لبرا. وانت فوزيت كيفاش يقولوا لو سبيسياليست دو لا لوجيستيك, بديتوش تخموا شويه هكا كيفاش العرض غدوه ينجم ياخذ رواج اكثر في تونس وخارج تونس؟
1: بلوتو لو سبيسياليست دو لا استراتيجي اكثر منها لا لوجيستيك. لا لوجيستيك لا لوجيستيك معناها سي ان شان داكسيون كبير ياسر. بون جو ريبوندي ان بو سور لسباس فينالمون المتاحف توا حتى معناها لا سيونس دو لا ميزيولوجي لا ايفولوي, سي دي اسباس كي فيفن, سي دي اسباس كي qu'on partage, c'est pas seulement des espaces qu'on visite, c'est des espaces que manéha elle in aïchoha, elle y forme un partage, forme une communication kbira, forme donc une dynamique kbira. L'art هذا معناها دعينا له برشا سفراء وبرشا مهتمين يعني بالفن ومديرين مهرجانات الى اخره, يعني حتى على المستوى الدولي. وحلمنا انه نوصلوا به للعالميه, فما خدمه كبيره باش تصير كما شفتوا الخدمه اللي صارت في رباط سوسه ومن بعدها في رباط المنستير وغدوه زاده كيف كيف غدوه سيتان فري تشالنج. انت تعرف ان بو ويل اوف سوس صحيح عملت لايتي انوفونت في برشا حاجات, لكن هذه c'est une des étapes qu'on franchit, hein. C'est une des étapes qu'on franchit. C'est vrai que oui, c'est ma Will of Sauce, mais nous n'avons pas de sauce. Nous avons fait Tunis, parce que nous aimons beaucoup la Tunis. Et le pays, c'est dans notre pays. Donc, on travaille partout. لكن انا جو بو دير كو سبيكتاكل دو دومان سي ان معناها تحدي كبير, تحدي على المستوى الفني وتحدي على المستوى اللوجستيكي وتحدي على المستوى التواصل وتحدي على مستوى الاستراتيجي وتحدي على كل المستويات. ونحب نقول انه معناها سي ان تشالنج كون في انصامبل زياد, وانا راهو بالحق ما فماش اون ليميت بين الخدمه نتاعي والخدمه نتاعو, هو بيدو معناها الي ايبر امبليكي في الخدمه الكل. واكاد اقول انه بور سو سبيكتاكل الا في لو بلو كرو دو بولو الا دو مال انلفي ان بو لا كاسكيت و جو لو كومبران توت افي, خاطر في وقت من الاوقات زياد سي توت اون انستيتيوشن, سي با سولمون اون ان ميوزيسيان. هو ما يحبش يقولوا الكلام هذا لكن انا جو بو لو دير. Donc on travaille ensemble barsha ou on essaye de se compléter باش الخدمه تخرج في احسن صوره, على خاطر غدوه نهار مهم برشا, خاطر الناس اللي باش نقدموا لهم جايين باش يشوفوا حاجه تليق بمقام تونس, تليق بمقام عيد الجمهوريه, تليق بمقام متحف كارتاج, وتليق بالتوانسة بصفة عامة. ف
0: 70 سنة استقلال,
1: 70 سنة استقلال في متحف قرطاج في نهار كيما هكا, سي توت اون سيمبوليك بالحق, سي توت اون سيمبوليك. يا بوكو دو بريسيون بيان سور, بريسيون على كتف زياد لكن على كتفنا احنا زاد كيف كيف بور كو لي شوز تكون ان شاء الله باذن الله زيرو فات بقدره ربي
0: ان شاء الله. زياد
1: تحيه زاد لتوت ليكيب, جو بو با اوبلي توت ليكيب اللي قاعده تخدم, سبيسيالمون سي مهدي من متحف كارتاج اللي هو يعاون فينا برشا ويعطي فينا في بوكو دو فاسيليتي باش نجمو نافونس.
0: يعطيهم الصح. زياد التاش نتاع غدوه, مش تاش التاتش معناها غدوه, شنو الحاجه المختلفه اللي باش نشوفوها اذا كان فما شكون حضر في سوسه وفي المستير وباش يحضر غدوه, شنو باش يكون مختلف نوعا ما في البرنامج اللي باش يتقدم؟
2: الاوريجيناليتي نتاع السبيكتاكل نتاع غدوه هو انه اشتغلنا على اوبيريت, احنا كنت قدمتها انا سالفا في جويليا 2025, هي كانت
0: انا شعبك
2: بالضبط, هكا مواكب انت للاحداث ولا دونك من اهم الاعمال اللي قمنا بها سنه 2025 وكانت دايوغ في الموقع الاثري باذنا وما ادراك ما اذنا, يعني اكتشفناه بروجار اخر دخلنا في لي سوسول مشينا في الاماكن وصورنا في لي سوسول معناتها سي اكسترودينير معناتها اذن راهو ممكن احنا كتوانسه
0: نعرفوا كاين البارتي الفوقانيه هكا
2: نعرفوا كاين البارتي الفوقانيه لوغ كو فما في ما شاء الله من الاماكن معناها افيزيتي دونك هي بدات غيرمون انا شعبك عطات اون امبولسيون معناها ديجا وقت عشت انا ثلاث ايام في اذنه ما عشت في اذنه معناتها مازال كان النوم في الليل خاطر ما عنديش حق سينو يعني ممكن هذيك عطات امبولسيون في شخصي وحسيت انه فما ان انجو اسيزير في علاقة مع المواقع هذه الانرجي اللي موجودة في وسطهم comment les valoriser comment exporter une autre image معناتها de notre pays à travers les œuvres musicales ديما le véhicule هي الموسيقى اكيد نبقى احنا فنانين وموسيقيين بالاساس لكن كيفاش الموسيقى تولي عندها ميساج دونك فوالا انا شعبك بكورال المئة كمان دونك ما احناش باش نجيبوا مطربين باش يكونوا خاطر انا نكتشف قاعد في الشبكه نتاع المئة كمان وفي غامجور عملت نابيل انترن في شكون ينجم يغني في المئة كمان اللي هما 150 على فكره غدوه ليل 150 عازف كمان
0: فيولونيست
2: معناها التو فيولونسيل كونتر باس يعني عائله الكمان حاضره دونك 150 على الركح اللي هي ديجا عمليه حددتها فنيا وموسيقيا عمليه تاريخيه وفيهم ما شاء الله 40 صوت يعني مؤدي كوريست منهم 8 سوليست يعني عندنا 8 باش يقوموا بلي سولو وعندنا ما شاء الله في
0: شبكة
2: فما سوبرانو فما ميزو سوبرانو فما التو فما كونترالتو فما تينور وفما باريتون فوالا هذو ما
0: واو السبيكتاكل مازال مش يتصور ولا
2: سبيكتاكل اكيد باش يتصور بروفيسيونيلمون بارلون باش يتصور بتقنيه الدرون باش يكون فما مونتاج باش يكون عندنا 4 كاميرا عندنا كاميرا 360 زيد باش يكون في الوسط باش تاخذ لي زونغل الكل معناتها اون طون ريال دونك باش نعملوا حاجه خاطر مسؤوليه لي لوميير دو كارتاج باش تخرج من قرطاج من مكان معناها تاريخي وفيه اون سيمبوليك معناها قويه دونك ان شاء الله يا ربي
0: ان شاء الله
2: الرساله هذه مازلنا في البدايه دونك سي لو لونسمون دو بروجي واللي جاي خير ان شاء الله
0: ان شاء الله بالتوفيق واحنا بعد اذنك بتبيع اذا كان تحبوا بعد الكونسير سبيكتاكل نكونوا سعداء برشا انه نبثوه على جوهره تي في وحبيت ان مادامكم موجودين معنا نوجه لك الدعوه نكون حاضر بحثنا ان شاء الله مره اخرى هنا في الاستوديو في البلاتو باش نحكيوا اكثر مع زياد الزويري ولكن باش نحكيوا في حاجات اخرى خلينا نقول نبعدوا فيها شويه على الموسيقى كوا كل الموسيقى لي بارتي برونون دونك نجموش اون بي با سي ديسوسي معناها فاش le volet. Merci Zied, merci Anis, bonne chance.
1: Merci beaucoup.
0: Bonne chance ou Rabbi Baakoum, Inch'Allah.
1: Aïcha Kya Walid, merci et bon anniversaire Jawhara FM, Walid.
0: Aïcha, bon de kif Zed.
1: Inch'Allah, bon anniversaire. Long vie, Inch'Allah.
0: Merci beaucoup.
1: Merci Loulid, bye bye.
3: أنا شعبي. أنا صوتي أنا حلمك تراكم حلم

BFM TV. موجة.

0: مازلنا معكم في فواياج على جوهرة فام وجرا تي في، وكما قلنا لكم ونذكركم بالموعد اليوم، بالموعد نتاع كرنفال وسو اللي باش ينطلق ان شاء الله بعد شويه من قدام دار شباب سوسه، ويهبط حتى للشاطئ ابو جعفر ووسط البلاد. الاتينيغاغ الكل باش ناخذ عليه فكره، المشاركات العربات، اخر الاستعدادات قبل انطلاق الكرنفال مع انيس الكناني الموجود على عين المكان. ظهر لي انيس موجود في دار شباب سوسه. مرحبا انيس.
1: أهلا وسهلا بك، شو أحوالك وليد؟
0: مرحبا الحمد لله.
1: لا وليد، خاطر أنت قلت موجود في دار شباب سوسة وأنا ذكرت شنو اللي صاير فيه.
0: قل لي ترى.
1: مشيت على أساس كالعادة، معناتها التجمع نتاع العربات في دار الشباب تاع سوسة، مشيت نلقى دار الشباب فارغ. أنشطة عادية ما فيها لا عربات لا حد شيء. بدلوا أي البروغرام السنة تبدل نتاع جمعية استعراض وسو.
0: أي.
1: العربات ولاو محطوطين ورا الماريوت ورا الهناء.
0: أي.
1: مع تمر رومبوان اللي ما بين الماريوت ورياض بال.
0: أي. عاد
1: أي فوالا. وفي اتجاه معناتها الكورنيش في اتجاه ابو جعفر.
0: داكور. وليت الحطة بتاع دار الشباب ولاو في الكيس.
1: لا لا ما عادش
0: يخفوا الدورة مع رياض
1: فوالا
0: ويعملوا الاتينيغاغ هذاك حتى الشراح ببورقيبة.
1: فوالا هو هكا خير راهو وليد، لكن فما حاجه.
0: اي
1: فما حاجه بالنسبه احنا اللي تعودنا بها من سنين ربي، هي عربه الختام او عربه الاختتام، هي مجسم اله البحر اللي هي عربه بابا وسو هكا ولا.
0: اي صحيح.
1: احنا السنه هذه باش نعطيك البرنامج وايضا الصور هم ديجا ما نعرفش حاضرين ولا.
0: اي
1: باش يتم ان شاء الله. على كل العرض باش يبدا السبعة نتاع العشيه اليوم نتاع استعراض اوسو، كما قلنا البدايه باش تكون مع النشيد الوطني، بعدها ماجوريت سوسه حاضر ايضا كما كل عام، والمعلومه اللي تاكدت منها اللي ماجوريت سوسه منذ انبعاثها حاضره مع استعراض اوسو، يعني منذ الدوره الاولى اللي استعراض اوسو ماجوريت سوسة حاضرة. أيضا كيف الحاجة اللي ولات في السنوات الأخيرة اللي امتاز بها الاستعراض متاع وسو هو عرض السيارات الكلاسيكية وأيضا الدراجات النارية والهوائية، بعدها باش أول عربة وأول مجسم باش يبدأ هو مجسم إله البحر بابا وسو. هذه الحاجة اللي قلتك عليها وليد، أثناء البداية بمجسم إله البحر بابا وسو اللي كما تعودنا لسنوات طويلة وطويلة جدا. أنا نذكر مليح كنا نبدأ نستناه في المجسم هذاك، كان تقبل المجسم في آخر العرض، لكن كان كل عام كانت فما صياغة جديدة للمجسم، يقعد صورة الإله هذاك البحر بابا وسو، صورة معتها رأس ووجهه هي نفسها، لكن المجسم كل عام يتبدل. ولا احنا هاو بش يبدو به، هو بعدها بش يكون فما عرض لفرقة محمد علي الجلالي، ايضا فما عربة لجمال الصحراء. منعرفش وليد الصور قاعدين يتعداو؟
0: لا لا مازالوا موصلوا، مازالوا ما بدناش نشوفوا فيهم.
1: به قبل ما نكمل في انتظار الصور، نحب ان باش نعطي وصف دقيق للمكان اللي احنا موجودين في الشارع اللي هو الشارع الرئيسي نتاع ابو جعفر، معناتها البحر على يميننا، على اليسار فما في اول جوستينيا فما المنصة كما تعودنا الشرفيه، ونحب نوجه تحيه خاصه لقوات الامن صراحه من البارح وليد، من البارح القوات الأمنية تأمن المكان هذا، خاصة فرقة الكشف عن المتفجرات اللي بصراحة يخدموا في خدمة كبيرة اليوم في استعراض أوسو، وربي يسترنا على كل.
0: أعطينا فكرة الأجواء سيغ بلاس، العربات كلها حاضرة، الجروب
1: العربات حاضرة،
0: فما ضيوف جدا جايين من برشا
1: دولة
0: من زير ومن بولونيا وغيره، أعطيني أوصف لي الوضع توا فين أنت موجود.
1: شوف الوضع اللي كونوا الناس اللي قاعده تعوم كما تعودنا، الناس تعوم وبعدها ديريكت هما يطلعوا فوق يتفرجوا، فما العربات وصلنا لعربه جمال الصحراء، فما ايضا عربه فرسان سوق لحد، فما ايضا عربه الفلاحه، واللي حبيت ديجا حتى في ما بين الصور تلقاو تصويره نتاع الفلاحه كيفاش قاعدين يحضروا في خبز التبونة، 4000 خبز التبونة وليد، 4000 خبز التبونة يتم قصانها دي مرسو تروف وبعدها هي يعملوه بزيت زيتونة ويتم توزيعها على الناس اللي موجودين لهنا. أيضا فما عرض فولكلوري، بعدها فما عرض الصناعات التقليدية، فما عربة سلحفاة البحر أيضا، كيف كيف عربة القرش، فما أيضا بعدها عربة الثقافة وعربة السياحة. يعني شنو يقولوا عربة الثقافة؟ عربة المندوبية الجهوية للثقافة، عربة فوالا، عربة المندوبية الجهوية للسياحة، عربة المندوبية الجهوية للفلاحة. العرض فما عرض من بولونيا، فما عرض رقص شعبي، ايضا فما فرقه من نابل باش تعمل عرض في الاستعراض في دور الجديد هذا. فما ايضا عربه مدينه سوسه العتيقه، عربه حلوه برشا من خلال الصور تشوفوها زاده كيف كيف جسم المدينه العتيقه بسوسه. فما ايضا حاجه جديده السنة اللي هي عربه مئويه لسيد غارسون دو سوس، اللي هي معهد احمد نور الدين، 100 سنة على انبعاث المعهد هذايا. ايضا كيف كيف شارع محمد معروف، اما عربة الرباط، رباط سوسة عربة كبيرة ومزيانة برشا زادة، حتى كما قلت كوليد عربة تعمل الكيف تو تشوفوها من خلال الصور اللي بتشوفوهم. فما ايضا عربة للطائرة الحربية، هذه انجزتها جمعية استعراض اوسو، وعربة الاختتام اللي هي الكارتاج. هذه هما العربات 14 عربة كما قلت وليد. بون بالنسبة للطقس راه ماهوش سخون، فما ناس ما في أبو جعفر،
0: فما ناس ما يعني
1: فما ناس ما في الظل،
0: مش العباد اللي تسمع فينا ويتابعوا فينا ينجموا يهبطوا ويتفرجوا على
1: سبيكتاكل. فوالا فما الناس ما
0: خاطر فريمون معنا، حتى إذا كان عندنا صغيرات ولا حاجة نهزوهم يتفرجوا على كرنفال أوسو، على خاطر يقعد في البال. يعني ديما حتى بالعمر تتذكرك إلا وأنت عمرك 10 سنين و12 سنة و15 سنة مشيت تتفرج في كرنفال أوسو، دونك
1: تقعد للتاريخ.
0: يقعدوا يقعدوا راسخين في الفكرة في الاحتفالات الشعبية الكبيرة. أني يعطيك الصحة، احنا أكيد باش نتابعوا كل التفاصيل بعد شوية، باش تكون حاضرة معنا زادة في بايلة مع أحلام باش تتابع لنا كل التفاصيل المتعلقة بالكرنفال، انطلاقه تفاصيله بالصورة والصوت ديما على جوهرة اف ام، جوهرة اف ام تي في، وزادة على الموقع متاعنا والباج متاعنا اللي باش تمدكم لحظة بلحظة بكل التفاصيل المتعلقة بالكرنفال هذايا.

0: زلنا مع سفرات رحلات صولات وجولات في فواياج فواياج ونحكيو على الرحلات الجوية بشكل خاص. وقت اللي ان باساجي يقص البي نتاعو وباش يسافر في اي وجهة من الوجهات، سواء كانت السفرة قصيرة متوسطة ولا طويلة، بعض المسافرين تبدا عندهم ساعات بعض الاحتياجات الخاصة، خلينا نقولوا اون اسيستونس بيرسوناليزي من اول ما يدخل المطار حتى لين يوصل للوجهة اللي هو باش يكون موجود فيها. كيفاش يتم عملية التعامل مع المسافرين اللي عندهم احتياجات خاصة وخصوصية؟ كيفاش يقع تنظيمها؟ كيفاش يقع التعديل ليها؟ اسكو وقت اللي نسافر وندا محتاج مثلا مسافر ومعايا حد كبير في العمر ونحتاج باغ اكزومبل اون شيز غولونت اون اسيستونس بيان سبيسياليزي في الانجستريمون في الامباركومون في وسط الطيارة في حد ذاتها وقت اللي نهبط زاد كيف كيف ونوصل للوجهة اللي انا حاجتي بها، والا وقت اللي نوصل للمطار نطلبها، كيفاش تتم العملية؟ هذا الكل باش نحاولوا نكشفوا عليه ونتعرفوا عليه مع صديقنا اشرف اللي حاضر بحضنا اليوم من جديد في البرنامج. مرحبا اشرف.
1: السلام ومرحبا ومرحبا بجميع مستمعي ومشاهدي جوهر اف ام وجوهر تي في.
0: شحال دار العائله؟
1: الحمد لله لا باس. كنت نحضر ومراحش نحضر.
0: ربي يعينك ان شاء الله.
1: يعيشك ميرسي.
0: دونك لي باساجي والاحتياجات الخاصه نتاعهم في السفره كيفاش يتم التعامل نتاعها؟ شكون اللي عنده مسؤوليه المسافر؟ هل هو المطار اللي باش يخرج منه المسافر، المطار نتاع الوصول، شركه الطيران، شركه خدمات موازيه، شكون اللي يتلاها بالاسيستونس هذيك؟
1: هو شركه، اولا شركه الطيران بحكم انه الباساجي يقص البي، معناها يقص البي من عند الكومباني ايريان، من عند شركه الطيران. ولهنا اي حاجه معناها سبيسيفيك، اي حاجه خاصه باش يطلبها من عند شركه الطيران. وبعد بيان سور فما لا جيستيون وتريتمون، ذاك بالطبيعه فما حاجات من شركه الطيران، حاجات من المطار، وحاجات من الهاندلينج اللي هو يعني
0: الخدمات
1: الارضيه. دونك لهنا العباد اليوم ريالمون يستحقوا حاجات سبيسيفيك ولا حاجات سبيسيال للفول نتاعهم. نجموا لهنا نقول لنا قسمو معناها سور دو كاتيجوري. فما الكاتيجوري اللي تسميهم بي ام ار باساجي اموبيليتي ريدويت، اللي هما ذوي احتياجات نقول معناها عندهم
0: خصوصية
1: عندهم مشاكل ولا صعوبات في الحركه، وذوك اللي يستحقوا لي شيز رولونت. دونك لهنا هما بيدهم فيهم تروا تيب، فيهم اللي نجم مثلا جوست ما يحب ما ينجمش سردو العباد الكبار معناها،
0: دونك يمشي
1: تراجي طويل. فما اللي ما نجمش يمشي تراجي طويل وما نجمش يطلع في الاسكابو، يعني ما يستعملش الدروج. وفما اللي معناها يستحق انه ما نجمش يمشي مشيه طويله، ما نجمش يطلع في الدروج، وما نجمش حتى يتحرك في وسط الطياره.
0: فوالا.
1: دونك لهنا فما تروا بزوان، فما بزوان الاولاني هو اللي هو صغير جوست على التراجي، خاطر فما مطارات كبار كيما مطار اسطنبول وكل، دونك فما في برشا مشي
0: في كرابت جولف هذاك
1: صحيت، وفما في كرابت جولف. وفما اللي باش يطلع على الدروج ومع انه يمشي اما في وسط الطياره يقول لك ينجم يتحرك وحده. وفما حتى في الطياره ما نجمش يتحرك وحده، ما لازم يسحق سالوتيس ولا استوار، لازم يهزوه معناها للتواليت ويعاونوه ويقعدوه ويوقفوه كل شيء. دونك لهنا فما تروا كاتيجوري
0: بي،
1: وفما تروا تيب سامحني. والكاتيجوري الاخر اللي حكينا عليه اللي هو يعني باساجي ا بارتيكولاريتي ولا نسميه معناها ا بيزوان سبيسيفيك، عنده معني احتياجات خاصه، كي مثلا عنده صعوبات في النظر ولا في السمع ولا حاجه، دونك لازم اسيستونس، لازم شكون باش يهزو باش يمشي
0: وكل
1: باش يعدي. وفما زاد احتياجات اخرى اللي هي الانسان الطبيعي زاد اللي هو مثلا معاه بيبي والا مثلا اونفون نو اكومباني، معناها صغير باش يسافر وحده، تجوش تخليه وحده، معناها هو باش يمشي يعمل انجستريمون، باش يتعدى الامباركومون، باش يطلع للطياره. دونك هذوما الكل. وفما بليزيور تيب، فما اللي اليوم معناها حتى يبدا معناها عنده الحق يطلع مع ان شيان اكومبانيومون،
0: معناها ما يشوفش مثلا
1: يبدا ما يشوفش ولا سيرتو اللي ما يشوفوش معناها، فهمت؟ دونك لهنا هذوما لهنا لازم البزوان نتاعهم لازم الدوموند هذه تكون بالمسبق، اللي احنا نقولوا معناها مينيموم 48 اور افون لو فول.
0: لازم يكون كي يشري البيي
1: يطلب الخدمه، ولا حتى نجم يشري البيي اما افون 48 اور يطلب، يكلم مثلا الكومباني ايريان ولا يبعث ميل، نجم يدخل السيت ويب معناها وحده يدخل الدوسي نتاعو ويطلب الاسيستونس هذه. خاطر نجم واحد مثلا قبل بعام قص البي نتاعو اونتر تون، لطفي ربي لطف عليك وعلى المستمعين، صارت حاجه سيق وتكسرت ولا حاجه، دونك ما عادش ينجم مش ينجم يمشي في الفول، دونك وقتها يطلب. والا من الاول اذا هو واحد يقص البو ولا امه يبداو بيرسون اجي، وقتها يطلب منها
0: الكومباني ايريان.
1: من الكومباني ايريان
0: سواء بشكل مباشر ولا عن طريق لاجونس دو فواياج اللي قسمنا
1: بيان سور ولا من عن طريق لاجونس. مي لازم انفورماسيون توصل للكومباني ايريان 48 اور افون لو فول باش هي من بعد سور سا معناها وقت اللي تجيها الدوموند هي من بعد تبعث للمطار باش تبعث الخدمات الارضيه باش تعلمهم خاطر فما لوجيستيك ديرير لازم يتحضر في النومبر. وبيان سور معنى اخر حاجه اللي هي سون الحاجات هذوما سون ليميتي معناها زاد ما نجموش نلقاو طياره كامله الكلهم طالبين دي شيز رولونت وكل هما سون معناها دي سيرفيس غراتوي مي بيان سور
0: سيرفيس غراتوي
1: غراتوي هذوما دي سيرفيس غراتوي نحكي على لي شيز رولونت مثلا ستان سيرفيس غراتوي اللي هو مقنن معناها لازم يطلب الباساجير
0: اما يكون مطلوب ومعروف وقتاش الفول نتاعو ايتترا
1: صحيت ويكون ليميتي معناها بار انت والتيب معناها دابا
0: جينيرالمون في طياره خلينا نحكي على طياره عاديه ما دفعي مثلا ايربوس ا 320 قداش généralement les compagnies نجموا يقبلوا من مسافرين عندهم احتياجات خاصه
1: انت والتيب اللي كنت نحكي لك عليه نجموا يكونوا اربعه اذا جاوا مثلا اربعه تيب اير وقت يوليو دو هما انت والتيب كل تيب عنده معني نمبر سبيسيفيك
0: ما لنا حاجه نحب نقول استونس وسط الطياره بدها
1: زوز دو باساجي دوك النجمو معناها يطلعوا
0: من شكون اللي يسافر دابوس الاكسجين
1: فما مثلا صحيت اللي عنده حتى الميديكامون فما شكون يستحق دابوس الاكسجين فما اللي عنده لازم يطلع معناها دواء سبيسيفيك للكابين يستحقوا في الوقت هذاك صحيت في وسط الطياره دونك هذوما الكل يتسموا معناها
0: البي ان سي دمو اهل انه يعطيه مثلا يدق له زريقه باغ اكزومبل
1: لا ما نتصورش لا هذه في تونس ما نتصورش لا معناها فهمت معناها انه بي ان سي باش يدق له لازم كيك وقت يولي عنده مرافق طلع مع طبيبه معني اذا يستحق ما مثلا مش يعمل مش يحط له البوتيت دوكسيجين اذا هو عنده كل بطبيعه ذكي عاون ما يمشي يدق له زريقه هذه لا
0: بالنسبه للكاتيجوري الثانيه قلت انت راهو نجم يكون باغ اكزومبل مسافر ما يشوفش وجينيرالمون تلقى مع انيمال دكومبانيمون معناها مع كلب جينيرالمون الكلب اسكو يطلع مع في وسط الطياره معناها
1: يطلع مع في وسط الطياره لا يطلع مع في وسط الطياره يبدا دريسي ويبدا بيان سور عنده لي بابي نتاعو نيسيسير
0: حتى كيكون كلب كبير
1: هما جينيرالمون
0: ما يبداوش
1: لا هما فما دي تيب الحقيقه نتاع دي شيان
0: المرافقين فما ساعات تلقى عنده
1: وي هو
0: كبير في الحجم انا
1: هو لو فات معاه يبدا مرخص انه مش يطلع للطياره راهو يطلع معناها لهنا نمشي معاك البيت حتى ولو الباساجي ساعات تصير ثاني واحد يبدا معاه الشيام نتاعو وهذاك مرخص انه مش يطلع معاه يتقلق الباساجي اللي بجنبه انه يكون عنده فوبي معناها من الشيام
0: صحيح
1: الباساجي اللي تقلق نبدلوا له بلاصته لازم يبدل بلاصته ما لازمكش الاخر ما تبدلوش معناها خاطر مقنن الحكايه هذه.
0: واذا كان حد باش يسافر معه اي حيوان الحيوان
1: لا هذيك حاجه
0: حيوان ثاني باش يكون في الكابين ولا باش يكون في السوت مشكله مش لي سوت الكل بريسوريزي
1: معنا هذيك علاش لازم يعلم الافونس دونك يبدا يعلم الافونس الاكثر يكونوا هما لي سوت الكل معناها بريسوريزي دونك لهنا الافونس مي فيهم نومبر معناها ليميتي نو قداش سميو لي تيب معني افي هاش معني انيمال اون سوت فما انيمال اون كابين اللي هما البيت اللي يطلعوا معناها للكابين وتحطوا مي زاد فيهم هذوك فيهم دي ديمونسيون معينين.

0: يوصل لهنا اللي هي اللي يطلب في في الديبار لازم يكون في الاريفي مع استفين نورمال. هو مثلا ما نجمش يمشي في الديبار زاد في الاريفي كيف كيف لهنا ذاك علاش يبدا الافونس دونك لا كومباني باش تعلم معني الخدمه الارضيه في مطار مثلا تونس في مطار اسطنبول وفما دي ميساج معني ال دي ام هذه تبعث انه الباساجي ذاك جي اللي هو اللي يستحق معني اسيستونس
1: وطبعا
0: لهنا فما حاجه اللي يستعملوا فيها بعض العباد هما بون انيكدوت انا باش نقولها ما هي تصير برشا يجيك من تونس مثلا يعرف اللي مطار اسطنبول مطار دبي كبير كبير برشا وتقالب بس عليه معني اون بيرسوناجي يجيك من تونس يقول لك لا جي با بزوا مي راه نحب كي نوصل غادي معني ناخذ دونك ليس لهنا سي سا ما لازمش زاد الناس كل اللي هذا باش يجيب الشيخ فما ناس تولي تستغل الحكايه ذي خاطر هو شنو باش يربح فيه انه موش باش يربح فيه سورتو الباساج مع فاست تراك في الفلتر بوليس وباش يتعدى ديريكت لومباركمون في شويه
1: هو دلين هو
0: بيان سو يرافق فيه ولده باش يمشي معاه دونك لهنا ذاك علاش فما ساعات عباد يجي من تونس ولا مستير يعرف مطار ديجاجي
1: ما فيهوش مشكله
0: يجي في الوسط المطار يقول لك لا راني نحب في الاريفي دونك لا اللي يطلب في الديبار وفي الاريفي وبيان سور لاسيستونس يصير في على طول الرحله من اللي يدخل المطار لين يخرج من المطار ماني ا ديستيناسيون.
1: يعطيك صحة يا أشرف، نتقابل معك إن شاء الله غدوة في دار العيلة.
0: هكا
1: نكون وصلنا لآخر لقاءنا اليوم في فواياج على جوهرة فام وجوهرة تي في. مرة أخرى نقول إن شاء الله تونس بخير، إن شاء الله كل عام وكل توانسة بألف خير. غدوة نحتفلوا مع بعضنا بعيد الجمهورية ونحتفلوا زادة مع بعضنا بعيد ميلاد 21 لجوهرة اف ام. ميرسي لكم الناس الكل، في الأمان، باي باي.
2: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
3: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: مرحبا بكم في تونسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دمتكم.
6: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبه مني.
7: تحب تشارك انت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85990 على 85990 وكان تحب تشارك وتربح بي دافيون وجهه من وجهه نوفلات ابعث SMS في حرف بي كيما بي على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. نسمع دار العيلة مع اشرف بدر الدين على جوهر اف ام موجه.
8: في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70-286-820. مع Active Travel أحجز وخلي الباقي علينا.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف ام. أشرف بن عبد السلام،
9: مرحبا بكم. نفت شركة تونسية الكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد غدا السبت للقيام بأشغال صيانة على الشبكة. وأكدت ستاك في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم أن البلاغ المتداول لا أساس له من الصحة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. شرع الهلال الأحمر التونسي في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشراب في عدة مناطق من الجمهورية لمعاضدة مجهودات الدولة في مجابهة موجة الحر وانقطاع الماء وإغاثة المواطنين، خاصة منهم كبار السن والمرضى والرضع وذوي الحاجيات الخاصة. وخصص الهلال الأحمر التونسي وفق بلاغ أصدره خصص

0: حصوله من سيارات الإسعاف وعربات نقل المرضى لفائدة المرضى الذين يعانون من قصور في التنفس والذين يستعملون مولدات الأكسجين وذلك لنقلهم من المستشفيات. كما خصص مولدات كهرباء لبعض المرضى في منازلهم حتى يتمكنوا من مواصلة علاجهم في أحسن الظروف. الهلال والأحمر بدأ أيضا في توزيع المياه المعدنية على المرضى في المستشفيات والمرضى الذين يعانون من قصور في الكلى بمراكز تصفية الدم وكذلك مراكز رعاية المسنين ومراكز رعاية الطفولة، مؤكدا أن الهيئات الجهوية والمحلية داعية المياه إلى البقاء في حالة تأهب لدعم مجهودات الحماية المدنية والسلطة الجهوية المحلية في مجابهة الحرائق. إن العالمية قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى نابلس التخصصي في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن وقوع إصابات واحتجاز عدد من الأشخاص، فيما ذكرت المصادر أن أفرادا من الطاقم الطبي تعرضوا للاعتداء خلال العملية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهر FM
1: الدنيا
2: جوهر FM

0: جوهرة اف ام. العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت، وسنا تربحكم الموتو الكتريك لو دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: جوهرة اف ام
2: الدنيا والموسيقى.
1: جوهرة اف ام
3: يا عمر.

0: الموجة. بايلا
1: بايلا اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا. تشوفوا فينا على جوهرة فم تي في، تسمعوا فينا على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بصحه وسلامه، ان شاء الله زاده كيف كيف تكونوا في راحه في دياركم. ميسالش رانا كنا قاعدين في نفس المشكل، ضوء وماء، دونك نحاولوا نعديو هذا كيما نجموا نعديو. ديما التونسي راهو يصبر مع ليزيفينمون هذوما، الحقيقه دي سام بريفو اللي تصير على الناس الكل. خليني نقول لكم، انا احلام غيلان معكم اليوم في بايله للعشويه نتاع اليوم. إن شاء الله يا رب نعديه ثلاثة سويعات مع بعضنا خفيف انضاف، وزادة تكون فيهم المعلومة والإفادة والاستفادة. منير اسماعيل رافقني في الإخراج التقني، حسام القايد في الإخراج الرقمي، وجمال بوقديدة في استقبال تليفوناتكم اقتراحاتكم. وأكيد جدا زادة باش نطلعوا مع بعضنا على العديد من المهرجانات، شنو اللي استنى فينا غدوة، شنو يستنى فينا بعد غدوة، وزادة الليلة اليوم. خليني نقول لكم عن مهرجان مهم جدا زادة اللي حبوه الناس الكل اللي تعودوا بيه في دورته 63، نقولوا مهرجان كرنفال أوسو. كرنفال أوسو اللي اليوم الحقيقة يوعدكم بمتعة كبيرة برشا في المجسمات، في العربات اللي موجودة، وزادة في اللي بش يتقدم من عروض مزيانة ياسر وحلوة برشا لكم انتوما، لكم العزيز علينا اللي ديما تبعونا. دوك يقولوا دورة 63، نقولوا تاريخ، نقولوا أكيد جماهير كبيرة تعرفوا، نقولوا ثم دي جينيراسيون تعديت، اللي تعدي الكلمة واللي تعدي الصورة كيف كيف. احنا في وقت الصورة توا، وفي وقت انك تكون جاهز لكل ما تنجم تشوفه عبر الريلز اللي تعداو، وخاصة كي نحكي واحنا جوهرة فام شوية اخرى زادة، باش يكون معنا زميلنا اليس الكناني ينقل لينا كل الاحداث توا والاجواء بلوتو اللي باش تكون مصاحبة للكرنفال، نقوله في دورته 63 كرنفال اوسو. يلا شوية وراجعين
0: على جوهرة FM TV.

0: Baila. مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في صحة زادة كيف كيف. خليني أقول لكم للمواعيد اليوم، مواعيد ثقافية، مواعيد المهرجانات، مواعيد السهرات زادة كيف كيف، ثم زادة باش نلقاو لقاءات كما توا باش نكونوا شوية مع زميلنا أنيس الكناني اللي يكون صحبة المدير الفني لاستعراض أوسو كرنفال أوسو في دورته 63، باش نكونوا معاه جلال دوما. خليني نستقبلك أنيس، شنو حوالك؟
1: أهلا وسهلا. حلو ما في البرود، أنت في البرود؟
0: أي من غير ما تشلق.
1: احنا في نسمة بوجعفر.
0: أنت توا في النسمة العزيزة الغالية، في النسمة في دورتها 63، أنت توا بحض العربات وبحض المجسمات، ومعاك زادة المدير الفني لاستعراض أوسو سنة كرنفال أوسو 2026 في دورته 63. تفضل أنيس.
1: كما قلت أحلام، بحضي صديقي جلال دوما المدير الفني اللي استعرض أوسو كما تعودنا، باش ناخذوا من عنده كلمه بخصوص الاستعراض اللي اون برانسيب ينطلق السبعه، اون برانسيب هكا ولا سي جلال؟
2: ان شاء الله.
1: كلمه جلال، الساعه باش نبداو تحضيرات، تعبتكم شويه؟
2: تعبتنا بالسخانه، تعبتنا بالليمويان، تعبتنا برشا حاجات، برشا حاجات.
1: حتى صوتك ظهر لي،
2: صوتي فقدته اليوم،
1: تعيط برشا.
2: لا ما رقدتش لتو، سي نورمال بالنسبه للبارح وسخانه البارح، وكل بيان سور البوسيير والغبابر وكل شيء سي نورمال.
1: بالنسبه لي سنة قداش عندنا من عربه ببري؟ انا حسبتهم ظهر لي 14 و15،
2: هما هكاك 14 عربه ان شاء الله،
1: 14
2: خاطر فيهم لي بتي موديول كيما نقولوا عربه ونقولوا موديول زاده.
1: اتفقت كان نستعرضوهم
2: لا يعني بيان سير كي العادة والعوايد، بابا وسو هو اللي يقعد اللول.
1: استناني ساعة، يعني حاجتي نحبك باش تبدا، خاطر عندي طول موجودة عربة مجسم إله البحر بابا وسو، هي أول عربة هكا ولا؟ لكن سي جلال نتذكر وأنا صغير لسنوات ديما نبداو نستناو في بابا وسو اللي هو يكون في آخر الاستعراض.
2: اي احنا ولا هو يفتتح الحق؟
1: قداش عندنا من هذه دور معناتها ظهر لي اول مره؟
2: 63.
1: لا اول مره يفتتح.
2: لا هو افتتح عندي وتو ثلاث سنين نعملوا به هو الافتتاح.
1: اما قبل كان هو
2: اللي كان قبل؟ لا جنقلنا مره افتتاح مره اختتام. مع بابا الهادي ومع اللي كبر القديمه كنا نجنقلوا مره هكا ومره هكا.
1: وبعده
2: بيان سور فما عندنا الفلاحه، مش ندخل بويسك احنا التراث وكل، مش ندخلوا في الفلاحه، مش ندخلوا في الصناعات التقليديه في المدينه، مدينه
1: توسا
2: العتيقه، مش ندخلوا زاد، مش نعرجوا على الصحراء تونس، صحراء
1: كل الجمال،
2: الجمال نتاعها ولا وعندنا فيها لوحات، زاد عندنا لوحات فروسيه مع الجمال.
1: يجب لي نحكي ونزيدو نقدمو. حاسي بوليد باش نسالو سؤال خاص جدا.
2: اي
1: ريتو ما عادش تحب نسالوك اللي كنت ولا ذي، شنو حكاية خبز الطابون هذا عملناه ولا
2: سناه؟
1: اكثر من 7000 خبز الطابون.
2: ظهر لي الكل مستناه في خبز الطابون.
1: طابونه بزيت كيفاش احلام؟
2: اغلى تاع احلام.
0: يا جلال جيب وحده طابونه لهوني للاستوديو يا جلال.
2: نجيب لك بزيت الزيتونه، بزيت الزيتونه ومعها العنب
0: ما شاء الله،
1: والبطيخ والدلاع
0: والخوخ.
1: هذاك علاش يعني قلت لك وينو
2: يا حلوم اخذت بوتبايك.
0: اسمعني يا جليل، خليني نحكي مع جليل يا انيس، خاطر توحشته برشا جليل، وخاطر كانت ثم برشا مناسبات لمتنا مع بعضنا. جليل قدمت برشا للمهرجان اوسو الحقيقه، من الكوريغرافيا ومن الحقيقه في الناحيه الفنيه، الاضافه كانت ظاهره برشا. السنه اخترت ان يكون اوسو فن وتراث، هذاك علاش نسمع فيك قبيله تحكي لنا على الجمال وتحكي لنا على العربات. دونك اكيد باش تكون ثم مواعيد في الكوريغرافيا جميله جدا
2: ان شاء الله. اسمع، مش انا بركه اللي قدمتها حلوه.
0: اي تفضل. اي
2: انت زاده،
0: ربي يفضلك،
2: انت كنت والله بيونير فيها.
0: ربي ربي
2: انا ذاك انا جميل فهمتي.
0: يعيشك
1: على كل الاحلام. بالنسبه لحكايه الخبز تبونه بون، هي عملناه وصارت، لكن فما اوبسيون زادها سنه صديقنا وليد. جاب عنده سنة قال لك زرع 5 هكتارات دلعه بطيخ ظهر لي 5 هكتارات تجمعهم وجابهم لهنا لاستعرض هوسو ما نحكي لك بطيخ ودلعه
2: علاش قلت لك نخلة تخذ بايك
0: نخلة نعرفك تخليه لي باي نعرف
1: هنا الحقيقة نعرفك هاي نعطيك البرنامج ساعة خانة نعاود بكري ديجا كان عليها ما خان عادوا البرنامج بالتفصيل كلم باش تبدا بالكلمه الافتتاح عن النشيد الوطني بعدها ماجوريت سوسة ايضا فما عرض السيارات الكلاسيكيه وايضا عرض الدراجات الناريه والهوائيه بعدها فما عربه مجسم اله البحر بابا ويسو كما قلنا فما ايضا عرض لفرقه محمد علي الجلالي بعدها عربه جمال الصحراء وايضا بعدها عربه فرسان سوق لحد سوق لحد كروه تجربة هذوما
2: اي انت تجربة
1: فوالا فما عربة الفلاحة عربة الفلاحة اللي هذه اللي
0: 4000
1: والبطيخ ايوه هذه فيها 4000 الخبز اسمع الحاجة احلام والله منهم وليد مسكين تجرح بكري بس كانت يجيبوا خبز تابونة ويقصوا فيهم ديبتي مرسو ويعملوا فيهم زيت زيتونة تصور انت 4000 الخبز اش باش يعملهم
0: يعطيهم الف صحه
1: يعطيهم الصحه هذا الفلاحه بالنسبه لي عرض فما عرض لفرقه الفولكلوريا والرقص الشعبي فما ايضا عرض الصناعات التقليديه فما عرض الكشاف التونسي فما سلحفاة البحر عربة هذية فما أيضا عربة للقرش وعربة الثقافة كي نقول عربة الثقافة وعربة الفلاحة والسياحة راهو هذوما العربات تبعين المندوبات الجهوية معناتها مندوبات السياحة عند عربة مندوبات الفلاحة عند عربة مندوبات الثقافة كيف كيف فما حاجة أخرى السنة قبل الساعة فما عرض لفرقة أكودة تمشي فما عرض فرقة ليس بالحاجة عليه فما أيضا القطار هذاك السياحي وأيضا عربة السياحة فما عرض الفرقة البولونية أكثر من 55 فرد في الفرقة هذه كما كان يحكي لي توا وليد فما عرض الرقص الشعبي موجود زاد كيف كيف فما عرض النجوم الخمس فما عرض فرقة نابل اللي حاضرة زاد اليوم باش تكون في استعراض وسو فما عربة مدينة سوسة العتيقة توا تشوفوها مزيانة برشا عربة تهز مجسم لمدينة سوسة العتيقة أيضا فما عرض الاستنبالي كي العادة فما عرض فرقة من سوريا فرقة سيف الشام فما كشافة القلعة الكبيرة فما محمد السوداني أيضا أندنداس فما عربة النجمة الساحلي والحاجة جديدة بالنسبة للسنة يا أحلام هي عربة مئوية لسيد جارسون متاع سوسة السنة المئوية متاعه فما عربة مزيانة برشا توا تشوفوها أيضا فما عربة الرباط وأيضا عربة فيها الطائرة الحربية هذه العربة من تجسيم وإنتاج نجم نقولوا جمعية استعراض وسو والاختتام هذه الاختتام ما فهمتهاش هذه يا صديقي
0: جلال دوم عن جليل
1: لا لا الاختتام محطوطة اختتام بعربة عملاق كارتاج كارتاج
2: كارتاج احنا كنا عملاق فما برشا تو قاعدين يتعداو يقولوا حنبال ما فهمش علاش ديريكت يمشيو حنبال واحنا كنا بويسك كارتاج عندها مش حنبال برشا عندها عمالقه كثيره وكثيرين هذاك جسمنا اول دميه كبيره دميه متحركه اكبر واحده في افريقيا واكبر واحده في تونس معناها هذا من خونا العزيز علينا الغالي اللي فقد امه الى دو جور الفنان احمد التليلي معناها دوماج الى دو جور الى بيردو سامير الله يرحمها من عامها فهمني عملنا حاجه كبيره برشا هي الاختتام ان شاء الله هو عظماء من قرطاج
1: يعطيك الصحه سي جلال دوما وقتاش يبدا الاستعراض؟
2: 7 باذن الخالق
1: 7 السبعة أنا نوجه الكلمة اللي يسمعوا فينا يا أحلام نقول لهم راهو الطقس مزيان برشا فما نسمة مزيانة برشا ماهيش تكون لهنا في بو جعفر تنجموا تهبطوا تعوموا وفي نفس الوقت تتفرجوا على الاستعراض نتاع كرنفال أوس
0: خليني نعقب على كلامك يا أنيس نقول لجلال دوما يا أخي نحب ما سمعتش بالي جلال وقتاش البالي باش يبدأ في العرض
2: سمحني
1: جلالي
2: لا بالي جلال
1: جلال
2: انا مانيش في اللعب
1: البالي نتاعك انت بالحق
2: كيفاش؟ والله ما نعرفش ما نعرفش.
1: والله يعطيك الصحة.
0: حرمتنا يا جليل. حرمتنا يا جليل.
2: الله لا يحرمك.
0: حرمتنا الحقيقة. الحقيقة خاطر كلمة حق لازم يقولها في الكوريغراف وفي المؤطر جليل دوما، لازم نقول اللي هو مناضل الحقيقة في المجال هذايا، واللي عمل ثنية حلوة برشا في الرقص الفني والرياضي الكوريغرافيا، عمل حاجة شابة مضخمة للحقيقة في متناول العائلات الكل، حاجة محترمة. هذيك علاش قلت لك حرمتنا يا جليل.
1: والله أنت يعطيك الصحة، يعطيك الصحة أحلام، أنت ذكرتني خاطر راهو عامناه الجليل دوما ما عملش لوحة بركة
0: اللي يعمل
1: عمل ما نعرفش والله نسيت 4-5
0: لوحات ديما عنده الاختتام وعنده في وسط العربات
1: حرمنا
0: كومون يتخافاي نعرف
2: يعيشك احلامي
0: ربي معاك ربي يبارك لك يا جليل وان شاء الله بالتوفيق والنجاح ان شاء الله بالتوفيق والنجاح يا انيس حبيت برشا كلمتك اللي قلت لنا قلت لنا نجموا يعوموا ويتفرجوا دونك ثم راحه كبيره ياسر في استعراض اوسو ثم الحقيقه محلاه الامن في كل مكان
1: فكرتني في الامن احلام
0: تفضلي
1: والله نحب نزيد مره اخرى نحب نوجه تحيه لمختلف اسلاك اسلاكنا الامنيه الكل الكل الكل بدون استثناء خاصه خاطر من العشيه قاعد نشوف فيهم هما راهم البارح يخدموا
2: ملي نطلعوا العربات
1: راه وحاجه اخرى تحيه خاصه لفرقه الكشف عن المتفجرات اللي تخدم في خدمه كبيره بصراحه يعطيهم الصحه
0: بارك الله فيك انت يا انيس وبارك الله في كل من شارك الحقيقه في انجاح استعراض اوسو على خاطر هو بمثابه الباتريمون موجود هذايا منذ 63 نحسبوا بظلم ما بين 1958 احدث مهرجان اوسو اللي كان في بداياته الحقيقه الرحمه على سي بوراوي الحقيقه وطارق زرقاتي يا ليت كان يسمع فينا توا خونا طارق ودخل معنا شويه اخرى باعتبار انه والده كان من مؤسسي مهرجان اوسو واللي دافع عليه واللي خلاه ايقونه لجوهره الساحل سوسه البيا يلا احنا شويه وراجعين خليكم مع الموسيقى.

0: Baila.
1: Baila. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على بايلة. اليوم بايلة في موعدها موعد استثنائي، اليوم موعد نحكي فيه المهرجانات، لكن زاد باش نحكي على استعراض أو سو كارنفال أو سو 2026 اللي هو في دورته 63. كي قلنا 63 قلنا برشا حقبات تعديو، برشا أهوام تعديو، إيه دي جينيراسيون زادة تعديو، كل واحد كيفاش شاف الكارنفال اتطور كيفاش ما تطورش، لي شكون مؤسسي الكرنفال الساعة. دونك بالشوية غشيخ عملنا هكا، لقينا اللي الكرنفال كانوا راه رجال بداو من اللول وأسوه وعطاو الشعلة وعطاو زادة كنقولوا البداية، ضربة البداية كانت وكيفاش كانت. ما نجم يقول هنا كان خونا طارق زرقاتي يحكينا على السيد الوالد والمجموعة اللي كانت مع بعضها. أهلا وسهلا خويا طارق.
2: ويك وكافة مستمعي جوهرة فهم.
1: مرحبا بيك أخويا طارق، أنت وين ساعة توا؟ خاطر يظل فيك تحضر في روحك راو.
2: والله أنا عندي شوية أخرى مشاركة في عربة قصريبات.
1: أي
2: عملنا إنتاج قصريبات، كلفنا سي وليد رئيس المهرجان يعني بإبداع بإنتاج حول قصريبات وأسد أبو فرات. فما فيه غناء وفيه جميلة جدا، المطلع نتاعها يا زوار تونسنا البية من سوسة العزيزة علي، نحكي عن اللي فات تاريخي ما بين عيني، هو الدولة الأغلبية، هو قصر الرباط، هو أسد بن الفرات.
1: ما شاء الله يعطيكم ألف صحة، يعطيكم ألف صحة. هذاك علاش مطمئنين على تونس راهو مادام ثم رجالات كي من هكا واللي ديما قايمين على أنها تونس توصل بصورة الجميلة جدا وعبر تاريخها كذلك. دوك باش نحكيو على بدايات أوسو خويا طارق، شفت أنا ما بين سنة 1957-1958
2: هكذا.
1: أيوة. تفضل، حبينا نعرفوا دور السيد الوالد، تذكر لنا مثالش الاسم، تحكي لنا كيفاش كان تأسيسه. تفضل.
2: الحقيقة هو التأسيس عام 58 عن فكرة لمحمد زرقاتي وسيناريو وإخراج لمدة 15 سنة. يعني الوالد هو اللي جاب الفكرة وكان معها مجموعة من الحقيقة من أبناء الاتحاد المسرحي على رأسهم سيد عبد الحفيظ البراوي
1: الله
2: يرحمهم الكل وينعمهم، حامد زغدان أول بابا وسو، يعني طاهر خضير، كان عبد العزيز الدراجي، حصلوا تلموا الخمسة من الناس تقريبا، ستة من الناس وخموا. هو كانت أثر زيارة الوالد في مصر لأخذ الرخصة من كاتب نص كان مش يخدم عليه، يعني هي مسرحية من أصل كاتب مصري مشاله بالذمة. وقتها كانت احتفالية النيل في اسكندرية، فحضر على احتفالية النيل وجاء فكرة احتفالية البحر للاحتفال بعيد.
1: دك الحكاية مزيانة برشا الحقيقة. خليني نكمل شوية أنا هكا مع أخويا طارق، أنه كانت تقبل هكا البحر مقدس وشنو اللي يخرج من البحر، وديما الأساطير والحكايات معناها كانت موجودة، كانت ديما العباد تتجه هكا احنا عنا ما شاء الله البحر وعنا التاريخ وعنا زيادة الحقيقة الناس اللي تفكر مليح والناس اللي ديما تخمم على الموروث متاعنا وعلى تواصله خاصة عبر الأجيال. هذا علاش احنا ديما نقولوا كل حاجة تكون باتريموان متاعنا نستحفظوا عليها برشا، على خاطر مهم جدا أن يكون عنا تاريخنا ويكون عنا نقولوا احنا الأشياء اللي ثابتة، معناها ما هيش مش نتخيلوا، احنا نحكيه على ثوابت صحيحة. الثوابت هذه أنه من الناس خموا في الثقافة التونسية، خموا في استغلال الحقيقة البحر اللي موجود ما شاء الله على بلادنا، المنطقة متاعنا شابة ياسر، الموقع متاعها الجغرافي اللي وين محطة حضارات عديدة وثقافات عديدة ومتعددة كيف كيف. دونك خليني نكمل معاه أخويا طارق، خاطر أنا خذيته حقيقة من المعمعة توا. كمل لنا أخونا طارق. بعد ما مشاو للنيل وجاب الفكرة لتونس.
2: قالوا الجماعة أنه يحتفلوا بعيد الجمهورية باحتفالية البحر، وزاد جات بنات الفكر على فكرة سيدي عبد الحميد، هم كلهم كان عندهم ولج غادي ويشوفوا في العزايز يدلدلوا في شويقاتهم ويقولوا يا ميتة وسو نحي الدال اللي نحسوا
1: نحسوا أي
2: من بعد يا ميتة وسو ولات يا بابا وسو
1: صحيح
2: أوكي
1: ايوه ياخذوا 7 ايام
2: وبناء عليها سيناريو يقول يا بابا وس وس وس وس ونحي الدال نحس بعد علينا الحريق هز البل من الغريق بابا وس ها أه؟ وبعد يدخل تدخل حريات البحر هذه من خلال البحر ويدخلوا وس ويأخوا عربه ويستقبلوا شيخ المدينه ويهديله مفتاح المدينه ويهديله كل عام اجمل فتاه بالشتاء يحمي ديما البحر والبحاره وثروه البحر وعمال المينا كل ما عنده علاقه بالبحر.
1: اييه ها خبيه
2: وبنوا عليها حتى من اللحن الاصلي.
1: اييه
2: حافظوا التو معناها يقول يا بابا اوسو اوسو نحي الدال نحسو.
1: طبيعه الحال
2: الفتاة الجميلة يتعارك هو واوسو يموت اوسو ويهبط ضربوا القراصنة ضربوا الطاغية اوسو ويطلع ضربوا الجمهورية. كانت هيك السيناريو كان هكا من البحر من البحر يدخلوا البحار هكا في فلوكة لين يدخل ما يوصوا ويرحب به شيخ المدينة إلى العربة. فكان وقتها يعني سيناريو جميل جدا
1: صحيح.
2: قلت لك معناها اللي جسدوا معناها عشرات الممثلين اللي هما وقتها كانوا في الخمسينات كانوا أبناء الاتحاد المسرحي وكذلك أبناء الساحلية كانوا جمعيات قوية جدا في الإنتاج المسرحي ينجوا تقريبا 5 أعمال مسرحية في العام. فهم اللي شاركوا أساسا أبناء الاتحاد المسرحي في يعني تطبيق سيناريو وأول مبروز هو المرحوم الفنان الكبير حامد زغبي.
1: أي الله يرحمه، الله يرحمهم الكل جميعا الحقيقة، يعطيهم ألف صحة. نحب نشكرك برشا خويا طارق، يعطيك صحة.
2: كلمة كلمة في حق السيد عبد الحميد البراوي الله يرحمه
1: ويرحمه،
2: هو كان المنتج المنفذ، كان عبد الحميد البراوي الفلوس، هو الأمن، هو القماش، هو يجيب العباد، هو فهمتني؟ يعني أي فكرة تحلم بها المجموعة والوالد والمخرج هو كان وشيء هذا كان ككاتب عام للجنة الثقافية وكان من أحسن الكتاب العامين وتلمذوا عليه تقريبا معظمهم في الجمهورية. يعني هذا الدور هو ما كانش موجود قبل، تسمى إدارة إنتاج. أي
1: خليني نمشي معك أكثر خاطر الوقت بدا ياكلني أنا ودي خايف عليك أنت من الوقت زادة. وقتاش تقص مهرجان أوسو ما كانش تنفيذه؟
2: تقريبا في السبعينات
1: قص برشا
2: سنين. هو كان أوسو
1: أي
2: أوسو كان سوسة الدولة مرتبطين ببعضهم.
1: أي
2: فهمتني؟ فانفصلوا في بداية 74 تقريبا، انفصلوا ولا أوسو وحده وسوسة الدولة وحده.
1: دونك تقص شوية ومن بعد رجع. أكيد الصورة تبدلت شوية على كرنفال أوسو، تطور برشا كرنفال أوسو. دونك والصورة والديجيتال زاد عاون برشا، الإنترنت عاونت برشا في إيصال
2: طبعا التكنولوجيا توا والفرقة والسرعة. أوسو توا ما نجمش يتحمل سيناريو وتمثيل وجنان سريع، يعني لازم المشاهد تمر بسرعه، وفما برشا تكنولوجيا ودخلت الكرونجيون، دخلت عليه صوتيات، دخلت عليه برشا حاجات تكنولوجيا حكيت التكنولوجيا.
1: منير اسماعيل يقول لك فماش طرائف صارت قبل هكا صوت تقص حد متعدي
2: ولا الطرائف كان بورقيبه يحضر في كل البروف اللي اوسو، فما طرائف ساعه طرائف تنسي علي رياحي الله يرحمه الملحن الاساسي لاغاني بابا اوسو.
1: اي
2: وكانت فما اغنيه سوسه الحلوه بلاد السيف هي جينيريك نتاع المهرجان، وهي تنشيط اغنيه تنشيطيه تتبث في ابواق من باب الحر حتى الشاطئ الكل. سوسه الحلوه بلاد السيف بلاد النزهه ديما تتبسم في وجه الريف وتعفر يا سعد منزارك زق ميتك وتكنف اجوارك انوار الدنيا مش كيف انوارك شكون ما يجيك يعدي السيف يا سوسه يا حلوه يا بلاد السيف هذا الحذر في في كتاب كامل يعني صور ووجوه من ذاكرة الأي من ترى مثلا عام 63 وقتها طلعت فكرة تقلل ودلل يعني مع نقص من الأطفال برجيبة جد تحديد النسل وقتها كان حامل ساخداني في كاروسة شكون فيها فيها المرحوم الفنان الكبير عبد العزيز الدراجي وحاطت شوشات في فمه كي البيبي فهمتني وحامل ساخداني راح على ثلاثة معناها وبرجيبة نداله وباس وحيح معناها فهمتني ففي المناسبة العامة ذاك في أوس وكان ثم ديما نوادر ديما في كل عام يعني يخلقوا يبعدوا حاجة اللي
1: كان ثم مرور رسائل حلوة
2: كان بورجيبة يتجاوب تجاوب كبير مع المهرجان
1: الحقيقة زمن جميل جدا
2: جميل
1: جميل جدا نحييك أنا
2: سعيد بمكالمتك أختي الغالية
1: نحييك برشا والله يرحم الوالد واللي خلى
2: عبد الحميد المراوي والعظماء عظماء الفن في سوسة
1: وخليني زادة من خلالك أنت خويا طارق إن شاء الله ربي يعينك ساعة وإن شاء الله عرض متميز وممتاز
2: إن شاء الله العادة إن شاء الله العرض هو من تأليف وإخراج مروان الرزقي
1: مرحبا يعطيكم ألف
2: أوكي
1: دونك من خلالكم أنتم زادة أنا نرحم على عامل هادي بالحسن الله يرحمه زادة
2: إن شاء الله ماذا هما الناس كل كل خدموا وأضافوا
1: خدموا الحقيقة اللي أنا معناها خلطت
2: مع حمد زغدان جاء سلاح الزرقات طيب البخشالي جاي وصولا إلى أخونا عزيز الغالي براوي الوحيشي
1: إن شاء الله يسمحونا اللي ما سميناهمش موش عن قصد راهو إن شاء الله ربي يرحمهم الكل شكرا لك خويا طارق يعطيك ألف صحة
2: أنا عندي بس وعندي بالأسامي الكل
1: أتو مرة أخرى نقعد معاك ونعملوا توثيق شباب برشا لأوسو زادة خلينا نوجه كلمة طيبة في حق خويا وليد بالحسن الحقيقة اللي قاعد دؤوب جدا على إنجاح مهرجان أوسو دؤوب جدا على أن يخلي مهرجان أوسو كرنفال أوسو يكون في أبهى حلة الحقيقة شكرا واللي تمدت بعدها المدة كانت من يوم 12 جويليا بدأ الافتتاح بك الألعاب المائية وأجواء كبيرة برشا الحقيقة احتفاء بي مهرجان أوسو في دورته 63 شوية أخرى في ساعتنا الثانية إن شاء الله باش نتلاقاو مع سي مراد باشا باش نحكيو على جمعية روافد للفن المسرحي بالمكنين اللي هما اليوم إن شاء الله الافتتاح متاحهم لكن نقولكم وقد معنا في الموعد زيادة شوية أخرى رامي عياش عزبيني أغنية جديدة برشا يهديها الجوهرة فام ويقول بمناسبة العيد ميلاد 21 وخليكم مع أشرف بن عبد السلام باي
0: تحب تشارك أنت وشكون بالفن متاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت ابعث اس ام اس في حرف د كيما دار على 85 990 على 85 990 وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون وجهة من وجهات نوفالير ابعث اس ام اس في حرف ب كيما بيه على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة
3: Business News. مرحبا بكم قدرت عائدات تصدير الغلال الصيفية ذات النوى بقيمة 66 مليون دينار فاصل واحد خلال الموسم 2025-2026 بزيادة بنسبة 18% مقارنة بالموسم الماضي وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة وبلغت الكميات المصدرة 8000 طن فاصل 797 بارتفاع بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ومثل التوت البري والفراولة نموذجا للتصدير القائم على القيمة حيث حقق التوت البري قيمة الصادرات في حدود 21.9 مليون دينار والفراولة في حدود 13 مليون دينار فاصل 5 وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المواردة للفراولة التونسية بكمية بلغت 385 طن تلتها فرنسا ب 91 طن ثم سنغافورة وقطر والمملكة العربية السعودية. كشفت نتائج المسحة الوطني حول استخدام الانترنت والمهارات الرقمية لسنة 2026 الصادر عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات عن اتساع لافت في قاعدة مستخدمي شبكة الانترنت في تونس لتبلغ 85.9% من شريحة العينة المستجوبة بالتوازي مع تحول ملموس نحو اعتماد التقنيات الحديثة وعلى رأسها أدوات الذكاء الاصطناعي. وأظهرت المعطيات الإحصائية المضمنة في نتائج المسح ترسيخا كبيرا.

0: Business News. جوهرة جيت سيت. دعم من وزارة الشؤون الثقافية يجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويليا إلى 22 أوت. سهرة 25 جويليا مع الفنانة التونسية المتميزة آية دغنوش. جدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويليا إلى 19 أوت 2029. السهرة الافتتاحية سهرة 24 جويليا مع الفنانة نبيها كراوي.
1: مهرجان هرقل الدولي يهل علينا بدورته الثانية برمجة غنية ومتنوعة كما عودنا. نهار الأحد 26 جويليا في السهرة الافتتاحية يستنى فيكم الأوبن ستاند أب اللي يضم خمسة من ألمع الكوميديين في تونس: ياسين الصالحي، أحمد العجيني، مهدي بشتورجي، نور السعيدي، محمد طاهر الدريدي. إمالا نلقاكم في هرقل بارك أبارتين من 10 متاع الليل. تباع تذاكر في هرقل بارك وإلا أونليني على موقع تذكرتي.ان وإلا من أبليكاسيون هرقل بارك. تستنى فيكم سهرة بكلها فرحة وضحكة ما تتفلتش. كونوا في الموعد.
0: تواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم سهرة 24 جويليا. أوركستر لورفيون في فقرة أولى مع مارسيل خليفة وفقرة ثانية مع مهدي

موعدكم في ساريت 25 جويلية مع لو بوليرو دو رافيل و شهرزاد دو ريمسكي كورساكوف. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا، موعدكم في ساريت 24 جويلية في عرض نجلة في الزردة. معكم في سهرية 25 جويلية مع دي جي أحمد بن جميع في عرض

0: برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
1: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. جوهرة اف ام تندانس
2: تندانس برعاية مع بوريدو. اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر دي بي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
0: بوريدو، طور عالمك. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. فقرة تندانس كي العادة تجيكم لقيت هذايا، وكيما كل نهار جمعة نحكيو على ابليكاسيون ولا لوجيسيال. الابليكاسيون تاعنا اليوم اسمها تايني سكانر، اللي هي ابليكاسيون تاع نوميريزاسيون، واللي باش تحول لك باتم معنى الكلمة لاباري فوتو نتاع السمارت فون نتاعك الى سكانر دو دوكيومون بورتابل. يعطيك امكانية باش تعمل نوميريزاسيون تاع كل لي دوكيومون اللي جاوك والا لي رابور على شكل الصور والا البي دي اف. طريقه العمل نتاع تايني سكانر سهله برشا، تنستالي لابليكاسيون، تحلها، تحط الدوكيومون اللي تحب تعمل له سكانريزاسيون نتاعو تحت لاباري فوتو نتاع التليفون نتاعك، تنزل على البوطون نوميريزي وهكا لو تور اي جوي. الفيرسيون هي 8.16.4. التاي نتاع تايني سكانر اسمه على جسمه، خاطر تايني معناها صغير، 358 كيلو اوكتي. اخر ميزاجور كانت نهار 8 جويلة اللي تعدى. لوجيسيالنا ولا لابليكاسيون تاعنا لي توتالمون غراتويت، تخدم على الاندرويد 8.0 ولا اللي بعده، وعلى الاي او اس 15.0 ولا اللي بعده، وتخدم

لغتين الإنجليزية والفرنسية. تايني سكانير تلقاوه غراتويتمون تيليشارجابل على www.zeronet.com. هذا شنو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: موجة.
1: جوهرة
2: Publicité. تحب على فريات والبروموات مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات من 24 جويلية إلى 3 أوت إديسيون سبيسيال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي
0: بايلا
2: بايلا
3: مرحبا بكم من جديد. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، إن شاء الله يا رب تكونوا متمتعين بالعشوية. الحقيقة الحمد لله النسمة دارت، هو شرقي حلو برشا، إن شاء الله ربي متعنا بالطقس الطيب هذية ويكمل متعنا بكامل مرافقنا اللي مستنسين بها. نعرف اللي الناس الكل ثم برشا تليفونات الحقيقة جاتنا للإذاعة، برشا تساؤلات، حاولنا الاتصال بعديد من المسؤولين، ممكن تعذر الريزو، ما نعرفوش شنية اللي موجود. دونك نقولوا خيانا الكل، نحن في الانتظار كيفكم، أول ما يكلمنا حد نكونوا في الإجابة معاكم أنتوما. لكن خليني زادا نحكي توا، نحكي وبايلة، نحكي وجو المهرجانات، نحكي وزادا كما مهرجانات اللي جاها صعوبات، مهرجانات اللي رغم الصعوبات أنها تتحدى الأوقات والمواقف زادا، وتخلي مجموعتها القريبة والمحيطين بها والزادا البعاد تعرفوا أكثر على هذا المهرجان. نحكي اليوم على مهرجان القنطاوي بحمام سوسة في دورته 42، وأكيد باش نكونوا مباشرة مع سيد رئيس الجمعية السيد ياسين العتيري. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
4: عسلامة مدام، نشكرك على الاستضافة، نشكر جميع المستمعين.
3: تشكر مروان إسماعيل زادة.
4: نشكر مروان إسماعيل.
3: وخليني أقول لك سلمنا على سي قيس.
4: سي قيس بتبيع عشان يبلغ.
3: مرحبا بيك سيدي، خلينا نعرف أكثر تفاصيل على المهرجان هذا، مهرجان القنطاوي بحمام سوسة، تفاصيل ثمش صعوبات، الكونفيرونس دو بريس إن شاء الله غدوة باش تكون، تفضل.
4: الله
3: تفضل.
4: باي على بخصوص مهرجان القنطاوي، احنا العام هذا إن شاء الله دورة 42. مهرجان القنطاوي كما تبعوا كل عام يعني كبر ولا بجمهور كبير ياسر واستناوه يعني بالفلجيها برسا. العام هذا صارت لنا شوية صعوبات، بو احنا الحقيقة مستنسين بين صعوبات كويسكنونش توزادة في ملعب بلدي، وتعرف انت الوضعية متاع الملاعب الرياضية والاستغلال متاعهم. لكن العام هذا تعطلنا شوية في أخذ التراخيص. الحقيقة اليوم ريان مو خذيت الترخيص، يعني مهرجانات أخرين بدأوا ينشطوا وإحنا اليوم ناخذوا تراخيص، هذا حاجة كانت صعيبة والحقيقة مؤسفة أنه في دورة 42 باقي نلقى إشكال في استغلال الملعب وفي تراخيص يعني من الجهة.
3: خلينا نسألك،
4: لكن الحمد لله
3: سياسين، خلينا نسألك، هو ما يكونش الطلب معناها للترخيص يكون عنده برشا من اللي تبعث الدوسي معناتها الادمنستراتيف ما نحكيه، إداريا كيفاش؟
4: إداريا احنا يعني بعد ما نكملوا الجلسات نتاعنا وتقاريرنا في اول العام ان نقدموا مطلب، ديما احنا الحقيقه يكون في مارس في افريل نقدموا المطلب نتاعنا للبلديه باش لازم نستغلوا الستاد، وبيان سور كي ناخذوا احنا الترخيص حتى المبدئي يعني هذاك اللي خاول لنا انه نتعاقدوا مع الفنانين ونقدموا حتى مع مستشهرين وإلا حتى مع تفاوضات أخرى، هذاك اللي سهل علينا المأمورية. لكن العام هذايا احنا رغم اللي قدمنا الدموند استغلال الستاد يعني عندنا توا فوق شهرين وحاجة لم يتم الرد علينا، بطاط بروسيدور ماشيين جايين نستفسروا يعني في لماذا هذا التأخير. مرة يقولون يعني فما خاطر الأمل الرياضي زاد نحييه على الصعود كمهرجان حقيقي وديما احنا نشجعوا الرياضه ونحترموا يعني الحاجه هذه، لكن حتى الامل كان يعني يشجع فينا واعطانا البيريود اللي نجموا نستغلوا فيها استاد وقتها هما يكونوا في تربص. لكن الامر هذا رجع مع الجهه المختصه هي اللي ما قعدت ما جاوبتناش، اللي خلاتنا نتسائلوا شمينا لتوا. تراخيص ما كيما تعرف بلديه شباب ورياضه، دونك التنسيق هذاك كان صعيب برشا العام هذا لحد اليوم. كما قلت لك اليوم اخذت لوكي بروفيزوار يعني المبدئيه بس لازم ننشط يعني يعني اليوم اليوم لازم ننشط صح مع اي فنان، والحمد لله يعني كويسك المهرجان نتاعنا عنده شعبية، وحتى الفنانين توا ولاو يعني يحبوا يخدموا حتى في المهرجان وكانوا الحقيقة متعاونين برشا. العديد من الفنانين كانوا يعني فليكسيبل واستناونا اللي نخذينا الترخيص هذا باش نكونفيرميو معاهم ومشاو معنا نقولوا احنا بالكلمة، خلاو لنا الليدات اللي احنا وعدناهم بهم، والحمد لله يعني اليوم نجم نقول اللي فما مهرجان قنطاوي وغدوة ستكون الإعلام على البرمجة. رغم اللي البارح أعلننا حقيقة على العرض الأول خاطر احنا إن شاء الله سيكون 30 جويلية، ما حبينا نزيدوا نخسر وقت خاطر احنا تو في ضيق نتاع وقت، أعلننا عليه وإن شاء الله سيكون كلنا نغني افتتاح المهرجان بسهرية كلنا نغني للمايسترو جهاد جبارة. وغدوة نكملوا لكم ان شاء الله البرمجه وتهبط كوم الفو وكيف استانستوا، ورغم الاشكاليات الكل لكن الحمد لله يعني احنا الهيئه الكل شبابيه ومهرجان نضربوا عليه الدقيقه 90 والحمد لله يعني وصلنا للي حاسنا به.
3: طيب يا المهم عندكم عندكم البعض الوجوه المعروفه فنيا؟
4: احنا ديما مهرجان قنطاوي فيه الوجوه المعروفه. فما جديد
3: اي
4: ان شاء الله غدوه تسمعوا به، نحبش نخليها هذه نحبش نخليها في الكونفيرونس الحقيقه.
3: اي عندك
4: اما فما جديد ان شاء الله ومتنوع متنوع كما العاده كما سنتنا للناس الكل.
3: تري بيان، معناها عندك المسرح عندك الغناء عندك الرقص
4: موجودين؟ عندي الرقص هذا اي
3: راب
4: دونك متنوع يعني ديما نحب حتى كان
3: منير
4: عندنا باي شو نقول اللي فما كاز باش يكون موجود.
3: اي
4: غدوة نكمل لك الكلام
3: بخير ان شاء الله. ان شاء الله اوكي ان شاء الله هالصعوبات هذه ما تتكررش يا ربي، وان شاء الله تكون ديما في الابان الاجابات. نتمنى لك التوفيق سي ياسين العتيري رئيس الجمعيه مدير المهرجان مهرجان القنطاوي بحمام سوسه في دورته قديش؟
4: 42
3: نأكدوا عليها ثلاثة سطرة تحتها.
4: مرحبا
3: بيك، موفق ان شاء الله يا ربي وان شاء الله ديما بالنجاح.
4: شكرا شكرا.
3: مرحبا سي ياسين.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد بايلة في موعدها اليوم الجمعة، خلينا نقوله اللي هو موعد المهرجانات، الأنشطة الثقافية، وزادة نحكي وصعوبات نحكي وزادة أفراح نحكي وزادة كيفاش تتم عملية المهرجان. أتعرف قبيلة من مهرجان القنطاوي بحمام سوسة، إن شاء الله غدوة الكونفيرونس دو بريس، دونك ونعرفوا البرمجة كاملة للمهرجان. لكن توا ننتقل بكم أنا للمكنين، وين جمعية روافد للفن المسرحي برئاسة أسي، نحكي مع أسي باشا. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: شكرا، تحية ليك وتحية لكل مستمعي جوهرة فاب.
0: مرحبا بك سيدي، خليني أقول لكم شنية حويلكم، شنية الأمور سي مراد.
1: والله الحمد لله، احنا في التحضيرات الاخيره للافتتاح مهرجان ليالي مكنينه الصيفيه في دورته الثانيه. الحمد لله، هي التحضيرات بدات منذ مده، عملنا البرمجه، اخترنا 12 عرض متنوع الحقيقة بين المسرح والموسيقى والفن التونسي والعروض الأجنبية. صدقة يوم الافتتاح كذلك يوم ترويجي، من خلال الترويج للمهرجان في ساحة بلدية المكنين، وكانت أجواء رائعة. عرفنا بالمهرجان بتاعنا حتى وين وصلنا اليوم 24 جويلية يوم الافتتاح، اللي يكون إن شاء الله العشرة متاع الليل مع النجمة التونسية نبيها التراولي. ويتواصل المهرجان كما قلت لك حتى 19 أوت ب 12 عرض يتم اختتامه من قبل الفنان القدير لطفي بوشناق.
0: ما شاء الله، دك مختلف العروض اليوم عن الافتتاح ان شاء الله، ثم بوادر هكا متاع سولد اوت، حكينا شوية.
1: والله ان شاء الله، احنا الحقيقة كيوم افتتاح وفما طلبات كبيرة على الفنانة التونسية نبيها كراولي. طاول الحقيقة كنت نتابع، فما أصداء طيبة باش يكون الجمهور حاضر
0: ما شاء الله.
1: الحقيقة لانه احنا حضرنا كل شيء، عملنا حتى في مستوى الامور التقنية، خذينا معناها تعاملنا مع شركة بالحق متميزة جدا باش نوفر اجهزة صوتية وضوئية واكران في اعلى طراز باش نستقبل جمهورنا. حتى في مستوى مسرح والطلق بالمكنين، وما شاء الله احنا عندنا مسرح كبير الحقيقه وفضاء مميز جدا يتبع بلديه المكنين، كانت التهيئه بتاعه منذ ايام في مستوى الاضاءه والاناره، في مستوى التنظيف، في مستوى الدهن. حبينا نستقبل جمهورنا من كل مكان الحقيقه في اجواء جد طيبه. كما قلت لك كل شيء حاضر، احنا توا في اللمسات الاخيره في تركيب الاجهزه الصوتيه والضوئيه قبل ان تشرف الفرقه على البريتيفون بتاعها، ثم ان شاء الله تعتلي الفنانه نبيها كراولي الحفل. معناها فما انطباع طيب وفما محبه الحقيقه للثقافه وللفن. بالحق الحقيقه لاحظتها حتى في التفاعل، وعندنا ناس تجينا من خارج المكنين، وهذه الحاجه الباهيه انه المسرح بتاعنا كما قلت لك يستقبل جمهور من مدن مختلفه وولايات مختلفه.
0: خلينا نقول ولي راهو تعذر عليك اليوم على خاطر عندك الافتتاح، كنت باش تكون بحذنا في استوديو الدنيا وما فيها، دونك تعذر عليك ميسالش، المهم صوتك موجود، المهم نعرفوا البرمجه، نعرفوا النسمه اليوم، نسمه المكنين الفنيه اليوم باش تكون مع المبدعه الحقيقه الفنانه الجميله نبيها كراولي. نشوف الذوق لهنا الحقيقه من خلال البرمجه، نشوف اللافيش، معناها الحقيقه متنوعه وزاده فيها برشا ذوق.
1: الحمد لله، احنا كما قلت لك حبينا نوعوا في العروض بتاعنا، والله رغم قلة الامكانيات لانه احنا خدينا المهرجان في فترة وجيزة، لكن حبيت نلبي اذواق وطلبات يعني الجمهور بتاعنا. عملنا استفتاء اول ما شديت المهرجان منذ شهرين، قلت علاش الجمهور مكنين والجمهور مسرح مكنين شنو تحبوا، لقيت برشا طلبات متجهة للعروض هذه، رغم كما قلت لك التكلفة المالية الحقيقة لبعض العروض، لاني قلت مثال مكنين وثقافة المكنين تستحق باش تجيبوا عروض كبيرة. حاولنا كما قلت لك باش يكونوا فما أقوى العروض التونسية الموجودة لهنا، كذلك فتحنا من خلال عرض للفنان إيهاب توفيق اللي يكون يوم 31 جويلية، والفنان اللبناني روني فتوش اللي يكون يوم 15 أوت، إضافة لثلاثة عروض مسرحية اللي هي تسمى معناها الحقيقة جديدة ومتجدة، مثلا عرض بسي لجعفر القاسمي، وعرض نبيل بن مسمية تونسي ونصف، والعرض الحدث كذلك والطلياني لسفيان الداهش ومعناها لبنى السيري. خدمنا زاد على الفن الجربي من من خلال العرض عشاق المحفل الجربي، وخذينا العرض الأصلي الحقيقة باش يكون موجود بحثنا في المقنية يوم 16. خممنا في الصغيرات والكبار متاعنا في سهرة الحنين للطفولة مع عرض سبيستون اللي يكون موجود إن شاء الله بحثنا يوم 28 جويلية. ثم عرض راب من خلال عرض التو وبمشاركة فنان من ابن الجهة ابن المكنين هو مومن. كذلك عنا الفنان مرتضى الفتيتي اللي يكون معه كذلك ضيف آخر من والاختتام كما قلت لك لطفي بوشناق. معنا كما قلت أنت من خلال البرمجة حاولنا ننوعه باش يكون فينا تنوع في مستوى أول العروض وفي مستوى حتى الأنماط الموسيقية المختلفة اللي يحب عليها الجمهور.
0: أيوة زادة خليني نقول أخونا وزميلنا وصديقنا جعفر القيسبي الحقيقة بسي خذت راويج حلو معناها مخدومة
1: موجودة في أغلب المهرجانات.
0: أي بالحقيقة عودة ميمونة ليك يا جعفر القيسمي الحقيقة شيء يفرح أنه يرجع لنا على المسرح ويرجع لنا بشغل حلو برشخة نابع من الواقع الحقيقة ومن تجارب موجودة. دونك باش تحس بوكو دو كريديبيليتي في العرض. دونك وجملة العروض الحقيقة فيها برشا خدمة باهية، فيها برشا خدمة اللي تفرحك كتونسي وكتونسية تقول ثم خدمة وثم ناس قاعدة تعطي في جديد هكا ولا لي؟
1: الحمد لله الحقيقة حبينا نعملوا حاجة كما قلت أنت نعطيه التونس والثقافة والجهة المكنين والمسير وتونس عامة برنامج يلبي أذواقهم يكون متنوع كما قلت لك. هو المهرجان للتذكير تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبدعم من بلدية المكنين الحقيقة المساند الرسمي بتاعنا لأنه هي بالحق واقفة لدى معانا في من خلال توفير المسرح الكبير ومن خلال المنحة بتاعها. حبينا نفرحوا كما قلت أنت أهل المكنين إن شاء الله نكون وفقنا في اختيار برمجة متوازنة. إن شاء الله جمهورنا يجي من كل بلاصة، إحنا حاضرين نستناوكم أنتم ودعوة ليك معنا من خلالكم لهم هما باش يكونوا حاضرين معنا. نزلت التذاكر متوفرة إلى حد الآن لعرضنا بها كراودي، وخاصة إنه الأسعار بتاع المهرجان ما بين 10 و20 دينار معنا ما حبيناش نكون عروض غالية برشا. فما عرض لطفي بوشناق ب 25 دينار حبينا نلبيو الأذواق الكل، وفما اشتراك ب 150 دينار فيها 12 عرض يعني
0: بالكدي هي البرشا ذي هي يجيوا بركة معناها يجيوا وتفرحوا.
1: مهرجان ثقافي الحقيقة حبيته مهرجان ثقافي بأتم معنى الكريمة، وخلي الجمهور يجي ويستمتع بالحق العروض من حقه باش يمارس الحق الثقافي بتاعه إن شاء الله في مكني
0: إن شاء الله. أين تباع التذاكر؟
1: تباع التذاكر بمسرح لواء الطلقة بالمكني وكذلك بفضاءات الحقيقة متعددة موجودة على الصفحة الرسمية لمهرجان ليلة الموسيقية. نتمو يواكبوا معانا الجمهور اللي يسمع فينا اللي يدخلوا للصفحة الرسمية مهرجان ليلة مكنين الموسيقية يلقوا نقاط البيع الكل موجودة فيها 5 نقاط بيع. كذلك نجبوا نبيعوا أونلين على مهرجان توانتيان يلقوا التذاكر متاعهم موجودة.
0: تري بيان مال باش تعدونا بحويجات هكا تهبطونا دايرين لازم مزيانين وتهبطونا هكا نتفرجوا ونشوفوا العرض نتاع الليله.
1: أكيد عندنا فريق الحقيقة تقني معانا وشباب يعمل الكيف. خاصة أنه جوهر أفام كذلك هي رأي شريك إعلامي معانا.
0: أكيد
1: معنا.
0: المساند
1: الرسمي معانا الحقيقة تواكبوا إن شاء الله في مرات أخرى وتكونوا حاضرين معانا. وزيدة تشوفوا يعني زي كما قلت أنت كل الفيديوهات والصور إن شاء الله تكون بتقنية كبيرة برشا وتقنية صافية برشا باش الجمهور اللي محضرش يتمتع حتى بالفرجة باش يعمل طلا ويشوف أجواء مهرجان مكنين إن شاء الله.
0: بيان دونك نعود ونختموا مع بعضنا نقولوا اللي اليوم بمسرح الهواء الطلق بالمكنين تكون موجودة الفنانة العزيزة نبيها كراولي ابتداء من الساعة 10
1: 10 ليلة إن شاء الله.
0: نبدأ من الوقت هذيك دونك سهرية تستنى فيكم ممتعة جدا.
1: وبربي إضافة أخرى حبيت نقولها خممنا فيها إنه الجمهور كي شقد يستنى باش يدخل للمسرح باش يكون فما كل ليلة عرض مرة موسيقي مرة عرض شعر مرة مسابقات مثلا الليلة شي يلقاو الفنانة الشابة زينب الكعلي على الجيتار يعني تغن تيلة معناها انتظار الجمهور للدخول بالمسرح مش نقلقوهم مش نعملوا الموسيقى مش نعملوا مسابقات ربحون تذاكر للحفلات القادمة باش يكون فينا أجواء قبل الدخول باش يدخلوا معنا وهم فرحانين إن شاء الله.
0: يعطيكم الصحة الحقيقة خممتوا في كل شيء. نقول لك إن شاء الله مزيد من النجاح سي مراد باشا إن شاء الله ربي يوفقكم وإن شاء الله زاد جمهورنا العزيز الغالب مكنين يستمتع زادة. هكا كان لقائنا مع سيد رئيس جمعية روافد للفن المسرحي بالمكنين اليوم واللي نحكيه على المهرجان نحكيه على فنانة عزيزة غالية نبيها كراولي. أنا يقول لي منير يلا خلينا نخرجوا موزيكا، خليني أقول لكم مازلنا مع بعض إن شاء الله في ساعتنا الثالثة، وإن شاء الله تكون كونوا خفاف عليكم. بايلا بايلا.

0: تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعث اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: برعايه
3: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو. تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوليدو طور عالمك.
1: جوهر سبور
4: الستة ودقيقة مساء النور. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. البداية بالميركاتو. النجم الرياضي الساحلي أعلن تعاقده الرسمي مع زوز ملاعبية اللاعب أشرف بن ذياف لمدة زوز مواسم. بن ذياف 31 سنة يشغل خطة جناح أيسر. الموسم الفارط كان لعب في ترجي جرجيس. عقده في جرجيس يوفا في جوان 2027 وقام بتفعيل الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده المحدد ب 100

جامعة كرة القدم وتحديدا هيئة الدرجة الأولى لحد نهار 10 أوت 2026 كآخر أجل لإتمام الشروط القانونية وخاصة شرط الخلاص النهائي أو التسوية للديون المتخلدة بذمتها للحصول على إجازة المشاركة في البطولة بالنسبة للموسم الجديد 2026-2027، وأكدت أنه عدم الالتزام قد يؤدي لرفض منح الإجازة. محكمة التحكيم الرياضي اللي هي التاس حددت نهار 8 أكتوبر المقبل كموعد لعقد جلسة الاستماع في القضية المتعلقة بنهائي كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 اللي جمعت منتخب أسود الأطلس بأسود التيرانجا منتخب السنغال، وذلك في إطار النظر في الطعن المقدم بشأن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للكاف. من المقرر أنه التاس تستمع لمختلف الأطراف المعنية مع تمكين اللجان القانونية من تقديم دفعاتها قبل حجز الملف للمداولة تمهيدا لإصدار الحكم النهائي في وقت لاحق. ونذكروا أنه لجنة الدفاع عن المنتخب السنغالي تضم الأستاذ حمودة بوعزة. الترجي الرياضي التونسي أعلن عن غلق ملف عقد اللاعب يوسف البليلي بصفة نهائية بعد استنفاذ جميع مراحل التفاوض. الترجي أعلن أنه أوفى بكامل التزاماته الأخلاقية وأيضا المالية والقانونية تجاه اللاعب، وتم تحديد أكثر من موعد لإجراء الفحوصات الطبية. أمضاء العقد كان آخرها نهار 23 جويلية، لكن البليلي والأجون تاعه ما حضروش. وأكدت هيئة الترجي الرياضي التونسي أنه مصلحة النادي وهيبته واحترام كلمته التزاماته تبقى دائما فوق كل اعتبار، وتمنيت ليوسف البليلي التوفيق في مسيرته. يوسف البليلي اللي في الترجي الرياضي التونسي عديد الألقاب، 5 بطولات، مرتين تشامبيونز ليغ الإفريقية، 3 مرات سوبر تونس، ومرة لقب كأس تونس. من المنتظر أنه يصح في مولودية العاصمة الجزائري، خاصة برشا استوريات على الانستغرام متاعه وتأكد اقترابه من المولودية، خاصة نعرفه صديقه جمال بالعمري وزميله السابق في منتخب الخضر هو المدير الرياضي الجديد لمولودية العاصمة. نواصلوا مع الترجي الرياضي التونسي. اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو بعد ما وصل لتونس الاتفاق كان موجود، منتظر انه الصفقه هذه تيح في الماء. فما تعطل في المفاوضات بين الترجي والاتحاد الليبي، وحسب اخر الاخبار اسباب تعطل الصفقه هذه هو انه مسؤولي الاتحاد الليبي قالوا انه فما مسؤولين من الترجي خذوا مليار في اطار صفقه متوسط ميدان النيجيري اونيتشي اوغبيلو اللي مازال ما صحاش حتى اللحظه هذه مع الفريق الليبي، ومسؤولي الاتحاد الليبي طالبوا باستعادة المليار قبل إتمام صفقة ريبيرو اللي تتضمن التفريط في البوركيني جاك ديارا. نذكر في الترجي الرياضي التونسي آخر انتداب كان البارح هو عادل بالطيب اللي هو تونسي فرنسي يلعب في خطة مهاجم بعد تعاقد مع منتصر السيد رائد الشيخاوي محمد بالحاج محمود يوسف بشا والكاميروني فرنانديز. في النادي الافريقي المهاجم المالي سليمان كوليبالي عمره 26 سنة وصل لتونس لتفاوض مع الفريق وإجراء التيست مع النادي الافريقي. كوليبالي ماهوش نفس كوليبالي لعب في النجم الرياضي الساحلي سابقا، كوليبالي لعب في جوليبا لجال الافريقي اتصالات مصر واسكو ديكارا التوغولي عمناه وكان هداف البطولة في التوغو. في المقابل تم صرف النظر على انتداب اللاعب وترا اللي كان لعب الموسم الفارط في مستقبل جابس بعد خوضه جملة من الاختبارات مع فريق باب جديد. جملة من المقابلات الودية اللي قاعدة تتلعب بما فيهم زوز مقابلات ودية يتلعبوا في اللحظات هذه. مقابلة الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الخميري ماتش يتلعب حاليا في مركب عين درهم، منتظر أن يكون فيه تقريبا نص ساعة من البداية. يزفروا سيف الورتاني وفي ملعب أحد النزول في مدينة تبرقة منذ لحظات تحديدا 6 شباب بالوزداد تلعب ضد تقدم ساقيت الدير. مقابلة زفرها محمود قصيعة. غدوة مستقبل المرسى الحزم السعودي اللي دربه جلال القادري. مقابلة تتلعب 5 متاع العشية في ملعب أحد النزول في تبرقة قبل زفرة وائل العجنجي. نهار لحد 9 متاع الصباح في مركب عين دراهم الترجي الرياضي التونسي تقدم ساقية الدائرة مقابل زفرها رائد جويرو. الأمل الرياضي بحمام سوسة وقع تجديد عقود كل من المهاجم عمر السميري خلدون منصور وأيضا نور الباجي، هذا بعد التعاقد مع المهاجم أيمن الزين لمدة 2 مواسم القادم من سكاك الحديد الصفاقسي، وحارس مستقبل القصرين شرف الدين نصر اللي لمدة 1 موسم.
النادي هذا اللي بنزرت يتعاقد رسميا مع المهاجم شادي المحمدي، لعب في الأولمبي الباجي ثم ليبيا في الجزيرة زوارة ثم الوحدة بطرابلس، وآخر تجربة كانت في جندوب الرياضية، وكيف كيف انتداب بلال المجري اللاعب السابق للملعب التونسي أيضا اللي كان شط في الأولمبي الباجي، النجم الرياضي الساحلي صح رسميا

0: في النادي الرياضي البنزرتي لمدة موسمين. نحكي على الاتحاد الألماني لكرة القدم اللي أعلن اليوم رسميا تعاقده مع المدرب يورغن كلوب حتى 2030 خلفا لناجيلزمان اللي كان وصل مع منتخب المانشافت للدور 16 في المونديال الأخر قدام الباراغواي. كان الخروج وكانت مشاركة فاشلة تقريبا في 3 نسخ الأخيرة من المونديال. منتخب الألماني كان خارج الموضوع. دونك استنجد بالمدرب يورغن كلوب لأول تصريح وأول كلمة قالها: سنقاتل بشغف من أجل الشعب الألمانية. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس اللاذاوي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جغرافيا.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جغرافيا. ما تنسوش الموعد أبارتير من 7 في بلانيت سبور مع جمال وقيت ليكيب وحصة مخصصة باش تكون للنجم الرياضي الساحلي من خلال استضافة الناطق الرسمي للفريق مروان تفيفحة في لمن.
1: Baila!
2: Baila!

0: دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: تحب على فريات والبروموات مزروب على تأثير دارك وحير منين شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات من 24 جويلية إلى 3 أوت إديسيون سبيسيال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة
2: جوهرة أفلام
3: بيبليسيتي
4: بايلا
5: بايلا
6: مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثالثة من بايلة لليوم الجمعة. نحكي اليوم 24 جويلية، نحكي بطبيعة الحال مهرجان أوسو اللي توا على قدم وساق. تفصلنا عليه شوية شوية بضع بضع على قداش نقوله 7 متاع العشية هو باش يبدأ 7 دوك 40 دقيقة. منير اسماعيل ماهوش مروان، منير اسماعيل منير، دونك تفصلنا عليه 40 دقيقة. لكن احنا معاه ان شاء الله 7 غير ربع يكون معانا مباشرة زميلنا أنيس كناني باش يعطينا اللحظات الأخيرة قبل البداية، شنو اللي موجود، الجمهور تبارك الله بدا يحضر من توا، الناس الكل دبيبست المال حويجة الحلوة معاهم، الصغيرات لما ناس تعوم زادة كيف كيف محلاها جو هكاكا كيكون فيه برشا راحة. لكن زادة ما نجموش نقولوا اللي فما شوية سيركيلاسيون تعط نحكي هو على مستوى قولوا احنا بوجعفر بيسر ما فهميش على خاطر الكرنفال دي ما يتعدى من غادي، لكن وسعوا بينا هو نهاير باش نحتفلوا فيه الناس الكل وباتريموان قلنا حاجة متاعنا متاع تونس الكلها هي. دونك نستحفظوا ديما على ليزيفيرمون نتاعنا، على التميز والامتيازات نتاعنا، على خاطر المعطى هذا نجم يكون زاد يعطينا صوره شبابه برشا على سياحتنا في تونس، يعطي صوره على بلادنا، يعطي صوره على تطور بلادنا، على تقدم بلادنا. اكيد نعرف اللي ثم برشا انا نحكي تقدم بلادنا وانتمائنا لبلادنا، ديما الوضعيات راهي اللي تكون مؤقته لا تعطي النظره كامله على البلاد التونسية. أكيد ظرف ويتعدى، لكن اليوم خلينا نضحكوا ونفرحوا ونمتعوا عويناتنا بالمجسمات بالعربات بجو هذا الكل. بعد شوية أنيس يكون معانا زادة، واستنيوني زادة. أي تنقش تنقش من اسمها

ياسر يعطيك الصحة يا منير. باهي باهي. دونك نخليكم هنا مع فخرها وعز البلاد وفخرها يا سوسة، وخليكم زادة توا في الثنية قصدين ربي أبو جعفر وبكيكة تحتفلوا معنا بأوسو 2026. بايلا بايلا.

0: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا بايلا في موعدها اليوم في ساعتنا الأخيرة. دونك يهمنا برشا أنكم تعرفوا اليوم في المهرجانات الصيفية، مهرجانات زادة اللي فيها وين جوهرة فيهم البارتنير يكون مساند الرسمي ليهم. دونك نبدأ السهرات الفنية البرمجة في عدد العديد دقيقة من المهرجانات الصيفية الدولية في مختلف جهات البلاد. اليوم الجمعة 24 جويلية 26 عنا الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولية من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026 بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات. اليوم عرض مارسيل خليفة في البيل أغنية لبنان الساعة 10. نحكي هو الدورة 46 لمهرجان بيجا الدولي اللي من 22 وينتهي إلى 22 جويلية وينتهي إلى 5 أوت 2026 كيف كيف بمسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي ببيجا. اليوم عرض بيجا تغني كيف كيف ابتداء من الساعة 10 كيف كيف. دونك دورة 49 لمهرجان سليانا الدولي اللي بدأ من 22 إلى يوفا 29 جويلية كيف كيف بفضاء المركب الشبابي بسليانا العشرة متعليل كيف كيف عرض تليلي القفسي. الدورة 53 لمهرجان المنستير اللي مبدأ من 20 جويلية وينتهي 18 أوت بقصر الرباط بالمنستير كيف كيف الساعة 10 مساء كيف كيف عرض مسرحي للأطفال أمك تانجو. الدورة 45 من مهرجان العبيدلة الدولي بسبيتلة اللي يبدأ اليوم من 24 جويلية إلى 22 أوت. دونك الافتتاح عرض ترق وبرق تصور هكا وتصور وإخراج عدنان الهلالي. بنعرفش كان صحيحة ترق وبرق هكا الاسم. الدورة 50 من مهرجان دقة الدولي من 10 إلى 25 جويلية المسرح الأثري بدقة عرض موسيقي للفنانة مروة ناجي من مصر. دونك هوني تحية لسوفيا الخشين زادة خليني نسلم عليها. كيف كيف نمشي للدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية اللي تبدأ اليوم زادة من 24 جويلية توفى 19 أوت عرض الافتتاح مع الفنانة نبيها كراولية. الدورة 50 من مهرجان بولاريجيا جندوبة اللي يبدأ اليوم الافتتاح من 24 جويلية إلى 6 أوت كيف كيف العاشرة مساء عرض جهوية بقيادة الفنان عادل كلميمي. الدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي من 21 جويلية إلى 17 أوت بالمسرح الصيفي سيدي منصور اليوم نلقاو عرض للشاب مامي. الدورة 34 لمهرجان تطاوين الصيفي الدولي اللي بداية من 16 وينتهي 31 جويلية بالفضاء الخلفي للمركب الثقافي عرض مسرحية مسيو بروبر لوليد الزين كيف كيف كلهم العشرة مساء. الدورة 39 لمهرجان الجم الدولية اللي بدأ من 11 جويلية إلى 15 أوت سهرة الأوركسترا أوغوفيون. الدورة 38 من مهرجان نابل الدولية اللي بتدي من 18 جويلية إلى 25 أوت مسرح الهواء الطلق منصف جارت بنابل عرض مسرحية ما يضحكنيش لياسين الصالحي. المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا من 22 جويلية إلى 2 أوت الموقع الأثري بأذنا بشنقاو عرض الزردة لنجلة التونسية. الأيام الثقافية بتمغزة توزر من 24 إلى 27 جويلية. الدورة 2 كيف كيف من المهرجان الصيفي بماتر بنزرت من 24 إلى 31 جويلية. والدورة 45 من الأيام الثقافية بغار البلح بنزرت من 24 إلى 31 جويلية 2026. هكا كان برامج المهرجانات الصيفية ل 2026.
1: Baila.
2: Baila.

0: نحبكم برشا، ان شاء الله عجبتكم خديجه. شفتوا شي خديجه
1: على جوهره اف ام تي في؟ مش مع موجه.

0: الله الله يا منير الله الله سيدي عبد الرحمن ديريكت مو سيدي بوجعفر كما قال منير الحقيقه نفرح برشا كي بدا يتفاعل معايا نحس اللي ديما يبدا شيخ الحقيقه دوك خليني نقول لكم زاد اللي هو معايا في الاخراج التقني ومعايا حسام القيد في الاخراج الرقمي باهي كي نحكيو كرنفال وسو نحكيو دوره 63 نحكيو تحت شعار فن وتراث اليوم بيا كورنيش بوجعفر باش تلقاو الحقيقه استعراض حلو برشا استعراض مهم جدا خليني نمشي مباشره مع زميلنا انيس الكناني الحقيقه مواكب اليوم قبل ما نعرفش قداه من ساعة يقول لي هو توا أهلا بيك يا أنيس مرحبا بيك مرة أخرى أنيس الكناني في الانتظار في انتظار أنيس دك نحكيه على المهرجان يظهر لي أنيس ركب في عربة من العربات يظهر لي وهرب علينا دك مش نرجع مع أنيس الكناني أكيد دونك نحكي ونقولوا فن وتراث نقولوا الجمعية استعراض أوسو نقولوا الحقيقة خدمة كبيرة برشا من رئيس الجمعية الحقيقة والي الحقيقة ليه برشا بالمهرجان وعطاه زيد عطاه السمعة الطيبة وليد بالحسن دونك تحية كبيرة برشا وما تنساوش اللي احنا رانا بارتنير مع جمعية استعراض أوسو نحكيو الدورة 63 نحكيو حقيقة إشعاع كبير ياسر نحكيو برشا خدمة من فنانين ومن خريجي المعهد العالي للفنون الجميلة نحكيو على أساتذة الحقيقة في الكرياسيون كي نشوفوا كل المجسمات متاع اليوم كل الخدمة اللي حضرت نعطيكم فكرة بالضبط كيفاش يكون استعراض أوسو راهي الناس ما ترقدش نهارين الاخرانين بالكل راهو من الفجر وقبل من الليل من الليل يبدا رسم الكياس هذيك على ابو جعفر وخروج العربات ليلا باش ما يقلقوش الناس في النهار وتكون موجوده ثم امن معاهم الحقيقه سيكوريتي كبيره ثم الناس زادت تعيش الاجواء هذيه دونك تحيه ليهم المناضلين هذوم اللي يخليو اسم مهرجان اوسو ديما مرفوع ديما موجود كأيقونة أنيس الكناني أهلا وسهلا ومرحبا أنيس نجي نشوف أنيس قلت لكم راه ركب في عربة وهرب هذوما الدقائق الأخيرة الحقيقة في ساعتنا الأخيرة وضربة البداية باش تكون إن شاء الله شوية أخرى مع السبعة متاع العشية يبدأ العرض عرض أوسو خليني نقول لكم لي كوستيم زاده اللي تكون موجوده في الاستعراض راه تعمل لك كرياسيون كامله تيم كامل يتخدم بما فيه من تاريخ بما فيه من معدات نحكيو اللوجستيه نحكيو المعدات البشريه نحكيو الوجود معناتها للكميات الهائله من المشاركين اجانب وتوانسه من مختلف الجهات من مختلف المدن التونسيه اين الحقيقة نقول لكم يلا التحقوا ببو جعفر توا بزيل شوية بالكل على مقاربة العشرة دقائق 12 دقيقة مازال على بداية الاستعراض نحكيو على جو كبير ياسر نحكيو على تاريخ باش تعيشوه معانا في تونس العزيزة الغالية تاريخ عبر الحضارات تعرفوا لتونس ممر كبير وزيد حتى الموقع متاحة الاستراتيجي موقع الجغرافي هكا بانوراميك يشمل العديد مع التدير بها البحر وين كانت التجارة قبل عبر البحار الثقافة تتعدى عبر البحار الشعر يوصل عبر البحار نحكيو الغناء نحكيو زادة لنوماد نحكيو الرحل زادة اللي كانوا يعيشوا نحكيو على ثقافة الصحراء زادة على الجمال نحكيو على الناس اللي كانت تسافر بالعديد من الأشهر وبالسنة نحكيو على الناس تعلمت هالجو هذي الكل وهذه الثقافات اللي تعدت لنا مرارا وتكرارا وتعدت لنا زادة بأكثر تمعن وعايشينها توا بالحكيو المعدات الجديدة نحكيو ديجيتال يا خلينا التحق بينا هبط من العرب هبطوها أهلا وسهلا أنيس
1: أهلا وسهلا أحلام
0: نسمع
1: فيها سوا
0: نسمع فيك قلت له مهرب أنيس طلع في عرب
1: مهربتش أنا نسمع فيكم ونسمع فيك ونجاوب فيك
0: مرحبا بك يا أنيس
1: وبيك تحية ليك مرة أخرى أحلام وتحية المنير
0: وحسام
1: وحسام واللي يسمعوا فينا كل لحظات وينطلق استعراض كرنفال أغسطس إن شاء الله. حضور جماهيري كما تعرف أحلام راهو ديما كرنفال أغسطس الناس تجيه من كل بلاصة باش يتفرجوا. وأيضا الفكرة اللي كنت اقترحتها بكري توا تجسمت على أرض الواقع، الناس اللي هابطة تتعوم على أبو جعفر وديجا مقابلها يبدا الكرنفال متعدي.
0: أي.
1: الناس قاعده تستمتع. فما حاجه اخرى نسيت بكري.
0: أي.
1: ما وجهتش التحيه لاعوان بلديه سوسه
0: يعطيك الصحه
1: والبلديات المجاوره اللي تم الاستنجاد بهم. ما تعرفك اللي بارير هذوكم اللي باش يتحطوا في المحيطات الكل وفي الانهل يلزمهم رجال باش تخدم ناس من البارح في الليل هما يحضروا كما قلت احلام لحظات وينطلق الاستعراض. هاو نعود ونعطيكم ما نعرفش اذا كان صور
0: موجوده
1: حاضره صور موجوده حاضره
0: موجوده قاعده تتعدى يا
1: فوالا. قلنا اول عربه هي باش تبدا هي عربه اله البحر بابا أوسو، وبعده باش يكون فما عرض لفرقه محمد علي الجلالي، وبعده فما عربه جمال الصحراء، عرض فرسان سوق لحد، وبعده تكون عربه الفلاحه اللي كنا حكينا عليها بكري برشا اللي تتبع المندوبيه الجهويه للفلاحه. وحاجه اخرى نسيت ما نقولش على العربه هذه. العربه هذه فيها كميات كبيره من قوارير المياه المعدنيه باش يتم توزيعها على الناس على الناس اللي جاوا معناتها باش يتفرجوا على الكرنفال. كما قلت حتى الدلاع والبطيخ والخبز طابونه بالزيت
0: راهو
1: باش يتفرق زاد على الناس. باش يتفرق على الناس
0: يعطيك الصحه.
1: كيف كيف فما عرض الرقص الشعبي، فما عربه المندوبيه الجويه الصناعات التقليديه، ايضا عرض الكشاف التونسي، فما عربة لسلحفاة البحر، ايضا بعدها عربة القرش، عربة المندوبية الجهوية للثقافة، عرض فما فرقة الياس، ايضا فما القطار كالعادة القطار السياحي، وعربة المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة، وعرض الفرقة البولونية اللي كنا حكينا عليها بكري اكثر من 55 في العنصر في الفرقة هذه، بعدها مباشرة عرض الرقص الشعبي الجنوب لي علي خصومة، أيضا عرض النجوم الخامس، وما فما فرقة من نابل، عرض فرقة نابل، وبعده مباشرة باش تكون عربة مدينة سوسة العتيقة هذه اللي كنا حكينا عليها، وهي تمثل صورة للمدينة العتيقة بسوسة، عربة مزيانة برشا. عرض عندك زوز عربات بصراحة يتسموا اثناء حاجة جديدة. عربة مدينة سوسة المدينة العتيقة، وفما عربة مئوية اللي سي دو غارسون، هذوما زوز عربات بصراحه. وايضا عربه الرباط، هذوما ثلاثه عربات اللي هما يجلبوا الانتباه بصراحه في العرض هذا كما قاعدين نشوفوا في الصور المرافقه. فما ايضا طائره حربيه تم صنعها من طرف الجمعيه، جمعيه استعراض أوسو، والاختتام كما قال بكري جلال دوما المدير الفني باش يكون بعملاق كارتاج، عربة مزيانة برشا زادة. كيف كيف فما عربة موجودة لذوي الاحتياجات الخصوصية لجمعية أمي، فوالا هذو هما العربات 14 عربة بصراحة في كرنفال السوسالي لحظات كما قلنا أحلام، وينطلق العرض.
0: يعطيك الصحة يا أنيس، الحقيقة وفيت وكفيت وعطيتنا صورة كاملة على العرض قبل ما يبدأ. دوك قداش عندك من ساعة غادي وأنيس؟
1: وقفنا على زيتنا شيفو، وقفنا على زيتنا
0: قليت معناها سيد
1: قليت سيد من مالي ساعتين.
0: ايوا رد بالك.
1: كانت عندنا مداخلات مع زميلنا وليد بسباس
0: في فواياج
1: فواياج ومع كنتي زاده في الساعه الاولى، التنسيق زاده كيف كيف، ايضا حتى للصور اللي قاعدين نشوفوا فيهم والتغطيه لازمها تكون على الاقل اللي يتفرج فينا ويسمع فينا يعيش الكرنفال قبل ما يبدا.
0: يعطيك الصحة أنيس، ويلا نخليك تستمتع أنت توا بالبداية الاستعراض. خلي لي بلايصة بحذاك أنيس خاطر بالكتاف أنا اليوم يظهرلي نمشي.
1: تعنا أموركم مريقلة.
0: الخبز يا أنيس والدلاع والبطيخ.
1: الخبز والدلاع والبطيخ من مشمولات جلال دوما
0: سلم علي.
1: اللي وعدك باش يجيب للاستديو.
0: ربي يعينكم ويعطيهم ألف صحة ومجهوداتكم الكل. شكرا لك أنيسة الكنيني، كنت معنا مباشرة من اليوم من قبل بداية استعراض أو السو في دورة 63. دونك خلينا نحكيه فن وتراث، نحكيه الجو هذا الكل. دونك إن شاء الله كانوا ثلاثة سوايع مع بعضنا في بايلة، إن شاء الله كنا ضيف خفاف عليكم وخفاف ظل. التحقوا ببو جعفر ومشيوا شوفوا بالحق متعة في الفرجة. ما تنسيوش غدوة زادة 25 جويلية هذه الجمهورية باش تلقاو لي فو داختيفيس ومعروفة برشا هذية، وحفلة مزيانة ياسر. دونك نقولوا شابو با لجمعية استعراض أو السو برئاسة وليد بالحسن. أنا أقول لك منير إسماعيل شكرا على الإخراج التقني، حسام القايد شكرا على الإخراج الرقمي، جمال بوقديدة شكرا على التنسيق معنا والحقيقة تسهيل عملية التليفونات دي والبحث زادة كيف كيف. أنا أحلام غيلان كنت معكم في الموعد هذا، خليكم مع كامل برامج الدنيا وما فيها جوهرة FM TV. يلا باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: جوهرة اف ام،
2: الدنيا
1: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام.

جوهرة اف ام. حب روحك الفاز، حب تفهم العلة وبنت العلة، حب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، حب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار.

0: دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي لمراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية، مؤكدا ضرورة تعزيز الاستثمار والعمل على إصلاح المؤسسات العمومية والحفاظ عليها بدلا من التفويت فيها كليا أو جزئيا. واعتبر السالمي في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى 69 لإعلان الجمهورية إن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة وتدهور الخدمات العمومية إلى جانب الصعوبات التي تعرفها قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه والأدوية والصناديق الاجتماعية لا تمثل مجرد أزمات ظرفية، وإنما تعكس أزمة عميقة تستوجب مراجعة الخيارات والسياسات العامة وتحميد المسؤوليات بوضوح. الأمين العام لاتحاد الشغل أكد أن تحميل الموظفين والأعوان العموميين مسؤولية الأعطاب وتراكم الأزمات لا يخدم الحقيقة ولا يساعد على معالجة المشكلات، مشيرا إلى أن هؤلاء ليسوا من يضعون السياسات العامة أو يحددون أولويات الاستثمار، بل هم إلى جانب عموم المواطنين من يتحملون تبعات الأزمة. أعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنها بادرت برفع جملة من التوصيات والمقترحات العاجلة إلى السلطة المعنية من أجل التوقي من التداعيات التي قد تفرزها موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها تونس منذ فترة على أوضاع الأشخاص المدعين بالوحدات السجنية، خاصة في ظل الاكتظاظ التي تعرفه أغلب الوحدات. وأكدت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم أنها ستواصل الاهتمام بظروف المساجين في سياق الوضع المناخي الراهن وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا. أعلنت السفارة الإيطالية بتونس أن الحكومة الإيطالية قامت عبر إدارة الحماية المدنية الإيطالية بتنسيق عملية إرسال طائرة إيطالية تابعة للهيئة الوطنية الإيطالية للإطفاء، وذلك بهدف المساعدة في مواجهة حرائق الغابات التي تشهدها تونس حاليا. منحت ميدالية الأمم المتحدة لطواقم الطيران والتقنين وأفراد الإسناد واللوجستيك بالوحدة العسكرية التونسية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى وفق ما فادت به وزارة الدفاع الوطنية اليوم. وتم منح الميدالية خلال مراسم نظمت بالعاصمة بانجي تقديرا لجهود الوحدة العسكرية التونسية في إطار مهمة إعادة الاستقرار إلى جمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة ضمن مهمة حفظ السلام ونسكا. قالت قوة دفاع البحرين إن الدفاعات الجوية البحرينية تصدت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم، وأشارت إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين في البحرين. ختاما، أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأن واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة بمضيق هرمز، والاجتماع بشأن المضيق قد يضم وزراء دفاع وقادة عسكريين غربيين ومن دول المنطقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة جيت سيت.
2: دعم من وزارة الشؤون الثقافية يجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. سهرة 25 جويلية مع الفنانة التونسية المتميزة آية دغنوش. جدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. السهرة الافتتاحية سهرة 24 جويلية مع الفنانة نبيها كراوي.
3: مهرجان هرقل الدولي يهل علينا بدورة الثانية برمجة غنية ومتنوعة كما عودنا. نهار الأحد 26 جويلية في السهرة الافتتاحية يستنى فيكم الأوبن ستاند أب اللي يضم خمسة من ألمع الكوميديين في تونس: ياسين الصالحي، أحمد العجيمي، مهدي باشترجي، نور السعيدي، محمد طاهر الدريدي،

0: قبل نلقاكم في هرجلا بارك أبارتيل من 10 متاع الليل. تباع التذاكر في هرجلا بارك وإلا أونليني على موقع تذكرتي .تي وإلا من أبليكاسيون هرجلا بارك. تستنى فيكم سهرة بكلها فرحة وضحكة ما تتفلتش. كونوا في الموعد.
1: تواصل الموعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم صارت 24 جويلية. أوركستر لورفيون في فقرة أولى مع مارسيل خليفة وفقرة ثانية مع مهدي هجاج.

0: نجمة.
1: موعدكم في صاريت 25 جويلية مع لو بوليرو دو رافيل وشهرزاد دو ريمسكي كورساكوف. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا. موعدكم في صاريت 24 جويلية في عرض نجلة في الزردة. معكم في سهرية 25 جويلية مع دي جي أحمد بن جميع في

جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.

0: avec Planète Sport.
1: 7:21 دقيقة مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من بلانيت سبور متوحة للثمانية. طبعا عدد فيه الاهتمام بالنجم الرياضي الساحلي من خلال استضافة للناطق الرسمي السيد مروان تفيفحة. بعد شوية نأخذ عنده التفاصيل، خاصة مش حكيوا على عديد الملفات. طبعا التحية توصل إلى كل السادة المشاهدين، خاصة لنعرف عددهم كبير خارج حدود الوطن من حبة النجم، خاصة اللي يتابعوا ويهمهم أنهم يعرفوا كل التفاصيل، وكذلك مستمعينا الكرام داخل مناطق تونس خاصة فيها الطقس السخون شوية. يعني سيلا ذودي، أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: مرحبا جمال، تحية ليك، تحية كل التابعين على جوهر فم تي في، ومرحبا بضيفنا.
1: طبعا باش نحكيوا على النجم الساحلي من كل تقريبا، نحاولوا انه نطرح الاسئله على ضيفنا، الاسئله المهمه والاسئله اللي ينتظر فيها طبعا جمهور النجم الرياضي الساحلي. هل حق النجم في وضع خطر، فما خطر حول المشاركه في البطوله؟ هل انه النجم يعني جاهز للموسم الجديد؟ هل انه النجم مشى في خطوه كبيره في حلين القضايا؟ ما هي القضايا اللي وقع طبعا خلينا نقولوا ايجاد حلول فيها، وما هي القضايا اللي ما زالت عالقه؟ هل الوضع المادي يعني صعب، وصعب جدا كما نقرا ونتابع، وخاصه ليهم الجمهور زاده الجانب الفني، لانه الفريق بريتو زاده فما جوانب فنيه مهمه مع براكوني وغيرها. دونك سعادة برشا باش نرحبوا بالناطق الرسمي للهيئه التسيريه للنجم الرياضي الساحلي صديقنا مروان تفيفحه. مروان مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
3: مساء النور جمال، تحيه ليك، تحيه للحضور الكل في البلاتو، تحيه لكافه مشاهدي ومستمعي جوهر فهم، وتحيه خاصه لجماهير النجم الرياضي الساحلي اينما كانت.
1: طبعا انتم اكيد راكم واعيين اللي جماهير النجم يعني حتى من خلال المتابعات في الفيسبوك انها تبحث دائما، انها تحب تاخذ الصوره الحقيقيه، لانه برشا حديث في الفيسبوك وبرشا يعني متابعات، وفما حاجات صحيحه وحاجات غالطه. دونك الجانب الاتصالي مهم ومهم جدا مروان.
3: بطبيعه الحال، واحنا هيك علاش اليوم موجودين، باش نحاولوا نقدموا الوضعية الحالية ونقدموا فكرة على الوضعية الحالية لجماهير النجم الرياضي الساحلي، ونحاول نجاوبوا على أكبر عدد ممكن من الأسئلة باش من بعد التصويرة تكون واضحة ونعطيه معلومة صحيحة وشاملة.
1: قبل ما نمشي لنيس، خلينا نذكروا بالقدوم تاع الهيئة التسيرية، لأنه فما تواريخ مهمة. مروان، بين المتابع وبين المحلل وبين العمل والدخول الى يعني خلينا نقولوا الاجواء الداخليه نتاع النجم الساحلي، شنو الفرق؟
3: شو الفرق؟
1: مسؤوليه كبيره.
3: مسؤوليه، طبعا مسؤوليه كبيره. احنا الناس الكل تعرف الوضعيه اللي تحملنا فيها المسؤوليه. صارت مرتين دعوه الى جلسه انتخابيه وما تقدم حتى حد، وهذا احنا مانيش لهنا باش نلوموا العباد، على خاطر نعرفوا الوضعيه العامه نتاع النادي. احنا مفرضنا حتى حد ومفرض علينا حتى حد باش نتقدموا. احنا تقدمنا واعيين بحجم المسؤولية هذه، وقدمنا حتى في اطار معناها نداء الواجب، ومستعدين باش نتحملوا المسؤولية. الشرط الوحيد خليني نقول انه نحب نلقاو حد ادنى من التجاوب نتاع الجماهير نتاع النجم الرياضي الساحلي معانا، على خاطر احنا جينا انطلقنا خلينا نقول من حلمة، وعنا مشروع رياضي كامل، وهذا يحكي عليه حتى سيد كريم العكروت رئيس الهيئة التسييرية. وهذا نحب نقول وتو نعاوده حتى نفسره ونعطيه تفاصيل، لا يستقيم وما ينجمش ينجح إلا بتجاوب الجماهير، إلا بنجاح الحملة متاع اقتناء الاشتراكات والتريكوات متاع النادي للموسم القادم.
1: أتنجو لأنه هذا جانب من الحديث. أنيس، الهيئة التسييرية هذه نذكره مثالش مرت كما كان يحكي مروان ببعض التواريخ المهمة وبعض المراحل المهمة، لأنه ما تولدت خلينا نقوله من غياب تام لهيئة أو لناس يعني راغبين في التقدم في المسؤولية.
2: بالفعل هي الهيئة التسييرية الجديدة تقريبا حتى مدة العمل ما وصلتش 3 أسابيع، بالضبط 18 يوم 6 جويلية هو تاريخ تعيين الهيئة التسييرية النجم الرياضي الساحلي، كما كان يحكي مروان، بعد تعذر انتخاب هيئة مديرة جديدة في زوز مناسبات، الأولى 30 ماي والثانية 19 جوان، مع تمسك الهيئة المديرة المستقيلة بقرارها عدم مواصلة تسيير شؤون النادي. ولتفادي الشغور تم تعيين هيئة تسييرية إلى حين الدعوة جلسة عامة انتخابية استثنائية. دونك الهيئة التسييرية تتكون من الدكتور كريم العكروت في خطة رئيس، الدكتور محمد لديب نائب رئيس، والسادة كل من محمد صلاح تريتر عضو، جلول بن سوسية عضو، وأيضا ضيفنا مروان تفيفحة اللي هو عضو موجود في الهيئة التسييرية هذه.
1: إذا مروان هذه تقريبا نحن حاولنا نرجع للقدوم، دونك أنت ديجا قدمت وقلت القدوم تاع الهيئة هذه هو كان نداء واجب قبل كل شيء. السؤال نبدأ به من الأول، كيفاش لقيتوا الوضعية للنجم الرضي ساحلي كي جيتوا وتحملتوا المسؤولية؟
3: هو إذا كان باش نلخصها في كلمة بكل صراحة، وضعية كارثية. احنا اول ما تسلمنا المهام نتاعنا تحديدا نهار 7 جويليا دونك صارت خلينا نقول باساسيون جزئيه باساسيون فيما يخص ملفات المتعلقه بالنزاعات النجم الرياضي الساحلي سواء في الهياكل الرياضيه التونسيه او الهياكل الرياضيه الدوليه او الهياكل القضائيه العاديه. دونك كي نقول باساسيون جزئيه ما نحمل مسؤوليه لحتى حد، بالعكس نحب نشكر من هنا نحب نشكر الاستاذ محمد صالح سويلم ونحب نشكر الاستاذ محمد ابراهيم على تعاونهم، لكن خليني نقول الفراغ الاداري اللي عرفه النجم الرياضي الساحلي افيك انه فما مونك نتاع تراسابيليتي خلتنا نتعبوا برشا.
1: باه السؤال هذا مش جاوبني عليه فقط بعد الوقفه الشهريه هذه، لانه باش نرجع للخاصه الموضوع البداية وكيفاش لقيتوا الفريق.
0: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث في البرنامج 24 جويلية كرنفال أوسو، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام. جوهر
4: اف ام بوبليسيتي. تحب على فريات والبروموات مزروب على تأثير دارك وحي رملين؟ شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبسة والأكسسوارات، من 24 جويلية إلى 3 أوت، إديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة، من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر معارض بالساحة للساحلين بجانب الملاحة. جوهرة أفهم بوبليسيتي.
0: بلانت سبور.

0: إذا نعود في بلانيت سبور نذكر ضيفنا السيد مروان تفيف حل الناطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي. والسؤال اللي وقفنا عنده مروان وماذا بيا نرجع له هي الوضعية اللي لقيتها للفريق، لأنه كثر الحديث وضعية المالية والإدارية.
1: وضعية بكل صراحة كارثية. قلنا أنه النجم الساحلي عانى لسنوات من مانك دو تراسابيليتي حتى على مستوى الإدارة، وهذا الشيء خلينا نقوم بباساسيون جزئية وعلى مدى أيام. وهوني حتى نستغل الفرصة باش نوجه تحية إكبار للكاتب العام الأستاذ أسامة المنصوري على العمل الجبار لقام به في تجميع كل الملفات أو على الأقل الجزء الأكبر منهم. ومن بعد كي بور فير لو تري أنا هو العاجل وأنا هو اللي نجم يستنى شوية، وقت اللي فما خليني نقول اون موفيز جيستيون ادمنستراتيف وفما مانك دو تاع تراسابيليتي، تلقى اشكاليه كبيره برشا باش تلم الملفات هذيا. اونكور اون فوا نحب نشكر الاستاذ محمد صالح سويلم والاستاذ محمد برام على التعاون نتاعهم في العمليه هذه، الا ما كانتش سهله ولا استهلكت منا جهد وطاقه كبيره برشا. وللاسف جمال كي تجي تعمل لو بيلون حتى اليوم الوضعيه اللي يعيشها النجم الساحلي هي تراكمات نتاع سنوات، والشيء اللي خلى النجم يعيش في الوضعيه الخطيره هذه. وتو نزيدوا ندخلوا حتى في التفاصيل على خاطر باقي الناس ممكن مازال ما عندهاش الوعي الكافي للوضعيه. هذا هو تراكمات نتاع هيئات تحملت المسؤولية، ولا في كل مرة كانت تؤجل المشاكل، ما حلت حتى مشكل، كانت ديما تؤجل المشاكل للهيئة اللي تجي بعدها. وهذا على مدى مثلا عقد من الزمن أو 10 سنوات نجم لكم أن تتخيلوا حجم المشاكل والديون والملفات والزريري اللي نلقاهم وقت كل واحد يجي ما يحل حتى مشكلة لكن جوست يأجلها فقط.
0: شفنا الدكتور كريم العكروت في آخر فيديو حكى على نوعا ما من الحديث اللي كنت تحكي فيه أنت، خاصة على الرقم الكبير اللي لقيتوه أنتوما من الهيئة الفارتة ولا
1: الهيئة الفارتة. بكل صراحة ما فهم حتى هيئة أو شخص معناها بذاتي هي تحمل مسؤولية، هي تراكمات على مدى سنوات. معناها ننزه الناس
0: يعني الأرقام هذيك صحيحة،
1: الأرقام هذيك صحيحة
0: وثابتة
1: وباش نثبتوها من بعد حتى في إطار جلسة عام وكل شيء ونحكيوا عليه حتى في إطار الكوندكتور نتاع حصتنا اليوم.
0: واضح به. دونك اليوم دخول الهيئة التسريعية قالت الوضع صعب والوضع يتطلب كذلك، يعني يتطلب حلول ويتطلب إجراء ويتطلب خطوات. اليوم فما سباق مع الزمن. أول سؤال باش نطرحه مروان، الناس اللي اليوم الناس يحبوا يعرفوا النجم الساحلي، هل يوم 10 أوت هذول فما
1: بلاغ
0: من الجامعة، هل اليوم النجم الساحلي يوم 10 أوت ينجم يشارك في البطولة ويصفي أموره المادية اللي تحول دون ذلك؟ واللي تبعت نعرفه لليوم الكاف والجامعة وغيرها مطالبة أن تطبق القانون وأن كل فريق يزمه يعني يمتثل ولا يحقق المعادلة هذه.
1: احنا إلى حد هذه اللحظة ما عناش،
0: يعني اليوم في الدقيقة هذه،
1: في اللحظة هذه بالذات،
0: دقيقة هذه اللحظة هذه
1: فيها مع بعضنا، ما عناش إجابة خليني أقول فافورابل على مشاركة النجم الساحلي في الموسم الرياضي القادم 26-27. إلى حد الآن ما عناش الإجازة، ما نصورش نجم نكون واضح أكثر من هكا. احنا إلى حد هذه اللحظة ما عناش الإجازة، وباقي حاسس أنه فما معناها جانب من الناس من الجماهير باقي ماهوش واعي بمدى خطورة المسألة هذه، على خاطر بكري اللي حكيت عليه أنت صار بلاغ على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم، وحدد أنه آخر أجل لي معناها إيجاد حلول في النزاعات المحلية هو نهار 10 أوت باش النادي يتحصل على الإجازة متاعه ويشارك في الإكزرسيس 26-27.
0: يعني فما سباق مع الزمن
1: طبعا. احنا اليوم نهار 24 جويليا، نجم تحسب من اليوم مازال حتى عندنا 10 أوت. وحاجة أخرى
2: 17 يوم.
1: المسألة خطيرة راهو ما يلزمش العباد تعتقد أنه إذا كان لا يقدر ما خذيناش الإجازة هذه راهو لا رئيس الجامعة لا وزير الشباب والرياضة لا ينجم يعمل لنا معناها اون ديروغاسيون باش النجم نشاركوا بها، على خاطر هذا يعرض الجامعة التونسية لكرة القدم لعقوبات دولية. دونك المسألة راهي جدية ومخطرة، وما نحبش حتى نخوض في السيناريو الا حتى حد وحتى واحد من جماهير النجم ما يحب يتخيلوا اذا كان لا يقدر ما خديناش الاجازه. شنو هي عواقب التمشي هكا او عدم الحصول على الاجازه؟ دونك المساله خطيره جدا، وهذا ما ينجح او ما نجمو نتجاوزوا المشكل هذا الا بتجاوب الجماهير في الحمله، خاطر الحمله اليوم خلاصنا الوحيد باش نفضوا المشكله هذه. من بعد احنا عندنا برنامج كيفاش نسيروا في دون لو كادر نتاع ليكسبلواتاسيون نتاع النادي باش نبداو به الموسم الرياضي القادم. لكن اليوم عندي كما قال انيس 17 يوم يلزمني على الاقل مليون و600 دينار ونجموا نخوضوا
0: حتى يعني ماذا بينا يعني مليون و600 هذوما فهم حتى تو ماهوش حاضر منهم حتى جزء.
1: لا احنا ما ننساوش يا جمال انه عن طريق لجنه فض النزاعات وعن طريق حتى الموقع الرسمي نتاعها واضح معناها
0: اي صحيح
1: معلومه شافيه وظافيه الملفات الكل موجوده، الملفات اللي تم غلقها والملاعبيه ودوسيات
0: تذكروا بها مروه مثالش
1: بيان سور على الاقل تم غلقهم حتى في الايام القليله القادمه. لكن ليه اللي يهمني ومن بعد تنذكروا فيهم وتو نجيو حتى للملفات اللي وقع تسويتها مع الهيئه التسييريه الحاليه. اليوم احنا عندنا مثلا ملف حمزه جلاسي اللي هو ملف 281 مليون. ولا الى حد هذه اللحظات تقريبا التفاعل لا يتجاوز ال 35%.
3: 33 بالضبط.
1: 33% بالضبط. وعندنا من بعد ملف السيد فوزي البنزرتي 75 مليون، عندنا ملف السيد لسعد الدريدي 150 مليون، ومن بعد عندنا اربع ملفات تخص عبد الرزاق بوزره، وتخص صدام بن عزيزه، وتخص محمد امين بن عمر، وتخص زياد بوغطاس. الاربع ملفات هذوما فيهم ثلاثة ملفات قيمتها 800,000 دينار وملف 400,000 دينار. هذا المجموع متاع السميت والكل يعطي مليون و600 مليار و600. هذوما يلزمنا نلقاو فيهم حل قبل 10 اوت.
0: فمش حتى حل.
1: هذوما يلزمنا نلقاو فيهم حل، وهذوما باش ينجحوا عبر الحملة متاع الاشتراكات والتريكويت. علاش؟ خاطر هي الحسبة بسيطة جدا. احنا إلى حد الآن مازلنا ما وصلناش حتى ال 5,000 مشترك. وقت اللي احنا ناخذوا 5,000 اشتراك جرادان هذوما يعطيو مليار، وقت اللي ناخذوا 3,000 اشتراك فيراج هذوما يعطيونا 300 مليون، وقت اللي ناخذوا 3,000 اشتراك شنوا هذوما يعطيونا 360 مليون. حق
0: يعني بالرقم
1: تاع معناها منا طالبين حد شيء. احنا بكري حتى نحكيو في الاوف قلنا انه احنا نتفاهموا انه الجماهير في وقت ما تقول لك شاركت في عديد الحملات قبل، واحنا نعرفوا خاطر احنا اون في بارتي دو بوبليك، واحنا نعرفوا الوضعيه الاقتصاديه نتاع البلاد لا صعيب، وهذا على الناس الكل مفروض علينا. لكن احنا الحملات السابقه كانت في شكل تبرعات.
0: صحيح. اليوم لا،
1: احنا الحمله الحاليه ماناش طالبين تبرعات، احنا طالبين انه المحب والمشجع يقوم بدوره كمحب، اي يشري اشتراكه أو انخراطه. انخراط لا يتجاوز العشرين دينار. الاشتراكات كما تعرفوا جرادان
0: حسب المكان
1: دينار. شنوة 120 دينار، فيراج 100 دينار، ويشري قميص النادي. ومعناها نتصور أنه سيلو ستريكت مينيموم تاع أي إنسان يدعي انتماء وحبه للنادي.
0: واليوم كي تقيموا أنتم الحملة هذه تروها هل أنها يعني ما كانتش في المستوى المأمول اللي تنتظروا فيه أنتم؟ لأن وقت تقول لي 5,000 مشترك الحقيقة لا يمثلون حتى ربع حب النجم الرياضي الساحلي.
1: أكيد.
0: لأنه وقت تشوف أنت في المقابلات اللي يتعبى فيها الملعب الأولمبي بسوسة بالمرتاح فما 40,000. لكن 40,000 هذوما كل واحد عنده اشتراك وعنده القميص نتاعو، ذولا توصلوا لأكثر من الرقم اللي تلوجوا عليه اللي حاطينه في الـ في الـ في الـ في الـ كهدف. دونك اليوم مروان أنتم تقييمكم للحملة أنه التجاوب ماهوش كما كان منتظر، والا يعني فما بطء في ربما في في في في فهم خطوره الوضع؟
1: احنا اون با انكور بيردو اسبوار، واحنا مازلنا معناها عندنا امال كبيره انه الحمله هذه باش تنجح وانه الجماهير باش تتجاوب معنا وانه باش تصير هبه. صحيح اذا كان باش نقيموا النسق الحالي ما نجموش نقولوا انه نسق سريع، معناها نوليو معناها نكذبوا على بعض، معناها النسق بطيء بكل صراحه. النسق معناها اون دون دو سي، الكورب ساعات ترتفع ساعات تنخفض. لكن احنا وقت اللي عملنا الفوركاست وقت اللي عملنا البريفيزيون تاعنا كنا نتوقعوا في تجاوب اكثر اعلى من هيك. ونأمل أنه الأيام القليلة القادمة تخلي الإقبال متاع الجماهير يكون أكثر ويخلينا نقرب شوية من الأرقام اللي احنا حضرناها ولا على أساسها احنا خذنا الحلمة هذه وأقدمنا على الخطوة هذه ونصفي تربيع على خذينا ريسك كبير خذينا ريسك كبير خطر نظن أنه الناس الكل موافقتني أنه تحمل المسؤولية في أصعب فترة عرفها النادي منذ تأسيسه.
0: كنا سمعنا يعني من الهيئات السابقة أنه فما أرقام باش تدخل فما تيليكوم فما منش عارف لاعبين غادروا الفريق ويعني عندهم عقود في بطولات أخرى وهذه فيها يعني مبالغ باش تدخل خزينة النجم الرياضي الساحلي. ما صحة مروان الكلام هذايا؟ هل أنه بالحق ثم أرقام يعني في الانتظار باش تجي ولا أرقام دخلت ولم تفي بالحاجة ولا مش كما نقرأ ونتابعه في الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي؟
1: لا الكلام هذا فيه جانب كبير من الصحة لكن لازم الناس تعرف تميز أو تفرق بين الزريري المتخلط بالذمه كان تحب نسميوه
0: اللي
1: يمنعنا من المشاركه في الاكزرسيس وفما ليكسبلوتاسيون اللي هي التسيير الاعمال
0: تاعنا
1: اليومي للموسم القادم. دونك احنا حاجتنا بمونطون باش نسكروا القديم ومن بعد حاجتنا بمبالغ اخرى باش نعيشوا النادي للموسم القادم. الموسم القادم فما تنقلات فما تربص باش نقوموا به ان شاء الله بيانتو في شهر اوت فما اجور يلزمها تصرف سواء للاعبين او للمدربين هذاك الاكسبلوتاسيون معناها هذاك احنا نعولوا في جانب كبير منه وفما مداخيل بدينا نقبضوا فيها مثلا بيع اللاعب حسن دياو المبلغ كان قرابه 450 الف دينار دونك وعندنا لي كونترا دو سبونسورينغ الى حد الان 800000 دينار وعندنا تيليكوم اللي هو مليار ولا الهيئه السابقه تمكنت منه مبلغ 300 معناها احنا باش ناخذوا 700000 دينار وفي خصوص الملف هذا بكل صراحه نحب نشكر المسؤولين اللي خدموا على ملف التيليكوم سي شعيب وسي الاخضر اللي قاموا بمجهود كبير وخلونا اليوم نتمتعوا أو في المستقبل القريب نجموا نلقاو السيولة هذه باش نعيشوا النادي. نحب نستغل فرصة ونحكي على برنامج آخر صارت اتفاقية على إقامة أربع حفلات إن شاء الله باش تكون في شهر أوت في الملعب الأولمبي بسوسة جزء هام من المداخيل هذه باش يكون على ذمة النادي باش يكون على ذمة النجم الرياضي الساحلي وإن شاء الله بعد إقامة هذه الحفلات باش نعطيه بالضبط المبالغ اللي تحصلنا عليها. دونك هذايا الكل
0: هي افكار وحلو
1: يعني اتفاقيه معناها تم توقيعها
0: رسميا
1: معناها هذايا ليست مجرد تصور هذايا اتفاق اللي باش ان شاء الله يكون في شهر
0: قاعد عين الفنانين ولا مازال
1: لا مش مهمتنا احنا
0: احنا
1: تفهمنا بك اون بوات ايفينمونسيال
0: ولا
1: هي ولا باش تقوم بالمهمه هذه
0: وما طبعا فما جزء من الاموال باش يدخل النجم الساحلي عندك كذا فنيس
3: لا فقط مروان حكي على القضايا نذكروا بهم القضايا اللي تسكروا اوفيسيلمون اليوم الفونس اوميجا بالترتيب فيها 150 مليون احمد البيريري 25 مليون علي جمل 190 مليون صلاح الدين الغدامسي بعد الاتفاقيه 45 مليون فهمي بالرمضان 92 مليون علي البريقي 122 مليون و550 دينار لؤي بن حسين 80 مليون إيهاب المساكني 304 ملايين أصيل الجزيري 212 مليون ياسين العمري 290 مليون ونذكر أنه خمسة دوسيات فيهم مليار تسكروا منهم أصيل الجزيري وياسين العمري حمزة جلاسي ينكور 33% دونك تم تجميع مبلغ 91 مليون و480 دينار من جملة 281 مليون فوزي البنزرتي مازال الدوسي متاعه اللي هو القادم 75 مليون لسعد الدريدي 150 مليون و500 دينار ويقعدوا خمسة دوسيات أخرين
1: اللي ذكرتهم بكري
3: خمسة
0: ذكرهم
3: الخمسة اللي ذكرتهم اللي هم أبو وزرة صادم بن عزيزة بن عمر وبوغطاس اللي فيهم مليار و600 على مستوى الاشتراكات نذكر أنه حتى التوى في الإتوال 4300 مشترك بالنسبة للفيراج 1477 مشترك من جملة 6000 الشنوى 1278 من جملة 8000 الجرادان 1522 من جملة 8000 التريبين 14 من جملة 150 لوج سنتر 8 من جملة 12 واللوج في اي بي 1 من جملة 12
0: قبل ما نسكر الملف هذا اللي فيه دعوة صريحة ومهمة وواضحة لجماهير النجم الساحلي أنها يلزم تنجح الحملة هذه إذا كان يحبوا طبعا ينقذوا الفريق ويساهموا في إنقاذ الفريق لأنه صعب يعني الخطر موجود كما كنت تحكي انت، لانه 10 اوت يلزم فما مبلغ اخر اجل لازم مبلغ يتوفر. دونك هذا مهم جدا لحب النجم الرياضي الساحلي عكس ما يتم تداوله اللي وكانه النجم ضمن المشاركه نتاعو في البطوله اما يبحث على سيوله لتسيير الفريق. لا، راهو خطر المشاركه في البطوله مازال قائم اذا كان ما يسكرش الملفات هذه قبل 10 اوت. في المقابل مروان، يعني فما بعض الانتدابات اليوم هبطوا على الصفحة الرسمية. المحبي نجم يتسائل يقول لك توا احنا نسكروا في الدوسيات وفما خوف انه مشاركوش في البطولة، لكن هاو انتدابات يا اخي، الفلوس منين زاد نتاع الانتدابات؟
1: احنا يلزمنا نخدموا، احنا صحيح واعيين بالخطورة نتاع الوضع وعنا ديدلاين اللي هي 10 اوت لاخر، لكن احنا كناس تحملنا المسؤولية في ظرف صعيب يلزمنا نخدموا كل شهرين عندنا الجارانتي ان نشاركوا في الموسم، وذاك يتمثل في جلب مدرب وجلب لاعبين والوقوف يوميا على انه النادي ما ينقصه حتى شيء وانه التحضيرات تكون في المستوى. وكما قلت لك بكري ان شاء الله في شهر اوت باش نمشيو نخوضوا تربص في مدينه حمام بورقيبه بمشاركه جميع اللاعبين والاداره الفنيه الى غير ذلك. دونك احنا هذايا المسؤوليه تملي علينا انه نقوم بدورنا،
0: دوركم اي صحيح.
1: جات ولا ما جاتش الاجازه وان شاء الله باش تجي بيف بي بي معناه جراس للهبه نتاع جماهير النجم الرياضي الساحلي، لكن احنا يلزمنا نقوموا بدورنا وفي اطار بطبيعه الميركاتو. دونك كيما اليوم صفحتنا الرسميه اعلنت على امضاء اللاعب
0: زوز لاعبين
1: اللاعب اشرف بن ضياف اللي هو لاعب خلينا نقول ذو صبغه هجوميه 31 سنة،
3: جناح أيسر
1: يلعب ورا لاتاكون، سي ان جوار تكنيسيان ينجم يقدم الإضافة القدام. واللاعب قلنا 31 سنة، واللاعب عبدالله العامري 24 سنة تحديدا، اللي هو سي ان ميليو ريليور نجم نقولوا سي ان بوكس تو بوكس معناها كان نحبون. والملاعبية ذوما زوز عندنا ثقة فيهم ونجم نأكد أنه الميركاتو مش باش يقفل هنا ان شاء الله، باش نعلنوا في الايام القليله القادمه على تعزيزات اخرى حتى تخص اللاعبين الاجانب. اما شرطنا الاساسي انه يكونوا دي جوار كونفيرمي ويكونوا دي جوار الا يلبيوا حاجيات الاطار الفني ومعناه ويسدوا الثغرات نتاع نقائص الفريق الحاليه. وبطبيعه الحال ايديالمون وهذا حريصين عليه أشد الحرص أنه ما يكلفوش النادي معناه أموال طائلة، وسنعلن عليهم في الأيام القليلة القادمة.
0: ودام حكيت على اللاعبين هنا، وضعية اللاعبين الأجانب ماذا يعرفوا في النجم؟
1: الأجانب.
0: برشا لاعبين أجانب في النجم، برشا يتسألوا لاعبين هذوما يعني خالصين عاملين قضايا مش عاملين قضايا، وضعيتهم يعني إداريا وماليا واضحة ولا؟ ناخذوا فكرة من عندك مروان.
1: أكيد بالنسبه لوضعيه اللاعبين الاجانب تو حتى بكري انيس كان حكايه ترافير السيت نتاع ليتيج على اوميجا الملف هذاك تسكر، ما هذاك يخص
3: غورماي
1: لا هذاك يخص وضعيه اللاعب حتى لديسمبر 25. دونك فما اشكاليه صغيره تتناول سنه 2026. دونك اوميجا اليوم نجم نقول لك انه صرفنا له الاجور نتاعو الكل اللي تعادل 60,000 دينار تونسية، ما زال بريم دو روندمون اللي هي تتراوح في 9,000 دولار، دونك ما يقارب
0: 27 تقريبا
1: 27 مليون تونسة اللي هي البريم دو روندمون نتاعو، ما زال يربطوا عقد معنا. واحنا حتى في اطار معناها مشاوراتنا مع لاجون نتاعو باش نحاولوا هذا، نراو انه احسن حل بالنسبه للنادي نتاعنا انه في نلوجوا كيفاش نسوقوه. بالنسبة لسنغور نجم نأكد أنه تم صرف كل المنح والأجور وبعثنا له التنبيه وقدومه بش يكون في الأيام القليلة القادمة. بالنسبة للثلاثي الجزائري اللي هما بن أحمد وبوطمان وبن معزوز ولقينا تيران دونتونت مع لجان تاعهم وبش يكون فسخ عقد
0: للثلاثة لاعبين
1: بالتراضي الاميابل، ونشكر حتى لجان تاعهم اللي كان متفهم ورينا انه هيك احسن وضعية للنجم الساحلي ومن بعد للاعبين. بالنسبة للاعبين با وديوارا ان شاء الله في الايام القليلة القادمة باش يكونوا معنا سلون لي بلان دو فول، باش يكونوا بحذانا ديسي كلكو جور.
0: هذه خطوة كبيرة
1: ان شاء الله. قاعدين احنا كما قلت لك جمال قاعدين نحاولوا،
0: لانه مشاكل اللاعبين الاجانب هي اخطر أخت لأنه تعرف أنت فيفا وغيرها.
1: بالضبط. نكمل على خصوص اللاعبين، بون مش الأجانب هوني التوانسة، ملاحظة خاطر شفت برشا جماهير تتساءل حول وجدي كشريدة. نحب نقول أن وجدي كشريدة احنا حكينا معاه واحنا حبيناه يكون أو سنتر دو بروجي سبورتيف متاعنا للموسم القادم، يكون كقائد فريق ويكون معناها إلى كومباني لي جون اللي عندنا. لكن للأسف للأسف إلى حد الآن ما لقيناش تجاوب إيجابي، ما لقيناش رد فعل إيجابي من عند اللاعب. اللاعب عبر لنا بصريح العبارة على رغبته في الخروج، وقال لنا عبر لجون تاعه أنه عنده عرض من اليونان ومستعد أنه يتخلى على 3 رواتب مقابل معناه تسريحه مجانا. كيتا قال بالحرف الواحد معناه جسيت كيتا مبطل الكرة، معناه كان
0: لزم. هنا فما قرار نهائي من اللاعب في المغادرة،
1: وبكل صراحة معناه باش نصارح الجماهير متاع النجم الساحلي وعاينا حتى غيابه على التمارين منذ الحصة متاع البارح.
0: عينته يعني ترافير أمور قانونية بالعدل المنفذ.
1: طبعا عدل
0: المنفذ.
1: آخر كلمة كان تسمع جمال بالنسبة لصبري من أحسن.
0: أي مازال خدها وقتك صاحبي. لا لا لا لا لا تسيء. أنا مش نسلك عليه وتيجي
1: صبري من أحسن. نحب نشكروا اللاعب هذا على المردود نتاعو. الناس الكل فما إجماع على أنه اللاعب هذا قدم إضافة كبيرة برشا رياضيا معناها سبورتيفمون بارلون الموسم القادم. معناها ماناش مسكرين الباب قدام إمكانية المغادرة متاعه، لكن شرطنا الأساسي أنه يكون عرض في قيمة النادي أول حاجة وفي قيمة اللاعب. ما نسيوش أننا نحكيه على لاعب دولي.
3: حقيقة العرض الياباني ربما برش حكيه على عرض من اليابان وقبله عرض من مونبيليه صبري بن حسن.
1: الحقيقة
3: رسميا
1: ما زال ما فما حتى شيء، وإحنا عنا حد أدنى من نجموش نطيحه تحته فيما يخص القيمة المادية.
0: انت جبت اللاعبين، فما زوج لاعبين اخرين زاد اثروا الجدل، وسام عبيد اللي قرينا وتابعنا انه اللاعب طلب فسخ العقد نتاعو ومغادرة الفريق، ونزار السميشي. زوج لاعبين هذوما ماذا بيا مروان توضح لي الوضعية نتاعهم لجماهير النجم.
1: اكيد خاطر هذوما ممكن من اهم زوز ملفات اللي وقعت تسويتها. لهما ملفات كما ذكرت انت دونك وسام عبيد ونزار شميسي، زوز نزاعات كانت قدام اللجنه الفيدراليه للجامعه التونسيه بخصوص طلب فسخ عقد يونيلاترالمون من طرف اللاعب. دونك بالنسبه لأسام عبيد اللي هو نذكروا انه التحق بالنادي نهار 28 جانفي 2026. اللاعب هذا تحصل على جرايه واحده طيلة الموسم المنصرم وجزء من منحة الانتاج بريم دو روندمون تاعو. احنا كي جينا وتعاملنا مع الملف هذا ناكد لكم انه الاسبوع الماضي صرفنا له جراية، وان شاء الله منا للاسبوع القادم وتحديدا بتاتا نهار الاثنين باش نكملوا نصبوا
0: نحكيوا على اسامة عبيد.
1: اسامة عبيد باش نكملوا نخلصوه في 60,000 دينار، وبالتالي نجم نقول انه هذا الملف اغلق تماما واللاعب باش يكون على ذمة النجم الرياضي الساحلي. ونفس الشيء تقريبا فيما يخص نزار السميشي، لقينا انتيران دونتونت مع الاستاذ بن ميم اللي هو محامي اللاعب. كيف اللاعب تحصل على جزء كبير من المتخلد او من اللي يحبه هو من النجم الساحلي، ومن بعد تفهمنا معه انه باش يصير معناه تقسيط الاجزاء المتبقيه، وبالتالي زوز لاعبين تسكروا الملفات نتاعهم وباش يكونوا على ذمه الاطار الفني.
0: نذكروا فقط فما لاعبين النجم الساحلي قرر انه يعني تم فسخ بالتراضي، اللي هما 3 لاعبين جزائريين، بوتمان
3: معزوز وبن احمد.
0: دونك هذه امور واضحه. بالنسبه لاسامه عبيد كان يفسر سي مروان انه انتهى الاشكال وسيكون على ذمه النجم هو نزار السميشي.
3: وجدي كشريدة رفض.
0: وجدي كشريدة يعني طلب الخروج من الفريق ومغادرة الفريق، ويعني ما غير راغب أنه يواصل. ومشكور الهيئة أنه وضحت خاطر في بعض الأحيان ومروان كيخبيوا الحقائق، الحقائق تخرج.
1: هذا
0: قرار من اللاعب يتحمى هو ما خباش كي قال ما عادش نحب نواصل. دونك علاش باش
1: احنا بار اكزومبل في نفس الإطار معناها تشوف كيفاش التعامل مع لاعب كيما او لاعب اجنبي معناه ليس تونسي ليس من ابناء النادي سيدريك بو، معناه لاعب كان محترف والتعامل معه كان سلس وكان بسهوله كبيره برشا. اللاعب هذا يحب كان من النجم الساحلي مبلغ يتجاوز 100,000 دينار، في الاخر تفاهمنا معه على 30 مليون وسامحنا في الباقي. وكنا نحبذوا انا نجدوا معه خاطر تعرف انه كي جينا لقينا احنا جينا peut-être un peu tard, donc هو وقت العقد نتاعو وفاء. ولاعب كان تري فاسيل معناه واكسيسيبل في المفاهمه معاه. ونحب نشكره ابريتو لاعب له ابن النادي له تونسي دونك، لكن نون سولمون رياضيا قدم اضافه كبيره برشا، وحتى كي غادرنا معناها بطريقه محترمه
0: ومن الباب الكبير
1: بالضبط.
0: باه ما دام نحكيو على وضع النجم الساحلي، يلزمني نسالك على وضع الفروع.
1: اكيد
0: بقيت الفروع مروان
1: أكيد.
0: اليوم الباسكيت في يعني ظهري مؤخرا قاعد تعيين هيئه يعني تشرف على كره السله. الهون كره اليد الى حد الان بدون يعني اي خبر، والعديد اللي تهمهم كره اليد في النجم الساحلي يتسائلوا الفرع هذا شنو ما قالوا
3: مع خروج ركائز
0: مع خروج ركائز عديده، كذلك الكره الطايره. دونك اليوم شنو موقف الهيئه التسييريه، او ما هي خطوات موقف الهيئه التسييريه في الجانب هذا؟
1: هو تقريبا الموقف او الوضعيه نتاع كل فرع مشابهه، لكن جوست بدينا بفرع على حساب فرع، وهذا امر طبيعي. احنا كيف ما تعرفوا سي جلول بن سوسيه هو المسؤول، هو مسؤول ساعه بصفه عامه على فروع القاعات
0: على الكل،
1: هو بحكم اختصاصه كره سله قبل كان انتمي للنجم الساحلي كلاعب كره سله. بدينا جوستمون بالباسكيت، وتعرفوا انه منذ تقريبا 10 ايام تسميت هيئة برئاسة كرئيس فرع سيد أيمن دهش، نائب سي محمد علوان مع سي ماهر قحبيش المسؤول على الشبان، وفي المسؤول التنفيذي سي فخري حشليف فخري
0: الحشفي
1: سي فخري الحشفي. دونك الهيئة هذه تسميت على فرع كرة السلة، وتفاهمنا في الباسكيت، بدينا بالباسكيت أنه الناس اللي تتكفل خليني أقول بالفرع باش تساهم حتى في اللوتو فينانسمون تاعو، وباش تحاول توفر نسبة مئوية مهمة من السيولة للفرع هذاك، ثم النادي يتكفل بالبقية. وهذا الكل ما يتم إلا في إطار مشروع رياضي جدي باش نخليه الفرع كرة السلة وكافة الفروع عن بعد للموسم القادم إن شاء الله تنافس على الألقاب. وأهم حاجة البروجي سبورتيف اللي قعدنا وتفاهمنا عليه يتناول الأكاديمي وخاصة تكوين الشبان. هذا صار في وقت أول مع الباسكيت، إن شاء الله دي سي أو بلوتار 10 أيام بشي يصير نفس الشيء متاع مع فرع كرة اليد، وإن شاء الله عنا مفاجأة في الفرع هذايا، ومن بعد وان شاء الله كيف نفس المساله باش تكون
0: مفاجاه. ما معنى مفاجاه؟ معناتها فما مسؤول حاضر ولا فريق حاضر للعمل، هذا هو المقصود
1: بالضبط.
0: ما خلوها مفاجاه
1: ان شاء الله. ان شاء الله كل حاجه تجي
0: في الفوليز الامريكي
1: كيف
0: باه طبعا.
1: احنا في اطار نفس الشيء كان تسمح احنا على خاطر كما بديت كلامي من الاول في اطار مشروع. احنا صحيح عندنا تصور كامل، واحنا عملنا اتصالات مع بعض الأخيان مش كان على الفروع هذه حتى في الهيكلة متاع النادي. وممكن حتى راكم شفتوا في الأيام القليلة القادمة أنه أسامي تداولت حتى على صفحات التواصل الاجتماعي، وإحنا ما نكروش أنه الأسماء هذه اتصلنا بها وأبديت على أبديت رغبة كبيرة برشا، معناها باش تخدم معنا وباش تتحمل معنا المسؤولية، وباش يكون فما تعزيزات مهمة في لجان التسويقية، وهذا مهم. معناه باش تكون فما ان شاء الله اون كوميسيون ماركتينغ
0: يعني رسميا الاسماء اللي سمعنا مسيس نحكيو مع بعض الاسماء، يعني رسميا مازلت ما انضمتش توا؟
1: لا رسميا مازلت
0: رسميا. دونك الهيئه التركيبه نتاع الهيئه التسييريه هي اللي بدات الى حد الان
1: بالضبط. رسميا الاسماء هذه لم يتم بعد الاعلان عليها، وان شاء الله بطبيعه الحال هذا الكل باش تلقاوه على الصفحه الرسميه للنادي، معناها في لو جور
0: في الوقت،
1: المناسب. دونك بخصوص الكوميسيون ماركتينغ اللي قاعدين نشكلوا في لجنه معناها للتسويق، بخصوص الديبارتمون ميديا كيف عندنا معناها
0: رؤيه وفكره،
1: عندنا رؤيه كامله، وعندنا ناس خدمت قبل في النجم الساحلي واليوم رجعت معناها بعد غياب، وباش تعزز الديبارتمون هذايا وسيعلن عليها في الوقت المناسب. واحنا عندنا حتى هيكله جديده معناها خدمناها نوار سور بلان وحضرناها، وباش نحاولوا نطبقوها على ارض الواقع. وعندنا تصور عصري للنادي انه ما ينجمش النادي يواصل بالفراغ الاداري وبطرق تسيير قديمة معناها وأركايك وغير صالحة للقرن 21، وحتى في إطار الرقمنة الشاملة اللي باش نمشيو فيها، ولا حتى حكي عليها أمان تربريز الدكتور كريم العكروت. دونك هذايا الكل احنا محضرين رواحنا ليه، وهذايا ان شاء الله باش يولي ملموس وباش يتحط على أرض الواقع. لكن احنا من هذايا الكل ما ينجم يتم إلا ما الحملة اللي أطلقناها تنجح، ومن بعد كل حاجة تجي في وقت.
0: مروان برشي نجم يتسأل ويقول لك مثلا النجم متعود بالاشتراكات، يعني في السنوات الفارطة الاشتراكات وخاصة أقمصة النادي، هذا يعني من تحصيل الحاصل. يقول لك هل أنه فقط مشروع الهيئة التسييرية فقط كان على الحملة هذه، وإلا هذا جزء مهم بالورقة وستيلو وبالأرقام، يعني النجم ينجم يكون يعني مستقل بالشكل هذا. وانا تو فهمت راهو يمكن البعض مش فاهم اللي راهو انتم كاينكم تلوجوا على الاستقلاليه الماليه للفريق.
1: بالضبط.
0: والاستقلاليه تجي من خلال العدد الكبير من المشتركين والعدد الكبير نتاع الاقمصه وغيرها يعني. اما في الاخر اكيد فما افكار اخرى، فما حلول اخرى
1: اكيد. هذا معناه يندرج في الحديث اللي كنت نحكي لك فيه، انه عندنا احنا تصور للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد للنادي على مستوى الهيكلة. لكن احنا اليوم عندي اجازة يلزمني ناخذها قبل 10 اوت اللي هي مش مربوطة بالهيكلة اللي محضرينها. عندنا ديزاريري يلزمنا نسكروهم ومن بعد نبداو احنا نخدموا على رواحنا. بخصوص الاشتراكات والانخراطات والى ما غير ذلك، في الاخر احنا نلقاو رواحنا فساد دي شيفر، الارقام تحكم فينا. تو حتى نتفهم انه ممكن فما عباد ما عندهمش المعلومه كامله، تحكي مثلا على قانون الهياكل الرياضيه، او تظن انه بمجرد مرور قانون الهياكل الرياضيه كل المشاكل معناها باش تتحل وباش نصبح الناس الكل في بحبوحه من العيش. راهو ممكن فهم خاطئ الامور. وقانون الهياكل الرياضيه هو شنية ساعة في نهاية الأمر؟ الهيكل الرياضية هي اللجنة الأولمبية، وهي الجامعات الرياضية، وهي النوادي الرياضية. احنا هوني اللي يهمنا النوادي الرياضية، واني لهنا نمثل نادي رياضي. النوادي الرياضية اليوم هي جمعيات أبوت نون لوكراتيف. نهارة اللي تتغير صيغتها أو صبغتها القانونية عن طريق القانون هذاك، دونك باش تولي مؤسسات الغاية متاح الربح المادي، وباش تولي تلوج على استثمارات متاع رجال أعمال سواء كانوا توانسة أو أجانب، لغايتهم الربح المادي، وهذا مشروع وحقهم وهذا قانوني. لكن يقول قائل لكم سير كل باز باش يجيو يعطيوك باش يضخوا فلوس باش يستثمروا فيك على القاعدة الجماهيرية
0: متاح؟
1: على القاعدة الجماهيرية كيفاش باش نلقاه القاعدة الجماهيرية؟
0: باش
1: يعمل تعداد سكاني؟ أبدا. لكن هو باش يمشي يشوف عدد المشتركين فيك. معناه كي انت يجي لتوال ويلقاها اون طون دو كريز النجم الساحلي 4300 مشترك، اللي هذوكم بالنسبه ليه كرجل اعمال لكم دي كليون بوتنسييل، لكم حريف محتمل ليه نهار اخر. معناه يقول لك الامور ما عادش تقاب. معناه الناس
0: لا يشجع هذا الرقم، ما يشجعوش.
1: فوالا. دونك راهو لا خلاص، ومشاكلنا ما تتحل، وكل شيء ما يمشي لبلاصته، حتى إذا كان سي جامي تبدل وتعدى قانون الهيكل الرياضية إلا بنجاح هذه الحملة. خاطر أنت كي تعمل حملة تاريخية اليوم وتنجح المسار الكل متاع النادي في المرحلة هذه الدقيقة، بعد سيتو بينيف قال الراجل، معناه من بعد كل حاجه باش تصب في المنفعه.
0: يعني عندكش بعض الملاحظات لانه بدينا نوصل للركن الاخير او خلينا نقول المحور الاخير.
3: لا فقط بعض الاسئله بخصوص اشرف بن ذيف، برشا يتسالوا الشرط الجزائي. نعرفوا الملاعب هذا الكونترا نتاعو في جرجيس يوفا جوان 2027، الشرط الجزائي 100 مليون. برشا يتسالوا هل النجم ساهم بقسط والا الملاعب هو اللي خلص الشرط الجزائي نتاعو؟
1: لا، النجم لم يساهم،
0: لم يدخل في هذه العمليه. واضح.
3: وفقط برشا يتسالوا زاد بخصوص ريان عنان، اسكو فما اتصالات فما مفاوضات؟ برشا يحكيوا على فريق بلجيكي سيركل بروج ريد ستار، النجم حدد قيمه الملاعب 600,000 يورو.
0: لا، هو السؤال هل النجم منفتح يعني
3: اللاعب الملاعب هذا ولا لا؟
1: لا، هو كل حاجه تحددها القيمه نتاع العرض.
0: صراحه
1: احنا في الوضعيه الحاليه نتاعنا، احنا وقت اللي نتلقاو عرض، اذا كان عرض يلبي اول حاجه رغبات و
0: طموحات
1: النادي ثم اللعب، ماناش مسكرين الباب بمساله معناها قطعيه. احنا نحاولوا نسمعوا لزوفر الكل ومن بعد كي
0: بشرط يكون عرض جدي وعرض قوي
1: عرض جدي وعرض مهم ماديا يعني
3: يستحق التفكير
1: مادية. بالضبط
3: وبرشا يتسألوا على الكريتير متاع الملاعبيه الاجانب ربما اللي باش يتم التفكير فيهم
1: احنا بكل صراحه
0: وهلا انه فما التفكير في اللاعبين الاجانب
1: ماشي على كريستيان براكوني
0: اي اي هلا انه فما لاعبين اجانب ولا لا
1: لا فما لاعبين اجانب كونفيرمي ولا
0: موجودين باش نعلنوا عليه
1: باش نعلنوا عليهم واحنا حتى في التمشي متاعنا من الاول حاولنا ما نخمم الا في دي جوار كونفيرمي جوار هكا افور بوتونسييل وينجم لا مانيش في دون سو لوكس
0: وهذاك علاش انا باش نختم سؤالي ما سبب او ما هي الشروط وشنو اللي خليكم تختاروا براكوني لتدريب النجم الساحلي
1: هو المدرب هذايا من اللي تسلمنا المهام نتاعنا كان في الشورت ليست نتاعنا ومن بعد احنا عندنا قناعه ان قمنا بالاختيار الصائب وانه هو خاصه رجل المرحله والرجل المناسب في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب انه اللاعب هذا او المدرب هذا والمدرسه الفرنسيه عندنا معها نجاحات
0: صحيح
1: في النجم الرياضي الساحلي هذه ما ينكرها حتى حد واهم حاجه انه المدرب هذا هو سيتان فورماتور هو مكون واحنا اليوم رياضيا في مرحله انتقاليه واحنا اليوم باش نعزوا فريق الاكابر بعديد اللاعبين شبان من السينيور بي اليوم الدور كريستيان براكوني لا يقتصر فقط على اداء ونتائج الفريق بل باش يكون عنده دور مهم في تطوير اللاعبين وتطوير امكانيات اللاعبين وباش يكون عنده حتى ان دروا دو ريغار على مركز تكوين الشبان دونك هذاك علاش
0: حكم انه زاد هو طبعا
1: سيت انفورماتور فوالا هذا مهم جدا وخليني نقول هذا من اهم الشروط اللي خلتنا نقتنعوا باستخدام المدرب هذا ولا هو منا كهيئه تسييريه وقتيه كل الدعم والمسانده
0: هنا يجرني باش نختم بسؤال هل راضين على التحضيرات وبدايه التحضيرات للموسم القادم والا ما زلت ماهيش في الطنبك نتاعها خاصه لانه بعض يتسائل يقول لك مثلا الفرق اخرى
1: كان تسمح عندي ملاحظه على المدرب كان تسمح كان عندك ثواني خاطر من جا معنا المدرب احنا تبعنا حتى حصص التمارين نتاعو هذا يدخل حتى في النظام نتاعنا على العمل نتاعو دونك نحب نطمن الاحباء انه لا مكان للمتقاعسين مع المدرب هذا مدرب يمن بالخدمه بالتضحيه نتاع الملاعبيه نتذكر الناس الكل كي سيكونس لا فاموس سيكونس بين لويس انريكي وكيليان مبابي على لو ترافاي ديفونسيف مع المدرب هذا اللاعب اللي ما يشاركش في العمل الدفاعي لا مكان له
0: فوالا مهم جدا وشفنا انه زاد يعني في حصه الصباحيه راهو هذا تفهم المدرب اللي فقط حبيت ربما سؤال على التحذيرات هل التحذيرات في انت حكيت زاد على تربص في حمام بورقيبه وغيرها بدايه التحذيرات نجم نطمنوا الجماهير انها
1: احنا قاعدين نقوموا بكل ما هو لازم باش التحذيرات تكون على احسن مستوى وباش انه النادي معناها كيما نقولوها لو مانك دو ريان والى حد الان نعتبر ان نقدموا في الواجب نتاعنا ان شاء الله وربي يوفقنا على اكمل وجه ولا كل ما معناها الا احنا مسؤولين عليه احنا باش نوفروها 100% الباقي عند الجمهور
0: باهي خلي كلمه الختام مروان ومشكور جدا على التوضيحات هذه اللي تقريبا يعني جات شامله واضافي على كل النقاط
1: احنا نقولوا انه منذ تقريبا 2021 الجلسات العامة اللي صارت في النجم الرياضي الساحلي ولا دورها الأساسي المسائلة والمحاسبة كانت عبارة على محاكمات غيابية سيتي دو فيريتابل بروسي بار كونتوماس علاش على خاطر كل من تحمل المسؤولية وقت الجلسة العامة ما كانش غايب لسبب أو لآخر وما يهمناش وإحنا ننزهوا الناس الكل وإحنا بالعكس إحنا نتعظوا من اللي صار ونحاولوا نغيروه

0: وعدوا جماهير النجم الرياضي الساحلي أنه كهيئة تسييرية وقتية طالت أو قصرت الفترة نتاع تحملنا للمسؤولية باش نكونوا كلنا حاضرين للمسائلة وللمحاسبة وباش نكونوا مستعدين لإجابة على كل تساؤلات جماهير النجم الرياضي الساحلي.
1: اكثر شيء من الشفافيه هذه فوالا. شكرا لك خويا مروان سيف حل الناطق الرسمي لتسهيل النجم. شكرا لك انيس. تحيه لكل الناس اللي تابعونا عبر الموجات نتاعنا وكذلك من خلال الشاشه نتاعنا. نتقابلوا ان شاء الله في موعد قادمه وان شاء الله جبنا على نقاط اللي مهمه واللي اكيد تتلقاوها بعد شويه في الـ في الـ في الصفحه نتاعنا وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لك مروان، الى اللقاء.
0: شكرا.
2: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
4: في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21، جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
5: جوهرة FM.
6: الدنيا
7: جوهرة FM.
8: جوهرة FM.

0: الجوهرة اف ام. تسمع خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود على الجوهرة اف ام. موج مع الموجة.
1: مساء النور، مساء السرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من خوذ صحيح من توا حتى للتسعه على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في.

0: كانوا ديما أوفياء لنا، مرحبا بهم ونوجه لهم ديما التحية المباشرة.
1: شكرا لك، تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، منير اسماعيل في الاخراج، سمي صغير في التسجيل، ياسمين الجديدي في الديجيتال. رحبوا بالناس اللي معانا لقيت هذا الكل، وما ننساوش الاستاذة ايناس حداد في الاعداد. تحية لكم الكل، نبداو مع الموسيقى ونرجعوا لكم.

0: مرحبا بكم من جديد ديما على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. تابعونا اللقيت هذايا في موضوع اليوم باش نسلطوا ضوء على جرائم الهاتف المحمول. ونرجع معك استاذ عبد المنعم عبود، تفضل.
1: سي غازي، الموضوع نتاع اليوم هو موضوع شيق. المحمول هو في الحقيقة أداة تواصل، أداة اتصال، يقرب البعيد وينقل صوت الشخص إلى أماكن مختلفة، ولكن في نفس الوقت من الناحية الجزائية يمكن أن يكون أداة لارتكاب مجموعة من الجرائم. تعرف كل محمول، على الأقل يعني الأجهزة الجديدة كلها تتضمن آلات تصوير، وتعرف أنه التصوير في حد ذاته، هنا باش نحكيه على الجريمة الأولى، قد يعمد شخص إلى ارتكاب يعني التقاط بعض الصور لأشخاص معينين في وضعيات خاصة. هو في الحقيقة ما عندوش الحق باش يقوم بالتقاط يعني صور كما اللي ذكرتها، ويتولى الإقدام على نوع هذا النوع من السلوكيات، ويقوم بتخزين مجموعة من الصور ربما لفتيات في وضعيات محرجة أو للباس قصير أو لربما وضعيات في الشاطئ أو وضعيات في بعض المسابح، يحتفظ بها لنفسه أو ربما حتى ينشرها على صفحات التواصل الاجتماعي. إذا كان ينشرها على صفحات التواصل الاجتماعي تولي مشكلة، تولي جريمة. وإذا كان يكتفي بأنه يلتقط تلك الصور دون نشرها، وقتها تولي جريمة أخرى. وفما وضعية أخرى، هو الإنسان يلتقط صور بالهاتف المحمول ويتولى بعد ذلك القيام بتحوير هذه الصور عن طريق تطبيقات معينة، وربما شخص يكون يرتدي ملابسه ويجد نفسه في هذه الصور في وضعيات محرجة، وضعيات مخزية، وهذا الشخص اللي يقوم بالنوعية هذه من التصرفات المستهجنة واللعينة يكون من المفروض أنه معناها ما يقومش بها، وإذا قام بها فهو يرتكب أيضا جريمة، ولكن جريمة تستوجب عقوبات أشد. فهذا فضلا على بعض الحالات اللي نلقاو فيها أشخاص اللي هما ما عندهمش درجة من النزاهة، وتبدأ أنت تتكلم معاه في الهاتف، ثم ينتهي به الأمر إلى تسجيل المكالمة الهاتفية، وحين الضرورة يتولى الاستنجاد بتلك المكالمة ويقوم بمعاينتها عن طريق عدل منفذ، وربما يستشهد بها ضدك كدليل للإدانة أو لإثبات واقعة أو لإثبات فحوى مكالمة هاتفية. المسائل هذه اللي عرضتها الكل تشكل واحدة تلو الأخرى جريمة مستقلة عن بقية الجرائم. أنا خذيت فقط أربعة أصناف من الجرائم، ولكن الجرائم تتعدد وهي لا متناهية. إذا كان لوجه شوية في الترسانة القانونية التونسية باش نلقاو العديد من الجرائم مرتبطة باستعمال المحمول، لكن اكتفيت فقط بهذه الجرائم اللي هي في الحقيقة تعتبر الجرائم الأرجح أنها تكون منتشرة، ولو أنه التتبع فيها في بعض الأحيان قد يقل وقد يكثر بحسب الفترات، لكن هي منتشرة من الناحية الواقعية. إذا ناخذ الحالة الأولى مثلا، الجريمة المتعلقة بالتقاط صورة لشخص في وضعية غير مريحة بدون علم ذلك الشخص بطبيعة الحال، لأنه إذا كان هو راضي الشخص باش أنه يلتقطوا له صور أو أنه دعا صاحب المحمول إلى التقاط صورة، ما ينجمش من بعد ياخذ ولا يتبعه جزائيا، لأنه الإرادة هنا تنفي القصد الجنائي في جانب صاحب المحمول. بالنسبة لصاحب المحمول لهنا، إذا كان التقط صور، وأنا شخصيا نذكر لهنا فما قضية تتطابق وقائعها مع ما أوردته من معطيات عمناول لدى محكمة الاسناف بباجة، دائرة جناحية، شخص تم إحالته من أجل التقاط صور يعني يلتقط ربما صور لبعض الفتيات وهن يرتدين يعني لباس قصير، وكان يخزن مجموعة كمية عشرات الصور بدون علم تلكن الفتيات، ومواصل في المسألة هذه، وإلى درجة أنه رئيس المحكمة وقت اللي يمثل أمامها قالت له أنت مثبت اللي أنت معناها لباس، معناها من حيث مداركك العقلية، قالت له أنت ماكش مريض، وأجاب بكل يعني استخفاف قالها أنا مريض. فنقولوا احنا بالنسبة للشخص اللي التقط النوعية هذه من الصور أنه هذه رأي جريمة، وجريمة معاقب عليها لأنه فيها تعدي على المعطيات الشخصية، والصورة هي معطى من المعطيات الشخصية للشخص، تعدي على المعطيات الشخصية وهي تشكل جريمة، وبالتحديد تشكل جنحة، وتدخل في باب جمع ومعالجة معطيات شخصية لأغراض غير مشروعة.
0: نعم.
1: مخالفة للنظام العام. إذا كنت تحب نعتبره أن الأخلاق الحميدة هي عنصر مكون من مكونات النظام العام، يولي فيه حتى هذا جمع معطيات شخصية فيها اعتداء على النظام العام والأخلاق الحميدة، باعتبار الأخلاق الحميدة جزء لا يتجزأ من مفهوم النظام العام. إذن من المفروض أنه شخص كما هكا يعاقب ويتم تتبعه من أجل هذه الجنحة، هذه الجنحة اللي ذكرتها، والعقوبة فيها هي عقوبة معناها مخففة، ما هيش عقوبة قاسية، هي في الحقيقة فعلة تستوجب عقاب السجن لمدة 3 أشهر لا غير، تبقى للفصل 94 ولا 93 من قانون حماية المعطيات الشخصية المؤرخ في 27 جويلية 2004. وهذا في الحقيقة تعرضنا له في الكثير من المناسبات. صحيح. الفصل هذا إذا كان إنسان يلتقط صورة ويخزنها بدون نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. إذا كان واحد ياخذ مثلا تكون عنده علاقة حميمية مع أو علاقة صديقة أو علاقة ودية مع فتاة، ويغتنم فرصة وجود علاقة هالعلاقة هذه ليلتقط صور غير لائقة تخص القرين متاعه، تخص الصديق أو الصديقة، أو تخص معناها البارتنير. في الحالة هذه احنا نحكيه على ويقوم بنشرها في الوسائل التواصل الاجتماعي، فانه لهنا نكون في وضعيه اخرى اللي هي وضعيه يعني الاساءه الى الغير وازعاج راحتهم عبر شبكات الاتصال العموميه، وذلك تبقى لاحكام ومقتضيات الفصل 86 من مجله الاتصالات اللي العقوبه فيها تتراوح ما بين عام وعامين سجن. وراو لهنا المعاينه حسب فقه القضاء، المعاينه يجب أن تتم على قلناها لهنا على المحمول، ما تتمش على القرص المضغوط، والمعاينة يجب أن تتم على شاشة الحاسوب إذا كان فما معناها وثائق مخزنة في شاشة الحاسوب، ما تتمش على نسخ ورقية مستخرجة من آلة نسخ. المعاينة تتم على الأصل متاع تلك الوثائق اللي هو شاشة المحمول أو شاشة الحاسوب. وبطبيعة الحال يجب على باحث البداية أن يتولى القيام بالمعاينة على تلك المعاينة حتى تصح الإجراءات. هذا حسب قرار الدوائر المجتمعة الصادر مع محكمة التعقيب سنة 2019. وفي الحقيقة فما جدل بسيط كنا ذكرناه العديد من في حديد المناسبات، قلنا محكمة التعقيب سنة 2018 أكدت بأنه لابد أن يتم اللجوء في البداية الوزير المكلف بالاتصالات والقيام بمعاينة عن طريق العوائل الوارد ذكرهم بالفصل 79، ثم بعد ذلك إحالة الملف من وزير الاتصالات على السيد وكيل الجمهورية، يعني كأنه الأمر يتعلق بصيغة شكلية جوهرية وجوبية مسبقة. لكن قلنا أنه قرار 2019 جاوز الوضعية هذه وقال لك إذا كنت تعمل معاينة وتمشي تقدم شكاية للسيد وكيل الجمهورية فإنه ذلك يكفي لإثبات الواقعة ويتم التتبع طبقا لمنظومة الإجراءات الجزائية، منظومة الحق العام العادية اللي نعرفوها، ويتم الإحالة من طرف السيد وكيل الجمهورية على الدائرة الجناحية. الجريمة الثالثة هذه اللي مرتبطة كذلك باستعمال المحمول، التقاط صورة ثم بعد ذلك تحويرها وتحريفها. نذكر لهنا الواقعة السنة اللي وقعت من طرف بعض التلاميذ في معهد من المعاهد أثناء اجتياز امتحانات البكالوريا فيما يخص يعني اجتياز اختبارات الرياضة، التقطت بعض الصور لبعض الفتيات ثم تم تحريفها بطريقة معينة عن طريق تطبيقات
0: تقنية حديثة جوهرية.
1: اي اغتنموا الفرصه نتاع يعني لبسه معينه وكذا، وزادوا طبقوا معناها جابوا تطبيقه معينه واستعملوها ل ربما
0: فوتوشوب ذكاء اصطناعي
1: شويه على شويه معناها نعرف شنو هي تطبيقه جو سي با سبيسياليست، اما هي تطبيقه تبرز لتلك الفتيات في مظهر غير لائق.
0: اي
1: فلهنا راهي مساله اختيره ومساله ربما هما قصر صحيح القصر، لكن هذا ما يمنعش من امكانيه تطبيق القانون الجزائي على معنى فصل 43 من المجلة الجزائية، على الأقل عقوبة بخمس سنوات سجن، إذا كان العقوبة تكون أكثر من خمس سنوات سجن يتم تخفيضها لخمس سنوات سجن إذا كان هي من قبيل الجنايات، وتستوجب يعني عقوبة صار ما بعشرين سنة ما يتمش تخفيضها أقل من خمس سنوات. لكن اللي يهمنا هو أنه في الحالة هذه العقاب الأصلي هو مذكور في الفصل 24 من مرسوم عدد 54، وأنه الأمر يتعلق بترويج أخبار زيفة فيها إضرار بالغير وبالحرمة المعنوية للغير، وهنا تطبق عقوبة قاسية قاسيه، نقول لك نعم قاسيه، لانها تستوجب هذه الفعله عقاب بالسجن مده 5 سنوات وخطيه ماليه قدرها 50,000 دينار.
0: نعم.
1: واذا كان الامر يتعلق بموظف عمومي او موظف عمومي فانه لهنا راهي العقوبه ترفع من 5 إلى 10 سنوات والخطيه تصبح 100,000 دينار.
0: نعم.
1: معناها فعله خايبة، الجريمة تبدأ من صنف الجنح وفي صورة التجديد تنتقل إلى صنف الجنايات. نعم. الإنسان هذه حرمات متاع أشخاص، ربما بعض الفتيات عمرها يتدمر إذا كان أنت تستشهد بصورة كيف كيكة، سمعتها الحرمة متاعها مهما يكون ما عندكش الحق باش تجيب تاخذ صورة وتحورها وهنا نفادلك وخطر فماش تفادليك في مسائل كيما هكا. هذه مسائل خطيرة ومسائل تستوجب عقوبات صارمة.
0: ماوي
1: باش نمشيو توا للجريمة الرابعة. أنا اكتفيت فقط بأربع جرائم، قلت راهي الجرائم هي لا متناهية، كان ناخذوا الترسانة القانونية الجزائية تنلقاو عشرات الجرائم، لكن احنا اكتفينا فقط ذكرا لا حصرا بأربع أمثلة عن هذه الجرائم، جرائم متعلقة باستعمال
0: أربعة البارزين
1: الهواتف. أربعة يكفي، تحب نزيد ونزيد وما عندي حتى مشكل. الجريمة الخامسة اللي هي الكثيرين يجهلوها، لهنا باش نلفت انتباه العادين لأنه هذه العادة متفشية ومتفشية إلى أبعد الحدود. تلقاك أنت في إطار علاقة مهنية أو حتى خارج إطار علاقة مهنية، يعني تبدأ تتكلم مع شخص وتبدأ ماخذ راحتك وتحكي في أشياء اللي هي خصوصيات متاع الأشخاص. فيجي الشخص هذا بدون إذن منك أنت وبدون علمك وبدون حتى معناها بادرة من بوادر الرضا في الوضعية هذيك من طرفك أنت، شي يقوم بتسجيل المكالمة ويخزنها. التخزين بوه على ريغور ما فماشي حتى مشكل كي واحد يخزن، على ريغور ما فماشي مشكلة كي يخزن ما دام ما استشهدش بها، لكن حينما يفشي مضمون المكالمة والاتصال الهاتفي أو مضمون الإرسالية، نحن نردوا بالنا رأوا الأمر يشكل جريمة، لأنه المجلة الجزائية ما تعرضتش للمسألة هذه، تعرضت يعني إلى نوعية أخرى من الجرائم اللي هي جرائم إذاعة أسرار مكتوب أو تلغراف. وجاء الفصل 85 من مجلة الاتصالات باش يعمل ألينيومون على الجرائم اللي موجودة في مجلة المجلة الجزائية المتعلقة بإذاعة أسرار مكتوب أو تلغراف، عمل عليهم ألينيومون ليجرم شنو؟ باش يجرم تو سامبلومون إفشاء المكالمات الهاتفية وإفشاء مضمون الإرساليات. راهو المكالمة الهاتفية مغطاة بشيء اسمه سرية الاتصالات، وفما حاجة اسمها حرمة الحياة الخاصة، وهذا الكل مكرس في الدستور الجديد وكان مكرس في الدستور اللي قبله، كل هذا يدخل في ما يسمى بسرية الاتصالات وسرية المراسلات وحرمة الحياة الخاصة. ما تنجمش أنا وياك نحكيه في موضوع تجي من بعد أنت تفشيه، هاو شنو تفشيه؟ تهزوا وتقدموا كمؤيد في إطار مثلا هيئة تأديبية، أو تهزوا أنت معناها تفشيه قدام على مجموعة من الأشخاص وتقول هاو شنو اللي قلنا هاو شنو اللي ما قلناش. بل إنه محكمة التعقيب في قرار سنة 2019 تقول لك الدليل الواقع الحصول عليه بهذه الطريقة هو دليل غير نزيه، وفي خرق لمبدأ النزاهة في الحصول على الدليل الجنائي، وبالتالي فإنه هذا الدليل لا يؤخذ به لأنه دليل باطل وبطلانه هو في الحقيقة من قبيل البطلان المطلق، وبالتالي لا يمكن اعتماده، وأي حكم يستند إليه في اتجاه الإدانة يكون معرضا للنقض وبالتالي بطلان الإجراءات نتيجة تقديم دليل لا يعترف به من ناحية الإجراءات الجزائية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمحامي وأنت تجي تسجل له الاتصالات متاعه وتسجل له المكالمة متاعه، قال شنو هاو دليل إثبات، رد بالك راه فوق سرية الاتصالات فما حاجة اسمها لسكري بروفيسيونيل
0: بيان سور.
1: كيما الطبيب زاد عنده اللي توني بار لو سكري بروفيسيونيل، كيما المحامي اللي توني بار لو سكري بروفيسيونيل، الكلهم هذوما اصناف مهنيه ملزمه بالسر المهني.
0: سر المهني
1: دونك ما تنجمش انت تجي هاي قال شنو لعبه هاني نزلت على بوتون ومن بعد هاني ماشي نجري ونجيب في المؤيد، راهو هذيك جريمه تستوجب عقوبه ب3 أشهر سجن. هاو الناس اللي ما يعرفوش راهو جهل القانون كما يقول الفصل 545 من مجله الزامات العقود لا يعد عذرا في ارتكاب ممنوع. أو حتى فيما لا يخفى على العوام بعد نشره ومضي المدة المعينة لإجراء العمل به. هذا 545 مجلد زمة العقود، وهو يكرس تلك القاعدة المعروفة اللي سرتنمو سمعت بها أنت سرتنمو، يقول لك لا يعذر جاهل بجهله للقانون.
0: واضح. هذو ما هما الأربعة جرائم المتعلقة بالهاتف الجوال، يعني أبرز، مش الكل لكن الأبرز. شكرا لك أستاذ عبد المنعم عبود، خليك معنا باش نمشيو للموسيقى ونرجع لكم ديما في خوض الصحيح على جوهر FM وجوهر FM TV.

0: مرحبا معكم من جديد في خوض صحيح. نرحبوا بكم الناس اللي معنا لوقيت هذا، ونمشيو في تحت المجهر. اليوم باش نحكيو على الاشهار البحري. نرجع معك دكتور عبد المنعم عبود.
1: نظام الاشهار البحري برشا ما يعرفوش، برشا عنهم ما بين عينوهم، فقط منظومه معينه لاشهار العمليات القانونيه على
0: متعلق بملكيه السفن. هذا هكا ولا
1: هذا يتعلق بملكيه السفن؟ احنا ديما عندنا الفكره نتاع العقارات.
0: اي
1: عندنا ديما الفكره نتاع فما عقار، والعقار المسجل هذايا اللي هو اصدر بشانه حكم تسجيل من المحكمه العقاريه عنده رسم عقاري، وانا كي نحب نتعامل على العقار هذاك باش نعرف هل ترى هو مرهون ولا مش مرهون، فماشي دائن ضرب عليه اعتراض تحفظي او عقله تنفيذيه عقله عقاريه، او نحب نعرف فماشي موانع من التعامل على ذلك العقار، نمشي مباشره لشنو؟ نمشي النظام السجل العيني، دفتر خانه هذيك اللي ساعه ساعه برشا عباد يتحداوا قدامها من غير ما يعرفوا شنو طبيعة النشاط نتاعها. دفتر خانة راهي تمسك سجل اللي هو يهم التعامل على العقارات.
0: باهي.
1: هذايا فيما يخص العقارات المسجلة.
0: باهي.
1: باهي. احنا العقارات المسجلة، وهذا ما يخفاش عليك سي غازي لأنك أنت تبارك الله توا تقريبا وليت مختص ومتمكن من المادة العقارية بحكم المداخلات الكثيرة.
0: أنا نتعلم أنا نتعلم.
1: مجال القانون العقاري. لا لا حتى انت تبارك الله عليك، ساعات تفاجئني بسؤال نقعد نقول ماذا بينا نقعد نقرب الغلط خير. دونك فالاحسن بالنسبه للنظام السجل العقاري هذا هو نظام مكرس في مجله الحقوق العينيه بالفصول من 303 الى 405 من مجله الحقوق العينيه. نعرفوه، هو نظام نتاع ريجيستر، تمشي انت لدفتر خانه تقول لهم اعطيني مثلا انك العقار الفلاني، تعطي معرف الرسم يخرج لك الرسم العقاري، تعرف شكون المالكي وتعرف شنو الوضعيه نتاعو القانونيه والاستحقاقيه وحتى الوضعيه الماديه، تعرف شنو الحدود نتاعك العقار هذاك، ومن بعدك الرسم هذاك اللي انت قاعد تطلع عليه باش يحكي لك على تاريخ العقار من اول شريه حتى لاخر وضعيه قانونيه، واخر وضعيه هذيك هي الوضعيه الاخرانيه اللي انت تنجم على اساسها انك تتولى التعامل على ذلك العقار.
0: باهي.
1: بالنسبه لنظام السفن، لهنا باش نفاجئك يا سي غازي، حسب رايك من هو اقدم، نظام العقارات ولا نظام السفن؟
0: نتوقع انه العقارات اقدم.
1: لا، نظام السفن اقدم.
0: هاي.
1: بل باش نزيد نفاجئك اكثر، راهو نظام العقارات، نظام الاشهار العقاري مستلهم من نظام اشهار السفن. الاصل توجد نظام اشهار السفن
0: زعما عبر التاريخ عبر الزمن، خاطر كان فما الرحلات البحريه الفتوحات
1: هو نظام الاشهار العقاري ظهر في استراليا،
0: الاكتشاف تاع مثلا يعني الاراضي والمناطق نقولوا بالنسبه لل يعني حتى المكتشفين يعني تنقلاتهم كانت ممكن عبر السفن.
1: هاك وحدك وحدك نقول لك راك وليت مختص تقول لي كيفاش هاك وحدك وحدك حطيت الاصبع على مكمن الداء، عرفت بالضبط شنو هي الحكايه؟ الحكايه وما فيها.
0: باهي
1: هي شنو هي؟ النظام الاشهار العقاري احنا منين جانا؟ جانا من استراليا.
0: هاي
1: من استراليا تحديدا سنه 1856. فما شخص هو في الحقيقه سيتان ايكونوميست اللي قام يخدم في مجموعه من الادارات.
0: قدم
1: في إدارة الموانئ، إدارة الجمارك، ولاحظ حالة الانضباط اللي كانت عليها وضعية السفن، لأنه كل سفينة كان عندها رسم وكان عندها صحيفة، والصحيفة ذيك تتحط فيها العناصر المميزة للسفينة من ناحية، وأيضا الوضعية الاستحقاقية نتاعها، شكون يملك شكون ما يملكش، شكون الداء المرتهن، شكون صاحب حق الانتفاع، شنية الرهون، شنية الامتيازات الموظفة على السفينة. لاحظ حالة الانضباط هذه وين احنا توا؟ في استراليا.
0: ناي.
1: وتحديدا في مستعمرة جنوب استراليا. هذا يا ريشار روبرتو رانس اللي خدم في إدارة الموانئ ومن بعد خدم في محافظة العقود.
0: اي
1: لاحظ حالة الانضباط اللي كانت عليها وضعية السفن، في المقابل وضعية الفوضى وعدم الدقة اللي كانت عليها وضعية العقارات، لأنه محافظة العقود ما كانتش دقيقة بالقدر الكافي في مسك وضعية العقارات.
0: ناي.
1: وبالتالي خمم قال لك علاش ما نجيبوش النظام هذا نتاع السفن ننقلوه للعقارات.
0: باهي باهي.
1: سنة 1856 يقدم مشروع للبرلمان الاسترالي، سنة 1858 يوافقوا على المنظومة هذه، المنظومة هذه اللي باش تكون اللبنة الأولى لنظام الإشهار العقاري العيني اللي اعتمد في كامل أرجاء العالم. أول نظام اعتمد لهذه المنظومة الجديدة، أول قانون اعتمد المنظومة هذه في العالم، راهو نحكي لك. راي تونس سنة 1885 وتحديدا بموجب الأمر العالي المؤرخ في غرد جويلي 1885. ومن تونس هذه اللي يقولك بلاد صغيرة وطريف وزيتونة ومعستين بالنسبة للجهلة ما نجاوبوش عليهم، لكن ما برشا ينساوا اللي احنا رانا اللي عطينا للعالم قوانين مبتكرة ماهيش موجودة في حتى مكان آخر من العالم. من البلاد هذه خرج القانون العقاري اللي انتشر عبر كامل أرجاء أفريقيا انطلاقا من قوانين المملكة التونسية آنذاك.
0: واضح.
1: مشال الكونغو، مشال مالي، مشال أفريقيا الأستراليا.
0: معك ديما في خوض صحيح، خليك معنا جوست فاصل موسيقي ونرجعوا ديما على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في.

0: نرجعوا معكم من جديد ديما في خوض الصحيح على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. نجدد لكم التحيه، مازلنا في تحت المجهر نحكيوا على نظام الاشهار البحري. ونرجع معك دكتور عبد المنعم عبود باكثر تفاصيل بعد ما حكينا على الجانب التاريخي.
1: هو في الحقيقة نظام الإشهار البحري هو مكرس في مجلة معروفة في أوساط المختصين، هي مجلة التجارة البحرية. إذا كان عندنا مجلة الحقوق العالية عينية بالنسبة لنظام الإشهار العقاري، بالنسبة لنظام الإشهار البحري اللي هو نظام موازي لنظام الإشهار العقاري، عندنا مجلة أخرى اللي هي مجلة التجارة البحرية. احنا عندنا حاجة اسمها رسم عقاري فيما يخص العقارات، عندنا حاجة تشبه لها إلى أبعد الحدود اسمها ورقة التسجيل البحرية.
0: أي.
1: وعندنا حاجة أخرى اللي هو نظام الإشهار البحري اللي يعتمد على سجل البحر كما السجل العقاري.
0: بيه بيه.
1: عندنا دفتر خانة في بالنسبة للعقارات، اللي دفتر خانة اللي هي في الحقيقة الديوان الوطني للملكية العقارية أو ما يعرف بإدارة الملكية العقارية، بإداراتها الجهوية المختلفة اللي منتصبة في مختلف الولايات. بالنسبة لنظام الإشهار البحري عندنا لو ام ام بي، لوفيس دو لا مارين مارشون دي ديبور، اللي هو معناها ديوان المواني التجارية وال يعني ديوان لو ام ام بي يعني لوفيس دو لا مارين مارشون يعني المواني البحرية، وعندك التجارة البحرية والمواني. الديوان هذايا في الحقيقة موجود مقر نتاعو في حلق الويد، وعنده يعني يمسك بنظام اللي فيه الصحف اللي تخص كل معناها سفينة وكل وحدة بحرية.
0: أي.
1: كل وحدة بحرية ناخذوها دو فاسون انديبوندونت، عندها نظام خاص بها، عندها كيما ما يقابل الرسم، عندها صحيفة اللي تدون فيها مختلف التنصيصات المتعلقة بالسفينة هذيك، القوة المحرك متاحة، العمل العلم الذي تبحر تحت، حدد التسجيل النيميرو دي ماتريكولاسيون. هوك النيميرو دي ماتريكولاسيون بالنسبة لكل سفينة أو لكل باخرة تلقاها وين موجود، تلقاها موجود في المقدمة مكتوب الاسم متاع الصحيفة، وتلقى زاد النيميرو دي ماتريكولاسيون موجود.
0: يعني اسم السفينة وتحت الماتريكولاسيون متاعها
1: النيميرو دي ماتريكولاسيون، تلقاه انت حتى كي باش تمشي ما تمشيش على فيغليت، تشوف انت السفينه تلقى النيميرو دي ماتريكولاسيون، تمشي تشوف تلقى ما يقابلها عندها صحيفه، الصحيفه هذيك فيها الوضعيه القانونيه وفيها الخصائص الفنيه نتاع السفينه بما فيها الجنسيه والعلم الذي تبحر تحته وعدد القوه المحرك نتاعها وال يعني كل الخصائص الفنيه المتعلقه بالسفينه، ولكن ايضا الوضع الاستحقاقي نتاع السفينه، شكون هم المالكين لك السفينه هذيك، شكون هم الدائنين المرتهنين لك السفينه هذيك، شكون هم الدائنين الممتازين اللي عندهم امتيازات على السفينه هذيك. الحقوق العينيه الوارده على السفينه، نفس النظام اللي نلقاوه فيما يخص الرسوم العقاريه هو تقريبا موجود بالنسبه للسفن. بل اني باش ناكد لك حاجه، راي نفس الفصول اللي موجوده في مجله الحقوق العينيه مع اختلافات وتطويع في الماده البحريه، نفس الفصول تلقاها بنفس الصياغه موجوده في مجله التجاره البحريه.
0: باهي
1: انا اعطيك مثلا مثال، احنا عندنا في مجله الحقوق العينيه اكل الفصل اللي موجود تقريبا بالصفحه الاولى من عديد الرسوم العقاريه اللي هو الفصل 305، كل حق لا يعارض به الغير الا بترسيمه باداره الملكيه العقاريه وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم. الفصل هذايا نفسه تلقاه مكرس في مجلة التجارة البحرية بالنسبة للمادة البحرية، لمادة الإشهار البحري في الفصل 29.
0: أي.
1: نفسه راهو نفسه تكستو. والفصل 30 وبقية الفصول فيها منظومة تشبه ياسر منظومة السجل العيني، إلى درجة أنه نلقاو بعض المؤسسات اللي احنا اعتدناها في المادة العقارية موجودة أيضا في المادة البحرية على غرار مؤسسة القيد الاحتياطي.
0: باهي.
1: يعني انت اذا كنت تحب تتعرف على ما يملكه شخص من سفن معينه تنجم تمشي للو ام ام بي، وتنجم زاد كيف تتحصل على الورقه هذه، لانه في الاصل هو سجل عمومي، في سجل عمومي يعني نورمالمون تطلع ما غير ما عندك معناها واجب الرجوع المسبق الى السيد رئيس المحكمه الابتدائيه للحصول على اذن على العريضه. في الحاله احنا نورمالمون نطلع بصفه عاديه على الوثيقه هذه، في بعض الاحيان يطلب منك باش تمشي تجيب اذن على العريضه للحصول على وثيقه في ملكيه سفينه معينه من طرف شخص اخر.
0: واضح.
1: ولو انه الاجراء هذا هو فيه نوع من التزايد وقابل للنقاش، لكن على كل حال انا ديما نقول راهو السجل البحري كما السجل العقاري هو سجل عمومي ومعد للاطلاع عامة الناس عليه من باب تعميم المعلومة بالنسبة للسفن، وذلك سعيا لتيسير التعامل على هذه الوحدات البحرية وحتى يسهل التعامل على هذه الوحدات البحرية.
0: يعطيك نظام الإشهار البحري إذن ما هوش
1: بعيد برشا على نظام الإشهار العيني.
0: واضح، يعطيك الصحة. ممكن تو نزيدو نرجعو له بأكثر تفاصيل تحت المجهر لليوم كما قلنا نظام الإشهار البحري. خليكم معنا، نمشيو للموسيقى ونرجعو لكم شوية أخرى.
2: إيه ستو أنا ستو أنا أنا إيه ستو أنا

0: نرجع معكم من جديد ديما في خوض صحيح على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. وصلنا لفقرة قانوني ولا غير قانوني، خمسة أسئلة والإجابة مع الدكتور عبد المنعم عبود. نبدأ بالسؤال الأول، أنت مروح باش تركب في كرهبتك، شفت إنسان يفرغ في ثقب الباء. خلينا نعاودوها ميساش. نرجع معكم من جديد ديما في خوض صحيح على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. نمشيو لفقرة قانوني ولا غير قانوني، خمسة أسئلة والإجابة تكون مع الدكتور عبد المنعم عبود. نبدأ بالسؤال الأول، أنت مروح باش تركب في كرهبتك وشفت إنسان يفارع في ثقب الباب بتاعها بأداة لغاية السرقة، قدمت منه في حركة طبيعية للدفاع عن السيارة، قمت بالاعتداء عليه بما أدى إلى سقوط بعض أسنانه. الدفاع عن المال قانوني ولا غير قانوني؟
1: علم انه نصور صغازي انت ولا انا راه باش نتصرفوا تقريبا بنفس الطريقه، لانه هذاك هو الانستانس سيرفي، والانسان كيشوف المكسب من مكاسبه بصدد التخريب يعني التصرف الطبيعي مهما يكون اتزانه انه باش يحاول يدافع على المكسب نتاعو. نقطه قانونيه ونفصل 39 من المجله الجزائيه اللي يتعرض الى مؤسسه الدفاع الاجتماعي. تعرض إلى الدفاع عن النفس، يقول كل من دفع صولة صائل، يعني كي إنسان يهاجمك تدافع على روحك، هذاك ما فيش كلام، هذاك يتسمى دفاع شرعي. وأيضا تعرض إلى الدفاع عن الغير، وذكر يعني قائمة من الغير فيهم الأصول والفروع وغير ذلك، يعني الأقارب. الدفاع عن الأقارب مش بصفة يعني لا محدودة، وإنما بصفة حصرية ومذكورة بالنص لكاتيجوري محددين بالفصل 39. لكن خلافا للقانون المصري وخلافا لبعض القوانين العربية، الدفاع عن المال في الأصل لا يعد دفاعا شرعيا. معناه يعتبر ظرف تخفيف، يعني الإنسان إذا كان مش يعتدي على الشخص ربما مش يلقى روحه متورط في قضية جزائية من أجل الاعتداء بالعنف الشديد، لكن سيحظى حتما بالتخفيف، وباعتبار ظروف التخفيف باعتبار أنه قام بالدفاع على الملك نتاعه، على إحدى المنقولات التابعة له من الناحية القانونية. إذن الدفاع عن المال ما هوش في الحقيقة محمي في القانون التونسي، لكن يعتبر كظرف تخفيف. القاضي بما يتمتع به من سلطة تقديرية لانتيب كونفيكشن دو جوج سوف تعتبر هل الظرف التخفيف ستصير كونستانس اتينيونت باش يعتمدها ربما في صورة الاعتداء الأمر، حتى إذا كان مشي تحكم على الشخص بتحكم عليه بخطية مالية على أقصى تقدير.
0: واضح. نمشي للسؤال الثاني، انت ماشي في حال سبيلك واعترضك شخص تولى اشهار سكين وطلب منك تمكينه من المحمول، ورديت الفعل بسلسله من اللكمات زاده ادت لسقوطه على الارض في حاله غيبوبه، السلوك هذا قانوني ولا غير قانوني؟
1: لا قانوني على الاخر زاده.
0: هذا قانوني
1: على الاخر. هذا قانوني، هذا
0: في الحكايه السكين
1: نجم توصل الى حدود لا محدوده. هذا خضر فما لانستانس سيرفي، وانت توا في حال دفاع شرعي عن النفس،
0: ما دالك سكين ما عادش فيها وقت،
1: ما عادش فيها، نجم نجم توصل حتى للقتل. تعرف توصل للقتل كيما مثلا التصور ليلا، الانسان تخلك في الليل في دارك، التصور ليلا راه تنجم تمشي حتى للقتل، مش تنجم تمشي اذا كان لقيت روحك في حاله ضروره لرد الهجوم، والهجوم معناها الدفاع واجب عن ذلك الهجوم، مش انسان هارب وانت خلطت عليه قتلته، يعني انسان فاس فاس ولقيت روحك في وضعيه ما يمكنكش الخروج منها الا باستعمال تلك الوسائل اللي ادت للقتل، فهنا لا جناح على المعتدي اللي يعتبر في حال دفاع شرعي بما في ذلك الصوره اللي ذكرتها منذ قليل سيادتك.
0: واضح، يعطيك الصحه. ماشي مع ولد عمك في الشارع وجاء شخص اعتدى عليه بالعنف باعتبار يساله فلوس، توليت الدفاع عليه، تعنيف المهاجم بطريقه انفض معها النزاع وترك مسرح الجريمه في حاله خذلان ومشاش كبيك في المركز، الدفاع هذا قانوني ولا غير قانوني؟
1: هو واجب اخلاقي انك تدافع على ولد عمك،
0: يعني اخلاقيا
1: الانسان قريب وباش يجي يقول لا ما ندافعش على ولد عمي، واجب قانوني ندافع على ولد عمك ما دام ضد انسان غريب ما تعرفوش تعدى عليه على الحميه، يعني الدم يتحرك بطبيعه باش يمشي يدافع عليه. لكن في القائمه نتاع الاشخاص اللي يقر المشرع بانه الدفاع عليهم هو من قبيل الدفاع الشرعي مش موجود ابن العم، اذا احنا نعتبره اللي هذا يعتبر ظرف تخفيف كما قبيلك تحدثنا على السياره، الامر يتعلق بظرف تخفيف سيعتبره حتما القاضي حين تقدير الوقائع، وهذا الدفاع لا يعتبر من قبل الدفاع الشرعي، ولكن في المقابل نقول لك نأكد لك اللي هذا الدفاع هو دفاع مشروع ولكنه غير شرعي، وهو دفاع في النهاية سيؤدي إلى تطبيق ظروف التخفيف، لأنه موش معقول تشوف ولد عمك قاعد يضرب وما تتحركش، هذه حاجة طبيعية، ولكن سيتم اعتبار ظروف التخفيف من دون أن يمنع ذلك من اعتبار انعدام يعني إقرار مؤسسة الدفاع الشرعي في هذه الحالة.
0: واضح. خمشوا شوي للعقاري، زوز شركاء على الشياء في عقار واحد، منهم يتولى بيع منابل زوجته ويطالب الشريك الآخر بممارسة حق الشفعة باعتباره أولى من غيره بشراء تلك المنابات. طلب هذا قانوني ولا غير قانوني؟
1: لا، طلب هذا غير قانوني. تعرف الشفعة شنية هي؟ وقت نبدأ في وضعية شفوع، في وضعية شيوع، والإنسان يجي يحب يمارس خطر، يشوف أو يكتشف بأنه أحد الشركاء هو بصدد بيع ذلك العقار إلى الغير، وتفاديا لحشر هذا الأجنبي الذي قد يستحيل بعد ذلك التعايش معه، المشرع أقر بالنسبة لبقية الشركاء الحق في ممارسة الشفعة. إحالة المنابات، إحالة المنابات من شريك إلى زوجته إلى القرين متاعه، هو في الحقيقة مانع من ممارسة حق الشفعة، باعتبار أنه حق الشفعة لا يمارس إلا في حالات معينة، وهذه الحالة هي من موانع ممارسة حق الشفعة.
0: واضح. يعطيك الصحة أستاذ. نكملوا بالسؤال الأخير. شخص عنده حساب جاري في البنك ما قامش بغلقه ونساه تماما دون القيام بعملية سحب ولا إيداع حتى عملية، بعد 5 سنوات وطالبوا مصاريف مسك الحساب واقتطاعات أخرى على امتداد الفترة هذه، قانوني ولا غير قانوني؟
1: لا، غير قانوني. غير قانوني ديما هبش نعطيك حاجة ان اكزامبل تري سامبل. وقت يبدأ فما حساب جاري ويتوقف النشاط عليه، ما فماش حتى عملية إيداع ولا عملية سحب لمدة معينة، في أقصى الحالات يلزم الكونت قانونا حسب الفصل 732 يتسكر بعد 6 أشهر، وهذا واجب على المصرفي، راه ماشي يخليه محلول ومن بعد يطالبك هاو قال شنو هو ليزاجيو، كل مره طايحين ديزاجيو وقاعدين كل مره نطلعوا بشويه بشويه، حتى اللي ملي يكون الكونت كريديتور تلقى روحك ديبيتور بزوز وثلاثه واربعه وخمسه ملايين.
0: كهو.
1: فالاصل في الاشياء انه اذا كان فما مطالبه اكثر مما يستحق نجموا نمشيوا للتقاضي، ويمكن الظفر بالدعوه في هذه الحاله امام قضاء الناحيه، خاصه اذا كان يكون المبلغ اقل من 7000 دينار او قدام المحكمه اذا كان يكون المبلغ اكثر من 7000 دينار. المهم هو انه ما فماش امكانيه نتاع احتساب الفوائض اكثر من 6 أشهر، لانه قانونا يجب غلق الحساب اذا لم يقع تحريك ذلك الحساب لمده 6 أشهر، مع وجود التزامات في الاثناء محموله على المصرف والمؤسسه البنكيه لابد عليه من اتباعها، ومتى لم يفعل لا يمكنه المطالبه بأكثر من 6 أشهر يعني من الفوائض وغيرها من مصاريف مسك الحساب اللي تتجاوز أكل المدة هذيك، علما أنه ديما يقعد محمول عليه مجموعة من الإجراءات التي يتعين عليه في كل الحالات احتراما.
0: كملوا موعدنا معكم لليوم في خذ صحيح. تحية لك دكتور عبد المنعم عبود، محامي لدى التعقيب، أستاذ جامعي، مؤسس الأكاديمية القانونية ومكون لإدارة وأعوان في القطاعين العام والخاص. تحية للأستاذ أينس حدد في الإعداد، زادة ليكيب كاملة تسلم عليكم، غازي خليل في التقديم، منير إسماعيل، وكيف كيف معز خياطي في الإخراج، ياسمين الجديدي وحسام القايد في الديجيتال. نتلقى معكم في المواعيد الجاية. في الأمان وباي باي.

0: شارك انت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره شوهره اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 على 85990 وكان تحب تشارك وتربح بيي دافيون لوجهه من وجهات نوفالات ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيي على 85990 وكون من الرابحين في دار العيله.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. التدخلات الميدانية تستمر مساء اليوم لأخماد حريقين اندلعا منذ أيام بولاية الكيف، الأول بجبل الطويلة من معتمدية نبر والثاني بجبل تكرونة من معتمدية ساقية سيدي يوسف، وفق ما أفاد به المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، موضحا أن الحريقين أتيا على مئات الهكتارات من الغطاءين النباتي والغابي، مشيرا إلى أن مختلف وحدات الحماية المدنية مدعوة بنحو 22 شاحنة أطفاء تواصل جهودها لإخمادهما. هذا وأضاف المشير أنه تمت الاستعانة بمعدات وتجهيزات تابعة لعدد من الوزارات والجماعات المحلية، في حين تؤمن وزارة الدفاع الوطني دعما جويا عبر تسخير طائراتها للمساهمة في عمليات الإخماد. وأذكر أن الحريق جبل طويلة اندلع يوم 22 من جويلية الحالي، في حين شب حريق جبل تكرونة يوم 20 من جويلية، لافتا إلى أن 92 حريقا اندلعوا بالغابات في مناطق مختلفة من البلاد منذ 11 من جويلية وتمت السيطرة عليه جميعا باستثناء الحريقين المذكورين. كما أفاد بأنه تم تعزيز وسائل التدخل بولاية الكاف بشاحنة أطفاء تم استخدامها من ولايات أخرى دعما للمجهودات المبذولة للسيطرة على النيران. هذا وكشف المصدر ذاته أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقات لتحديد أسباب هذه الحرائق التي تزامن اندلاعها مع موجة حر شديدة وهبوب رياح الشيلي بعدد من مناطق الجمهورية. ودعا المقدم خليل المشري المواطنين إلى الالتزام بقواعد الوقاية والإبلاغ الفوري عن أي حريق يتم التفطن إليه بما يسهم في الحد من انتشار النيران وحماية الثروة الغابية. ويشار إلى أنه في إطار التعاون الدولي تقوم طائرة إطفاء من نوع كندا تابعة للحماية المدنية الإيطالية بمساعدة على إخماد الحريقين وفق مصدر مطلع من السفارة الإيطالية بتونس. سيتم تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة 9 ليلا من اليوم على مناطق سيد معمر وحي الناظور وادي الغار وادي النحل التابعة لإقليم نابل الحمامات. ويندرج هذا الإجراء وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في إطار أشغال ضرورية ومستعجلة لتدعيم قدرة ضخ المياه بمحطة سيد معمر نحو خزان الحمامات العليا. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 5 صباحا من يوم الغد بعد انتهاء الأشغال اللازمة والتي ستتواصل على مدار الساعة. ختاما دوليا، مصادر ودبلوماسية أوروبية وأخرى مطلعة تكشف لموقع أكسيوس الولايات المتحدة وبريطانيا تخططان لعقد اجتماع رفيع المستوى في لندن الأسبوع المقبل لبحث تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة

0: ريسبونسابل يحكي معانا يعطينا عليه. طيب لنا وما مين طيب مين؟
1: الو سوا رفاق بربي انا مواكب وخلع بكره كلا فيه سوا بناش وحب عليها الضوء مخصوص علينا الماء مخصوص علينا بنعمة الجهاز الساعي بتصور عنا ميت وخاوش في شخصه كاو يشروا له في الصافية بشخصه يا رسول الله روعي روعي بالمسؤولين اللي عنا عضايا روعي يا ويل هم الرب
2: اللي نحن مواطن من خدمات الإدارة عمات الحسينات حي الإدارة معتمدة البرادع ولاية مهدي أبو مبلغوا على قطعان الكهرباء من بارح نص الليل إلى حد الساعة هذه تو حوالي مدي ساعة متاع النهار جينا في الحومة الترانسفور الحومة متاعنا الديجونكتير طايح نحن نهزوه هو يطيح ما حبش يرجع نكلمه في ستاك ما يرجعوش علينا فنطلب منكم توصلونا صوت
3: وصلنا صوتنا يا جورة ثلاثة أيام حي ريحان قطرة ميلة والخزان بيجنا بنا ثلاثة أيام رانا قطرة ميلة عفو يعطينا سويعة سويعة في النهار سويعة يزن.
4: والله يا رسالتي السيد والي زغوان ومعرفة زغوان على الجمعية المائية اللي في منطقة الشهدوات الفضيحية أراه بالحق مهزك 10 أيام ما فماش ماء تكلم الفلاحة تقول لك السند ما عطتني أراه قالوا لا ما بيها فارغة أجي شوف عندها يقول لك لا الضوء ما فماش يا ولادي راي لا 400 عائلة أراه 10 أيام بلاش ماء ما بالك يا فبني الهيشة اللي معاهم مرة بلاش ماء وزي ما خلي ما نحكوش على ستاك ستاك ذاك ساعتين في النهار يمشي والبحث كل ما سمعناش الليل عايشة على الظلمة اللي أزمة تيك خليهم وتقول لي ما أنا حد معاق والرجل كبير والمرأة كبيرة حدث ولا حرج
5: صباح خير يا جوهر أسئل بالله يا سي حاتم ترحم على والديك وتشد لك في سبدنا شوف لنا جيب أخويا مسؤول عالسيد شوف لنا يا أخي احنا نسكنوا في محمدية وليد بن عروس معناتها من الوقت البارح العشرة تاع الليل حتى البارح في الليل الضوء مقصوص علينا الفريجيدير هي واللي فيها الكل تسد كيما الدويات كيما الماكلة يا أخي بالله شوف لنا حل يا اخي القصان الضوء ولا في النهار كانوا ساعة في النهار ساعة ونص قصوا قعوا طوى وليت مستحيل الليل الضوء مقصوص.
6: السلام عليكم بربي النداء المدير ستاك تاع مكرين عملنا لكم احنا متساكنين قصر هلال حي باتسيري فارس عملنا لكم لا خليتو لنا نخدموا ولا خليتو لنا نرقدوا لا في الليل نرقدوا كما تزالت ما تمشيش ضوء مقصوص في الليل في النهار ضوء مقصوص ما نخدموش فهمونا كيفاش باش نعيشوا احنا فهمونا فهمونا يا خويا ما فهمناها شيء فهمونا يا خويا علاش هكا يا رسول الله
7: ألو بربي بربي علاش احنا في حي المنازة تابع القلعة الصغيرة علاش لين يتخدم ثم ناس عندها ضو وناس في النهارين ما عندهاش ضو علاش
8: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك
9: تسمعوا خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام
10: موش مع الموجة
11: تسعة دقائق بعد التسعة تاع الليل اهلا وسهلا مرحبا هذه جوهرة اف ام متواصلين ان شاء الله حتى للعشرة متاع الليل في حلقة جديدة من برنامجكم خواطر هي الحلقة الأخيرة من هذا الأسبوع نتقابلوا يوم الاثنين القادم نذكركم اللي الموعد يومي من الاثنين حتى للجمعة من تسعة لعشرة متاع الليل في استضافة مجموعة من الفنانين من قطاع الثقافة ينجم يكون كاتب ينجم يكون رسام مسرحي فنان ممثل مغني مطرب المهم يكون مبدع وفنان في مجاله ونجم يكون إعلامي أيضا إذا كان عندكم شخصيات تحبوا تكون موجودة في برنامج خواطر ابعثونا على صفحة الفيسبوك للجوهرة اف ام سينوت نجموا تبعثوا لي على صفحة الفيسبوك الخاصة بزهير الجيس مرحبا بالجميع مقترحاتكم توصلني ونحاول نلبيها شكرا على اختياركم الموجة الصحيحة هذه جوهرة اف ام اليوم في الإخراج سامي الذويري إعداد وتقديم زهير الجيس وفي استضافتنا فننا جينا من سليمان ولاية نابل نكتشفوها ونكتشفوا فنها نكتشفوا غنايتها نكتشفوا أيضا الإنسان من داخل الفنان ونأخذ من عندها الكثير من التفاصيل في حوار خاص من خواطر إن شاء الله بعد لحظات تكون موجودة بعدنا ولكن في الانتظار نذكركم اللي أنتم تنجموا زادة تعطيونا مقترحاتكم إذا كان فما فنانين تحبهم يكونوا موجودين سلم على الناس اللي اختاروا باش يسمعونا من توا حتى للعشرة متاع الليل ضيفتنا اسمها جيهان عزيز وبقيت التفاصيل في الحوار إن شاء الله بعد غنية أولى بصوتها هي أهلا وسهلا مرحبا

0: مرحبا، هذه جوهرة فام. شكرا على اختياركم الموجة الصحيحة. وفي ضيافتنا كما قلت جينا من سليمان ولاية نابل، جيهان عزيز. أهلا وسهلا عزيز ولا جيهان عزيز؟
1: جيهان عزيز.
0: استنى خلت فهم ساعة، اسم فني ولا اسمك جيهان لقبك عزيز؟
1: هو عزيز اسم بابا.
0: لا ده هو اسم فني. عزوزي. أنت جيهان؟
1: في بدايتي أنا جيهان عزوزي اللي هو لقب
0: عزوزي.
1: العائلة.
0: أنتم لقبكم العزوزي
1: ولا. بعد وليد عزيز. بعد بركة لك يولي وبرشا عزيز وليد أنا عزيز. قلت مين سيلش نفس حالهم المجال.
0: ثلاثة أزامي من اللي بديت وما زلت كي بديت.
1: أما قعدنا من العز ما خرجناش.
0: مرحبا بيك إن شاء الله ديما في العز. زي تنسويت نبدأ والحوار. حضرة الصراحة، حضرة الصراحة مع جيهان في حضرة الصراحة. يعني الصراحة 100%. حليت لايف ولا
1: حليت
0: لايف على الفيسبوك؟ خليني نسلم الساعة على مستمعي جوهرة فهم، وفرض وقت نسلم على الناس اللي تبعوا فينا على اللايف على صفحة جيهان عزيز. أهلا وسهلا، ونحبكم تسمعوا مليح هذا الحوار لجيهان. أهلا وسهلا جيهان. جيهان خلنا نبدأ ببطاقة تعريف الساعة. شكوني جيهان عزيز؟ جيهان عزوزي أسيلة سليمان ولاية نابل.
1: سليمان ولاية نابل. ساعه قبل كل شيء نحب نرحب بكافة مستمعي ومستمعات إذاعة جوهرة اف ام. نشكرك برشا على الاستضافة المزيانة، وان شاء الله نقدموا الإفادة للي ما يعرفوش جيهان عزيز. جيهان عزوزي فنانة مغرومة برشا بالموسيقى. قريت موسيقى، عملت دبلوم موسيقى عربية عزف عود.
0: من الأول قريت القراية العادية ابتدائي،
1: القراية العادية بتبيت الحال،
0: بكالوريا
1: أمبغاليل مع القراية العادية، عملت موسيقى، قريت في
0: الكونسيرفاتوار. مش معهد عالي، معناتها مش بعد الباك.
1: مش معهد العالي، أما عملت دبلوم موسيقى عربية، يعني ستة موسيقى. في نفس السنة تحصلت على بطاقة احتراف فني اللي هي في سنة 2010. وبديت البداية الفعلية متاعي في الاحتراف، خلينا نقوله يعني بديت ننشط ونخدم.
0: هذا في بطاقة التعريف. طيب باش ندخلوا شوية في الخصوصية. أولا الحياة الخاصة، خط أحمر ولا ألوان اللي نوصلوا للأحمر؟
1: ألوان حتى نوصلوا للأحمر.
0: لنوصل للأحمر قولي أحمر.
1: أوكي.
0: بيه مولودة في عائلة نومبروز وإلا شوية
1: عائلة
0: صغيرات.
1: صغيرة، عائلة صغيرة.
0: أنت وقديش من خو وخت؟
1: عندي زوز خويت أولاد ربي فضلهم لي، أنا الكبيرة في خويتي
0: فمش
1: وبابا
0: بنيت.
1: أمي لي أنا وحدي.
0: آها.
1: هي عملت المليح كي جابتني أنا وحدي.
0: ما عندهمش خالة.
1: ما عندهمش خالة للأسف.
0: عندهم الخال.
1: عندهم أحسن خوي في الدنيا.
0: الأول والخال الثاني. ما عندهمش خالة.
1: وين بشكون عمرها؟
0: وكنت البنوتة الوحيدة.
1: أين البنوتة؟
0: أنت صغيرة في خويتك.
1: أنا الكبيرة.
0: أنت الكبيرة. مالا رصت لك أنت اللي تكبر في الأولين.
1: أخويا صغير أنا اللي ربيته مثلا. أخويا الكبير أخويا اللي أصغر مني الوسطاني، يعني أنا نفوتو بعامين. أخويا صغير أنا نفوتو بتسعة سنين.
0: البو والأم كانوا يخدموا وإلا؟
1: بابا يخدم، أمي موجودة في الدار. أما أنا ربيته. أمي تخرج تمشي للسوق، تمشي تقضي، تمشي لدار أمها، تخلي هو اللي بديت تتعلم فيها بشوي. يعني
0: أحساس شوية.
1: الأمومة عشته على صغر سني بالضبط.
0: السفولة متاعك كانت متوازنة؟ كانت صعيبة؟ البو كان صعيب سهل؟ كان مصر على قراية أهم حاجة؟ كنتوا تلعبوا؟ احكي لي شوية على صغرك جيهان.
1: بطبيعة الحال كما أي عائلة في الدنيا يحبوا صغارهم ناجحين في القراية، هذيك أول حاجة. بابا ما كانش صعيب وعمره ما كان صعيب، بالعكس كان خليني نقول مسيب
0: حنون.
1: حنون ومسيب لي نعمل اللي نحب عليه. أنا عملت سبور، عملت ناتاسيون، عملت الموسيقى، شربت الشعر شوية. يعني في بدايتي حبيت نشوف روحي أنا وين النجم نكون بالضبط.
0: والوالد كان ما عنده حتى اعتراض؟
1: ما عنده حتى اعتراض، إن شاء الله يسامحني خاطر تعبته معايا برشا. وين نقول له بابا نحب نشوف هذيك، نحب نجرب هذيك، نحب نمشي لهذيك، ديما يقول لي برا شوف.
0: العائلة فنية وإلا سميعة للفن وإلا ليه؟
1: فنية ما نقولوش فنية، سميعة. أيه
0: هي كانت الموسيقى تدور في الدار. كان فما كاسات وكان فما سيدي.
1: كان فما كانت أمي قبل كانت تغني مثلا. لكن كانت تغني في إطار يعني عائلي ولا إطار
0: حد الدار.
1: حد وجينا الدار وحد قرايتها.
0: ولما صغيرة
1: صحيت بالضبط بالضبط كانت تخاف من عزيزي.
0: إيش كانت تغني؟ معناتها تغني غنية الفرح؟
1: مغرومة مغرومة فريد الأطرش. لدرجة لدرجة التقليد أنها كانت تقلده، كي تسمعها أمي تقول فريد الأطرش.
0: فريد الأطرش.
1: كنت مغرومة به برشا برشا. عندي زيدة خويت جدتي اللي هو مزوز رجيل، كانوا قبل يخدموا مع المرحوم اسماعيل الحطاب.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه وينعمه. كان واحد على الطبلة واحد على آلة الذكرى
0: في النوب والجو هذاك،
1: في النوب وفي هذاك الكله. أي دونك هما كانوا مرافقين اسماعيل الحطاب في خلينا نقولوا في بداياته. بعدها رجعوا لبلادهم اللي هي ليبيا. يعني كيفاش بقول
0: انت عندك عرق ليبي دونك.
1: عندي نوعا ما عرق ليبي لانه جدتي اصلها ليبيه لكن عاشوا في تونس بعد الاستقلال برشا ليبيه رجعوا لبلادهم فاشترى العائله مشيت رجعت
0: دونك هما ما كملوش مشاو ليبيا ومشاو شافوا حياتهم
1: يعني وكل شيء.
0: انت وقتاش بديت تكتشف موهبتك الفنيه؟
1: ملي انا صغيره من فوق السطح
0: يعني.
1: نطلع فوق السطح نبدا نغني وحدي مره ناكل تريحه مره ناكل تريحه مره تطلع امي تهبطني من شعري تقول لي فضحتني معني قدام الجيران
0: في الجيران
1: عمري 8 سنين
0: وانت علاش السطح؟
1: ما عنديش بلاصه اخرى باش نغني فيها
0: معظمنا نعرف اللي كنا نجربوا اصواتنا في بيت البانو تعمل ليكو شويه
1: ما كنتش نعرف وقتها حتى كي نغني في بيت البانو ما كنتش نفهم اش معناه ايكو
0: صوتي يتبدل
1: صوتي اصلا حلوه اللي كنت نعرف اللي انا نحب نغني
0: دونك انت كان عندك غرام نحب نغني
1: نحب نغني نحس روحي نفرح كي نغني فكنت نطلع للسطح معني في اي وقت في القايله في الليل في اي وقت نطلع نغني
0: والجيران ما عندهمش مشكله
1: الجيران كانوا يموتوا عليا بالله
0: اما الام تقول لك
1: امي كانت تحشم
0: اهبط عايش بنتي
1: راك ليه ما حتى عايش بنتي ليه
0: وش كنت تغني على السطح الحقيقه
1: كنت مغرومه برشا بصوفيا صادق
0: صوفيا
1: اي نتفكر وانا صغيره فما اغنيه ياسر محلاها وبتحلى الليالي اول ما طلعت
0: نسمع شويه منها
1: توا
0: اي ما لوقتش توا بالطبيعه خلينا نذكرك في السطح انا احنا في الويتيام
1: بجاحسب
0: روحك فوق السطح في داركم توا ويا جيرين جيهين اللي على الفيسبوك الكل نسمعوا جيهين عزيز وبتحلى الليالي سيدش بلي بتذكر
1: ان شاء الله نتفكرها
0: تحية لصوفيا صادق
1: تحية كبيرة لصوفيا صادق طبعا

0: للهوى هنا وانت سوا.
1: الله الله الله،
2: هو من غير بروفه، هو غادي
1: الموهوب غادي بين اللي عنده قدره وعنده ثقه في صوته في امكانياته، تقول له غني توا، هو نعرف راه الفنان، ما تقولوش غني لي كذا، ولكن وقت اللي زادت تحطه قدام الموقف هذا يلقى روحه. جميل، محلاه صوتك.
0: ما غنيتهاش ملي انا صغيره، توا انت فكرتني وين عمري 9 سنين.
1: هاكا فرصه، عملنا تحيه للقديره صوفيا صادق، وورينا امكانياتك في غنيه جميله جدا، كبرنا معها، ونصور برشا اجيال يسمعوا فينا توا، خاصه جيل الثمانينات وجيل التسعينات. معناتها الغنية هذه كان سكسي سكسي، معناتها
0: كانت ناجحة برشا، والناس كانوا تابعوها برشا، وكنا نغنيو فيها برشا.
1: صحيح، محلها غنية. دونك بديت تظن في الغنيات متاع صوفيا صادق، من بينهم هذه. هي ما تطلع للسطح وبتحلى الليالي وتلتنا صار عندها الحق أمك تهبطك، معناتها يا بنيتي
0: تهبطني تهبطني لي مكف ولا بتريحة زينة. أمي كانت حشيمة برشا، كما قلت لك معناها بحكم عزيزي كان رافض أنه بنته تغني. كبرت بالحشمة هذيك وبأنه عيب وما يجيش كيفاش. انا تمرت الحق يعني نوعا ما.
1: شكون اللي شجعك؟ شكون اللي امن بموهبتك وقال ندعم؟
0: اي بابا عمره ما قال لي الحق، يعني حتى يدوروها عليا ساعات يقولوا له كيفاش بنتك تغني
1: وما يجيش،
0: واحنا كيما مجتمع محافظ بالضبط، وما عندناش في العائله شكون كانت تغني وكيف. يقول لهم ما يسالش مع الانسان،
1: كان فما العقليه هذيك تاع بنيه وتغني عيب شويه كمان.
0: موجوده اكيد، موجوده برشا خاصه في عائله بابا. بار كونتر في عائله امي، لي في عائلة أمي
1: خوالك
0: شعوني مميتي خوالي، زيد عندي في عائلة بابا عندي عمي الله يرحمه وينعمه. كان أكثر الناس الداعمين لي في بدايتي، كان أكثر إجي خرجني من الدار، عمي عندي حفلة ولا كلموني عندي باساج في التلفزة ولا عندي حاجة
1: نستنجد بيه
0: أي إجي خرجني من الدار ويهزني هو.
1: دونك الوالد والعم وعائلة أمك تقريبا هما اللي كانوا مشجعينك. شكون جاي قال لك صوتك حلو جيهان ما تضيعوش هكا؟ تاع شد صحيح وراك عندك الامكانيات وتنجح.
0: ستيام اني مسيو رياض صغير استاذ الموسيقى نتاعي، اول ما اكتشف صوتي اول ما سمعني قال لي ما تضيعش روحك.
1: استاذ الموسيقى
0: نتاعي
1: في المعهد اللي قلت لي عليه ولا في المدرسه؟
0: في الكوليج
1: ستيام اني
0: اي
1: باك.
0: اول ما سمع صوتي
1: ولا ستيام اني بالنظام هذا،
0: بالنظام القديم ما نعرفش تسمى ستيام
1: اني، بالنظام القديم ستيام اني راهي باك، كما كان تحكي على البروميير اني.
0: بروميير اني بالنظام القديم،
1: فوالا داكا بروميير اني.
0: اول ما سمع صوتي قال لي ما تضيعش روحك، حاول كيفاش تدخل تقرا في كونسيرفاتوار، تعلم اله، كمل.
1: دونك هو اللي
0: هو اللي شجعني،
1: ينجم نقولوا على الاقل اكتشف انه موهبه كيما هكا يلزمها، وهزك الاثنين القرايه. اقتنعت انه القرايه مهمه معناتها في الموسيقى؟
0: انا مقتنعه بالطبيعه، لكن وقتها وفي العمر هذاك عمري 12 ولا 13 نرجعوا للعائله كانوا رافضين اني اون باراليل مع القرايه باش نمشي نقرا موسيقى، لكن بعد كي كبرت بشويه ولاو عاتين الابين اكثر خلوني نمشي نقرا. يعني
1: شنو هي المواقف الصعيبه اللي تعديتي بها في الفتره الاولى هكا؟
0: برشا.
1: كيما مواقف صعيبه بالحق معناتها تعبتك
0: برشا مواقف
1: نتاع خليتك تخمم حتى تقول صعيب عليا؟
0: هو فما حاجات ما نعرفش نجم نحكيهم ولا احنا تفهمنا على الصراحه، لكن هي نوعا ما
1: إذا كان تضحك وترفع وفي الاخر انت تحديتهم وتجوزتهم الكل، دونك ما فماش علاش ما تحكيوش ولا كي حرية باش ما نأثرش عليك، لك حرية الاختيار.
0: تحديت الحقيقة خاصة في بدايتي. أنا من الأول أثر علي أني نبعد عن الموسيقى.
1: العائلة باقي
0: العائلة الموسعة، خليني أقول مش العائلة الصغيرة. العائلة الموسعة قاعدة تأثر على العائلة الصغيرة.
1: أي زنين صباح وليل وقالوا كيفاش وما يجيش ويقنقنوا منا والحديث يوصل للدار ويتلموا وبنت فلانة شو اسمها أمك؟
0: مبروكة.
1: مبروك بنت مبروكة تغني يا لطيف.
0: بالحق وحتى ما يحكيوش في
1: وتوصل المبروكة اللي هما تلموا باش يحكوا على بنت مبروكة. فضحتيني يا بنتي هذيك ربي.
0: مش لدرجة فضحتك.
1: وهذه يبدا الضغط، هو ضغط ذكيك بتاع
0: هو حتى مبروكة بيدها نوعا ما عندها يد في الهدرة، لأنها هي حشامة برشا وتخاف عليا برشا، تخاف
1: وعندها الحق.
0: تخاف.
1: في عمرك انت عند الحق. دونك كانت هذه العراقيل
0: اي نوعا ما كانت هذيك العراقيل
1: من الاول كانوا مؤثرين برشا ولكن تحديت كل هذا
0: تحديت قبل ما نتحدى مشيت اخترت حاجه اخرى. يعني انا ما نجمش نقعد من غير نشاط في حياتي. انا تبارك الله ملي انا صغيره كنت ناشطه برشا. علاش قلت لك راني كليت برشا ترايح؟ كنت ناشطة برشا ما نركحش، كان في القراية حتى قبل ما ندخل المكتب، كان في المكتب بيدو، كان كنت ديما بمشاكلي معايا الحق نتاع الأم يحبوني.
1: دونك شيطانة كنت.
0: كنت شيطانة الحق نتاع ربي.
1: واليوم صبا ولا
0: قلنا كبرنا كهوا رجوع ربي توا.
1: ولا ما زالت شيطين مواصل.
0: شوية يقولوا لي عندك شوية في عيني.
1: هبلة حاجة وشيطين حاجة أخرى.
0: هبلة فنية أما لي.
1: هبلة فنية ما تقلقش بالعكس نجم تعطيك مستقبل.
0: مشيت
1: على خاطر أنت تحب تكمل لي مشيت عملت ناتاسيون.
0: حبيت نقول قبل الناتاسيون مشيت عملت هاندبول. قعدت نلعب 6 سنين في جمعية رياضية قعدت نلعب هوند الحقيقة أي هوند الست سنين هذوكم نوعا ما نسوني في الموسيقى. يعني لقيت
1: معناتها في البوز وفي الفيستير ما تغنيش
0: ساعات نغنيش
1: باز لو قاعد
0: لكن مش بالشغف اللي كان عندي قبل
1: صحيت
0: قبل نشاطي الوحيد كان موسيقى ما عنديش مهرب
1: معناتها انت لهيت روحك بالهوند باش تنسى الموسيقى والغناء وال
0: اي ودعنا فرحوا برشا اللي انا
1: ست سنين هوند كمان فترة باهية
0: لكن من بعد تحلت الجمعيه للاسف وانا نقول للاسف خاطر حبيت الهوند برشا وحبيت نكمل فيه كي تحلت الجمعيه رجعت للموسيقى رجعت للموسيقى رجع الضغط وال
1: والجنجين
0: مره اخرى
1: مشيت ناتاسيون
0: مشيت ناتاسيون 2007 عملت ناتاسيون مش برشا ما قعدتش برشا 3 شهور
1: لما في الاخر الحمد لله عملت حاجه باهيه اللي اسمها الرياضه لانه غدوه في مستقبلك مهم جدا زاد الظهور الفني كيفاش ينجم يكون الروبوت نجم تواتيك تكون سبورتيف
0: بون
1: ما نلوموش على الناس اللي في وقتها مالكم
0: بون تو تبدلنا شويه
1: تبدلت ما عادش رياضيه معناتها
0: ما زلت رياضيه لكن ما عادش نمارس الرياضه كما قبل
1: ما عادش
0: بحكم الخدمه وبرشا حاجات يعني
1: وشديت صحيح بعد الناتسيون عاودت رجعت
0: رجعت للموسيقى وعاودت رجعت للفن
1: بكيت على خاطر تحقيق حلمك ولا لا؟
0: برشا
1: شو اللي بكيك؟ أكثر حاجة تذكرها بكيت بكيت بكيت على الأخر وقت اللي مشيت للهوند وبطلت ولا كي مشيت ناتاسيون وبطلت ولا وقت إيش؟ بكي هيك اللي ما تنسيهاش
0: هو أكثر موقف بكيني الحقيقة صار مع والدتي
1: مع
0: والدتي مع أمي
1: مع
0: أمي مع مبروكة
1: نسلموا عليها ونبوسوها من جبينها
0: أنا ما كليتش ريحة عندي يمكن 15 سنة ذا هلي مش ناكلها ليلة كنروح
1: مرة أخرى لا عاد كبرت توا شنو بالعكس توا نتصورة فخورة بيك برشا وفرحانة بيك برشا
0: فرحانة وتمشي معايا المهرجانات والحفلات وفخورة تحسها في التوا توا فهمت معناها معناها إنسان فنان
1: بيان سير
0: الموقف اللي بكيني كان معاها هي لما كنت ماشية نتكرم في بون في مناسبة ما نحبش نذكرها
1: لحقيقة
0: هي مناسبة عامة لكن هي مناسبة عامة لكن ما نتصورش كان نجم نذكرها توا بتدخل بعد وحدك تنقول لك
1: 7 نوفمبر ظاهرة الحكاية ما أقول مناسبة قديمة وطنية ما عادش وطنية فما حاجتين يا 3 أوت عيد ميلاد بورقيبة هو عيد ميلاد
0: ذكرى 21 للتحول
1: يا 7 نوفمبر
0: فأمي رفضت معناها في الوقت هذيك قالت ايش مدخلك يعني المداخل هذيك صغيرة أنا وقتها عمري 21 وأنا وقتها عندي إنتاجي الأولي اللي عملته اللي هي غنية خاتم الخطوبة وقتها أنا أنتجتها عندي تقريبا 3 ولا 4 سنين في وقتها كنت ماشية باش ناخذ جايزة من كاتب الدولة للشباب في الوقت هذاك نجم نذكر اسمه
1: مشيل شيء
0: كمال حشاسي سابقا فأمي رفضت قالت
1: هذا تاريخ راهو ما يتفسخش التاريخ تحبه ولا تكرهه تاريخ باهي ولا خايب في الاخر هو تاريخ هذو ناس شدوا البلاد في فتره معينه معناتها تكتب اسمهم بالتاريخ اما التاريخ يقعد يتقيم عند الشعب
0: صحيح ما تنجمش تنسى حاجه ولا تلغي حاجه
1: تعدي كلها مراحل تعدينا بها والتاريخ ما يلزموش يتفسخ في الاخر
0: بالضبط هذا هو
1: دونك مشيت باش تاخذ
0: قبل ما نمشي امي رفضت بعد ما حضرت روحي
1: رفضت على خاطر مناسبه سياسيه ولا خاطر كنت مازلت صغيره ولا
0: هي الأكثرية خافت لأنها مناسبة سياسية وما حبيتنيش ندخل في المعامة هذه
1: في المعامة متاع شعبة والوقت هذاك والتصفيق
0: وأنا ما تخافش أنا عيطولي
1: أنت جوست باش تاخذ جايزة على شنو؟
0: جائزة كاتب الدولة للشباب في إنتاج الأغنية الشبابية وقت أنا عندي أغنية خاتم الخطوبة
1: معناتها ما عندك حتى دخل في السياسة.
0: ما عندي حتى دخل. انا بنيه صغيره جون عندي.
1: لكن امك قالت لك سايب عليك بنيتي مازالت صغيره ما تدخلش في المعامله هذه.
0: خفت عليك.
1: تبكيت خاطر ما مشيتش.
0: بكيت وهبلت خاطر طالب زاد تصور وفما برشا فنانين حاضرين نجم حتى نذكر الاسامي شكون معناها اللي تكرموا معناها تكرمت مع ناس كبار وقتها
1: كانت حبيت تراهم وتتصور معاهم.
0: هو فينالمون مشيت راهو اما قبل ما نمشي بعد ما جبت شعري ولبست الروبه باش هي معناها كما نقولوا تحرم عليا المشي هذيك شدتني من شعري بلت لي شعري بالماء بعد ما عملت المكياج وذيك الكل خاطر تعرفني نقطه ضعفي هذيك هو قالت لي شعرك اللي انت فرحانه بيها اني بليته لك بالماء ومكياجك اني فسدته برا امشي تا قلت لها الحقيقه تحديت وخرجت من البيبي تيلاني هزني بابا والله هزني بابا بالسرقه قال لي برا ركع امورك وشوف كيفاش تمشط شعرك وعاود هذيك الكل تنهزك من غير ما تقول
1: وبوك هزك بالسرقه من امك.
0: هزني بابا وتكرمت وكانوا معايا برشا فنانين من الكبار ممثلين وفنانين مغنيين وتكرمت وخذيت الجائزه نتاعي
1: وروحت كليت تريحه.
0: مبلغ مالي. لا ما كليتش تريحه لي سي بون.
1: سلكتها.
0: جيت سلامات فرحت هي كها ما عادش فما
1: تريحه. هكا هو الحمد لله.
0: اللي عمري ما حكيته الليله.
1: اه لا صحار انا راني نخلي العباد تتكلم واللي ما يتقالش يزمو يتقال هذاك علاش انا نطلب كان الصراحه. تعتبر انه الموهبه اليوم كافية وحدها وإلا لجهين
0: مش عند الناس الكل إذا كان أنت بالحق موهبتك
1: يعني
0: كبيرة
1: يعني مع الموهبة شنو المطلوب
0: يزم تكوين أكاديمي
1: يزم تكوين
0: ما نقولش
1: يزم فلوس يزم مكينة يزم دعم إعلامي
0: برشا دعم يلزم أنا مثلا سي زهير أنا بديت فعليا أنا بديت من 2010 قلت لك بعد ما تحصلت على بطاقة الاحتراف ودخلت يعني للمعمعة للأسف ما لقيتش شكون يشجعني إعلاميا فماش مكينة كنت رايح
1: انت دقيت بين الإعلاميين وما
0: نحشم برشا
1: هي غلطتك انت انا ديما نقول تعرف وقتاش نجم تقول جهين الإعلام ظلمني كان انت تدق الباب وما يعيطولكش كان انت تقدم لهم صوتك ويقولوا لك لا تنعيطوا لكم يعيطوا لك شيء ما كان انت اصلا ما مشيت لهمش منين باش يكتشفوك
0: هي صارت
1: سيرتو وقتها لا كان فما فيسبوك لا تيك توك لا يوتيوب منين باش يكتشفوك معناتها
0: هي وتيت قبل انه تعديت مثلا في اذاعات وفي التلفزيون وعرفوني بالكدا لكن مثلا يعيطوا لك مره ما عادش يعيطوا لك حتى يشوفوك قاعده تنشط ولا قاعده تعمل في انتاج ولا حاجه ينسيوك جمله
1: اما لكن انت اسعى مهم جدا راهو سعيد
0: والله سعيد لكن الحقيقه باش ما نكذبش معناها سعيد
1: بمعنى تظلمتي اعلاميا تقول انت تحس روحك مظلومه اعلاميا
0: نجم تقول خليني ما نقولش اعلاميا ميساج باش ما نلومش على الاعلاميين لكن حتى في الوسط بصفه عامه برشا ملحنين يعرفوني برشا شعراء يعرفوني انا توا عندي 20 سنه بضحك بلعب
1: ما شاء الله
0: وين نغني وكل شيء ما فماش مهرجان في تونس ما غنيتش فيه ما نحكيوش على الافراح والحفلات الخاصه هذوكم حاجه اخرى لكن نحكي حتى مهرجانات
1: هتنجيو بشويه بشويه ونحكيو زاد على الانتاج الخاص اللي هو مهم جدا انه الفنان يفرض روحه بانتاجه وانتاجه يلزمه شويه فلوس والفلوس يلزمهم دعم والدعم يلزمه ماكينه هذا كله تنرجعوا له ولكن خليني في اول مره تخرج تواجه فيها جمهور اش تغني انت تتذكرها
0: اول مره كانت في مهرجان موسيقيين الهويت في منزل تميم
1: اي قبل مهرجان كبير برشا
0: تميمي اي
1: اول مره اش غنيت
0: غنيت انتاجي خاتم الخطوبه
1: اي معناتها وقتها يلزمكم تحضروا
0: مش بالضروره لانه كان فما مسابقه الاداء الفردي كان فيها الانتاج الخاص وفيها الاغاني المعروفه
1: دونك انت اخترت الانتاج الخاص
0: انا بما اني عندي خاتم الخطوبه وقتها فحبيت نشارك بها هي
1: وشاركت بها
0: شاركت بها
1: كيفاش تفاعل معها الجمهور
0: حبوها برشا العبيد
1: اللجنه ايش عملت
0: اللجنه حبوها لكن ماهيش نتاع مهرجان ماهيش نتاع المهرجان يلزم اغنيه يعني ثقيله
1: انت عملت اغنيه فريحيه شويه
0: فريحيه وانا غايتي بالمشاركه بها انه الناس تعرفها اكثر لانها تعرفت خاتم الخطوبه
1: ولكن انت غادي فهمت اللي الجمهور يحبك ولا ليه لانه فما كلام فما حاجه مهمه جدا انا ديما نقول الاعلامي والفنان عموما ممثل ولا مغني ولا مطرب احيانا حتى الكاتب والرسام يا عنده القبول ومحبه الرسول يا ما فماش انت بالظهور الاولاني تنجم تفهم تقول الحمد لله راك القبول اللي حاجتي به موجود الباقي تنخدم عليه الباقي لازمه خدمه قرايه عمل وغيره انت ايش حسيت وقتها
0: اول مره الحقيقه ما حسيت شيء أول مرة كنت خايفة برشا
1: صغيرة استراك
0: أي صغيرة فرقة ليفيعة ورايا خايفة منهم معناها بالنسبة لي أنا إنجاز كبير
1: برشا تراك
0: ورايا فرقة الإذاعة فالحقيقة كنت خايفة برشا وما كنتش مركزة مع التفاعل متاع الجمهور رغم أنه من بعد جيتني الأصداء أنه الغنية عجبتهم
1: بيه
0: وقتاش بديت نفهم ونستوعب بالعمر بالتجربة بالخبرة بشوية بشوية وليت كي نغزل العبيد ويغزروا لي نشوف التفاعل نفهم العبيد
1: أول مرة شخت مع جمهور وقتاش أول مرة مش
0: أول مرة كانت 2010 في افتتاح مهرجان الحمامات الدولي
1: داك
0: مع الموسيقار سمير العقربي
1: سمير
0: كبيرة وقتها عيط لي باش نشارك في افتتاح مهرجان الحمامات كانت مئوية المرحوم محمد جاموسي
1: وجاب برشا فنانين
0: بما فيهم صف الله يرحمها بالغيث الله يرحمه بالغيث سيدي دمق دور الفورتي
1: ما شاء الله
0: كانت
1: أول شيخة مع الجمهور
0: وحسيت روحي فنانة بالحق
1: شو غنيت؟
0: غنيت الله معانا
1: نسمعه
0: إن شاء الله نتفكرها
1: باه هاي

0: برافو. أمام شو الستيل اللي تحبه؟ نوع الأغنية اخترت ولا ما زلت تلوج على الستيل متاعك؟
1: باش نقول اخترت ليه، خاطر أنا تقريبا غني كل شيء ونحب روحي.
0: أما اللي ترتاح فيها أكثر واللي تشيخ فيها أكثر شنو؟
1: طربي.
0: طربي تونسي ولا طربي شرقي ولا
1: طربي تونسي؟ ما عنديش طربي تونسي، عندنا تونسي وعندنا تونسي مالوف وعندنا تونسي البدوي والا التراثي.
0: اي معناتها نحكي حاجه فرزين التونسي والا تحكي طربي شرقي؟ ام كلثوم
1: ام كلثوم ورده، خاصه ورده، ورده يعني من عشاق ورده.
0: في بالك انا نعشق ورده.
1: انا عشقي مش عشقي غادي من عشقي.
0: اي يعني ما انا باش سمعني ورده بعد شويه نسمعوا ورده. ما توفى اللقاء الا ما تخمم لي في غنيه مزيانه الورده. باهي. ومن غادي بدات المسيره معناتها من المهرجان هذاك بالغنيه هذه
1: مهرجان الحمامات،
0: بديت تقول انه ثنيتي هي الفن.
1: اي انا من قبل عارفه ثنيتي هي الفن، لكن الحفله هذيك ولا السهريه هذيك هي اللي مهدت لي الطريق اللي انا مشيت فيه من بعد. بعد السهريه هذيك اتصل بيا الشاعر الكبير سي جليدي العويني، قدم له تحيه كبيره برشا. بديت مسيرتي معه هو في المهرجانات، قعدت نخدم معاه من 2011 حتى 2015.
0: جديدي كان حاضر في العرض وسمعك وشيخ على صوتك وكلمك.
1: لي هو مش كان حاضر في العرض، قال له عليا سي سمير، قال له عندي بنيه صوتها حلو برشا وتغني بالكدا
0: وتواصل معاك وسمعك وعجبته.
1: تواصل معايا ودخلني.
0: جديدي العويني من ابرز الشعراء الحقيقه معناتها ما شاء الله.
1: أي.
0: وعدك بإنتاج خاص ولا بديت في الإنتاج الخاص؟
1: ما حكينيش في الإنتاج الخاص، لأنه كنا نغنيو إنتاجات سي جليدي القديمة والإنتاجات اللي مازالوا ما يعرفوهيش العباد. فإحنا في الوقت هذيك أعطينا نعرفوا بالحاجات اللي
0: عنده ظلمت. مشروعه هو اللي أنتم تخدموا عليه.
1: إكزاكتومون هذا هو.
0: كل فنان يحلم بك زوز لحظات مهمين. لحظة الإنتاج الخاص. أي. أول أغنية خاصة به وما عادش عنده جست يعاود أغنية غيره وأغنية الحظ.
1: أي.
0: موجودين الزوز ولا لا؟ أول إنتاج موجود.
1: أول إنتاج موجود اللي هي أغنية خاتم الخطوبة كما قلت لك.
0: اللي مش موجودة على قناة اليوتيوب مالوريزمون.
1: هي موجودة، لا هي موجودة لكن مش في قناتي، موجودة في بلاصة أخرى. كنت حب نسمعوها نسمعوها معني هي موجوده لكن مش في القناه. ما قلت لك ما حبيش نهبطها خاطر تسجيل قديم
0: ولازم تتعاود.
1: صحيت
0: وباش تعاودها ان شاء الله.
1: ان شاء الله هي
0: تعاودها ولا نجيبوها ان شاء الله ونسمعوها.
1: باهي.
0: غنيت الحظ جات ولا مازال؟ قداش عندنا انتاجات اليوم ساعه؟ الكل في الكل.
1: الكل في الكل فما سته توا.
0: سته.
1: بما فيهم الزوز اللي ان شاء الله الاسبوع اللي بعد الجاي باش نهبط واحده وبعدها باسبوعين نهبط واحده.
0: دونك نحكيو على اربعه موجودين حاضرين مليقلين وزوز قاعدين يحضروا.
1: حضروا هما حاضرين لكن انا ما قلت نهبطهم تباعا يعني ورا بعضهم.
0: سيدي غرامي
1: الصيفيه هذه. بديت بسيدي غرامي اللي هي هبطت عندها اسبوع.
0: اللي بدينا بها البرنامج.
1: بالضبط.
0: جديدة هذه دونك عندها أسبوع.
1: عندها أسبوع ملي هبطت. قلت خليها تاخذ حظها شوية ومن بعد نهبطوا.
0: الآخرين شو اسمهم؟
1: مرود عينها.
0: إيه.
1: وفما أغنية أخرى.
0: مرود عينها مش إعادة مش
1: تراث. هي إعادة لكن توزيع جديد.
0: توزيع جديد.
1: أنا توقعت
0: هذيك مرود عيني راه. يا ليل يا
1: عيني. أنا حرقتها معني.
0: لا هي ما سالش معناتها هوكا ديجا أنت حقوق التأليف ديجا مضمونين بال. اما ازرب شويه باش تهبط ما تخليش شويه.
1: لا ان شاء الله جمعتين اخرى.
0: اما عاودتها بطريقتك.
1: بطريقتي انا. وفما اغنيه اخرى زاد خليني نقول خذينا من التراث وخذينا من جديد. اش معنى من جديد؟ يعني خذينا جمله اتقالت في التراث نتاع ولايتك بلي.
0: اللي هي
1: درجح على صالح بنوار.
0: درجح
1: على صالح بنوار.
0: اش معناها؟
1: بي هي عندها قصة الحكاية هذه. درجح على صالح بنوار هي فتاة تحكي على حبيبها عنده حانوت.
0: بنوار هو روبة. أنا اللي نعرفه
1: في مفهومنا احنا، لكن في ولاية قبلي البنوار هو الريدو. درجح على صالح بنوار يعني غطي الريدو على صالح وهو في حانوته.
0: من باب الغيرة هذه.
1: من باب الغيرة.
0: درجح على صالح
1: بنوار.
0: اسمع سيدي.
1: هي حلوة برشا ان شاء الله.
0: دونك هذه الجملة اللي خذيتوها من التراث القبلي.
1: بالضبط.
0: وزدتوها؟
1: زدناها الشاعر نقدم له تحية كبيرة برشا اللي هو باحث في التراث السمعي للجهة الأستاذ بلقيس بوشيش، قدم له تحية كبيرة برشا. اقترح عليا قال لي شنو رأيك ناخذوا هالجملة هذه من التراث ونبنيوا عليها. فزيد هو الكلمات وكمل بقية الأبيات وكل مرة نغني ومقطع ونرجع لدرجة حال صالح بنوار. يعني بنينا عليها وخدمنا خدم موضوع كامل وسجلناها
0: وإن شاء الله على قريب تبعث لي نعديوها في برنامج خواطر
1: بعد مرودعينها بحول
0: إن شاء الله وقت اللي يهبطوا إن شاء الله بكل مرة نعديو غنية
1: إن شاء الله.
0: نسمع وردة
1: توا وردة بشنو تقترح عليا هنشوف
0: أنا وردة كل نحبها رو من بتونس بيك للأولها معتها وين ما تحب
1: بي. شنو رأيك في الأولاد الحلال
0: إيش
1: بيه

0: الله الله، اسمعني، الاحساس هذا كل نابع من قصه حقيقيه ولا من حب الورده؟
1: هو حب الورده ذاك امر مفروغ منه، ولكن عندي برشا
0: يعني موجود،
1: فما شويه وجيعة. اي موجود موجود.
0: فما قصه حب فاشله على ما يبدو.
1: لي بوم، هي الحياه قصص، راهي
0: قصص اكيد. ما طلبوا منك العيون السود،
1: الله يبارك
0: الورده،
1: بي.
0: خليوها لنبعد شوية، رتح شوية، نعملوا مسابقة صغيرة ومن بعد هكا وعدتكم تغني العيون السود، وقالوك صوتك ياسر مزيان الحقيقة.
1: شكرا.
0: هاي نعملوا لعبة صغيرة، إني خيرت كيف اختاري. يقول كاظم الساهر ما بين الجنة والنار، أنا يعني مش خيرك بين النجاح أو راحة البال، مش تختار
1: راحة البال،
0: رغم اللي تحديت الدنيا كله وعملت المشاكل الكل وسيبت في راحة البال باش تنجح. الاخر كبرت قلت راحة البال.
1: راحة البال، نحب النجاح اكيد، كما اي انسان في الدنيا يحب ينجح. انا قاعده نعمل اللي عليا الحقيقه، لكن راحة البال اولويه عندي. طبعا
0: بين راحة البال والشهره،
1: راحة البال.
0: بين راحة البال والفلوس،
1: راحة البال. حق راحة البال.
0: بين الفلوس والشهرة،
1: الفلوس.
0: الفلوس أي. مهمة الفلوس
1: أي. طبعا مش نعيش.
0: بين عرس ومهرجان،
1: مش يتصدموا توا.
0: يجيك في نفس الدات،
1: بما اني
0: دوموند نتاع عرس ودوموند في حفلة في مهرجان
1: اي،
0: ونصعبوها شوية. مهرجان في نابل.
1: في نابل. فمش مهرجان في تونس، مغنيش
0: مهرجان الحمامات الدولي يا سيدي. اي
1: بما اني نعاود نقولها لك، بما اني من 2010 لحتى عامني وما فماش مهرجان في الجمهوريه، ما خدمتش فيه معني سواء محلي او جهوي او دولي، شبعت مهرجانات.
0: دونك توا عرس
1: توا الاستقرار. اي استقرار مهم برشا،
0: تابع الفلوس.
1: قبل
0: لا فهمتنيش ذولي انت، معناتها بين تجيك دات تمشي تغني في عرس
1: داكوغ،
0: ولا تمشي
1: هذيك طنجيوه؟ هذيا اسمها، هذيا اسمها شي سميوه، هذيا ما اسمهاش غدره، هذيا اسمها العبد بيا.
0: بين المهرجان والعرس على اكيد عربون. اي عربون ولا مهرجان؟
1: اكيد مهرجان، اكيد مهرجان.
0: تخير مهرجان على علاش؟
1: مهرجان باش الناس تعرفني اكثر، نوصل اكثر ما يمكن من الناس.
0: في المهرجان في الاخر جايين ليك انت، في العرس ماشيين للعرس.
1: طبعا اكيد،
0: مهما كان اللي في العرس.
1: صحيح.
0: هنا تو باش نجيو للحب والفن. بين الحب والفن،
1: اي
0: كان يجي شريك حياتك غدوه
1: اي
0: ويقول لك يا انا يا هالفن،
1: يا انا يا هالفن، وعلاش معناها
0: هكا؟ يقول لك ما يساعدنيش، ما نحبش هالسهريات ومهرجانات وفروحات وستوريات ومغرمين ومحبين لا لا، حبك مرتي انا برك.
1: اي اخي هاي مرته هو برك بالطبيعه، ما نجمش باش تكون مرته برك طبيعي.
0: بين الحب والفن، ما الذي تختار جيهان عزيز؟ صعب ايش على روحك؟
1: وجهين لعمله واحده، الحب والفن، ما نجمش نختار حاجه على حاجه الحقيقه. معناها
0: تقول الفن وكا وما بتختار.
1: انا نتمنى يكون متفاهم.
0: ولا ولد الناس تكون متفاهم ونكملوا مع بعضنا، زينو راني ما نجمش نبطل الفن.
1: هاو انا باش نجاوبك جواب اخر.
0: ايه.
1: اذا كان هو بالحق يعني حابب هالانسانه هذيا وقادر انه يستوعبني ويتفهمني كما انا، لانه انا انسانه فنانه، ومش سهل باش انك ترتبط بفنانه سواء راجل او امراه، باش تكون فنان او فنانه راهي ماهيش حاجه سهله. لكن انا توا في العمر هذا، خاطر قبل ما كنتش نخمم هكا.
0: وي.
1: في العمر هذا بما اني زاد ديما نقول الاستقرار باهي، مانيش باش نقعد نغني حياتي الكل، نقعد فنانه حياتي الكل حتى لين نموت، لكن اني نمارس هالفن هذايا يعني حتى نوصل لعمر متقدم، اكيد ما نراش روحي غادي.
0: اي فما مرحله معينه صوت سي بون معناتها باش يكون وصل
1: لي. اذا كان هو يستاهل اني انا نضحي بحاجه على حساب حاجه، او يكون متفهمني المده معينه يعني سنين قادمه، ما نعرفش 5-10 سنين.
0: كشديت العصا من الوسط نتاع عزم، اعطيني 10 سنين وعلى خاطرك بعد 10 سنين نبطل.
1: لانه انا لانه انا
0: طلعت تستاهل زاد. مش التستي 10
1: يعني من الاخر يعمل مجهود كبير.
0: يطلع ولد فاميليا نبطل على خاطره، ويطلع ما تدخل برا خويا انت، انا راني مكبشه في الفن. بين الليل والنهار شيء.
1: الليل.
0: الليل
1: طبعا.
0: الليل يا ليل. فما الليل موال.

0: نلعبوا شويه سيونس فيكسيون.
1: اوكي.
0: بالسيونس فيكسيون نجيبوا انت كي كنت جهه صغيره اش كانوا يتربجوا بيك؟
1: برشا جهونا. جنينه.
0: كنت جنينه وجهونه. هاي برا تشوفوا جنينه ولا جهونه.
1: جنينه.
0: بالسيونس فيكسيون لو كان نجيبوا جنينه توا قدامك تذكرها حطها قدامك.
1: اي.
0: انت اليوم جهينا عزيز اش نجم تقولها؟ تقولها سامحني على حاجات معينه ولا تقولها بالعكس حققت لها احلامها كسرت بعض الاحلام فيها؟ احكي معاها جهونة ترى.
1: نقولها نحبك برشا و وانت صغيره يا جنينه كنت محليك كنت نابذه بالحب وبالرقه وبالحياه وبمحبه الناس وبالبراءه
0: وسخيل العالم محلي
1: التوى هي التوى راهي هي جنينه راهي التوى ما زالت موجوده في داخلي ما تنحاتش مني ما خرجتش مني اللي انها هي اللي مصبرتني على الدنيا وعلى الحياه ما نحبهاش تخرج مني جنينه قول لها خرج جنينة قدامي قولها راني نحبك برشا راك صبرت برشا راك تعبت وضحيت برشا
0: تعتذر منها في شيء معين جنينة؟
1: اي نعتذر منها تعبتها وهي تعبتني شوية زي يعني
0: كبرتها قبل وقتها ولا فيش تعبتها وفيش تعبتك؟
1: تعبتها يمكن ما خليتهاش تعيش الطفولة متاحة كما الصغار الكل لأنه جنينة ملي هي صغيرة كانت هكا زعما مرأة ركزة وفهمة الدنيا وتحب توري إنها هي معناها فهمة الدنيا الكل فكان ذلك على حساب أكل بنوتة البريئة الصغيرة براءة موجودة قعدت لكن كبرتها قبل عمرها
0: وهي فيش تعبت جيهين عزيز براءتها الأكثر
1: في صحة الرأس في صحة الرأس
0: صحة الرأس التو ما زلت
1: شوية جنينة كانت تعمل اللي في مخها ما يهمها في حتى حد يعني تقولها لي
0: تاكل تريحة وتبرد وتعاود
1: عادي تاكل تريحة وتبرد وتريحة مش بضرورة تريحة بالحق فعليا تقول تريحة معنوية
0: حتى هي حتى عيطة ولا كشر هي تريحة بالنسبة لنا
1: لكن تتجاوز وما يهمهاش واللي في مخها تعمله
0: جهين باش نعطيك بالماكينة اللي عندنا تاع سيونس فيكسيون إمكانية تعمل تليفون واحد برك شخص متوفي شكون وش تقول له؟
1: جدتي الله يرحمها هما زوز
0: يسيرش.
1: لكن بما اني باش نختار
0: نعطيك زوز تليفونات
1: جدتي وعمي الله يرحمه
0: تليفون جدتك شو تقولها؟
1: قولها توحشتك برشا جدتي هي اللي علمتني الحياة هي اللي علمتني الدنيا
0: أمي
1: جدتي كانت مرافقتني من أول ما بديت نغني جدتي كانت تشد أمي قولها صايب لي بنتي انا نحب بنتي تغني انا نفتخر بها كي نشوفها في التلفزه ولا كي نسمعها في الراديو ولا كي راها تغني قلت نهز عودي نمشي بحذا جدتي امي ساعات تتقلق تقول ياسر الصوت قوي ولا نهز عودي نمشي بحذا جدتي وين نتعلم مانيش عازفه بروفيسيونيل وقتها لكن جدتي كانت تستحملني وتسمعني ونبرف بحذيها و
0: توحشتها برشا
1: برشا
0: سلم عليها شو اسمها؟
1: عيشوشة
0: عيشوشة الناس كل اللي يسمعوا فينا نجموا يترحموا على عيشوشة
1: الله يرحمها
0: الله يرحمها ان شاء الله جدت جهين عزيز عمك ايش تقول له؟
1: يرحم عمي لطفي الغالي زيد نقول له راني توحشتك برشا بعد ما مشي هو ما لقيتش سند كبير الحقيقه بعده هو مميتي ما لقيتش سند كبير صحيح فما بابا موجود ربي يفضله لكن الضغط قوي عليه وعليا ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله في الجنه عمي خلى بنوته صوتها يهبل ما شاء الله
0: وتغني
1: إكرام
0: ولا
1: تغني لك بون لكن هي ماهيش فنانه هي توا تكمل في دراستها
0: ومخليه الغناء جوست هوايه
1: انستغرام وهوايه لكن ما شاء الله صوتها ما شاء الله تمنيت وعايش باش يراها خاطر خليها عمرها 3 سنين
0: الله يرحمها
1: الوحيده الله يرحمه وينعمه قلت توحشتك برشا وان شاء الله في الجنه
0: بيه نخرجوا من سيونس فيكسيون نرجعوا للواقع فنان تحلم ولا فنانة تحلم معاه بديو من تونس ولا خارج تونس شكون
1: قبل وانا مش نقول انا صغيرة من زاد صغيرة ما كبرتش كنت نحب نغني مع محمد حسن الله يرحمه
0: اي
1: كما قلت لك بحكم يعني عندي اصول
0: عرق ليبي
1: عرق ليبي فوالا
0: سمعنا حاجه في الليبي تحفظ حاجه في الليبي
1: نحفظ برشا
0: اعطيني حاجه في الليبي ترى مانيش ناسيين راهو العيون السود استناو مش معنى باش تغني قبل ما تروح بس
1: بي نغني حاجة لذكرى محمد لا يرحمها.
0: الله يرحمها، الله يرحمها.

0: اليوم
1: بحلى صوتك جيهان بالحق، برافو. ان شاء الله ربي يعطيك القدره باش تكون النجمه اللي تحلم بها
0: ان شاء الله.
1: دونك كنت تحلم تعمل جيو مع محمد حسن سينو؟
0: كنت نحلم، اي كنت ياسر نحب، وبابا غرمني بيه.
1: مع شكون
0: اليوم؟ يمكن كاظم الساهر.
1: كاظم الساهر القيصر.
0: القيصر
1: قيد تجري تجري تجري تخلط على الكاظم باش تعمل جيو.
0: هي تقعد حلمه ما احلاها
1: في الاخر ان شاء الله تتحقق
0: يعني
1: ان شاء الله ربي يحقق لك احلامك.
0: علاش لا
1: نسمعوهم قبل ما يوفى الوقت؟ العيون السود.
0: قبل ما نسمعوهم حاجة الوردة، نحب نقدم تحية كبيرة.
1: مش حاجة الوردة، العيون السود.
0: العيون السود. نحب نقدم تحية كبيرة برشا للأسطيف بلقيس بوشيش من قبلي، اللي كما قلت لك اللي هو باحث في التراث السمعي، اللي إن شاء الله ما زيت عندي معاه برشا إنتاجات. كذلك تحية الموبي ماكس دوز خويا محمد بن ناجي الموزع اللي تعاملت معاه في الإنتاجات الجديدة، ونحب نقول راهو ما زيت الإنتاجات إن شاء الله جاية معاهم في التراث. العيون السود.
1: العيون.

0: هادي جهين عزيز جاتنا اليوم من سليمان ولاية نابل. شكرا جهين على كلمة الختام.
1: كانت الختام. نحب نشكرك برشا على الاستضافة المزيانة. نعاود نقدم تحية لكل اللي يسمعوا فينا. نحب نقدم تحية خاصة لبناتي, بنات نادي مقام في نابل, لأنه أنا عندي نادي غناء. بنات نادي مقام الكل نقدم لهم تحية كبيرة ونقول لهم راني توحشكم برشا. تحية للناس اللي يسمعوا فينا الكل.
0: عندنا مهرجانات سنة ولا
1: لا؟ سنة فماش مهرجانات
0: مريحة.
1: ما فماش سنة مريحة إن شاء الله. بالإنتاج الجديد العام الجاي إن شاء الله نقدم
0: ميلاد إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله على قريب تجيب لنا إنتاجك الجديد وترجع وحدنا في كل وقت. جهين الباب محلول, اهلا وسهلا مرحبا.
1: الله يخليك.
0: شكرا لك. شكرا سامي الدويري في الاخراج من الجبل. تصويت اخبار العاشره ليلا. انا زهير الجيس اقول لكم قابلكم يوم الاثنين نهار الاثنين الجاي ان شاء الله 9 تاع الليل. تصبح على خير.
2: خواطر خواطر خواطر.

0: احلى الاغاني الشرقيه على جوهر FM.
1: العادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهر FM تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من أهداء SCP وجوهر FM. موتو تتميز برشا إنرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح أبعت SMS في حرف M كيف موتو على 85 990. الإعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يستدعى السفيرة الفرنسية بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على ما ورد في الحوار الذي أجرته أحد القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية. هذا وعبر كاتب الدولة عن استنكار تونس واستيائها الشديدين لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر أعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية وافتراءات وصفت بالموضوحة ضد الدولة التونسية، الأمر الذي يتجاوز بشكل واضح الحدود التي تكفلها حرية التعبير والإعلام وأخلاقيات المهنة الإعلامية ليندرج في إطار الدعوة إلى التدخل غير المقبول على أي مقياس من المقاييس في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة حريصة على استقلال قرارها الوطني والتحريض المباشر ضد مؤسساتها ورموزها ومحاولة الإضرار بأمنها القومي، وهي كلها أفعال تجرمها التشريعات التونسية فضلا عن القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية وفق ما جاء في نص بلاغ وزارة الخارجية. التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تدعيمه وبرنامج عمل اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية التي ستنعقد في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم بالولايات المتحدة الأمريكية مثلا محور المحادثة الهاتفية التي جرت اليوم بين وزير الدفاع الوطني خالد السيلي ومساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية. هذا وأفاد الوزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها بأن الوزير نوه خلال هذه المكالمة بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية وبمستواها المتميز وبأهمية برنامج التعاون العسكري بين الجانبين، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لهذه الشراكة الاستراتيجية المبنية على الثقة والاحترام المتبادلين والمنفعة المشتركة. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن شن ضربات عسكرية أوسع ضد إيران، مشيراً إلى أن طهران باتت تبدي جدية أكبر في محادثاتها مع واشنطن. السعودية تشن مساء اليوم غارات على محافظة الحديدة غربي اليمن الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وذلك بعد ساعات من إعلان السلطات السعودية تعرض سفينة سعودية للاستهداف في البحر الأحمر في تصعيد جديد للتوتر بين الجانبين. ختاما، غالبية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية توافق اليوم على إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه بعد أن واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي على موظفة في فريقه، وينفي كريم خان ارتكاب أي مخالفة.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
1: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2016.

0: تتمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريد طور عالمك. جوهر سبور.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه بالنجم الرياضي الساحلي وين اعلن اليوم على اولى انتدابات والجناح الايسر السابق للترجي الجرجيسي اشرف بن ذياف اللي عنده عده تجارب في البطوله التونسيه. لعب 81 مقابله وسجل 7 اهداف الموسم الفارط. لعب 26 لقاء وسجل 3 اهداف. من جهه اخرى الفريق يواصل التدريبات تحت اشراف المدرب كريستيان براكو ومن المقرر إقامة أولى الوديات ضد النادي الصفاقسي يوم الأحد القادم. فالترجي الرياضي التونسي الفريق يغلق ملف يوسف البلايلي. نزل بلاغ يقول فيه بعد تخلف هذا الأخير على موعد التجديد الترجي يصرف النظر على تجديد عقد يوسف البلايلي متمني للاعب التوفيق في بقية مشواره. جامعة كرة القدم تحدد يوم 10 أوت كتاريخ نهائي أمام الأندية من أجل تسوية وضعيتها القانونية وخلاص ديونها المتخلدة بالذمة لضمان المشاركة في البطولة يوم 22 أوت. في النادي البنزرتي الفريق يتعاقد مع بلال المجري اللاعب السابق للأخضر الليبي الملعب التونسي نجم الساحلي والترجي. أيضا الفريق يتفق مع اسكندر النفات ويذكر أن الفريق كان يتعاقد مع هداف جندوبة الرياضية شادي المحمدية. في نجم المتلوي الفريق أعلن على أولى انتدابات والظهير الأيسر أسامة الهشرية. محكمة التحكيم الرياضي التاس تعلن عن قرارها بخصوص هوية بطل إفريقيا يوم 8 أكتوبر 2026. لاعب المنتخب التونسي تحت 17 عام الهادي المزدجري يمضي مع نادي ستاد كون الفرنسي ويذكر أن المزدجري يلعب متوسط ميتين وكان يلعب مع نادي كون. فريق إسماعيل الغربي ليغانيس خاض اليوم أولى الوديات وانتصر 2-0. إسماعيل الغربي شرع في التدريبات ومن المنتظر أنه يلعب مواجهة ودية ضد ريال مدريد يوم 28. هذا كل معنا في جوهر سبور في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.
1: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. صارية جديدة من جوهرة باي نايت تبدا معكم من توا 10-12 دقيقة، تواصل حتى الماضي ساعة. صاريتنا ليلة كيما كل ليلة نفس الفقرات، لكن المحتوى اكيد

تتغير بين الأخبار الفنية والثقافية. متابعة أبرز سهرات اليوم، شكونوا حاضرين في أكثر من مهرجان في أوذنا، عرض الزردة لنجلة التونسية في نوع آخر وجو آخر أكثر التزام. مرسال خليفة حاضر في مسرح مهرجان حمامات الدولي، بالإضافة لبقية المهرجانات وجديد الساحة الفنية في تونس وفي العالم، بالإضافة بيان سور للليميكس والميجا ميكس اللي تسمعوهم في السامر نايت ميكس في الفلاش باك، أيضا تسموهم تستمتعوا بهم في تسلطينة والسهرة العالمية. تحياتنا وشكرا للجميع على اختيار موجات الجوهرة فام وسهرة جوهرة باي نايت اللي يسهر معكم فيها الليلة. سي سامي ذويري في الإخراج التقني، أحمد حبيسي من قدام الميكرو. البداية تكون كالعادة بالموزيكا السنة وعمرو ذياب إنيسا بها سلطان. نبدأ بعد شوية مع نور شيبة.

0: فيستيفال.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة FM. بالنسبة لليوم الجمعة 24 جويلية 2016، ما زالت مهرجانات متواصلة الفعاليات متاحة. نحكي مع مهرجان الحمامات في الدورة 60 السهرة عدد 13. بالنسبة للمهرجان الليلة فلسطينية البارح السهرة كانت، واليوم فلسطينية أيضا سهرة الليلة. البارح فرج سليمان الليلة الفنان المطرب الكبير مرسال خليفة اللي كان حاضر البارح في ركح مسرح الحمامات وبشي يساند بيان سور فرج سليمان، وفرج سليمان بدوره حاضر الليلة في مهرجان الحمامات. والحاضرة زادة بكل اقتدار واجتهاد زميلتنا وصديقتنا روضة العلاقي. كل تفاصيل سهرة الليلة معاك في المباشر. روضة مرحبا.
2: مرحبا بك أحمد، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا. اليوم نخلطوا لسهرة 13 في إطار فعاليات مهرجان الحمامات الدولية اللي يحتفل بالستينية متاعو. سهرة كانت تعدت ممتازة من الافتتاح البارحة، كانت سهرة فرج سليمان، كانت سهرة متميزة رائقة هادية تمتع بها الجمهور، كانت بحضور كما قلنا البارحة بحضور الفنان مارسيل خليفة. مارسيل خليفة اللي يحيي الليلة السهرة 13. مارسيل خليفة اللي يعتبر أحد أهم الأسماء في تاريخ الموسيقى العربية، وين نجح على امتداد أكثر من 5 عقود في بناء تجربة فنية جمعت بين الإبداع الموسيقي والالتزام الثقافي والإنساني. انطلقت المسيرة متاعه من إعادة الاعتبار لآلة العود بوصفها أداة للتجديد والتجريب قبل ما تتحول أعماله إلى جزء من الذاكرة الفنية العربية الحديثة، وارتبط اسمه بقصائد كبار الشعراء وفي مقدمتهم محمود درويش. وفي لقائه مع جمهور الحمامات يحمل مارسيل خليفة إرث موسيقي غني يواصل إلهام أجيال متعاقبة من الفنانين والجمهور في العالم العربي وخارجه. ويأتي هذا العرض في إطار إقامة فنية للفنان مارسيل خليفة اللي قام بها مع العازفين الشبان التونسيين ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان إنجع الفن من 21 إلى 26 أكتوبر سنة 2025 في دوز. خليني نوصف لك أحمد الأجواء الليلة، أجواء سخونة كالعادة، أجواء يحضرها جمهور غفير وين يلعب الفنان مارسيل خليفة أمام شبابيك مغلقة بحضور متميز للجمهور. الجمهور فيه الشبابي، لكن أنا اللي حسب ما نرى فيه الأجيال، أجيال اللي تقدر الفن، فن مارسيل خليفة، أجيال معناها الأجيال نجم نقوله الستينات السبعينات موجودين حاضرين الكل معناها باش يستنوا حفلة، حفلة معناها من الوزن الثقيل نقوله من الفن، الفن الملتزم وفن الفنان الكبير مارسيل خليفة. احنا في المواكبة احمد نواصل مواكبتنا لفعاليات مهرجان الحمامات في الدورة 60.
1: واضح، مشكورة جدا روضة العلاقي. عشنا معك بيان سور الكواليس متاع الحفل ما قبل انطلاق حفل الفنان مرسال خليفة باسمه وتاريخه بقصائده اللي تحولت إلى قصائد تتحفظ وتكون في مناسبة متاع التزام موجودة الأغاني متاع مرسال خليفة. وأكيد الناس اللي سمعته وعاشت التجربة كيف ما يلزم متاع مرسال خليفة تعرف قيمة الفنان هذا، والناس بيان سور الأقل في العمر تنجم تكون فرصة لها بالنسبة للسهرة تالية لاكتشاف فنان مرسال خليفة اللي غني عن كل تعريف بالنسبة للفنان الفلسطيني العربي مرسال خليفة. مازلنا موصلين معاكم ديما في سهرة الليلة من جوهرة باي نايت، أول 10:36 دقيقة سهريتنا مازالت متواصلة حتى الماضي الساعة.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة بنايت على موجات الجوهرة اف ام طوال 10-50 دقيقة على موجاتنا. ما زلنا مواصلين معكم سهريتنا حتى الماضي ساعة. بقوا معنا ديما مشكورين في الاستماع والمتابعة. سهريتنا باش تواصل بعد شوية مع متابعة طبر السهرة التليلة أكيد، وكذلك مع مختلف فقراتنا الموسيقية وأخبارنا الفنية والثقافية. إن شاء الله تعديوا معنا سهرة طيبة في المجمل، تونسكم في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق. شوية أخرى موعدكم مع موجز جديد للأخبار مع منال جبل. نرجو احنا نكملوا معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت حتى الماضي ساعة. رفقكم سامي بيري في الإخراج، أحمد حبيسي مقدم الميكروفون.

0: بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار.
1: الفنان سابا رباعي اخر اعمالي واخر جديدي تسمعوه دائما على جوهرة اف ام.
2: معكم سعد وجرد تسمعوا جديدي على جوهرة اف ام. بيس
3: الدنيا والموسيقى. تحب تشارك انت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيي دافيون لوجهه من وجهات نوفالات ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيي على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلة.
5: مرحبا وأهلا بكم.

0: طيران تنفذ 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جويلية الحالي في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق وفق بلاغ أصدرته اليوم وزارة الدفاع الوطني. وشملت عمليات التدخل الجوي مناطق كاب نيجرو من ولاية باجة وساقية سيدي يوسف وجبل الطويلة ومنطقة تكرون ودوار السويعية ودشرة نبر بولاية الكاف. وتندرج هذه التدخلات الجوية في إطار دعم العمليات الميدانية المتواصلة التي تؤمنها مختلف الهياكل المتدخلة للسيطرة على الحرائق والحد من انتشارها. المديرة التنفيذية لمنظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر أن قرار تونس إتاحة تركيب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات للألواح الشمسية يمثل خطوة تفتح المجال أمام حلول طاقية لا مركزية أكثر مرونة، مشيرة إلى أن أثر هذه الخطوة سيبقى محدودا في الوضع الحالي إذا لم تندرج ضمن رؤية وطنية طويلة الأمد تجعل من الطاقة اللامركزية استثمارا استراتيجيا في الاستعداد للأزمات وتعزيز صمود المجتمعات، وشديدة على ضرورة ضمان إتاحتها بشكل عادل لجميع المواطنين عبر توفير حوافز استثمارية وآليات تمويل تجعل من كلفتها متاحة للجميع. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يدشن بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة بتونس محطة شحن تعمل بالطاقة الشمسية مخصصة لشحن البطاريات الكهربائية اليوم، كما تم في نفس الإطار تسليم عدد من المحركات البحرية الكهربائية لفائدة بحارة بميناء الصيد البحري بأجيم في جزيرة جربة، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري الحرفي وتعزيز استخدام الطاقات النظيفة. هذا وأفاد الصندوق وسفارة المملكة المتحدة بتونس في بلاغ صحفي مشترك أن هذا المشروع يندرج ضمن مبادرة إزالة الكربون من الصيد البحري الحرفي في تونس، تعزيز الطاقة النظيفة من أجل مجتمعات ساحلية مستدامة التي ينفذها الصندوق بتمويل من وزارة الخارجية وشؤون الكومنلوث والتنمية بالمملكة المتحدة بهدف دعم الانتقال الطاقي في قطاع الصيد البحري الحرفي والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ودعم قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية. ختاما، وكالة أنباء فارس الإيرانية تذكر اليوم أن ضربة صاروخية أمريكية استهدفت ناقلة غاز بترول مسال في خليج عمان، مما تسبب في مقتل 2 من أفراد طاقمها وإلحاق أضرار بغرفة محركاتها مما أدى إلى تعطلها، مضيفة أن الولايات المتحدة تعتقد أن الناقلة كانت تحمل غازا إيرانيا.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000.

0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا بدأت من العشرة مازالت متواصلة حتى الماضي ساعة، مواصلين مع مختلف فقراتنا. بعد شوية السنة والسمر نايت ميكس، لكن قبلها ناخذوا فكرة على أبرز العروض بالنسبة لليلة وكذلك بالنسبة للغدوة. كما قلنا في مركز الثقافي الدولي بالحمامات الموعد مع سهرة في البال أغنية لمارسيل خليفة في مهرجان باجا الدولي، عرض باجا تغني في الدورة 49 مهرجان سليانا الدولي، عرضة ليلى القفسي في مهرجان المناسيرة الدولي في قصر رباط، عرض مسرحية لطفية لأمك تانجو، دورة 45 مهرجان العباد الدولي بسبيتلا، الافتتاح عرض طرق وبرق تصور وإخراج عدنان الهليلي في الدورة 50 مهرجان دوغا الدولي، مازال متواصل حتى 25 جويلية معاد غدوة يكون الاختتام، عرض موسيقي للفنانة مروة ناجي من مصر في الدورة الثانية لمهرجان للمكنينة الصيفية ليلة الافتتاح، بدأ مع نبيها كراولي دورة 50 مهرجان بلاريجيا في جندوبة يبدأ اليوم يتواصل حتى 6 أوت، عرض جهوي بقيادة الفنان عادل قلمامي دورة 46 مهرجان صفاقس الدولي، عرض الليلة مع الشاب مامي في مهرجان تطاوين الصيفي في الفضاء الخلفي مركب الثقافي، عرض مسرحية مسيو بروبر لوليد الزين، مهرجان الجم للموسيقى السيمفونية مازال متواصل حتى نهار 15 أوت، سهرة الأوركستر أوريفيون في الدورة 38 مهرجان بلال الدولي، عرض مسرحية ياسين الصالحي ما يضحكنيش مهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنا لبدان نهار 22 متواصل 2 أوت، الافتتاح كان مع أحمد شيبة، سهرة الليلة مع نجلة التونسية. وتقريبا هذه أبرز السهرات بالنسبة لليلة في مختلف المهرجانات، وبعد ناخذ فكرة الأبرز السهرات المنتظرة بالنسبة لغدوة السبت. خليكم ديما معنا في الاستماع والمتابعة، مصلين معكم في جوهرة باي نايت.

0: جمعوا جمعوا جمعوا دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة انتو بتحكي عنها على البنوتة لا مش سامعني صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: تونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعدة قدامي لابسة أخضر فستوري.

0: Summer Night Mix.
1: Let's go. رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. ال 36 دقيقة سهريتنا بدأت من 10 مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة، متواصلة مع فقرة السمر نايت ميكس. بالنسبة للليلة اخترنا دي جي يوناني اسمها جيجي، العرض اسمه جيجي كوفي شوب سيت مورنينج كوفي اند جي سيت، بجمع لافرو هاوس جلوبال ساوندز بايس هاوس. بالنسبة للدي جي هذه اختارت مجموعة من الغنيات كيما غنية فيول، غنية اللي عامل ريميكس لبوتيو هانز اب، زادا ميموريز، فامونوس، ساتسفاكشن، ديم انجر وغيرهم من الغنيات، فاير فاير صوتي، ومجموعة كبيرة من الغنيات اللي اختارت انه تعمل لهم الميكساج متاعهم وخرج الميكس اللي عملته والسيت اللي لعبته في بدايات شهر جوان الحالي بالطريقة والكيفية هذه. خليكم مع السمر نايت ميكس ولا شيء.
2: Maintenant.

موج مع الموجة.

هذه جيجي اليونانية في جيجي كوفي شوب سيت نوصل معاه للـ 11 و50 دقيقة تسمع في جوهرة باي نايت شوية أخرى معودكم مع النشرة الأخيرة للأخبار بالنسبة اليوم مع منال جبرة نرجو احنا نكمل معاكم سهريتنا في جوهرة باي نايت.

Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. والبداية بالعناوين: جهود متواصلة لإخماد حريقين بالكاف بدعم جوي وتعزيزات ميدانية ومساعدة إيطالية. أستاغ تنفي برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي اليوم السبت بكل جهات البلاد. واحتجاج شديد اللهجة لسفيرة فرنسا بتونس إثر حوار تلفزي في قناة عمومية فرنسية. وفي تفاصيل أخبارنا: التدخلات الميدانية تستمر مساء الجمعة لإخماد حريقين اندلعا منذ أيام بولاية الكاف، الأول بجبل طويلة من معتمدية نبر والثاني بجبل تكرونة من معتمدية ساقية سيدي يوسف، وفق ما أفاد به المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، موضحا أن الحريقين أتيا على مئات الهكتارات من الغطائين النباتي والغابي، مشيرا إلى أن مختلف وحدات الحماية المدنية مدعومة بنحو 22 شاحنة أطفاء تواصل جهودها لإخمادهما. هذا وأضاف المقدم خليل المشري أنه تمت الاستعانة بمعدات وتجهيزات تابعة لعدد من الوزارات والجماعات المحلية، في حين تؤمن وزارة الدفاع الوطني دعما جويا عبر تسخير طائراتها للمساهمة في عمليات الإخماد. كما أفاد بأنه تم تعزيز وسائل التدخل بولاية الكاف بشاحنات إطفاء تم استخدامها من ولايات أخرى دعما للمجهودات المبذولة للسيطرة على نيران. وكشف المصدر ذاته أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقات لتحديد أسباب هذا الحريق، ويشار إلى أنه في إطار التعاون الدولي تقوم طائرة إطفاء من نوع كنادار تابعة للحماية المدنية الإيطالية بالمساعدة على إخماد الحريقين. هذا ونفذت وحدات جيش الطيران 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جويلية الحالي في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق، وفق بلاغ أصدرته الجمعة وزارة الدفاع الوطني. وشملت عمليات التدخل الجوي مناطق كاب نيجرو من ولاية باجة وساقية سيدي يوسف وجبل طويلة ومنطقة تكرونة ودوار السويعية ودشرة نبر بولاية الكاف. وتندرج هذه التدخلات الجوية في إطار دعم العمليات الميدانية المتواصلة التي تؤمنها مختلف الهياكل المتدخلة للسيطرة على الحرائق والحد من انتشارها. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد اليوم السبت بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة. وأكدت أن الشركة في بلاغ توضيحي أصدرته يوم الجمعة أن البلاغ المتداول لا أساس له من الصحة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها، حاثة الشركة كافة حرفائها على اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بنشاطها وخدمتها. كاتب الدولة لدى شؤون وزيري الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج وبتكليف من رئيس الجمهورية استدعى مساء الجمعة سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على إثر ما ورد في الحوار الذي أجرته أحد القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية وما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. هذا وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج في بلاغ إن كاتب الدولة عبر عن استنكار تونس واستيائها الشديدين لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر أعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية وافتراءات مفضوحة ضد الدولة التونسية، واعتبرت أن هذا الأمر يتجاوز بشكل واضح الحدود التي تكفلها حرية التعبير والإعلام وأخلاقيات المهنة الإعلامية ليندرج في إطار الدعوة إلى تدخل غير المقبول على أي مقياس من المقاييس في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة حريصة على استقلال قرارها الوطني والتحريض المباشر ضد مؤسساتها ورموزها ومحاولة الإضرار بأمنها القومي، وهي كلها أفعال تجرمها التشريعات التونسية فضلا عن القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. من جهة أخرى، شدد كاتب الدولة على أن الصفة الرسمية للوسيلة الإعلامية المستعملة ترتب على عاتق الدولة الفرنسية مسؤولية أخلاقية، وأكد أنه لا يمكن التنصل من تلك المسؤولية بذريعة استقلال الخط التحريري أو التحجج بحرية الإعلام، وأنه محمول على السلطة الفرنسية أن تبادر من تلقاء نفسها ووفقا لتشريعاتها الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع

0: استهداف ميناء الحديدة، مضيفا أن جميع الموانئ اليمنية مفتوحة أمام الملاحة البحرية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

23 دقيقة لموجات الجوهرة FM في جوهرة باي نايت. شكرا بالطبيعة على الوفاء والاستماع لجوهرة باي نايت. شكرا جدا على التفاعل معنا بيان سور في سهرية الليلة وكل السهرات كل مستمعينا مستمعاتنا. نذكر بيان سور أنه ديما نوعوا في الأغاني، ديما نختار الأغنيات اللي نسموهم يكونوا موجودين معنا في المباشر، نسمو مليح الأغنيات بتاعنا ونعرفوا فيش قاعدين، نختاروا في الأغنيات هذوما بالطبيعة اللي نجموا يسموهم الناس الكل، ومش أي غنية غربية معناتها غنية خايبة. دونك من باب التوضيح فقط لا أكثر ولا أقل، ابقى معنا في الاستماع، مازلنا موصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت. أحكيوا شوية ثقافة وشوية فن، وأكيد أنه في كل مرة ديما فما جديد بالنسبة للساحة الثقافية والفنية ومع المهرجانات بيان سور اللي تبقى ديما متواصلة مع كل ما يهم الجديد على الساحة الثقافية، مسيطر عليها بدرجة أولى أكيد المهرجانات الصيفية وبعض الأنشطة بيان سور الرسمية. نلقاو في مهرجان البندقية السينمائي الدولي ذو هلوم مان وإلا هلا، هو فيلم بيان سور تونسي، ونفرح برشا أن السينما التونسية تكون في كل مرة موجودة في تظاهرات كبيرة. نحكيو على فينيز انترناشونال فيلم فيستيفال، بطبيعة موعد كبير برشا للسينما العالمية، وين أعلن المركز الوطني للسينما والصورة اختيار فيلم التونسي هلا للمخرج كمال العريضي ضمن مسابقة رسمية الأسبوع الدولي للنقد الموازي للدورة 83 مهرجان البندقية السينمائي، باش يكون من 2 حتى 12 سبتمبر. اعتبر المركز أن الاختيار هذا يعتبر إنجاز مهم للسينما التونسية، ونختصر الاختيار العام هذا على 7 أفلام أولى فقط من مختلف أنحاء العالم، بين بينها الفيلم التونسي هلا المبرمج في العرض العالمي الأول نهار 9 سبتمبر في مدينة البندقية، وتتزامن المشاركة هذه مع حضور متميز في المهرجان من خلال اختيار المخرجة التونسية كوثر بن هنية عضو في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة 83، حاجة مهمة جدا بالنسبة للسينما التونسية وبالنسبة لكوثر بن هنية، إلى جانب نخبة من أبرز الأسماء السينمائية العالمية برئاسة المخرجة الأمريكية ماجي جيلن هيل. دونك حاجة تفرح برشا، يسجل حضور تونسي في موعد سينمائي هذه مشاركة مشروع الفيلم بلاء للمخرج يوسف الشابي ضمن فاينل كات ان فينيز المخصص لدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الانتاج. إن شاء الله بيان سور تتواصل المشاركة والتميز السينما التونسية، وإن شاء الله تتواصل العلاقة أو لا فنيا. نحكيه بين عمرو ذياب وكذلك الشاعر ثامر أحسين. الحكاية بدأت من ألبوم جديد متاع الفنان عمرو ذياب، ألبوم جديد في مسيرة ممتدة بالنسبة للهضبة الفنان المصري المتألق عبر الأجيال، ويبدو أنه بعد تجارب عديدة، نحكي على 17 عام من التعاون، أكثر من 67 أغنية جديدة في الألبوم الجديد تثير أزمة كبيرة بين عمرو ذياب وكذلك الشاعر ثامر حسين، باعتبار أنه الشاعر هذا قال أنه الأغنية من كلماته، لكن وقت صدورها في بيانات الألبوم من كلمات تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قبل ما يحسم مجلس الأعلى الثقافي في مصر الموضوع هذا. كنت أتذكر وقتها مع بعضنا عدينا ألبوم جديد تاع عمرو ذياب وقلنا روزام شكون هذا، بالرغم من أنه سمعنا أنه الأغنية اللي شارك فيها نادر نور هي من كلمات تركي الشيخ. تركي الشيخ تبنى اسم روزام كاسم فني، يعني هو اختار الاسم ذاك كاسم فني باش يقدم به انتاجاته، مش فقط الكتابات والا غيره، لا حتى على الجانب الثقافي وكذلك السينما اختار اسم روزام ككنية ليه باش يشارك به، وكان موجود في الالبوم هذا مع ألبوم حبيت كما قلنا هي الألحان نادر نور اللي كان وعده تركي الشيخ أنه بشي يتعامل معه
على قريب وتعاونوا معها في الألبوم هذا. دونك قلت أنه بالنسبة لثامر حسين قال الأغنية هذه اسمي، ونشر ما يفيد أنه الأغنية هذه اسمه ومسجلة في المصنفات الفنية في سنوات طويلة، لكن تفاجأ أنه الأغنية هذه مسجلة باسم تركي آل شيخ وإلا باسم روزا. دونك زاد الجدل كبر وقت تم نشر تسجيل قديم للغنية بصوت الفنانة شيرين عبد الوهاب يرجع ل 2022، إلى جانب ظهور ملحن عمرو مصطفى وهو يقدم في الغنية هذه بصوته في لقاء تلفزي قديم. طلب التوضيح ثامر حسين، عمرو ذياب ما جاوبش وقعد ساكت، مشى عمل انفولو، ألغى المتابعة متاع عمرو ذياب على انستغرام وأغلق حسابه الرسمي على فيسبوك، ونشر رسالة عبر فيها على الصدمة متاعه، أكد أنه بدأ يرى في جانب مختلف ما توقعوش من عمرو ذياب وأنه اختار الابتعاد حفاظا على ذكرياته السابقة. دونك هذا اللي صار بين زوز فنانين نحكي لها 17 سنة من التعاون، 67 غناية بينات ثامر حسين وكذلك عمرو ذياب، أكيد رقم مهم جدا في مسيرة الثنائي هذا. هذه الغناية اللي عملت الجدل وأثارت القطيعة بين عمرو ذياب وثامر حسين، غناية اتأخر. أي تبنى

0: فلاش باك
1: من ألبوم حبيتك عمرو دياب 2026 لسنوات الامتياز الموسيقي بالنسبة لسنوات التسعينات الأورو دانس سنوات التسعينات مع كالتشر بيت كابتن جاك لابوش لفليك ماكس آيس ام سي كورونا وغيرهم الأسماء المجموعات والفنانين تطفيت في الفلاش باك.

0: هذا ديجي جوفي في أبرز غنيات الحور دانس السنوات التسعينات. منش بعد برشا في الوقت، لكن بعد برشا برشا في الأجواء اللي بعد الموسيقى.
1: سلطينة
0: منش بعد في الوقت 1984، الكلمات لمجحة ميشيل جوحة، الألحان نور الملاح، وقت سمحها جورج وصوف قالوا شنو الكلام هذا، شنو التفاهة هذه، روحي يا نسمة لشكون باش تمشي نسمة ولشكون باش توصل وشنو فاش تحكي، أقنعوهم بعد أنو غني الغناية، وكانت واحدة من روعة جورج وصوف روحي يا نسمة.

هذا ابو وديع في روحي نتمه. ابو وديع بيان سور نصف عمره كما يسميه هو الاخ والصديق والابن اللي فقده لكن يتعوض نسبيا بيان سور الايامات اللي تعدات بحفيد يحمل اسم وديع لفته من ابنه الاخر لتخليد ذكرى شقيقه وديع وكذلك باش يبقى اسم وديع حي في العائلة متاع وصوف. معاه نوصلوا لدقائق الأخرى من موعد الليلة من جوهرة بيناي. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله وانتم في أحسن حال. تحياتنا للجميع. ربي يعينكم إذا كان في الخدمة سيسر رواحكم، كان في الطريق توصلوا سلامات إن شاء الله، وكان في الدار خليكم ديما معنا في الاستماع المختلف برامج وفقرات الجوهرة FM. تحيات سامي بيري في الإخراج التقني، مشكور جدا سي سامي. تحيات أحمد حبيسي كان معكم مقدم الله ميكرو. ليتكم زينة، أصبح على خير، سلامة.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في و